0: وجهوا الى سواي امرهم بالانتهان ولسواي مكرهم من بعد ما ليراضهم بروضهم طردا لغير مخنيا بفيدهم امن وسكر خلدا اكراما سرا وجارا اسيه كراما لله ربي الذي عصمني في البر والبحر كما اكرمني وهركفاني سرك الخناس والجن والخلق محل والناس وسانني انا افه الاطراهم وضرر التحليم والاقراء وضرر التعليف والتعلم وكل شيء دالب لسلم امد وسكر ورداء مني ومنه جاءت من المنى بالمن لله ربي الذي لم اشركا سهن به اين سواي اسركا وخاد للامان والصفاء وخاد لسرا كفى جفاء امد وسكر به ما اكون عبدا له جل ولا اكون عبدا لخيره كما للمصطفى صرت قديما وانا لن استفهام لله ربي الذي بالسفر حداد لي في حضر وسفر امدي وسكري وله اقبالي بلا التفات واعتاب بالي لله شكر وكفاه المكرى من عبده الذي ارام سكرى بقلبه وباللسان والقلم وبقديم المصطفى صار العلم مراسما سما نلج ولا يريم له يقول منهما ساء الكريم مصليا مسلما عليهم بآله ساخمة لديهم يصيده بأنه قد قبلا سما نلج ورضاه استقبلا لله حمد مها سكر وجبا من عبده الذي أراه العجبا كما له بلا أسا خادمنا له تقود حرفات ومنا وصلواته مها تسليم على ابن عبد الله ذي التعليم أظل من ربى ورقى من طلب مولاه وهما لإرطار السلب سيدنا محمد والآلم وسمى به في الآل والمهالم لله ذي الجلال والإكرام أمن يجور لي بالمرام لا سمه سكر يزيدني هنام رفا وأجرا ورداء وهنام وصلواته مها تسليم على رسول الله ذي الحلوم سيدنا محمد حبيبي في كل مائل له لبيب صلى عليه ربه في كل من يحبه من قاد لي به الأمن لله ربي الذي أرحمني خير التهام والهدى ألحمني وقد كفاني وقد كفاني الهداء المحيا وقد لي منه فيوض المرويا حمد وشكر به ما اهوي نهم كما يجيبني دواما بالنهم لله ربي الذي لي خادا ما تاب قلبي به فان خادا حمد وشكر خرج دوماني بلا نهايه المرتجيا ان يقبلا من شكوري بقدر حسما سعد الكريم الاكرم المعصم مصليا على النبي المصطفى عليه خير صلوات الانفهم مع سلامه باهله الكرام وصحبه وان خاد لي خير مرام لله ربي الذي قصان لي سري عن الكون محن وكان لي حمد وشكر خرج الاسماني ويتسايران في الأس ويتصايدان في الأسمان وصلواته بالانتهاء على ابن عبد الله سلبهاء سيدنا محمد والآلم وصبه من خاد لي سؤالي لله ربي الذي أراني طريقة مها بها أدراني أمن وسكر وصلاة وسلام منه على الحاوي جوامع الكلام سيدنا خائدنا محمد وآله وصبه والهمد لله ربي الذي سقاني خير سراب والهدى وقاني أمد وسكر وصلاته على وسيلة له لسيله الأولى سيدنا محمد من سرتم خديمه ودينه نصرتم مسخنين به عن الملوك كما به قنيت عن سلوك يا الله يا وهاب يا سكور لك حل يسر مدى سكور يا الله يا أفيس يا محين بك الخير يقصد الله لك حل يسكر بارتجاز يا واحد الأكرم بالإنجاز فسق سكوري بقدر ساتم وسد بلا مضرة لساتهم أسمتني من جملة الآفات لك خطابي ولك التفاتي يا الله صل بسلام قد بهر على الذي كوني خديمه سهر سيدنا محمد والآلم وصب في الآل وفي المهال يا من وهبت لي خير الشكر به كما حسمتني من مكر ومن دمه ما يؤدي لضرر وكل شيء جارب إلى قرر يا الله يا من بيري الناس الخم يا من كفاني الحساب والنقم صل بتسليم على المحصم ولا لوسام وكل عصم وصد بأني أنكر عبد عبدا بخير سكر لهداك عبدا مناسي الساعة للجنان سا خدمة للمنتقى الحدنان يا من خدوت عبده قديما لعبدك الذي حوى التقديم صل بتسليم مع التكرم على النبي المتبع المحترم صلي صلاتك بتسليم جرى على الذي لي يقود الفجر سيدنا خليلنا الحبيب بغيت كل هابد لبيب محمد وآله وصحبه وقتها القائدا للحب يا من حزمتني قبل اليوم وفيه من كل أصل ولوم يا من حفى عن والدي وأمي ومن يحبني بخير قم وخبت بي فيك وفي خير الورى عن الورى ولي وحبت الصورى قد خبت بي قبل محل مختار عن جملة الأكوان ساستتار أبدا قديما في البهور كائنا بكم مهر خلق أناك بائنا أفنيت بحلا أفنيت بعضا خطني للمسلمين والمسلمات يا إله العالمين واجدك اليوم بها سرجس وجدت لي منك بوحد منجس واجدك اللهم أيضا ساكرا من البسيط راضيا وساكرا انقاد لي من إله الفرد والكرم بلا انصراف وإني دهر محترم نبست لجوالها لي قد كان لي قد قاد لي بدلا ولي توجه ما تسكو به القدم نبست في دقصص ما لا أبينه كأنه بهدما قد بهته حدم الله لي خاد ما يبدو مستطرا من دقصص حام أجل القلب والخلم لغاد صرح النبي المنتقى كرما وخاد لي منه سرا ما به سلم لله أمدي وردواني بلا قدر على كتاب أسيس سانه الإكم هو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لمن هداه العليم النافع العكم أنخاني الله من حيبي وكرمني وليس ينهو جنابي موت أو لمم سكر لباقي يصفي للبقاء بمنن وليس ينهو جنابي خوف خوف أو قمم تسليم من خاد لي من قد تسليم من خاد لي من خادت الكرماء له مرام على مر الهدى الندم رد الهدى لسوانا الله وانصرفوا إلى سوانا وكل ساقه الندم إني يقل وهب للذي كرما ينخاد لي منه فضل قاده الكرم وجه للباقي الذي كف العدد إلى سواي ما يوصل المرض أحمده ولا يوجه الأوت لي أبدا ولا أصن ولي يوت له كتابي وكفاني ما فسد وصحح القلب وصحح الجسد لك توجهت وأنت يا سمت لا لي توجه أدواحي كمت حدد بإسرائيل كل من قصد ما سأني ولتكفنيه إن رصد من الإله للخديم العبد ما كان سائرا وما لا يبدي نفح باخ لا يسأل نافعا وباسطا ومقنيا ورافعا أنفح النفع عبده القديم خاد له التبصير والتقديم لوجهه الكريم ساخل بلا توجيها له كما تقبل لوجهه الكريم لا يوجههم منها له صيحا متى تتجههم أول كل من إليه ضرا وجه قبل ووقاه الشرا مد لي المغني بالانتهاء مخجل اللج ومخجل اللهائم نفحني الباقي بما لا ينفر كرمه بالانتحان ليحفدهم أكرمني الأكرم والمكرم وإنني في عبد مكرم لجن سند لخير نهوي سرمدا جاورت ربي ونبي أحمد لست أرى في عبد إلا الجساء من الذي خبل من الرجساء أديتي من الإله والنبي كليتي دعت لسكر مطنبي من استرى اللجاب الباقي بلا إخالة وهادتي تقبلا نبست لجو ماها تقليب ليلانة النفوس والقلوب الحمد لله بلا لقاء ولا إخالة ولا شقاء لله رب العالمين الشكر بلا عصن ولا حنن أو مكرم عليه أسني وهو الباقي سكور كليتي جهالة أنفح السكور برأني من اللقاء والذنب بلا مسقة وأهلا جنبي دوام سكري للكريم الباقي دلار لنا الصبح والطباقي إليك وجهت الصنع والحمد وسكر يا من قد كفاني الحمد لك سكوري على بقائي بك بلا مكر ولا شقائي أسكرك اليوم وبهد اليوم يا من كفاني جالبات اللوم اقبل لوجهك الكريم قلمي يا من كفاني جالبات ألمي لي كنت يا من خاد لي مراخني يا من كفاني كل شيء آخر ربيتني قبل البهور وقلت لي منك مهور الهور بديه قد جسبتني بتخلية وبهد قد سكنتني بتحلية به تقبلت بلا إقالة وسله أخفي بلا مقالة واجدك اليوم بسكر نهم قولا وفيلا أنت خير منهم أذكرك اليوم بقلبي والخلم ولسواي يتوجه الألم جعلتني عبد الإله وقديم رسولك الذي سيادة تدوم صلي بتسليم عليه يا من أم بابك يفص ويا من صلي بتسليمك يا من حققا لي الرجاء مبصرا محققا على نبيك رسول أحمد في اسمه يا خير باق حمدا يا من بفضلك العسيم دمني بك إليك لي متيبا زمني صلي وسلم سرمدا على النبي في اسمه ورف سكورا مذنبي يا واهب منه أتى المفاخر اقبل سكورا قاده واخر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسابي انتهى مع الأكدار ولانتهى البيت.

الجلوس من كل الدنس وعند خير الخلق جاوزت أنس نحوي مع العروض يرضياني ربي وبالكرسي يرقياني إذا كتبت فرح المزمل وانقاد لي من الجميل الأمل

نيت بفيضه السنين ولسواي زحزح الأنين علمني علما به أنفرد نعم الحمد.

كتابتي نابت عن الكتائب لم ينحنيك من لا يرى بتائب يسوق جندي الجلال الغالبون إلى سوى ضريع داي هاربين لم ينحني شيء من الأكدار ولانتحى البشر من الأقدار حسبنا الله ونعم الوكيل

الشك الشكاية فلم يشكو له العام المداد والقلم. أنا رضيت هو عني راضي ونعم ذو السماء والأراضي ملكت حمدي وكل الشكر.

من قفيت الكفر وكل من كفر وبي هديتك نفرا بعد نفر يقودني حب الإله والرسول قلبي وحسن خيره بي وقبل حسن خير رسول الله رب العالمين السرمدان حمدا وشكرا ينفيان الكمدان حسبنا الله ونعم الوكيل حمدي ورضواني وشكري بالضرر كان معها كل بلاء وضرر سبحان من ليتجلى في سفر سنتي سكن وغبت ذا سفر بدي هب لي العلوم والصور كمن بل الخلق وأحسن الصور نافع هب للنفع من غير خطر كون في أجعل مخجلا كل مطر أحد هب لي أن ألازم البشر وقي عيالي للنبي كل شر أنت لي قضيت لي كل وتر عند البحور في العدا ذوي البطر لك شكوري عندهم بلا زمر يا خير من هدى وأغنى وعمر لك خطابي وأنت ذو القدر يا من كفاني في اغترابي الكدر هب لي كون ما مضى وقد صدر ممن قلاني ذا اغترار وغدر وقاية تقي عيالي الشرر يا خير من رادك ولين اليرر نبهتيت بها باطن ظهر كمن على العرش استوى قياما قهر علمتني تعليم منزل الصور

من خسر لكم مناجاتي بأحسن الضرر كذا خدمة للمصطفى نافي الضرر حسبنا الله ونعم الوكيل حبي لله وللكتاب وللرسول قد محى عتابي.

الحرم رمي وهالبدن هم حماة حرمي إلى سواي زحزح الدجال هذه أمالي بالفساد جالان أمحني إبنية حيث كان فضد من طيب للمكان لم ينحني كافر أو فاسق أو مشرك أو شر لغير ينأون إلى جنان الله كليك يقصد هل الفتون للبرايا تقصد هو القيامة

علمني مما يشاء الله فضلا ولا إله إلا الله قمد لي الحق الذي به دمغ باطل من رام أزايا فاندمغ إلي مد سره المصونا من قاد لي ما أحقل الحصونا وخطابي قبل وهو خير من لو توجه الخطاب في الزمن وأجهني بعد الخطاب والجواب من أمسك

احتساب لي قال حب الله والكتاب وحب احمد محا عتابي حسبنا الله ونعم الوكيل حجبني الله عن الاسواء وانني حاجي لاحتوائي سبحان من اطلقني بالتوسعه الى الجنان ذا امان واسعا بارك لي النافع في انفاسي مطر عني بلا عفاس نفع لغير العداء والمرضى وليقود برضاه الغرضان الا نري قلوب قادر السور وحبذ الخالق محسن الصور

أقضيك باق وجميل كويس وأرضاك ربي لا أمين هذه الحب والرضا كمن كفني قدر القضاء وأطيض والمحبة

صلى على وسيلة بأولى لا تعب اكتبا يا مولى وليسخر ما يصول الصولان حسبنا الله ونعم الوكيل حمدت ربي على المختار وأهل بدر سحبه الأستار سبحان ربي.

واحد القهار كل بهم في السر والجهار لا يخطأ لدى الأشرار ولي فيهم جاد بالأسرار هل هي وهاب بالأبرار كوني فوق جيف الشرار وقيتني مكائد الفجار وقتل فيهم بفيض جار لا يتخير حافظ غفار ومهلك كل

فردق إلي اللعين بالضغط وخاف مني خائبا إلى الشر أدب ربي سواي حزني ولي قاد فضله في وزني عبادة لرب الصمد تزا خدمة للمصطفى محمد قد ذكر الخير ربي منطقي وبخير مع ذكر منطقي لم يقل بي شرك أو رذيل بل لازم التوحيد والفضيل بيت من عيوب نفس بالجميل وللجميل بالنبيه أمين واجهني بشن من الخلاق وقاد لي مكارم الأخلاق إلى سواق بي ينحو الشر ويتحي للجنان البر بيت من داء الفؤاد والجسد أمن قلبي دنس ولا حسن لبصيات وراء الباقي لا كي أذى نعم ربي ذو الإلام عبادتي عند البحور المغرقات قبلها مغن كفاني الفاسقان ما يقول توحيدي يا رب العالمين أن الإعداء والمتاء أحمد الأمين حرب كل مشرك ومشركة كل غير خادم النبي بن مديكا ترسي من إبليس مع كل الضرر يشبه الباقي لا يلاقيني شرا لسك في كل الخليل والحبيب فمن يقضي مناك كل اللبين من لك الجامع من غير اقتران مصر الجمع وزحزح الشرار يدعو إبليس ومن والاه إلى سوى عمري رب الله مع غير عمري ذو القدر بقدر ذات الله كل كدر مع غير عمري ذو القدر بقدر

أني بالنصر أهل بدر في البر والبحر وصانوا جدرين حياة العصر العظيم الصمد طوال حياتي كلما لم يحمد واجهني

لكوب ليجي ألك منزل على كرسي يا كتاب ربي كنت لي خض وأنت حبي وجهي بك البقاء يا كتاب أي فسحت لغيري العتاب أنت الكتاب وسواك التابع لك وأنت ماسك متابع أجيت عنك يا كتاب أبدا ما غير سقط فعلاي أبدا لفتك يا كتاب.

كما الخميس ورطيت بالقضاء لك لساني وفؤادي يا كريم شكرا وجستي فيسر ما أروم هذه إلا الله والرسول وصالحين ما يفوق السور لك علي الشكر والذكر معام فليكن ولي أعدعق معام يا ربي أوزعني أن أشكر ما قسقت ليك من نعم تكرمان هذا لي الصعب الذي قد كان منازعا فهب لي الإسكان أطيل الأعداء في البحور وفزت فيها

بالدوام عافيا قل الحياة لا تطول شافيا وقيتني فزدني الوقاية وقيتني فزدني الوقاية ومن علي بلوغ الغاية من أنت يا ربي علي بمن وتفني عمري بالفروض وسنن لا يتعني سقه شوالي ولك شقي بنعم الوالي يستري الشعب في الشهر الصيام ولك شقي إلى يوم القيام هيتك اللهم كل الشهر ولقيت الحاج في ذا الشهر أنك رضيت عدد الخلائق.

أثني عليك بفؤادي والقيام كما استفدت منك من أحلى كلام منك استفدت فسد الفوائد يا خير من يمد بالزوائد أكرمتني بذكرك الحكيم كمن يقدم مع التحكيم نبتي به فصار عزي وصرت خادم النبي الأعز يبت إليك توبة وبعت وبعدما أخذت قد شرعت مصنصرا بك على أعلى أعداء ثم على حوائجي والدائين عليم ربي بالنصور في البحر والخير

وليرت كل ذي اعتداء، هذا تعني بعفك العيوب وطيبك التلازم والغيوب. تبت من البدع والتطلع لك وأنت غافر لمقلع.

يا الله يا غفور يا غفار يا من بي فارقني الكفار مني لك الشكور والتحميد والذكر والرضا يا حميد أشكرك الفؤاد بالمجاهدة وبالمراقبة والمعاهدة يتقشيتي تهي جهادا مجيدا أيضا بها عهادا الإلهي يأتيه القصيد قصيدة مشكورة مفيدة وجهك كريم قد خاطبتك ببهر عدائك إذ حاسبت خارطوا الغروب بالاستدراج وسارعوا معا إلى إخراجي بقولكم قل للذين كفروا أتغلبون إلي نفروا أيوة الفجار إنكم غدا أفي جحيم لا ترون الرغدان ثبوتكم في الدرك النيران يجلدكم غدا إلى الخسران من طلب الملك بظلم الملك فقد نفسه لقصر مهلك نبهكم

فخاب من ثلثه وجحدا، يدخل من وحد في النعيم ويدخل الفاجر في الجحيم، يدخل من يشاء في رحمته والظالمين في أذى نقمته، بكونه الرحيم والمنتقما نروم رحمة ونخشى نقما، ولمن كفر بالإله ولم يتب مع رسول الله ولمن كفر بالإله ولم يتب

مستهزئين بالذين ركعوا يعبدون الله جل أبدا ويعبدون المالك حيث ما بدا هم قد صرفت للخمر والبيض والبنيان طول العمر لبث فيهم مدة مجاهدا مصلين على النبي معاهدا يشهد من تبرع وبالتوبة من تجرع طيب نفسي ورجوت منهم وطلع عيب ورضيت عنه لا خطب يوم مولد الرسول صلى علي وحباني بسول علي يوم السبت والاثنين لوجه رب الخالق الكونين كفي عما تبت منه والمبيع نسبه كما كتبت في الربيع من علي الله عام زيسسك ما رأيت منه عام جيسس علي الله الكريم الأكرم عدم النقد حبلي المنبرم لو علي شكر من شهر

قد كونك الحفيظ عني، قد كونك الكريم مني، لقيتك اللهم في ذي القعد وقبله مرتديا، وبعد نبت فيه ونبست قبله، وبعده فاشكر إلهي كله، اجل قعدي وقولي والعمل

القرآن هولي في الله وفي الرسول فقمادي والتسق لي سولي يا الله يا كريم يا عليم يا من له التكريم والتعليم جلي بك من التكريم والعلم بما كي أفارق الأذى معمما هفضا علي باتبائي وليستقر كل ذي إباء بارك يا اللهم في كتابي ونجني به من العتاب يسر جميع ما رجوته بكم ولبي هب لي مالك لم يكن ملقني يا رب في ذي الحج ما قد كفاني آية وحجا نبت في السبت لوجهك الكريم كمنك عودي له لست أروم أنت من الله بحرمة النبي كوني إذا تقن ولا تجنب سقي يا أقرم ما ينسيني يمت ما فارق في التحسين لوجهك الكريم فارق الجميع فيبدل الجميع يا سمين

قيت بالآيات فاجعل كل ما أغسط منها إليك السلمان يا رب حقت الرجاء اليوم طات وجهي لي إلي لومان شكي أسلك فسد الإنارة وزد بتوبتيك من الإشارة أيسر ربنا بكاف عبدا وليمن قد ينال قصدا آيات بالله العظيم الأعظم كتبة من ومئي المعظم وثيما إله خالق البشر قيرا تجي تلازم البشر أو أن يغمغني إليه بكرم وحبل عهدي لوجه برم أسأل الوفاء والغناء بي وأن يكفني العناء ويتوجه إلي ضر صرفه عني ونعم البر ما يتوسط ذا إيمان بي وليجودك بالأمان وسقت بالحي

أعوذ من كفر ومن الشقاء، أعوذ بالله من الشيطان في البر والبحر وفي أوطاني، أعوذ بالله من الشيطان في البر والبحر وفي أوطاني. طلع خطابي طالبا منه

وصيتي وصل بالتسليم قلي في الآل وزد تعليمين أي بجاه المصطفى عليه صل بكل من نمي إليه سقي في مولد ذي الإكرام خير المنى والسؤل والمرام هب لي في معي

الرجائي سرمدا محققا كما سكته بنظم رققا أيتك اللهم بالنظام كلا خدما يجود بالعظام التوابعت أفرقت منهما فتقن الظاهر والمنبهما وجه البذل في السر وفي أجهري أكرم بالهادي الوفي ملكني النفس ولا تسلطا خلقني العداء والغلطان نجي ولا تبتلني يا ربي تاخذ من ينجي ومن يربي وقتيل يتراني من بلاء تاخذ من خلص

توكلي عليك لا يزالون فمن نفيتهم وعني زالون تفضل عليك بالتسخير سر وجهلا كالعباد الخير تفضل عليك بالتقليب يا من لديه استرمدا مطلوبي قلبي الاعيان والقلوب وسبق لي استرمدا مطلوبا فقتي الله يا حفيظي يا من له معناي كالملفوظ ادل حياتي ربي باحتساب والتقي الذي مضى حسابي فت بأجل الله رب العالمين مع جزاء المصطفى فالهادي الأمين ويكتب الصلاة بالتسليم.

أبدا كخير معبود بالشكر عبدان. يا هيثم مقام جملة الخيور عندك في التغرب وفي الديور العدا بها دواما يا قدير كخير مغن بالإجابة الجدير عني حق كل حق يا غفور يا خير من حط ومن راد الكفور ظلمت نفسي تايبا فليغفري وكل ما

سحب العظام وسط منقبي هذا النظام. وإلى غير ذاك الأقدار ولا تحي لبشر الأقدار أدبر إبليس وما والاه كرغي نحوي ونفاه الله أجعلوا لي يدور حيلا بين بينه لدن أحيلا خدمة خير العالمين منعت من عدا وعدا يمتنعت أمحي وليس ينحوني مرض ولا إذن وليس ينقاد الغرض أفنى مكاني التي توجد لي إلهي وحياتي نوهد إلي وجه إلى الجنان حين رجع الخلق لأوجال تحين جعلني الله تعالى آيا ويسن ولي قاد الآيا كنا زعني الله

أكرمه بغير محوي اليمنى واصطلاح واشكر نحوي إذ بكون الثروات زاكيا ولا الحياة برضاك السامية يلي بكوني كالسحاب عندك كما مضى بشارة لجندك رأيت قبل بالشكور والسنان وبالجهاد فالأذى قبل سنا نويت إبليس وما والاه إلى سواي أبدا يا الله نويت إبليس وما والاه إلى سواي أبدا يا الله هل لي بحق وجهك الكريم كوني معصوما مع التكريم هزيم الشاكر عليم باقي على بنفعه على السباق ويهتل الباقي العلي كليتي عقلي قولي عملي والنيتي أخذت بجيب رسول

لقد وجهت توحيد الرسل قلهم أسكى سلام من يجل جاديا قضاء وربي قبلا هو قصي كل هاج أرسل لا إله إلا العداء.

الجلال يودي حروف ذكر ربي بخير علم نافع من ربي فثاني الباقي بمن لا يخفى قيادي منه بالسر أخفى قلت وقصدي تحرم

نهاية كلية من لا يزال قابلا للنية قد لمن ضري به سرمدا خرج مفارقا الدنيا وأخرى به حرج لربي شكوري بعد حمدي على النبي محمد المختار ذي الحسن والأرج إذا ما مدحت المصطفى جاءني هدى فضل ذي البحرين بالمصطفى مرج تراسي عن الأعداء في البحر مدحما أتانا بدين قيم نعم من نهج كتاب يمر بمدح محمد عليه السلام من يجاسي الذي انتهج

لباق مميت قد كفاني من فحج وداد لباق قد ضر لميت أي المصطفى مع صعبه والعدال حج نعيت عدوا قد نحاني بلا رضا وضري مني في دوام له خرج هداني هادي بالمقفى محمد عليه السلام من كفاني به حرج واجهني جزاء ربي والجزاء خير أرى ولي وعدي نجزان ملأت خير عالمين خدمي قوج ربي ذي البقاء والقدم يا عيد الله صرفت عمري بلا أذى وزير أو مؤمر علمني الله ولي قد طيبا وي ولي كشف إلما غيبا كما شكره بفيد وكفان قوي

له من الله سلامه وإنه الوهاب إنه الكريم استحفظت من الله الأحد وإنه المغني المجيب الملتحد إليه قط الحمد والشكر معا وإنه لي مناي جمعا هديتني هديتي منه هدتني ونفد ما سألني إلى سواك واستفد خبر عدد.

لقد تبين بلا إنكار كونك لي بالحل والأذكار، بركتي في أبد لا تنصرم، وكل من نحى مضرتي حرم، رافقني

بنهاية قضي الجزاء لهزبة والوعود أنجزا. لقد بين لكل من عقل غزيما إني القلب من نقل أفن فيود من لم يلدين.

0: حفظ لي ساقي غير الصدمان فسط لي العلوم عند الجاهلين فاط لي العلوم عند الجاهلين وسط بالصواب عند الزاهلين لقد تبين هذا الفجارين وفي فيد من حكيم جارين حكمة ذي الجلال والإكرام لجذبت مواهب الكرامين حكمة ذي الجلال والإكرام لجذبت مواهب الكرام وجاء عدي الجليل بانتقام وقال الجميل أرفع مقام لو شكر ما هدى بي من أقل من عدوي عن جنابي أقل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ربي قد أطاب للسفر والمكس خبل وهددني في صفر إلي خاد في ربيع الأول شهر حبيبنا الأخير الأول خدمة خير العالمين الله قبل ولا إله إلا الله رضي عني في ربيع الآخر من خاد لي محجل يم ساغري دعوت حبل في جماد الأولى من لي خاد ما غدا دليلا علمني من في جماد الثانية خادم لي لا تكون فانية وجه للمغني الشكور في رجب وفي الشهور حبله خير عجب أجابني من كونه لي بانا من المحرم إلى الشعبانا هبات من لي خاد خير فيضا توجهت لي قبل شهر رمضان ملكني فيه وفي شوالي تمليك من ما زال خير والي إلي خاد الله في ذي القعدة وخبله منن تزاد بعد نفعني النافع في ذي الحجة وخبله وبعده ذا حجة الحمد لله على الشهور وجملة الأيام في الدهور ليقود كل شهر بشرى بلا مضرة بجاه البشرى حباء ذي الجمال كل يوم ينخاض لي رضا بخير اللوم مد لي الزمن ما لي مدى من الصفاء خالصا فامتدى دعتني الأيام والشهور لشكر مغن فضله مشهور ليس يريني كدر يوم ولا شهر ولا عام ولا مهولا لا يتوجه لنهو الضرر ولا عنا ولا جوا ولا غرر هدية الخالق لي توجهت وبالمنى كلية خد نوهت رضي عني الله والمختار ولا أفارخ الذي يختار برأني الله من الفصول وجاد لي بالخرب والأصول بتت بيني وبين المجرمين بالله والرسول خلا لا أمن أمات كل من قلاني المميت وفي الوباء ما اختير لي ليس يموت لا تتوجه إلى عيالي عدا النهار وعدا الليالي عنائي يمها وظلمي حضفا وضرري عند الإله انحذفا الله قد محى أذاي فمها والمصطفى الماهي عنائي يمها لله دون ضرر كليتي له لجنة النعيم نيتي ملكني كل مباه لم يكن في لجوة جاد لي مكانه بكن يشكره كل من المحرم لخدم ذي الحجة فحر الحرم ناجاني الإله باللسان العربي ونما إحساني يا من حماني عن الأعداء لجنة الخلد بغير دائي صل صلاة بسلام النامي على الشفيع أرفع الأنامي صل على سيدنا محمد في حزبه يا من حما عن كمدي واسمع شكوري إنك سميع يا من إليه يرجع الجموع وتلع عندك أحب شكري إليك دون غرر ومكري لك شكري بفؤادي والبدن وقد كفيتني عداك ذا غدا قد استجبت لي رضا دعوايا وخدت لي رضاك في هوايا لله شكر دائم لا يبلى من الذي في أبد لا يبلى مصليا على النبي العالمي الهاشمي العربي الأعلمي سيدنا محمد بحر الندى يا من طردت كل شخص فندى بجائه إلى سوى محتير لي يا من عيالي بالرضا يمير لي وجدت لي بخلمي وباللسان وجدي مصحح وجسدي مصححا مع الحسن ملازما خيرك في الدارين ذا عزمة من رؤية العارين لله حمد دائم لا ينتهي من عبده الذي له ما يشتهي بفضله منه ويرتجي غدا أن لا يفارق رضا ورغدا وصلواته تعالى سرمدا على إمام المرسلين أحمدا وآله وصحبه ذوي الهدى كما يقول ثمني ولي هدى لله ربي الذي استجابا ولا يوجه الحجاب لأبدا حمد يجر زيدا كما إلى سوى يساخ الكيدا وخاد لي منه إجابة الدعاء من بعد ما ناجيت حبل بدعاء وخاد لي محجلا لك ومحجلا ضمائري ولا يريني وجلا وصلوات منه جل بسلم على الذي به كفاني الملم سيدنا محمد والآلي وصابه الغر ذوي المآلي لله ربي الذي قد جاد لي بكونه لي وسؤلي قاد لي حمد وشكر بلغ النهاية وكان لي بالحفظ والرعاية وصلواته مع السلامي على الذي تسره أقلامي وانخاد لي ثواب حج وجوار وكل خير دون خوف وبوار سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمآلي لله ربي الذي مني خبل كليتي وعنده غيري كبل إلى الجنان كل حمد وشكر وصلواته على العبد الشكور جعلت لله العلي كليتي وديعة وكان لي بنيتي ظننت وهو عند ظن عبده أن يخله وحل عبده وأنني حب له وحب رسوله وحب من يحب وأنه كان معي وكان لي في كل شيء وصف الزمان لي وأنه يقود لي في أبدي ما شئته منه وأفنى كبدي وأنه صرف عني قبل جملة ما به يجيء كبل وأنه وهب لي في الدنيا ما اختار لي فيها بغير ثنيا وأنه يديم لي بشرايا في هذه الدنيا وفي أخرايا وأنه إلى سواي صرفا ضري وما يسوءني فانصرفا وأنه وهب لي الكتابا ولي لا يوجه العتابا وأنه لاختار بيع لكما مني شراها وأفاض الحكما وأنه عني يصلي بسلم على النبي كمن مها عني الملم وأنه قد حال قطعا أبدا بيني وبين ما اختفى أو قد بدا من مفسد وحال في الدارين بيني وبين النار والعارين وأنه وهب لي عاداتي حتى غدت كعمل السادات وأنه لطف بي لطفا يفوق ظني فإنه الخليفة الرفيق وأنه كفاني العذاب كما الذي كابدني أذابا وأنه يرزقني من حيث لا أحتسب الدهر ويعطي الأمثلا وأنه وهب لي فيه وفي خير الورى ما لسواي لم يفي وأنه وهب لي ففي النبي ما لا يراه أقرب وأجنبي صلى عليه سرمدا وسلما في آله وصحبه والعلماء وأنه بي يفرح الرسول في خدمة التي تزيد خير رسول وأنه عني مها عيوبي كما به لي جاد بالخيوب وأنه لي يقود ما أحب كما أحب سائقا ما لا أحب إلى سواي قبل أن ينتحيا لي كما لديه الضر محيا وأنه كليتي بتحليا هدى ولا يروم مني تحليا وأنه طرد إبليس اللعين إلى سواي طرد باخ ومعين وأنه وجهه لغيري معيسا مني بأذن خيري وأنه وجه لي ما ينفع ولسواي ساخ ما لا ينفع وأنه وهب لي ما لم يكن ولا يكون للورى بلفظ كن وأنه جعل ما كتبت كما كتبته وما كذبت وأنه لي كان بالتبشير وأدوم التأمين ذا تبشيري كتبت في ذا اليوم أن ربي خضع حوائجي ونعم ربي فإنه نعم بقوله كني يكون الشيء الذي لم يكن ناجيته سنين وهو أكرم من كل من ينمى إليه كرم ناجيت خالق الورى في البحر والبر خادما لبر بحري ناجيت في بحر وبر بالصور والآي من أحسن فضلنا الصور واجهني جزاء ربي وجزاء خير الورى فيما كتبت رجزا بعت وجاهدت سنين وحدي لوجه من كفره ذو الجهد أقرضت ربي ما إليه رفع وهو الذي من بي اللاذ نفع أقربت خير الخلق ما يدوم بشرا له إني له خديم فارخني الأعداء بالتوحيد وخدمة المشفع الوحيد ألهمني في قل هو الله أحد محجل جملة العيد الهادي الأحد ذببت عن ذات النبي والصفة عدة أعوام فلنقادت صفة كتبت موخنا بأن المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى خلي وحبي وأبى مضرتي ورام من رب الورى مسرتي الله ربي والنبي أحمد وسيلتي له وإني أحمد سيدنا محمد صلى على مسلما في الحزب من أعلى ولا قد حال بيني وبين كل من يسوءني فانخاد لي خير الزمن لله ربي الذي حاجي قضى ولي يخلد بشارات القضاء حمدي وشكري وصلاتي مع خير سلامي على من جمع فيه الذي على الأجلة افترق من الفضائل وقد هدى الفرق سيدنا محمد والآلي وصحبه وخاد لي سؤالي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك صليا على من سمي محمدا أحمد وهو الحامد والآلي والصحب ذوي المحامد وإنك الخدوس والسلام والمؤمن المهيمن العلام فرمت منك أن أكون طاهرا وسالما على الأعادي قاهرا وأن أكون ذا أمان ووفا بحرمة المحمود خير من وفا فصلي سرمدا على الأحيد الحاشر الماهي الفرى الوحيد وآله وصابه وخدسي سري به ونجني من حندسي وهب لي الأمن مع السلام والتقني الجفاء والملام واحمد مكاتبي معا ورقني لك بها يا ربي والمكرقني وامحو عيوبي ولتسكن جسمي على رضاك ولتعظم قسمي أنت العزيز ربي والجبار لك الصغار ولك الكبار فرمت منك عزة تدوم وإنني للمصطفى قديم فصرمدا صل عليه بسلام ورم بالجبر فعال والكلام ورم من كسر في عقائدي بل جبر والتدم به فوائدي صل على ياسين طه العاقب ولا لوصحب ذوي المناقب ولتجبر العدا به لي على ما سرني يا ذا السماوات العلا وجعل مكاتبي غدا خيرا مهاد لي كجوار وكحج وجهاد انت الذي بالمتكبر دعي يا خير مرجو وخير من دعي خن التكبر وارضي اهله بجاه من فضلته واهله بالطاهر المطهر الطيب من لك توجهي به كل زمن وسرمدا صل عليه بالسلام بآله وصحبه الجال الظلام وطهرني به من عيبي وامحو فراي كلها وريبي يا الله يا خالق يا بارئ يا من جاد في الخميس لي ببرئيا صل صلاة بسلام جيد على وسيلتي إليك السيد وآله وصحبه واشهد لي بكوني العبد وسؤلي قد لي بكونك المصور الغفار يا من يسخر لي الكفار صل وسلما على الرسول ولالي والصحب وسخلي سولي واغفر به لي خطئي وعمدي وارفع إليك يا كريم حمدي بكونك القهار والوهاب يا من نفى عن الأذى إذهابا صل على النبي رسول الرحمة ولالي والصحب وزدني رحمة ولقهر العدا وهب لي مطلبي ونجني من الشقاء والسلب بكونك الرزاق والفتاها يا من جعلت المصطفى مفتاها صل عليه بسلامك كما سميته القيم نطبا حكما وليهب رزقا وفتحا يغنيا في أبد وكل ضر ينسيا بكونك العليم والقابض يا من جاد لي يوم الخميس بضيا صل على الجامع وهو المقتدر ولالي والصحب ومن قد يختفي وصل من عليه والتهب لي نافع علم إذ فكك تكب لي وسهل غيري سرمدا كل أذى يا خير من كف البلايا والأذى بكونك الباسط والخافض يا من لسواي كف سوءا قضيا صلي وسلما على المخفى ولالي والأصحاب يا من كفى جملة ما يسوءني والتبسطي لي الذي يحب كل مقصتي واخفض عداي لي دواما واكفني ضررهم ولتعلني ولتشفني بكونك الرافع والمعزى يا خير من رفع أو أعزى صلي على من للملاحم بدا للخلق مرسلا وحقا عبدا وآله وصحبه وسلمي وكل مؤمن وكل مسلم وارفع إليك عملي مشكورا يا من له أوجه الشكورا وليجد برفعة وعزتي وضمني للسعد الأعزة بكونك المدل والسميع يا خير من طاد العدا جميعا صل على الهادي رسول الراحة ولالي وصابي وهب لي راحة ولأذل كل من عاداني بجايه يا من به هداني واسمع تضرعي بالقبول ولتهدني اليوم إلى السبيل بكونك البصير يا حكم يا عضل أياما باللطيف سميا. صل على الكامل والإكليل والآل والصحب ذوي التبجيل، وليهب بصيرة وحكما، والتقني من حسدوني بكما، وليهب عدالة والطف بيا، وبجميع المسلمين ربيا بكونك الخبير والعليما. صل بلا انتهن وزد تسليما على النبي المدثر المزمل، والآل والصحب وقصدي كملي بكونك العظيم والغفورا، يا قاهرا يرد لي كفورا. صل على المختار عبد الله وسيلتي لك حبيب الله، وسلما عليه بالآل الكرام وصابه وليكمل المرام، وهب لي التعظيم والغفران بجاهه والتقن القسران بكونك الشكور والعليا من أرتجي منه خبول سعيا. صل على الماهي صفي الله وسيلتي لك النبي الله وآله وصحبه وسلم، وبيبشر ربي كل مسلم واشكر به كليتي وليهب بك اعتلاء أنت خير من يهب بكونك الكبير والحفيظ يا من هدى معناي والملفوظ. صل على البر نجي الله وسيلتي لك كليم الله وآله وصحبه مع السلام، واحمد أقائدي وفعلي والكلام وليهب به رضاك الأكبر، وضمني إلى السحاب الكبرى وحفظ بجاهي العظيم كل من المفاسد معا وكل. يا ربنا بكونك المقيت يا من يسوق لي حلالا قوتا، صل على الناصر بالتسليم والآل والصحب ذوي العلوم، وشل بجاه العظيم كل من عظم الخرب ولتكن لي، وانصر به كل نصورا عزا وعندك اجعلني به معزا. يا الله يا حسيب صل بسلام على الذي لك به هذا الكلام، سيدنا خاتم الأنبياء والآل والصحب ذوي الضياء، وجل حساب ما مضى قبل الربيع يا آخذا من عام دكشش المبيع، وليهب ما لا يكون أبدا لمثلي الدهر وبشر أبدا، واخطع بكن عني جميع الحجوب وعندك اجعلني سرور النجوب بكونك الجليل والكريم يا من يوجه لي التكريم مع أمان وصفاء وبرور بلا عيدا ولا أذى ولا غرور. صل على خاتم رسلك الكرام وسلما في آله بلا انصرام، وليهب بجائه جلالا وكرما والتقني الضلالا بكونك الرقيب والمجيبا يا مهنيا تجعلني نجيبا. صل على المهي وذاك المنجي والآل والصحب ذوي الترجي، وصل من وهب لي المراقبة وليوجه سرمدا مناقبة، ولاستجب إجابة تجر لما فؤادي سرمدا يسر، والتقني بجائه الأحزان دنيا وأخرى واكفني الميزان، والتهيني وكل ياسم الحساب وجل حياتي به خير اكتساب بكونك الواسع والحكيمة يا هديا تجعلني حكيمة. صل على المذكر المنصوري والآل والصحب ذوي النصور، وسلما وليخل التوسعة فيك وفي ذا رضاء وسع، وهب لي الحكمة والتذكيرا والنصر واجعل عمري مشكورا بكونك الودود والمجيدا يا رافعا تهب لي تمجيدا. صل بتسليمك سرمدا على نبي رحمتك أحمد العلا والآل والسب، وهب للودا والقرب منك والرضا جدا، وليهب به صلاتي خلفا وأن يوجه إلي الطرف، وليهب مجادة لم تكني إلا لمن رضيت عنه بكني بكونك الباعث والشهيد يا من أوكد له عهودا. أوصل صلاة للنبي التوبة مع سلام وفي كل حوبة، صل عليه بجميع الأهلي وصحب واستجب به سؤالي، وسن جهاتي أمها لبدري وبهم انصرني وأعلي قدري، واشهد بتوبتي وبيعي واقبلي توبي وبيعي ولتكرم خبلي، وتب علي اليوم وامح عيبي وجل مكاتبي فطوح الغيب، وليهب بكل حرف ما يفوق ظني من الخيرات يا خير الرفيق، في كتبي وأكلي يجعلك الصيام وجل منامي مثل أفضل قيام، وليهب عدد قطر الأبحر وجملة الأمطار أمطار يا ذا الأبحر، وعد ما يدب فيها ثم ما بالماء قد أنبته معمما، مما لي اخترت لديك واجعلي جميع ذلك بكن ينجعلي بكونك الحق الوكيل. صلي على الحريص عبدك المجلي وآله وصحبه وسلمي، وبيبشر ربي كل مجرمي واجعل به كلي لديك حقا يا خير هاد للعلا قد راقا أنت وكيلي فعليك أتكل ولا يضيع من عليك يتكل بكونك الخوي والمتينة يا مهنيا تكشف للمتونة صل على المعلوم والشهير ولا لوصاب ذوي التطهير وصل من وقوني ورقني بجاهه والطرد والمكرقني بكونك الولي والحميد يا من أوجه له التحميد صل على الشهيد والشهيد وسيلتي لمالك المشهود وآله وصحبه وسلم وعندك اجعلني وليا علما وكن ولي وكن لي صمدا في عبد به وكل يحمدا يا الله يا رب الورى يا محصي يا مهنيا ثناءه لا أحصي صل على البشير والمبشر ولآل وصحب ذوي التبشر وليهب بجائه من البشر ما ليس يخطر بك الكلب بشر بكونك المبدئ والمعيد يا من جعلت للرب عيدا صل على وسيلة النذير من مدحو علي بالنذور وآله وصحبه وسلم وفي فرح بي كل مسلم بكونك المحي والمميت وكونك الحي ولن تموت صل على خير البرايا المنذر مع سلام للأعادي مندري وآله وصحبه والتهي خلبي وكن لي به يا مهي ومد عمري فيك والتصفيه فيك وفيه وعنا أنك فيه بكونك الخي مصل بسلام على النبي النور الذي جل الظلام وآله وصحبه وأصلها كل به عبدا خديما مفلها يا من كفيتني الأذى يا واجد يا من يرد للعدى يا ماجد صل على السراج والمصباح والآل والصحب ذوي الرباه وصل من ولي أوجد بكني اليوم ما لي قبله لم يكن وليهب مجدا يدوم وحمني عن كل ما يوضي ورض لي زمني وتلو يا ربي إمامي في الصلاة وفي سواها وبه سخل السلات بكونك الواحد ربي والأحد يا صمدا ليس له كفا أحد صل على الهدى النبي المهدي مع سلام طيب مرضي وآله وصحبه ورضلي اليوم كل مشرك بالفضل واجزر عداي وعداك زجرا يكون لي عافية وأجرا والتقي خلب الشرك والنفاق ورضلي البحور والآفاق وانصر بي الإسلام والمهدية والمسلمين واهدني مرضيا بكونك الصمد والقدير صل على من قد حوى التصدير سيدنا المنير بالتسليم ولآل وصحب وزد تعليم وليجد بمدد قد فاق وفي مبيع قلد النفاق بكونك المقتدر المقدم صل على من قد حوى التقدم سيدنا الداعي وزد خير السلام بآله وصحبه الجال الظلام وليهب جملة مال الأولياء تهبه بكن وخلد نيليا بجايه ولي خلد الظفر بما يفوق ظن من شهر الصفر يا أكرما لساخ ما أدخر يا الله يا نافع يا مؤخر صل بتسليم على المدعو وجنتي وجنتي مرجو وآله وصحبه ووهني به مكائد عدايتهني وصير الجميع لي أنصارا بجايه ورض لي الأمصارا بكونك الأول والآخر يا ظاهر يا باطل يا من دريا بأنك الفرد الذي لم يلد مقدسا عن زوجة وبلدي وأنك الإله جل والصمد الرافع السماء من غير عمد صل بتسليم على المجيب سيدنا المجاب والنجيب وآله وصحبه واجعلني في جيبه وفي المال اشغلني اغفر به لي الذي تقدم وما تأخر وشأني قدم وظاهري وباطني أصلح معا ولي بجاه الأعادي يقمع وصل يا والي على الحفي يا خير من يجود بالمخفي وآله وصحبه وكن لي بكن دواما والتقبل

لما يشاء وليهب فيها وفي الكتاب كوني سابقا بلا عتاب وليهب بها انخراطي غدا في الكرماء وليخل الرغدا جلي بأن أكون ذا انخراطي في سلك من هدو بلا إفراطي أورثتني الكتاب هب لي اصطفى وهب لي استبق بجاه المستوى وصرمدا صلي عليه بسلام وآله وصابه الجال الظلام وانشر علي بركاته مع بركة الصحب وللعدق مع وهم حياتي برجال بدري أبدا خديما ولتعظم خدري وترضى عنهم وعن الصحب الكرام وصرمدا سخلي بهم فوق المرام وجعل كتابك حجابا بيني وبين كل مرض ورين وليهب تلازم التلاوة ورغد العيش مع الحلاوة وليهب كوني سرور دهري وبشر كل سنة وشهري وفرحة الأيام والوقوت وليطيب مسكني وخوطي وليهب كوني حبيب الله بكل ما اخترت يا إلهي وأن أكون فرحة المقدم بكل ما يسره من خدمي وسيلتي وجنتي محمدي صلي عليه بسلام سمدي بآله وصحبه واشهد لي بالتوب والبع وسؤلي خذلي يا رب إني تائب أواب لك وأنت الغافر التواب ومن كرمت الخرب ذا ترقي مصليا على النبي الحق صلي بتسليم على محمد وآله وصحبه والحمد وتب علي واهدني هدايا ليس يكون بعدها غوايا وليجد بالحق في عقائدي ومنطقي وعملي يا خايدي وليهب مكارم الأخلاق يا خير هاد قائد خلاخي زكيت نفسي فلا أنتقم لها فأنت المالك المنتقم بل إنني على الخوي والمتين أصلي مصليا بتسليم أمين صلي صلاة بسلام ربي على الخليل المتبى المحب سيدنا محمد والآلي وصاب في الحال وفي المآلي وليهب عدالة مع التقى في كل شيء ولتدم ليرتقى أنت العفو والرؤوف فاعفو عني في الدارين يا من يعفو وصرمدا صلي على المامون وسلما عليه بالتأمين في آله وصابه الكرام وليكن بالجود والإكرام وليهف فيك وفيه فوق ما رجوته يا غافرا لانتخما يا مالك الملك بلا شريك يا من يبيد كل ذي تشريك صلي وسلما على الكريم ولالي والصحب ذوي التكريم وصرمدا هبلي بلا حساب ما شئت وجل خربتي حسابي وتجعل الذي من الغمات لا خيط خبل دكش شمماتي يا الله ذا الجلال والإكرام يا مغنيا لي جاد بالمرام صلي وسلما على المكرم ولالي والأصحاب أهل الكرم واشهد لي الدهر بأني راضي أنك فكون سرمدا أغراضي هب لي بكن فوق الذي أرجوه يا من إليه عنت الوجوه ولتغنني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب وسرمدا صلي عليه بسلام فلالي والصحب والإشكر ذا الكلام أودعتك اللهم يوم الجمعة وديعة رجوت فيها المنفعة أودعتك اللهم كلي بلا تنازع يا من كفيتني البلاء اجعل قائدي وخولي والعمل حقا وسهلي أبدا خير الأمل أشهد أنك الكريم الأكرم الواسع الودود والمكرم هب لي ما يغيب عن أمثالي يا مغنيا جل عن المثال فيك وفي خير البرايا مطلقا من مثله في أبد لا يخلقا وسيلتي وبهجتي وجنتي عن كل ما يسوء وجنتي محمد صلى عليه بالسلام في الآل والصحب والشكر ذا الكلام مخصط يا جامع يا غني يا من له العرش كذا الكرسي سلي بتسليم على المكين والآل والصحب ذوي التمكين وهب لي الإقصاط في عقائدي ومنطقي وعملي يا خايدي وتل بجاه العظيم بيني وبينه اليوم وزحسه بيني ولتهنني بك وهب لي توسعة لجنة النعيم جلي بساعة أشكر جهادي الذي أمضيت يا من في رجب أرضيتك اللهم بالتوحيد مع ثنائي على الوحيد قبلت كلي لدى شعبانا وعمل الذي بدا خربانا شكرتك اليوم وخدت للعجب بلا ملامة بجاه المنتجب خضع هوائجي في الشهر الحرام هاد بذكره وقاني الحرام وصلي بالتسليم يا إلهي على حبيبك رسول الله سيدنا محمد والآلي وصاب في الحال وفي المآلي وامه قبائه معا وبدلي جميعها رضا بلا تبدلي وكل بقية حياتي رضا عندك واجعلني مقدم الرضا
وتصلح الظاهر والباطن يا ظاهر يا باطن وارفع شأني والتقن النار هنا وفي غدي وليخلد الرضا في رخدي وتغنني اليوم عن التسبب والتخني كل أذى وتببي وتلمتابي خالصا من كدري وصرمدا خني سوء القدر وتلبيوع رابحات أبدا يا خير معط مشتر قد عبدا وتلحروفي كلها

0: عباده واخربها لي يا الهي العاده واجعل صحيفتي يا ربي خاليه من العيوب بالمعالي عاليه وامنع فؤادي وخلامي واللسان وجملة الأوصال من غير الهزان أنت الغني ربي أنت المغني صلي بتسليم على المستغني سيدنا المتين والمبين يا من به في غربتي تسبيني ولعلي وصى بذوي الغناء بك وكلي والتز العناء واليوم أغنني وبعد اليوم عن الذي تركت خوف اللوم أنت الذي خير النوال تعطي فلتعطني فوق المنى يا معطي سخلي فوق غرضي وأملي بعد صلاتك على المؤمل وآلي وسلم به مع سلام والتقني بجائه كل ملام والتمه عني كل ما مني صدر ولم يوافق الرضا يا ذا الخدر وبدلنه لرضاك الأكبر حتى أرافق الكرام الكبرى ماني أصليا على الوصول مع سلام زائد وصولي وآله وسابه والتمنعي كل ذا مني وخلد فنعي جد لي بالألفاظ والمعاني وليسخر كل ما يعاني علمني الرموز في الكتاب يا خابل المبيع والمتاب واكشف لي الرموز في الأحجار وفي النباتات وفي الأشجار واشتري ما بعت هناك يا خبير شراء مغن واسع هاد كبير ومني يعمق كل ما يضرني وسرمدا كن لي بما يسرني وصليا وسلما يا دار على الذي محى الفراء والأوضار سيدنا محمد ذي القوة والآلي والصحب المزيل الهفوة والتقني الضرر في الدارين ورلي الأعداء والنارين والتحمي قلبي أبدا وبدني عن ألم وضرر وددني وعاد تجعل سرمدا عبادة لديك يا ربا له العبادة والتحمني عن كل مود سرمدا بجاه خير المرسلين أحمدا وصلي النافع يا نور على ذي الحرمة المختار مفتاح العلا وآله وصابه وسلمي وجملة الرسل بكل مسلمي وجعل حياتي ذات النفع وشعا يا خير من علوم غيب كسفا ونورا كل بلا ظلام ولا تحاسد ولا آلام وصلي يا هادي صلاة تهدي كل بها على النبي المهدي سيدنا المختار ذي المكانة ذي العز ذي الفضل وصم مكانة في آله وسابه والتهدني بخرق عادة وصح بدني بديع صليا على المطاع الموصل المصعصي القطاع سيدنا محمد وسلم ولالي وصحبي وكل مسلم وجعل به كل دواما عجبا للصالحين الكاملين النجبا وعندك جعلني وعنده رضا وعند جملة الملائكة ذوي الرضا صلي وسلم سرمدا يا باقي على المطيع الجائز اتباقي وآله وصحبه والتقني لدى الجنان عنده والتقني وهب لي الجوار في ذا اليوم وكل يوم ناجيا من لومي صلي على خدم صدق رحمة يا وارث الأشياء يا ذا الرحمة وآله وصحبه والأنبياء والمرسلين واهدني يا ربي وهب لي اقتفاءه في كل ما لقرته به وخلبي علما وهب لي اليوم الذي يغبطني به قروني والتصفي عطني أنت الرشيد والصبور أرشدا ضيف كذا وسيرنه مرشدا وهب له عن المناهي صبرا وهب له كسوا يزيد خبرا وهب له صبرا على امتسالي أمرك يا من جل عن مثالي وكله جعل سرمدا رشادا وهب له التوفيق والإرشادا وهب له توسعة وبشرا بجاه خير العالمين البشرى وصليا عليه عنه سرمدا في الآل والصحب وكله همدا ونجه به من الآفات في زمن الإقبال كالتفاتي وجعله عبدا خادما كغوثي بحرمة الماهي الكريم الغوثي وصلي سرمدا عليه بجميع الأنبياء ورسل ثرا يا سميع مع سلامك بآلهم مع صحابهم يا خير مغن جماع وجد لي الساعة بالخروج مع دخولي بلا خروج في أبد والتقني جملة ما يسوءني في أبد بالمعتمى واكتب لي التسطير في الأكوان وليسخر كل ذي عدواني صلي على خير البرايا الغيسي من ازدرى في الحرب كل الليسي وآله وصابه الأسودي وسرمضا ردلي به حسودي والتغنني بك عن الأرباه عن الأرباب وبوسيلتي عن الأسباب وبالصحابة عن القتال وسرمضا ردلي بهم أقتالي والتغنني بالكشف عن تعلمي وبيبشرا ذوي التعلمي وجعل فؤادي قسينة علوم نافعة للعلماء يا عالم مدحك يا خير البرايا ملكي ثم صلاتك عليك مسكي مدحك يا خير البرايا ملكي ثم صلاتي عليك ملكي نقاني الله به من شركي وبالنقاء جادلي والدركي يروض لي ذوي الفرا والفرك وعيب نفسي محاب العرك طهرني الله به من شركي ولمي عني النفى بالفك عني النفى من صلصوا بالإفك ذوي الأذى كما أزال عفكي أغناني المغني به عن سلكي وكف عني للأعادي هلكي ليدمر العداب بالنهكي دنيا أخرى ويديم رهكي ربحي وجاهي وخير نسكي مدعو شفيع قادني لنسكي سلام من له دوام النسكي عليك يا من لي يسوق مسكي وجهت وجهي لرب المسكي بك وأنت ما اشتكيت مسكي له خطابي ومحو تبسكي عني به وجدت لي بالبسكي فجاتني بما أزال الشكي يا خير من يهدي ومن يزكي خبل تطهرت أنا التسكي وقيتني أهوال يوم عكي دعا مدادي لمدح مسكي لك فلاهي بك يا من يسكي إليك في الدارين قطع نركي يا ملجأ تجير كل مركي طهرتني أغنيتني أموسكي عليك تسليم العلي يا مكي أنا سلام من انتقام يبكي من لم يطعك يا رسول الحبكي عليك بالآل وأهل البتكي لرأس كل قاصد بالهدكي أسأل من شاد السماء بسمكي هنا سلام ناقتي ذو تمكي لك الصلاة فطنتي تزكي مع سلام للعداء الذكي له قطابي وأزال ضنكي عني ولي فتح خير عنكي هب لي رسول لله يا ذا الملك ما لي يجود باخيا بالملك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله. ملكي وملكي في الدارين إخدامي. من حبه قد كفى إذلال إقدامي. نفى إلهي لغيري كل مفسدة بالمصطفى ومحى من قبل أسقامي.

بمنعم لم يزل يسدي بإنعامي. أنارني الله في المختار فوق منى صلى عليه بتسليم وإكرامي. لي سخر البر والأعداء معتليا وكب ربي لبي ظلم وإجرامي. رضيت عن مالك جاورته أبدا بكل ما اقتدر.

الأوطان طيب للموضع كالأوطان تبت علي توبة قد غسلت مني عيوبي كالأذى فانغسلت يطلي اليوم بلا أكدار قياسمة من ح

من كل عيب ومرض، وبرضا تقود لي خير غرض، لك شكوري على المشفع، صل عليه وبه ينفع. هب لي كل ما طلبت منك، بك فإني قد رضيت عنك.

فقد قاب كل من والاني هوى بخدمة النبي أعلاني. أحمدك اللهم ذا شكورك لك فأنت

من كل عيب ومرض وبرضا تقود لي خير غرض لك شكوري على المشفع صل عليه وبه لينفع هب لي كل ما طلبت منك فكنت إني قد رضيت عنك.

هدم كائد العدا إلى العدا طيا أخرى أتسلط لي عدا بدي وهب لي أن أكون السرمدا لكيما أن اخترته بأحمدا لقتلني بالمصطفى كل الضرر

معوت الضر عبدك الخديم يا خير من يجود بالتقديم رفعت سعيه إليك يا شكور بكرم ومنة وبالشكور بحق وجهك الكريم هبله تجابت يا محمود.

من يطع الرسول فقد أطاع الله. ما لي سوى المنتقى للمالك الوالي، وصيتا وكفاني كل أهوالي. نفى به الله ما لم يرض لي أبدا، تصل العقد والفعل مع خلقي وأقوالي. يا سيدي يا رسول الله خذ مدحي، صلى عليك الذي قد رم أحوالي. قيت نفسي قبل

آلين هاي بصد حياة النفس لي ومعين سين يدمرك ذا قصد من اقتالي الله حات جهات الست عن ضرر ويصيح في النحو شر مختالي أنهاج من بيت الأعداء أضيت بلا اقلوا أن يما إلهي القاهر العالي إلي شاد للبنيان مرتضيا أني أقول سنا شكرا بأفعالي لقد تبين للأقوام جملتهم وجيء مخدلي.

مدعوك يا خير البرايا منكي ثم صلاتي عليك ملكي نجاني الله به من شركي أي بقائي جادلي والدركي يرضي الفراء والفركي وعيب نفسي محا بالعرك طهرني الله به من شكي وادمي عني نفى بالفك عن النفى من سلس بالإفك وبالعذا كما عزال عفكي أراني الله به عن سلكي وقف عني العادي هلكي كي يدمر العدا بالنهكي كنا أخرى ويديم رهكي ابحي وجاهي.

بالمسكي لطف أنت ما اشتكيت تزكي لو خطابي ومحو تبسكي النبي وجدت لي بالبسكي فجتي ما أزال الشكي ياخذ من يهدي ومن يزكي قلبي طهرت أنا ارتصكي وقتي أهوالك يوم عكي لعامل لي لمدح مزكي لك فلاحي بك يا من يزكي إليك في الدين قد عن أركي كما أن تجير كل مركي طاف اليوم فكل زكي أيك اشكمال علي يا مكي أنما سلام انتقام يبكي ما لم يتعك يا رسول الحبكي عليك بالآل وأهل البتكي لرأس كل قاصد بالهتكي أسر من ساد السماء بالسمكي حين السلام ناقتي ذو تمكي لك ساعة فطنتي تزكي أسى من العداء الذكي لا خطابي وأسال الضنك أن ولي فتع قير عنك هذا رسول الله يا زل ملك من أجود سالما بملك من يطيع الرسول فقد عطى الله

والألماح الذي زحزح الدجا محمد المبعوث بالنصح والبأس وجهود الملا تعالى مقدم على كل مختار له الرب.

فلاحظ جوت اليوم من خالق الورى بخال الورى ومفعو قد غدا السفي قد انصرفت لله حاجي بخدمتي هاي البرايا ناصر الحق بالحق دعاني إلى مدح المقفى محمد ذا مصباب الخير منه بلا كمدي أطل إلهي بامتثال

محمد المبعوث بالنصح والبأس. فقال العدا ربي به وهو ضيغم، وهو لا إلى غيبه الدهر مجرم، ويلحو به نحوي محب ومسلم، محمد المختار مغز ومكرم وجهد

بلافظي فرقت من الأعداء والله نورا فؤادي وعني السوء والضر كفرا فداني إلهي بالذي البغض أزهرا فمن المنتقى كلي

الحسين، وتلت رسول الله لي فوق مطربي من الله ربي، والرجاء لم يخيبي طغاة الورى، زحزحت بالله يا نبي كغيب لا لقاء.

أقول وقد الشكر في الدور أزمنا إلهي بالجاه المنتقى قدت للمنى وليب شكورا ذا مكوز مع البرء لك الشكر والتحميد يا خير مالك على من له سحب على كل سالك لك الدهر يا فرضا على عن مشارك حكمي على من جادني بالمناسك ليست العيون

ليفصل الجنات خيرا مع الوصل وليهب دوام البشر والأمن ذا فضل لك الدهر النفسي زكها واهدي به أهلي وصل بتسليم على أفضل الرسل هذا يمتلح المصطفى هاك للوجه إلهي وهب لي خير من مزيد نبهين عباد كل عير شكوري في الكنه لك الحمد يا فضل تعاليت عن شبه هديت بعقلي والتصوف والفقه عيادي بذكري مع صلاتي وبالمدح ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا عضيت عن المولى تعالى الذي ربى فؤادي وأغناني وأكرم به ربا لقد غنيت اليوم عبدا له به خديما داوما الذي اختاره حبا لقد غنيت اليوم عبدا به

رأيت هنا رجع للطوبى بإذنه وأودعته جسمي وأودعته القلب. إلى الله والمختار هاجت منا قبايتهم عصيان رب الورى البان. مرابي يعطيني رب مقدم قديم له ملك حول

سر وجهر وأرتجي صلاحي وإصلاحي بالأهل والتربى تلوها العدا ثم كان لي وكذا كتاب حبه.

يصبني أي بشير أخيار ولتغفر الذنب أي في فراقي سرمدا جملة العدا ويقي عيالي منك يا من قضى الإربام يقلب قوم

عدا بشيرة البيضاء يا من وقد تبا يسف كؤوس القوم والتسقني بها وسوى ابن المص يا ربي والعبا راضي بالمسبع عني جلوتا علي صلاة منك أحوي بها الحبا أزلت به كبري وعجبي مربيا علي سعو منك يكفي لي الخبا لقد تغتلي في البحر ما كنت أرتجي بجاهلي سيطر الخل والحبا ما وتبي عيبي عيبي فقدني من العدا كلاقتي وجد رجوعي لنا

فاصرف كني بالمقفى وآله وأصحابه من أخرج ليس إذ قبا أنين ثواب الله في كل غزوة مع الحق.

غير منيبا النساء الوقت في الرعبا فبيت العزى عني وجد لي بأوبة صيعا بلا كبد ولي وسع اللحبا لك الشكر.

وأصحابي يا من كفى نبيهم شصبا ليتميم عني البلا ثم كنت لي فيطيب الرجعة ولي قلب الخصبا كوي تدريس تثليسي عني وأدبرهم فرادين ومستيم واكتفنيهم بهم دأبا وأقضي بك اللهم

يبشرني من فرشت من أطار لي أن نحبا يبشرني علمي بكونك قادرا على كل شيء سجب وكفني نكبا أجب دعوتي وجيب فيوضا لك الكليم وخل الفيوض أتي ولا تترك السكبا ويصل باق قاهر قادر له فادي وجسماني ولي يقبل الكسبا قدم له ما عشت إنشاء عبادة وارجو فلاحا منه قد تونس الوسبا جعلت كتاب الله

بحفظ الله من سطوة العدا وإرادهم تظل ولي كرم الجنبا. نجوت بحفظ الله من سطوة العدا وإرادهم تظل ولي كرم الجنبا. أغاثني الحنان من كيد من قلا وصالك النار الكل لي بحر ما ينبا. مدادي وأقلامي ولوحي وكلكلي رسمي لمن لي وجه الحفظ والوهبا. طويت ذو شكرا كثيرا كما حما جامي وأستكفي يوم الجوال لهبا. لو جل شكري إذ هداني بفضله.

الوحيدين ما بقي نجاة منه أمتي الدبا كفاني حفيظ قاهر مانع هنا شيوك وسواس وعن العدا زبان ليت رجوعا ذا صلاة مسلما على مصطفى المحي

شكور أطجي منه رفع إلي مكاتبي وأكرم به ربا وصلي بالتسليم عليه لوجه من يشق به لما اعتمى لي كما ربا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها واجهني المختار بالمختار للآل والصحب بلا استتار إلي قاد المصطفى ما سرّاك وثمدا لست ألاقي ضرّاك ذلك فضل الله.

من حماني عن نكاح المشركات، حماني المختار بالإله عن كل سوء وعن الملاهي، يحمل جنابي يا رسول الله على سمام مقيم الله، يحمل المصطفى

وعني صبرا عفان يا معطي بجاه المصطفى على اسم كريم من اصطفى بركة القرآن والعلوم وقاضي يمنى.

يقول إلى توالي في يقود الله أسرار لا إله إلا الله حفظت معصين عن الدفاتر فلا تكن عن خدمتي بفاتر ساقي إلي الله.

ومن أصدق من الله حديثا. واجهني الصمد بالهدية وسم بالنية المرضية، مد إلي الله خير الصدقة هدية وثمنا لنفقة. نويت لك من مع

وقادر معنا إلى الحلاوة قبلت ما تصدق الباقي القديم طيب عني به عبد خديم ما يطمع بابي خيل الورى قسم الأمين كالكل نورا نور صدري ولساني والبدن مزحزحا لغاية نحو يددن أكرمني الله بخير الذكر وصان عمري أن أزن ومكري لا ينحني كافر أو فاسق أو مشرك أو منافق عني نأو ليالي الألان للقلوب من قاد لي تنزيله مسلوبا أخواني أحفاد

إلهي ترتفع وإنني بعد ربي أنتفع. يقود المغي حلالا طيبا إلى الجنان وحياتي طيبا. يقود المغني حلالا طيبا إلى الجنان وحياتي طيبا. ثبوت كوني مؤمنا ومسلما ومحسنا زحزح عني الظلما. الحمد للصمد ذي الهدي وثمن الباقي المنير نيا ومن أصدق من الله حديثا. وعجه من الباقي بلا انتهاء وصفري إليه ذو انتهاء. مسكت بالكتاب ذا إقامة للصلوات الخمس باستقامة. نفعني بغير ضر زنورا وقاد لي ما اختار لي والصورا. إلي قاد مطلب الهداة وصانني عن جملة العداة. صدقتي فزت بها من الصمد الرافع السماء من غير عمد.

الله خلي أبدا والله حبي ولا إله إلا الله لا خطابي معكسا بالكرم وكان لي ولي الصالح حرمي لست بوالد ولست بولد يا رب كل والد وما ولد أخفيت لي ما لا يكون لأحد يا باطنا ليس له كفءا أحد هب لي بحق قل هو الله أحد هبات فرد خير مغن ملتحد هب عمري بلا انتهاء ببشر وليكن بالمنتقى خير البشر دلتني بك على

قال أبو تكوني مؤمنا ومسلما ومحسن كفيتني من ظلما إليك قلب بلا انتهاء ثم سفري إليك ذو انتهاء ودادي لمن في غربتي قاد مخرجات بيد عظيم بعدما كنت مخرجا توسلت بالمختار في حال غربتي إلى من كفاني كل من كان مخرجا توسلت بالمختار في حال غربتي إلى من كفاني كل من كان مخرجا عضيت عن القهار جل جلاله أي المصطفى كف البلايا وفرجا جزى الله خير الخلق خير جزائه أي غر من كانوا بدورا وأسرجا وقال يا باق كل سوء بورد من لأورادهم فتح الذي كان مرتجا هذا شيق كامل كل من عدا عهد الباقي الذي دام مرتجا محابد الشيخ كامل جملة الخطا عهد الباقي الذي شك أخرجا محابد الشيخ كامل جملة العنا عهد أعطى مسيري وأدرجا إلى الله والمختار.

وللمختار قصر تواصلا لأورادهم والقط بالسيف والدجا لربي وللمختار كلي بلا انتهاء وقد صان كلي عن مساو وأولجا هداني يا ربي بالمقفى وسيلتي عليه السلام الله ما دام مولجا كم انت قارمت من الكريم تلازم الأمان والتكريم من الكريم بالمكرم أروم.

إلى سواء ينتحي دجال وصغو الغرور والإخجال كتاب باق خلد الدارين كما حماني عن العارين كتاب باق خلد الدارين كما

الحلاوة لقاد فدائين ذو العادات من حوتها جملة السادات لا خطابي وكتابتي نحر لا ولي من بشارات تحر أبقتيني علما عقثي علما لا يخفى على كسين بالكريم الأخفان أخفيتني أخلو خطابي وكتابة تحت لا ولي من بشارات تحت لا خطابي وكتابتي نحت لا ولي من بشارات تحت أجبتني يا عالما لا يخفى قالك شين وشكرت الأقفال هدية المعنى العلي الكريم قادر الأمانة بالتكريم وعلمك ما لم تكن تعلم وصل للحق من الحق المبين لي قادم ما بان وما ليس يبين.

وبالنقاء جادلي والدرك يروض لي سوي الفرع والفرك وحب نفسي مها بالحرك تهرني الله به من سرك وولمي هن النفع بالفك أن النفع من صلصو بالفك سوي الأسى كما أسى لحفك أخناني المغني به حن سلك وكف عني للأهادي هلك لي يدمر الهدى بنعك دنيا وأخرى ويدمر أك ربي وجاهي وخير النسك مطر الصفين قادني لنسك سلام من له دوام النسك حليك يا من لي يسوخ مسك وجهت وجهي لرب المسك بك وأنت ما استقيت مسك لو خطابي ومحو تبسك أني به وجدت لي بالبسك فجهتني بما أسال شك يا خير من يهدي ومن يسكي قلبي يتهت أنا تسكي وخيتني أحوال يومي حكي دها مداري يلي مته المسك لك فلاهي بك يا من يسكي إليك في داري نقطحان أوركي يا ملجأ تجير كل مركي تهرتني أخنيتني حن مسكي عليك تسليم الحلي يا مكي أنما سلام سنت خام يبكي من لم يتهك يا رسول الحبكي عليك بالآل وأهل البركي لرأس كل خاسد بالهدكي أسأل من شاد السماء بسمكي هنا السلام ناختي سوتمكي لك صلاة فتنتي تسكي مع السلام من الهدى يسكي لو كتابي وأسأل دنكي أني ولي فتح خير عنك عبد رسول الله أصل ملكي مالي يجور باخيا بملكي وجهت وجهي إلى المحيي المميت القادر الحي الذي ليس يموت عمده على دخولي والصبوت ولا أسوخ من بلاه الأنكبوت ملكني المخن المقدم المخيط كتابه الذي به أهي الوقود مصلي أرحل النبي في الصمود وآله وسمبه سوي الأمود أذكره إلى الجنان في البيوت بأحسن النسر وأحسن البيوت مع سكوك وبلاه والأنيد والبلاه والأنيد في البر في البحر وهر قربتي أي أنيد أجارني بما عن الهدى أفوت به كما به أكون ساخفوت يذكره كلي إنسى بالخنوط وبالخنوط والخنوط والخنوط نفع لذا قلوى المبارس الخطوط أني وهو سرتداد وفتوت فسوقه قدره إلى الوكيد وسيلاخي ما يجور للسكوت أن انتفى مداهنا بيس الخطيط ولا يسال ساخرا بين الرطوط أذكر من حني نفاق الناس وأعتجي كوني نفح الناس لو سكوري بالالتباس وبالنبي حسمني من باس ناجيته جل لدى أناس تاهتهم إسيان رب الناس إلا يساخ ما هلا خياسي ورال للأحداء بالأكياس سلمني منهم ومن خناس وجاد بالرتاب لا أدناس فصب رفقتي رجال بدري عليهم وردا ينير بدري يجود لله بهم بالنصر منه أسيس ليرد حسري ملكني باغ هبا بالسخر ما فاقصني بخير فخري كافته بعد سوال هجري وخاد لي منه كبير أجري سبت فوسي بمهاء دري أني ولي جار باب خاسر فارقت ما استراه عند البحر وخاد لي مخجل كل بحر يسر الوهاب خير بر أبدا خديما ماكسا في البر أبخاني الباغي وصفاهم ريم وهو تعالى الورى والأمر لو خطابي وأتاب دهري بجهل سري خالصا وجهري أديتني فمن يقبل سكري والتقني كل أصن ومكري رديت عن رب الكريم البر مصليا حرس فيه البر دغي أساله بأهل بدري فعنهم ردورت نور بدري وحب للوهاب في سلاسا ما يحجل الحسرة والسلاسا الحمد لله الذي أخاسا ورال للأجل والبغاسا مسلسا مسلما إلساسا على الذي أحسني إحساسا من أحسن ابتيا فيها الأساسا به ولي يوجه الأساسا إلا يخير من حوى ابتهازا خادم من البادرة بهاسا من مده وقدر عدل البصاسا وجملة الحسار والنساسا أحمد من ألبسني أنجاسا ولي يرود من وسى نجاسا يسوخ للحصى والوكاسا عبدا قديما رادا مكاسا نفى الذي كابدني وباسا أني وما صفر إذ أباسا فضح من تحوده حساسا هل التنصر محن بحازا أني نفاه من محن تكاسا أني كما وحب الانتكاسا انسى وأني أصحب اللهاسا وللهدى يوجه اللهاسا لإرادة من قد صلصه تصلاسا والكل هي خجائلا لصلاسا نفاهم الحد مهن أباسا أني هو يا راسبة عباسا أقول هنا كان لي قياسا وسرت في قلوبهم عياسا سلمتني سيرتني ضباسا فهب لي الأوبة واللباسا فصل بما يقيني الإهداسا منه أدى ينور الأجداسا يقيني الحساب والإيراسا سكر الحكيم نصه ميراسا مد حياتي به لباسا في وطني بسرى لهاد باسا كن لي به والتهدين.

0: المهاسا به وجه لي به إقهازا سبد مكوسي وكفني البساسا ورده لي وأوله انفساسا فسبل البهاء والصلاسا بمصدر الرباح والصلاسا يسوخ لي من راضي جهاسا من بعد ما بارسني النهاسا إجابة تساسا ولي ترد كل جان ناسا لي يرد من وسا حساسا رضا به يلاسي مرتساسا أكرمني وكان لي وخاسا وراد لي العجل والبخاسا راد الهدى واصحاب الادغاسا فقلت ساكرا وقد اغاسا ضيفك راد عنك في صلاسا فرد له السفن والدلاسا وثقت بالله تعالى عبدا له ولي خير خيور عبدا عبدا لي الخبير مالي عبدا فصرت للخبير جل عبدا مصليا على الذي قد حدا بناء كفر فطوى وانهدى محمد صلى عليه جدا ولا لي وسبي ومن قد جدا الحمد لله الذي قد قدا ستر الذي حسدني فانقدا ما ايوبي واسال الكدا اني ولي خير كثيرا مدا اذكره سكرا يقيني تردا ولي يوجه منايا سردا يذكر كل الكريم الفردا انزاءه ولي يراد الخردا ناجيته ولي يساخ الخصدا وفي بساتيني اديم حسدا فجاءني بما يرد الجندا وبالذي انت فهاد الخندا انور الديت واراه الاحدا وصار لي سكر الحكيم محدا اردي به مولاي جل هندا مواتني ولي يوري سندا لي يسوخ ما يفوخ شهدا حلاوه فيه يطير سهدا ناجيته به تعالى حمدا له وسكرا واصال الحمدا على لني قلب الذي قد ندا ومن وصى ومن خلا وارتضى سبحانه رب تعالى فردا منتقما نفى هدايا كردا فسو بكونه اسال الهقدا ومن يسترام به نقدا يقود ما يخجل ساك الحدا في ابد لي ويهلي الودا مددت لله يدي ومدا في البر لي مدده فامتدا كتابه الحزيز صار وردا لي ونفاهني هني هدايا سردا سلم اصلحتهم وحدا بناءهم ويل لهم منهدا فسو بان مالكي لا ضدا له وراد لي خوما لردا ينلني جل وها سمجدا به وقد وجدت سولي وجدا أسأله تقليله لي رفدا وأن ألاسم الخيار الوفدا له خطاب طالبا ما هندا مخدن كريم لي راض الجندا أنت المكرم الذي لا ندا لا كفاب لي ما يفوخ حدا ربيتني في البهر يا من ردا للبر من باري هداك ردا ضيفك ولتصلي عنه أبدا على النبي أحمد يا من أبدا وجهت وجهي إلى من بكني يكون الصيح الذي لم يكن أذكره من بعد أمد حسن مصليا على النبي الأحسن محمد وسيلتي في ختني وضحني ومنسلي ووطني مبيد كل مشرك لم يسني للأكرم الذي إليه صحني الحمد لله الذي بوطني قد جاد لي فضلا وصفاعتني مسرت بالسكر الحكيم البين وإنني بالأقس تدين أحمد ربي بخير السنن بعد الفرائد ويهلي منني يذكره كلي بخير ددني إلى جنانه وصفا ديدني ناجيته وقعد لي برسني فتن وفيدا قد أصالا وسني فجأني بما أصال مهني وقربتي وحيرتي ولهني أني أصال كربي وحسني وسكره الأكيم صار مخسني سار مخرني أسأله وتسخيره لزمني وأن يديم خربي وأمني له اتهالي وإليه سكني وكان لي في موده ومسكني نويت أن أشكره بتبني في كل مال وجهه ليبني على النصاب الذي لم يلني خطف ما يلنه جل يلني سهل لي سيها الذي لم يهني ليقبل فهو ما يسخر يهني فجاءني بما ينير ديمني هو كريم فضله لم يكمني يذكره كلي بعد قطني على الذي اقتفى وما لم يبطني مد يدي لخير سلحرس الخنيم من كان لي وإنني به غنيم كصفه عندي لدى تيخني أصله جل دوام اليقن ثبتنا على الهدى المبين بجائس الخلق الحسيم اللين فارقت كل فهلة لم تحصني فانخاذ لي خير المنى برسن يقود للكرم دون فتن يقود للكرم دون فتن مخدن كفاني الحناك الكتن ألالني قلوب أهل السفن مستقلي بصيحة أنسفني له متاوي قبل من توطني قبل كمال لي بلا تفطني أذكره إسغادني حن مسكني مرقيا فسرسات مكني ربا تعالى باتني وحلني وعبده بالمصطفى جحلني ربا تعالى باتني وحلني وعبده بالمصطفى جعلني دفت كريما إن يقل كن يكني ولي يكون الذي لم يكن وجهت وجهي لمهن فكا هني قبلي ونفسي سكا أذكره سكرا يسيل سكا ولي ألان كل صحب دكا مصليا على النبي الأسكا من حسق الأهداء أني أسكام محمد ولا علي أهل السركام وصابي المرد الأهادي هلكا أسيافهم مهن سلام من عركا إسدى وقوبا بهد الهداء أبركا من وجهه إلى الأهادي سلكا إن أبو إجابة وصلكا نفى بهم من سلسوه سركا كما أداموا حسنا وفركا يرد للهداء مهن والفلكا من يسا يهدي دواما ملكا ناجيته مستكيا فاشكا فدر هنا حتي دار حسكا فجأني المغني بسر بكا أخناق من قد سلسوا وتكا أني هفا متهك ابن أبكا أدوه ولي خاد سبكا أذكره إسكفا عني فتكا ولي راد من أراد الهركا لوجهي أنا يتقات حندركا أزياء قد قصلتهن هركا نبس للذي يقي من يسكا أزاهداه ويقين البشكا أزياء ساكرا له إسدكا بناء من حسدني فندكا سقط إلي ما رديت عنكا به فسدني علوما منكا فجهتني بما أسعى لردكا الناختي في سيرها والحركة يسوقها جسم يقوي الحركة منك وتنسي من هلاها البركة ملكتني ملك البي ينسي ملكا سويت ناسه وفاق سلكا كفيتني قطر أراد صفكا دم وخلبه أفقت أفكام سبت سادتي وسدني نسكا وسدت لاسم الكتاب مسكا فجهتني بما أسعى للدنكا فبي فصل أهليا والحنكا يا خير خافر سنوبا مكا وخير خادر أسيرا فكا وفكك رقاب المسلمين فكا وكف عنهما يجور السكا لا ينتني سهرا هنا فندكا يا خير من طلا هداك بكا ربيتني بمنسل قد سكا باب الهيوب كلها فانسكا ضيف قراد أنك يا من سكا نفسا له والقبل أنهن فكا يا ربنا إني مدت اليوم يدي إليك وأرو مصوما أنمدها إلى سواك أبدا فليسق دهف منايا حددا نويت أني لا أمد لأحد سوى كسر مدن يدي يا أحد يا ربي إن أعطيتني فشكر وإن منعت فردا وصبر فالمن هو الإهداء قد حن منك لا من سواك ورديت عنك لي قلت في دنياي ما حجلت لي سنت في أخرى ما أجلت فكل ما لي سقته فخير إذا يجيه من كريم ضير أتى الذي أسن بل أحقهم فيك وأنت بالجميل أليهم رجوت أنك تسوخ أبدا لي الخيور يا كريم مددا صرفت قبل ما يدر هني في أبد يا خير مخن يغني لا شك أن كل ما أدخلتني فيه فخير لي يا سلمنني وكل ما أخرجتني منه فساك ألا يدر قد توجه هناك يا ربنا صل على محمد وآله وصحبه وأيده قفرت لي جملة ما تقدم وما تأخر وما بينهما ولم تواخصني بالذي مضى لي قفرت كله خير الدام لي جعلت ما كسبت خيرا وقيتني دنيا وأخرى ضيرا نورت قلبي ثابتا موحدا وموخنا بكل خيب تاهدا لك لساني ساكرا كقلبي وهندك اجهلني من أهل الخرب من أهل الخرب لك جواره يسا أحمالي داهمة ما صلاح الهالي وحبت لي ودار كل مسلم حسمتني من سر كل مجرم إليك ختحا تبطي يوم الأربهام إن النصارى من هيوبي مهام خفرت صنبي قبلت توبتي هديتني وجدت لي بأوبتي بلاقي كاملا مكملا ولم تبتلني بما يسوء والألم وحبت لي المدي بالكتاب وبالحديث مخلدا صوابي وحبت لي السنة والسعادة والهم والأدب والهبار وقيتني البدعة والشخاوة والجهل والكسل والخباوة ردتني إلى سوي الإسلام بالبسر والكمال والسلام بلا مسقة ولا كهابة بالله ورسول والصحابة يا ربنا يدي إليك أبدا مهل كتاب وصفه أحمدا فصلي أفضل صلاة بالسلام عليه بالآل وبالصحب الكرام وتل يدي خادمة لك بهم أطاع سير عندكم كصحابهم جعلت كل خالصا موحدا وللهباد قرقدوت مرشدا أخنيتني بك مهل كتاب والمستوى عن جملة الأسباب جعلت سيري فوق حج وجهاد في العدل واليمن وفي كل رشاد دممتني لمن يساق لهم جملة ما سووا فأنت الأكرم قلت للقبول ورداء قلت لأجرك وارتقاء كفيتني ما تبت منه أبدا جعلت لي سواه نورا وهدى كتبت لي الثواب في كل نفس أسمتني من الركون للنجس لي جعلت كل يوم شاهدا بالخير قد قلت لي الفواهدا قد جدت لي بما هو كل عود ودنس بلا خلا وحسر وهبت لي إلى الجنان ذكرى قطن تلاوة مهن وشكرا أخذت ما سرت أميدا ماضيا بما لي اخترت صهيدا راضيا عصمتني يا ربي من كل حرام وكل مكروه وقلت للمرام كفيتني إبليس والمكائدا ومشكلا كفيتني المفاسدا لجي استريتها بما لديك يا من أوصل الوراء إليك وفي جميعه لدوا من بارك يا من خدا حوائجي يا مالك رد لي البحر وأهله بكم كونت لي مالي سواي لم يكن وحط لي هلوم من تقدم ومن تأقر بكم يا أكرم جعلت للقصف صحيحة بدلا من الدماهر محن مع الأولام تقود لي يا ربي ما أختار يا من له داراني والأقدار في موطني وفي مكاني والجنان بلا حساب لي سقط الزمان وحبت لي فيك وفي خير الورام وفي الكتاب والحديث البصرام يا ربنا صل على محمد وآله وصحبه ومجد كما حسمتني به من ميني وكل فتنة وكل شيء يا من وحبت لي في داخل الأوداء قلبا وخالبا صهيدا مسجدا أنسيتني بالأجل كل ما مضى من قدر الدنيا ومن سوء الخدم أدخلتني ربي بلا إخراج فيما لي اخترت بلا استدراج لك علي فيه سكر وردا يا واسعا وسعت لي بمرتضى يا الله يا حي الذي ليس يموت ما لهني الثناء عليك من سكوت فكيف أسكت عن الثناء عليك يا سر الأرض والسماء أم كيف أسكت عن الرداء أنك ولي كنت بلا أحداء أم كيف أمسك عن السكر وقت أنحمت بالخير الكثير يا أحد أم كيف أمسك عن الأسكار وقد حسمتني من الأسرار يا ربنا بفضلك العظيم صل على نبيك الكريم سيدنا محمد والآلم وصحب أهل الفوز بالإفضال وصل من يا من نفى الأحداء إلى سواي والأسى والضاء يا من خدا حاجي يا من ردني دنيا وغرى سعادة ومنني ليجهل الحوض دوام أحمد وصل على الحبيب أحمد سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه والتحكم كون يحبك خديم وكما تهب وفن الأسى والعلم وتل بقية مكوسية به في أكبر رداك مثل صاحبهم وخر ضيق لي بخير محن بجائه في موضه ووطني وفي هدن وفن الأحداء في أبد وسخل الآلاء واحسن لي الدارين من كل ضرر ولي ما زيته من البصر يا ربنا صل على محمد وآله وصحبه والتحمد بجائه مصائب والتسلم عليه بالآل وكل مسلم ولي بحرمة الرسول الفتح ورسوخ خطلي سولي والفوز بالكتاب والحديث وبالنجاة من الخبيث والأمن والقهر على الأحداء في البر والبحر وبر دائم وبتلاسم البصارات إلى دخول الجنة رضيا تعتلا يا ربنا صل وسلم سرمدا على حبيبك الرفيه أحمد وآله وصحبه وابلي اتقن وإطلاقا بخير قبل قاعت للأحداء يا قهار يا من له الأمور يا جبار سقط لهم نياتهم ومكرهم دوني أدم لي يا خبير قهرهم ولي بحق كل يوم ما فاق صني بخير اللوم وهبت لي الكمال والتوفيق والصدق والإخلاص والتحقيق وهب لي الكمال والتوفيق والصدق والإخلاص والتحقيق وحدم الميل إلى خير رضاك أتى أفوص يا حفيظ بهداك وهبت لي قبل بجاه أحمد عليه الصلاة والتسليم سرمدا بآله وصحبه وتابعين فرقك بيني وبين المشركين ردتني ربي إلى مشاكرين وليرت ربي كل كافر ليستجبت اسمه وتعجلين وسرمدا كن لي بخير وجلين وسد بكوني القديم اليوم وهبت لي عن الفضول صوما لسد بأني قد جعلت نفسي لك وديهة فككت حبسي قاية نفسي بعد كونها لك فيما تهب ربي سكها لك خرجت منها اليوم عبدا لك يا ربي خديما لرئيس الأصفيام ونيتي تلاوسم التلاوة وكل ما اخترت حلاوة مع الصلاة يا على النبي صل عليه سرمدا يا مهي بالنسم والنسر وبالسنائم عليه بالسهر مع استقنائم إلي قلت الصدق والوفاء وخيتني الفطرة والجفاء مني قبلت كل ما كتبتم بلا أحسن حققت ما سننتم يا ربنا يا صلحة يا الباقية صل صلاة لا تكون فانية مع السلام الدائم على النبي محمد وآله والنجوب وسق بجائه إبات وافرة لي هنا وفي خد في الآخرة سلاه يستريت قبل اليوم بما يفوق صنع عند النوم وبي يا كريم بصر قومي دنيا وأخرى قد محوت اللوم أبلي إدامة قيام ليلي كما تهب والتحسم نيلي سدني ردا بالمصطفى والسليم عليه بتسليم يا سل فضل وتقن الحرام والمكروه في سر وجهر والهدى وحرفهم كفيتني صبها أصبت جميع ما بنت وقبل وكن لي يا سميم كفيتني الجميع قبل الصاحم مني قبلت ربي كل طاهم وكل ما أردت أو لي أريد فليدبر فيه يا خير مريد يا من له السماء والأرض وما بينهما بلا شريك قد سما صلي وسلم صلي وسلم سرمدا على رسول محمد وعلى اله وصحبه الهدول وليا ما سيت في الجميع بلا ميول بسر وخصم بهم وسره مني فلا يهود لي سوى الثمن يا حميد يا الله يا قهار يا سلاطين يا متكبرا سديد البرسين صلي صلاه بالسلام تقهر لهدايه وجنابي تنصر على النبي المصطفى محمد وعليه وصحبه ولسالم لسد بسمه من الركون لسالم والتدم سكون اليك بالسكر الحكيم والحديث في وطني دار السلام يا مقيس سلمت نفسي واحترمت بالسنوب فاغفر سنوبي وهو اني الحيوب يا فاهلا لما يريد بكون كونتني اليوم الذي لم يكن في ساهر وباطن بلا سبب مني ولا مسقة ولا طلب وتل مكاتب يا ربي كمزا دنيا واخرى ولتدم للهسام وليكن في كل شيء ابدا وسدني الهم وسدني الهدام وصل ايضا ربي افضل السلام مع سلامك على ماهي الخلام واله وصحبه وسليا بانني عنك رديت ربيا وان ابي بك رضا صافيا لا سقط بعده سكورا داعيا ولتشهي اني يوم العصر خيرا كثيرا إس كسفت الدريم بجائه اليوم ولقد وطريم بإسمة من خطر وخرر ومن خيور وتل الأيام أحبتي يا ربي والأهوام يا ربنا بهرمة الخميس وخيره صلي على النفيس يا ربنا صلي وسلم أني على النبي بهسبه بالمن وسق يورك إلي يا أبدا يا من كفاني ضررا حيث بدا وخيتني الخلة والإفساد وهبتني الثواب ورى الصاد أسمتني من كل ما أبيتم في أبد لي قط ما استحيتم إلي في الدنيا وفي أخرايا تكرما وخلدا بشرايا في هذه الدنيا وتلك الأخرى وتل جميع أركاتي أجرام وسكناتي وجهلا لذاتي لي وساهل إلى الجنات وزد حبيبك صلاة بالسلام وآله وصحبه على الدوام ستني الحلم به والعمل وعدبا ولي تسوق الأمل بك خنيت بالكتاب والرسول وبالحديث لي كملت الوصول كملت لي التوحيد والتنبه وهبت لي الحديث والتفقه ما لي سواك يا كريم وابدا يا من كفاني ما يكون مفسدا وليقض في أبد ما يسلهم أتى أرافق الذين أفلهم خرجت من تدبير نفسي ليا إلا الذي دبرته لربيا من ذلك الخميس للجنان بك فنجني من النيران بذي القصيدة تركت جلبا بك ودفا خاربا وخلبا فما إلي سقطه فشكر وما حبست فردا وصب فما إلي سقطه فشكرا وما حبست فردا وصبرا فكيف أترك الذي ساخ الكريم تكرما إلي من خير النهيم فعبدا سخلي قبل طلبي ما اخترت لي خير يفوق مطلبي ما اخترت لي خيرا يفوق مطلبي ولست أطلب الذي قد حبسا أن الذي يختار لي ما نفسا فترمدا وجهي لخير يا حليم ما لا تحبه فإنك الحكيم قد اكتفيت بالذي دبرت لي فيسر لي ما لي اخترت وهب لي الخبول في جملة ما كتبته وما يفي محمما من نسم أو نسر بجاء المصطفى صلي عليه بسلام قد صفى بآله وصحبه ولجهلي جملتهم لربي خير عمل يا ربنا صلي على محمد مع سلام داهم بالهبد واسمع تذره ومسحي أحمد والأقد والقول دواما سدد وهب لي التوفيق والتأييد يا من كفاني من حوى تفنيدا خيرت نفسي بالكتاب والحديث ساتوبة إليك من كل خبيث وسربة بك أهوس يا حافظ من كل حاسد وسي قلب خليز ومن جميع ما يضر فاكفني بكونك الحفيظ كل فتن قبلي من سل يوم للجنان كوني محصوما من الشيطان فارقته بالله وهو أنسي أعوده أخدم خير الإنس حبدا له جل بما يرضاهم بخدمة الماهي التي استفعهم وسيلتي وجنتي وجنتي فريضتي نافلتي وسنتي سيدنا سفيهنا محمد صلى عليه بسلام سمدي بآله وصحبه من ضمني به لهم وكان لي بمنني يا ربنا صلي على محمد وآله وصحبه وأسهلي قلبي في خير رضا كابرا وجل حياتي رضا وهدى وليهب بحرمة الخميس فراخ ما يفضي إلى تدنيس وليسخ جميع ما كتبت فيه من الذي اخترت وتقني جملة ما حواهم من در وكل ما آباهم بريت من هولي ومن قوتي فيها مجكسس بكونك ليا يا رب صلي بالسلام الأبرا على محمد ومن به اقترام وثمر كلي في جملة ما دخلت فيه وحدني تكرما يا من هداني باخيا بلا ممات ولا حداوة ودر أو سماد أسمتني من در النفس ومن خوف سواك وفؤادي يطمئن بك فاق اسمدي والتخنيني بك أن الخلق وطيب منني يا رب سرمدا عليه سلم مع سلامك وأصله كلي صلي عليه بسلام بجميع أرنه مع السهاب ياسمي واسمع تضره والاستجب به جميع ما أقوله بحبه صلي عليه أبدا وسلما بلال وسهب وقصد تمما أقول والله نصير والوكيل وأرتجي منه أصول ما أقول الله ربي وولي يا بدا أسمني من كل من تمرد ثم كتابه إمام وهدى لي ورحمة ونور أبدا وعبده رسوله محمد وسيلتي إليه نهم السيد صلي عليه بالسلام العليم في آله وصحبه يا والي وليجد بما يفوق صني من المواهب وأهل الشأن وليكن وبصر البرايا في عبد بي مع الحطايا وفيك بصرني بالالتفات يا من كفاني جملة الآفات وليحب جميع المسلمين وليسقرن جميع المشركين أسألك اليوم وإني مقترب يا خير مدحو فدح واستجب جل لي بتسخي في سرخ وفيم الخرب يا قهار بالهادي الوفيم بالهب والتكريم والإهانة والتقني الخرار والإهانة وهب لي نصرة في البلدان جميعها يا خالق الأسمان أيس أكون والتسق لي نفهم والتقني الدر والإقبال بسام تبت إليك اليوم من تسبسب وما جنيته لسوء الأدب من انتقالي ومقالي والحمل وكل ما صدرني وكل ما صدر مني ساخلا معتصما بالله والرسول صلي عليه والتسخ ما مولي لي بجاي الأسيم عندك ولي يهب كوني دواما حبدك وأن تكون جملة الأقران أحبتي في الهمر والسودان وأن أكون عبدا مقربا لديك حفظا قد حلا تعدبا وأن أكون عند عبدك رسول كاله وسنبه في نيل سول أجب دعائي به وابلي بجاه الأسيم ياس الفضل سعادة الدارين مه كفاية حميهما وحبلي الإناية وأن يكون كل ما مني صدر عبادة مقبوضة بلا قدر وأن أفوص برداك الأكبر فيما بدا مني وما لم يسهر وكون عقلي ومقالي حقا وأن أحوص سعى أمان هتقام لجوت بالإطلاق ستا أن أكون من الذين للجنان يخرجون محل منا من خير كد وعذاب ولا سؤال عن لياد وحساب وأن أكون فرعة الملائك عليهم أسكى سلام المالك وأن أكون البسر لليتامى والفقراء الدهر والأيامى وأن أكون تحفة الهباد وتحفة الطلاب والزهاد وأن أكون فوز كل سالك وكل ذي تحلم وناسك وفرحة الرسل وهن والأنبياء والهلما ترى وبسر الأولياء وأن أكون عند خير الخلق عليه خير صلوات الحق بآله وصحبه والأنبياء وكل مسلم وسر بالأسقيام في السر والجهر كمثل الولد وأن أكون بسر كل بلد وأن يكون جملة الأصحاب وآله في أبد الأحباب وأن أفارق جميع عيب أتى أفارق رجال الخيب وأن أفوز بوراثة السند في الأخذ والقول وفي فعل السند وأن يدوم مدحو أحب لي من ذهب وفضة وإبل وسلس رمضان عليه بالسلام بآله وصحبه يا سلام وجل هندي عادل وصاهرا وجل فؤادي صافيا وطاهرا بجاهه صلى عليه اللهم بلال وسام ومن والاهم يا رب انك على عصاك خدير وبإجابة الدعاء الجدير لكونك المغني والكبير وكونك الوهاب والسكور وكوني الفقير والحقير وداهي الراجي التفسير يا رب جل لي بالإجابة هنا ما لي سواك هاؤنا ولا هنا ودني عن الأصواء والأكدار في هذه داري وتلك دار إليك أسلمت فساك نفسيا وليسخ ما قال عنه مثليا أسلمت وجهي إليك ناويا كوني محسنا لرسل حاويا تبت علي وفقك تحبسيا وهبت لي ما لا يراه جنسيا من الذي عندك يا وهاب ما أوتى عن الأصل يا تواب تبت إليك اليوم فلتحقق لي متابي وفني مع التقيم تبت إليك اليوم من كل عيوب ما أوتى بي فلتحلمني الخيوب تبت إليك اليوم ساء أماني فليكن ولي أطيب زماني وقيتني تنصرا بالمصطفى عليه الصلي بالسلام قد صبا بهت ابتداحا وأحراما بسنن وبهلال فلتكن لي بمنن جد لي بالتبصير والسلام يا من كفاني الخبر والخيام قد بهت ما أهوى بما أرضاك وخدت للسكون في رداك وجهت وجهي إليك بائها ما بهته ولا يكون راجها لي أبدا بفضل باخ كان لي في البر والبحر والسير سان لي أمضيت به يوم الخميس وأرتجي كوني فرحة النفوس أمضيت به لا بسوى وبهت ما لم يرضه لي بحوى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وجه للحكيم

بلال نصر النصير القادر المقتدر فزت بالصفاء بعد الكدر يشكره القلم يوم السبت شكور فائز بخير نبت جاد لي القهار في الكفار من خط المكرم الغفار علي أذني شاكرا حمادا على جمادا وعلى جمادا للواحد القهار شكري سرمدا مصليا على النبي أحمدا الله جل وعلا حكيم حاكم عدل له تحكيم له تعالى الأرض والسماء وما يدب والهواء والماء له خطابي وهو العلي القادر المقتدر الولي هب لي يا ذا العرش والكرسي كرسي بالظاهر والمخفي لك توجهت بجاه المصطفى مصليا عليه جدي باصطفاء ليسخرن كل من لم يسلم وبيبشر كل شخص مسلم كتبت يوم السبت عند قلوى بعد جهادي وفراق البلوى

بجسم وقلان على شكره بفرد وسنن عندهما وعند دار المنن لا يستخل البرايا والزمن إن شاء يحيني سعيدا بأمن أسأله توجيهه قرايا إلي في السير وفي قرايا إلى جانب الخلد

نهاية وصرمد قن البلاء. هذا الحياة بخير بخير عافية نافعة سالمة وشافيا. مد إلي فوق ومد إلي فوق ما أرجوه يوم إليك عنت الوجوه. نجي حياتي وقني كل حساب ولا الحساب ما مضى يا ذا الحساب. يا الله يا حي الذي ليس يموت يا خير محين يا مقيت يا مميت. نيت بالجهاد ضمني غدا كل الشهداء وتدمني رغدا. سقل ما يكف عني من حسد ولينتقم ولي أصلح ما فسد. بارزني في البحر زرت داري فلينتقم منه وزد ودادي. يا من إليه

ولن يلتقي الولي الكافي مع نبي ما له مكاف إلا يكلي بالنبي أبدا ولا أجاور الذي لن يعبدان نفى رسول الله كل من طلب ما سأني ولم ينل منه الطلب نفى رسول الله كل ما طلب ما سأني ولم ينل مني الطلب يغفر الإله بالنبي من رامان ضري ولا يوان.

من لجي إلى إياد لي ولي لم تلج لا يتوجه لنحوي كافر ولا منافق وربي غافر كفاني المستهزئين الله قطعا ولا إله إلا الله كفاني المستهزئين الله قطعا ولا إله إلا الله إلى سواي مال كل من طرق خذ الذي به عصمت من شرق فالذين كفروا لغيرهم في أبد بالطرد أذن خيرك رد الذين كفروا بغيظهم أبي لغير انقلبوا بكفرهم يعتل عزرائيل كل من أراد كما سأني منعزلا بلا انفراد نفى العداء إلى سواي الله بالسر لا إله إلا الله أنا رضيت وعن المشفع علي خير الصلوات الأنفع لوجه الكريم قاد للسمن بلا عدو وعقاب للزمن أنا لني ما وده الأبرار ويستنحو جهتي الأشرار إلي تنقاد المنى بلا أذن وأبدا لغينا قاد الأذى إلي تنقاد

نجا عيالي من عدا ومن وبان وقاد لي في كل شيء أصوبان انقاذ نحوي مؤمن ومسلم كمحسن وأبدا لا أظلم نبع لعدا ربي

خاف ينقضي الأجر بلا حساب لمن له عمري لا احتساب واجهني جزاء مغن عن كيل وعن تسبب وعن كل حيل تنوع أجري وجزائي أبدا فمن عند إداه عبدا يقضي مخجل كل مزبد من صادني عن مشرك والزبد هرب إبليس لغيري بعدما باب خيبة أدامت ندما ما يبدو خير الخلق ما نفى اللعين عند البحور لسواي بالمعين أدري في رد الذين سلسوا علي به انتفى المسلس جازا من با عنده لا ينفد لقد مخجل الذين صفدوا ولا يغيري كل من لا يعبد وقضي الله رضا من عبد رافقني في الله أهل بدر فلسوايا مال أهل الغض هلك الله عبادة لدى من دحد ولي الصف الخلدان ملكني الأجر بلا حسابي جعل كل الدار في احتسابي لا يقط الحمد والشكر معا حقيقة التوحيد وهو السمعان أحمده موحدا وأشكر بلا أدنى بالكتاب أذكرك كرمني به وبالمشفع مدحو قد سالني بالأنفع نفعني بالمصطفى وبالصحاب مدحو صيرني كالاستحال أشكره على جميع وعلى أولاكه من حب

فاقدم الأنبياء ورسلك سيدنا أحمد حب المرسلين قدم أحمد على الكرام مسلم به للكل باحترام درجة عبد الرسول أحمد سيئة الأخيار غرضا حمدا هذا النبي يوم ألست بالجواب لغرف الكل أجاب بالصواب أجلس كل والد ووالدا أحمدنا الذي علاه خالدا آيات أحمد حوت آيات من مضى من ياتي وفاقت ذا الزمن كتبوا كتب رسل المنزل حوى وجاد بالقراء والنزل محمد عليه أفضل السلام مقدم بخير فعل وكلام بداية الماحي نهاية الخيار فضله على الورى ذو الاختيار شهد كل سيد يختار بأن أحمد هو المختار ينقاد للمختار ما سواه فرده فضلا وقد حواه رسولنا فقد جميع الرسل والأنبياء هو حبيب المرسل إن الله لا يهدي القوم الظالمين الحمد لله الذي هداني وراض لي في البحر من عاداني نمر شكره على الإسلام بالقلب والجسد.

بالعافية وذل مكاتبي إليك الشافية أجل جهديك الجهاب السحبك وبهم هدني خير لحبي اذب عن دينك يا إلهي خطي وعن عرض رسول الله هدمت أبنية من قد سلسوم كن هدمت مرطلي من زلسوم ذبت عني أذى ذي الغدر ورطه ليك بأهل بدر يذل السلطان بالتسخير والوزراء شاكرا كالخير أكرمتني فإنك المكرم بجاه

قما مستهزئا فسيلاقي نقما إلي توبوا إنه التواب فإن تتوبوا ياتكم ثواب لكم بتوبة له ما لا يرين من النعيم عنده نعم الكريم أنتم العبد الذي لا ينتقم كنفسه مجاهد.

عن يجمن عنكم عفا عن ليجمن عن عفا عنكم عفا بعد الجهاد وبلاء ضعفا متجن من الكريم الأكرم.

كون حياتي له أعلى شكر، وجه لي تعليم عالم خبير أبي وقاضي البشارات الكبير. طيب نفسي الذي لي بالسرور، كان وساق لي سوى نحو الشرور، تابع لي خير الساتر الغفور، مزحزحا كل حسود وكفور، أشكره ولي الجاد بأجور لكل شيء ولغيري من يجور، نويت تاليفا ينور الصدور لوجه خير منزل جاد بدور. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، كل المحامد لمن يعصمنا.

الرحمن له السماوات والأرض وما بينهما سبحانه ما أعظم من بجاه المصطفى المقرب أرم خير عمل ومرغب الله كن بالمصطفى الأواب مدافيا عني وعن صحابي أسبل علينا يا حفيظ أبدا كنفس تلك والزحزح الردان ذق جميعنا لما تحب واغفر لنا ذنوبنا يا رب قدنا إلى العصمة والنجاة عن كل ما

الضعاف وطبهم وكفهم كل مخاف أسر قلب المشركين كلهم لغينا ونجنا من كيدهم أجعلنا نصرك لا يريم لأنك المانع والكريم إليك لا إلى سواك نرهب وفي هداك لا سواه نرغب لزنا وعزنا بك من نار اللهب ونار حرب فاكفنا كل نصب رزنا بحزنك الحصين يا وكيل فقل لنا عند خفيف وثقيل حطنا عن الشرر والشرار في هذه الدار وتلك الدار أيها

أطعت النار كيد من مولاه يعصي بلا إله إلا الله. طلبت منك أن أكون أبدا لك وأن تكون لي أحرى غدا فيك وفي المختار غيبهم.

من أذى وفتنة هل مواهب تقيم حسدي فتحة بالمصطفى محمد أدم علينا يا كريم النعمة ظاهرة باطنة تكرما أنت الإله الواحد القهار المانع العزيز والجبار لك الخلائق معا والأمر

وصحبه صل وسلم في الدهور. والله يعصمكم من الناس، وجب حمدي لي يعصمني من كل خلق.

الإنسان لا يطهر إليه أبدا في أدافع الرزايا والردان. هو لي يعطي المنى بلا طلب بعض الافتقار والطلب، بيوتي يعز من يشاء وينزع كما يشاء من يشاء وينزع. العدو لم يكن للشيطان عليه الفضل والسلطان، هدق ربنا الكريم وعدك ونصر الله العزيز عبدا. من ذي يقدر أن يهدم ما

أنت الذي ليس يفوز أحد إلا إذا رحمته يا أحد، لك الحميد الخلق والأفعال كما لك القلوب والأحوال، هيا لي نصرته بفضلك وخذ من خذلته بعدلك، أنت الذي عصمت سيد الورى، أنت الذي عصمت سيد الورى، من رافضا فنال الوطرى، فقال بخير الصلوات والسلام وللآل وللصحب الكرام، والله يعصمك من الناس وقاني حفيظ قاهر جل مانع، جميع الأزات والخير لليوم طائع،

أقسام الألماحي مع الرسل والملا من الواحد القهار من هو مانع قبل وروحي بالأقلام مع الجسد كالمالك الواحد الحامي عن الحسد إلى إلهي كل ليس في حرج ولما كل سوى الباقي ملتحد للواحد القادر المغني مددت يدي ومضي من نفع الأكرم الأحد أغنى فؤادي عن أغنى فؤادي.

هذا هداية الله تغني عن هدى بشر ما يسوي منه ما قرآنه يفدي هداني الله بالمحي ومنزلي وغير ربي في الدارين لم يفدي إذا تأتي كتاب الله واجهني نفن قصد وتأمين مع الحفدي لكي وشكي لباق

قاد إلي الصدق والوفاء من لسواي زحزح الجفاء أكره على الكتاب والحلال وكل ما أطابني بلا ضلال لوجه الكريم قد أخذت في أساس كماله كنبذت أشكره لوجه الكريم كما يختار مع التكريم لغير ذاته يصور.

أرضا بق هدى كليتي وأرضا إلى الإله قلت التوحيد الجميع عباده الغر به نعم السميع فلك فضل الله لا فضل سواه وكون كله له وما حوى أكثر وقادر الوفاء وزق مزكفاني الجفاء قلت إلى الله وللمختار خطي مدة مع استتار أجو شكوري وصبري لدى تغربي قبل أطاب الخلدان أمحني وقت جهادي كسل طعني البصير عيبي غسل إلى إلهي قلت التوحيد الكرام هذا لآمك ورجعت بالمران ذكري التوحيد خلطة الحمر طية الخير أطابت للعمر لقني موح لأنبيائه وقادني إليه مع ضيائه ودا إليه هدى إلهي لا يقطع عن الهدى كان غيره انتحاه ما هدان هديتي مالكي لي أصلحا كليتي بلا شقا فصلحا أدوى ربي لسوى جهاتي سوى غدرا مغنيا عن هاتي فبلغي الله كل مفسدا وكل مفسد وكل مفسدا أغنيا نافع بالمصر

يسوق من أما أذايا الله للضر لا إله إلا الله وسيجزه الشكر وأجور كريوعة لغير من يجور مدري الله مع المختار مدري الله مع المختار مقتلي مع استتار قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم قادر القرآن ربي الوثيق قد بدا لي في الربيع الأول إذا

إلا قلت أرفع التوحيدك رافع خدمة إلى الوحيد أقرأ توحيدي عند المزبد نفينا كل مشرك لم يعبد دفع من أغنى عن المدافع ما سأني وجاد بالمنافع قلت ربي بالنبي كل ولم أكن

صادقين صدقهم. قصدت وجه الله في ذا القول وهو تعالى قوتي وحولي. الحمد لله الذي أخذت لوجهه كماله نبذت، أسأل بفضله السعادة في السر والجهر.

في شهرك ولسوايا الشقط الضر الدهرك. إذ يقض مواهب السادات قل العبادات وفي عاداتي هب لي كون قلمي ينقل من ضحك يا من لي سعادتي ضمن. هب لي صدقا ووفاء ورضا في كل شيء وتقل للغرضا إلى سوى ذاتي السقط أبدا ما سأني يا من صفائي أبدا. لقد قلت بخير الذكر يا من حماني عن أذى ومكر أي الحروف لوجهك الكريم أقوي إطبائك بالشر لا يريم يقود لي بدل ما نبذت من قال اليمنى بما أخذت وصل الباقي بغير السلب كما ما بعت وفاق مطلبي. مدري الحفيظ يمنى اللوح في القول والخط ففاز اللوحي قولك فالصحيح في حروف العربية مع امتلا الظروف لقاني العلي.

الجميع مطر الطلق وربي السميع إلى سعادات يساق الموتى بغن حماني وأجاب الصوتان دفع باق لا يزال.

عند الإله أصحمد الممكنين وسواهم فهمد قل ومن يسرهم ضري معا قل يكمل الإله قمعان هاني لك في أزاء والوجل وليس لي في لوحه من أجلي مع توجه الأزاء بالقول يا محا ما سأنيك وجولي صان إلهي بالمناجهات وابدا أغنى يدي أنهات دل علي العلا

دعوته بك الصراط المستقيم قام فارق به كل السقيم وتوجهت وأطلب العلوم منه تعالى وهو الهادي العليم كن لي دواما يا عليم يا حليم وليستخر سرمدا كل مليم رزق بكل دنيا وأخرى يا رحيم أكثر ما عليه سرمدا أحيم مد حياتي وتسق لي النعيم وسمدا رضي

فلا العين ساكنا لا خيبا تنجي من يدي الحبيب غيبا قعد أبا جهل إلى القريب بعد امتناعه من المطلوب طاب النفوس المؤمنين يوما بدر ولا سمد عداهم لوما علمت الأعداء أن الرسل برازهم براز مخز أرسلا دعا رسول الله

قد إلى بد السحاب الكمات رسول أحمد والسحب الحمان وإن بلس رب العرس خالق وخالق للفرس محمد صلى عليه من فطر قدرته موصية لذي البطر إن ابن عبد الله قط لم يرد في الناس مثله ولا فيهم يرن لم يخلق الله وليس يخلق مثل ابن عبد الله فيما أطلقون ليس يشرك أحد في كونه أحمدنا الشجاع نور الكون وليّن بارسوه

لم يسلم لواحد القهار مجري القلم لمنتقى أسد كل مشرك أنت السلام عاصم من شرك ما يطلق الخلق عند المزبد مخجل كل مخرج ومزبد واجعل الإسلام طرقا للسواي في البر والبحر ملكت هواي يسعد برا لغير النحوي كن من عروضي خايف والنحوي وجهها البدن الفئام أبلغ جملة لآم الله ربي وهو خلي حبي وقادني إليه بالمحبين لا خطابي قبل عند اليم ولسواي الساق كل غم لا خطابي قبل عند اليم ولسواي الساق كل غم حبي لله وللرسول وجنده يتحفني بالسول محمد صلى الله عليه بالسلام أبي الزحزع داية بكلام دفع والحشوم كل من نحام زيد غيري قائدا لي منحام يصحب الحيزوم رمت

أن في لغير مسلم ومسلما بالله والرسول ظلما ظلما هل ما بناه كل جاحد بعد توحيد الإله الواحد ربي رب العالمين أحمد فشهين من نصير الصمد بالله والرسول أن في كل من قصد ضري من أبناء الزمن بالله والرسول

الكريم محمد فضل يفوق التسنية فاق جمعا والكؤوس مرويا القديم ظاهرا وباطنا كسيد حاق عبدا قاتنا نبينا نفى العدا بخيبا

يقود ذو البقاء والمخالف مخليدي ولن أخالفا فالحياتي بالقيام بنفسي وعنده صيامي أعطني كتابه ذو الوحدة كن قاضي بي إليه وحدة وليت ذو القدرة والإرادة والعلم والحياة بالإرادة مضلي استمع له والبصر مع الكلام ليمنا لا تعصر الله قادر مريد عالم حيث سمع لم يفته الظالم أذب كل ذي كفور وفسوق وسكن ذي حباب النفع سوق نفاد غير متكلم عدا غير رد لي وقاد لي هدان أعطيك من عليه الفعل وذق جاس والكتاب يعلم ملقي من جاس فعل الممكنين أي وترك برادي بكنين نبيت بالتأثير لربي أن سوام فكون الله وما الكون حوان الطبع والعلة مثل القوة مخلوقة لمن حما أن هفوا لم يزيد الله ولا يزال والقادر بفضله الإنزال من لك للقرآن مغن أنزلا وكل من رام أيايا عزلا شكرته ولا أزال أشكر وبلساني وفؤادي أذكر رفع ذكري وشكوري رضيا رفع ذكري وشكوري رضيا عني له وقد محا

0: الصالحين وهم الغرض الحمان بر عن الحق من الإشراك راضي المبين بالإدراك لا قلامي إلى الكتاب حسي به من مالك كتابا أنقاذ الإله أنقاذ الله بلا ممالي لغي وهو ذو الكمال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عنه وعن خليفة الله عمر ارضى ودل لي بهما تلك الزمر مد حياتي برضاء وبشر بالمصطفى وبهما رب البشر رط الذي حصرني ومن أمر ليف أنت ذو انتخام بعمر أني حضت الذنب يا رحمن بجاه من سماته عثمان ثبتني يا الله يا حنان بجاه يا بر يا منان مددت لي شيئا به الجنان تكون لي ويثبت الجنان أثبت كل ما به العصيان يجي لغيري إنك الديان نفيت ضري وارضى يا رحمن عن الذي سماته عثمان علي من رب بالمخفي وسخر ضاءك إلى علي لجد بعلم نافع سني وعمل وأدب مرضي يا رب مني تقبل سعي وبعلي ليكن برعي يا رب سخرضا إلى علي وليسخ ما شئت من مخفي أسألك اليوم بأهل بدري فلستجم بهم وأعلي خدري هب لهم الرضا وخير أجري بما يفوق ظنهم قد يجري لسخر الذي تولى حجري في البحر روض قادر ذي زجري بدد بهم شمل عداي المجري في البر والبحر وصف أجري دعائي يستجب بهم في البر والبحر واعصمني بهم من ضري ربي يكن لي بأهل بدري ولترضى عنهم ولتعظم خدري جاء الأمين من إله العالمين إلى الأمين بأمين لا يمين بجاهه يا ملك الحق المبين هب لي ما أبدي وما لست أبن رض لي بجاهه هداية واللعين ولي أوجه فوق سؤلي يا معين يصير به أمري لي مع اليقين وعندك جعلني سرور المتقين لك توجهت بحرمة الأمين وحرمة الأمين رب العالمين مد حياتي بمن سب المطر باخية يا من خضى لي الوتر يسرت للعصير يا رب البشر في كل شيء ليحلت البشر كون بمن به تجور بمطر كوني فوق كل باغ دي بطر أجب به لي وزعسه الكدر ولتتخبل كل ما مني صدر آتيتني الآيات ربي والصور فليهب شكرا بها بلا خور يصر لي الحضور ربي والسهر بجاه من كوني قديمه اشتهر لك به وبالذي صب المطر توجهي فبه ما سحل الوطر أنني البشرى مع النسور بنافخ يوم الجوى في الصور سحلي به منايا دا سروري بك بلا مكر ولا غرور رلي به الأيام كالشهور وما أشاء منك ذا ظهوري أبقيتني ربي بلا سبور والنشر والحشر مع الخبور فجأتني يا ربي في البحور بما به حست مهور الحور يسرت لي الشكر بلا كفور وليرط كل ذي نفور لك توجهي بالمنصور وبكريم نافخ في السور علي بعزائي لسخما ظلما إلى سواي باخيا وعلما زدت أماني والرضا والنعما يا باخيا ليس يسال منعما رددت للأعداء خطا موتي عام الوباء يا سميع الصوت أبقي حياتي به مسرورا والتقني الحساب والغرورا أتاني الدارين خير حسنات وتل به كليتي مستحسنات يا الله يا رحمن يا رحيم يا من على رضائه أحيم لك توجهت بجاه المتبى وجاء عزرائيل الجل بالتبى وسحت بالله الكريم الأكرم وجاء ما رمت وما لم أرمي ربي رباني بغير وهمي عند العدا وحدي أي مبهمي بالمصطفى المكرم المقدم كرمني وأرتجي تخدمي بأهل بدر جاد لي بعيلمي وراض للعدا وفك ولمي كف بهم عني ذوي التعظم وجاد لي بجائهم بالعظم يقود لي مخثر لي من نعمي بكن دوام النعم خير المنعم خبأني بنبأ منكتم فزت به مصح مكتتم له شكوري أبدا بخلمي والقلب والجسم وزال ألمي خلت وما شككت في تلك لمي بعد فراقي ما ترى من ألمي مجاورا لربي المكرم وللنبي المصطفى المكرم أجاب أجاب بني الهادي العلي معلمي الواحد المغني عن التعلم يقود للمغني بلا تعلم نافع علم مذهبا للظلم شكرته بجسدي ومرخمي وسرمدا يعصمني من سقمي أثني على الفرد الوحيد العلمي من علم الإنسان ما لم يعلم أتاني المميت بعد مزأمي صحة جسم قد أزالت سامي وجه لي في البحر بعد غممي مواهب الموني ورقى هممي يشكره القلم عند أطمي كما شكرته لدى الغطمطمي خبرني الخبير بالمنحتم إخفاؤه من سره المنكتم تبت له وبعت ذات فهمي فثاب واشترى فزال وهمي أقول ربي صل ثم سلمي على وسيلة شفيع سلمي رجوت ما رمت وما لم أرمي منك ومنك جاء بالمكرم شهد للباهي بإني بعت كح بيعها في شهري قطعت هداني الذي بفضل مني خبل بيعي وأجل مني رد إلي الله معطي الخرب ما اختار لي مع اللسان العربي رد إلى غير إله كحبلا توجيها لي وبيوعي قبلا مد لي النافع ما أنتفع في عبد به وكل يرفع ضم حياتي بفضل ربي إلى سحاب المنتخى المحبي أجابني المجيب في شهر الصيام إجابة كفت مفاخف الخيام نويت شكره إلى الجنان ذا خدمة للمنتخى العدناني وجه للكريم عام جكسسي كرمه مع الجزاء من أسسي الحمد لله على الصيام عن كل ما يجر للإيام تبت إلى الكريم والمكرم من كل شيء لم يكن بالكرم تفضل الكريم والمكرم علي بالذي به أكرم خبلت ما أهدى به الباخي الكريم ذا عزة ومنن ليس الترم وجه للكريم أنفع الكرم وإني العبد القديم المحترم إلا يوجه الكريم الباخي ما غاب عن أكابر السباخي يسر للكريم ما تعسر على سواي وأموري يسر وجه للكريم ماحيا لما مضى لدى تخربي مسلما ملكني الكريم تملكا يدوم وإني الخل الحبيب والخدم أكرمني الكريم صرت كرما من معجزات من حوى التكرما تبت من الأوب له بخير من خدمه على البرايا في الزمن رجعت للكريم بالمكرم ذا عزمة من العدى العرمرمي جزت البحور والبلايا في سنين تغربي عند العدى أي ظن علمني الكريم تعليم العليم وهو خليلي وحبيبي ذا علوم وجه للكريم والخبير ما دونه التأويل والتعبير نفعني الكريم بالخليل وبالحبيب المكسر الخليل فجاءني الكريم في الخميس بالمسهب الأمير والخميس يسر للكريم في الخميس ما أذهب الضلال كالأدموس هداني الكريم يوم الجمعة بما له به رجوت داسا إلى الكريم فيه قد رجعت ولست راجعا إلى ما بعت لله قد رجعت بالإله مع الكتاب آية لله أكرمني الكريم بالآيات علم ما مضى وما سيأتي الله خير من رجاه الراجي ولي سواي تأخذ استدراجي لجانب الأمن وبالأوطان بلا منازع ولا شيطان لجانب الشموس والبدور وبالمصابه أطاب الدور هدية الباخي كفن العارى وفي قلوب خلدت إذعارا سلم أسلحة من جاراني باخ كريم قد حما جيراني محى الكريم ضرر اختراب وليسوق السؤل في ترابي ملكني الكريم تمليك الخبير وليخوض بالرضا نيل الكبير تسليم باخني يخوض رغبي على شجاع خاذني من لغبي وجه للكريم ما أنسى جميع تخربي عند العدى نعم السميع فجاءني العلم مع الكريم من الكريم ففخت من سبح في التكريم فداني الكريم ذو الأمور عند رسول الله بالأمير أبقاني الباهي بلا مماتي ولا عداوة ولا شمات كليتي معصومة من كل ما تعافو النفس وقيت الظلماء للمستوى وجهت عند المشرك مطحا به غدا عداي مهلك للمستوى وجهت مطحا يغني عن الجدال والخني يمغني نفعني النافع بالمنفوع عليه تسليم العلي النفوع فداني الباخي بجان راما تغربي وخاد للمرامى ساخ لي الخيور والحلاوة باخ قديم قاد للتلاوة ملكني الكريم تمليك الملك كما كفاني بنبيه السلوك أثب عني في العدى الشيطان من خاد للحسان والأوطان كسبي التوحيد ومتهل للنبي عليه تسليما حفظ الطنوب سخت قصائد الثناء والشكر والحمد لله حباب الذكر بجلني عند العدا سنائي على كريم قد مها عنائي تسليم من وجه للتكريم على الذي علاه لن تريم وجه للكريم ما يغبطني فيه الورى ولي الصفا عطني هداني الهادي بجاه الهادي وخابل فيما مضى جهادي مد لي الكرم في الأجور ولن أرى بجان النوم محجوري لا يصل الذي يشوبه ضرر لأبدا ولا أفارق الضرر إلا يوجه الكريم الباقي كرمه الباقي إني باقي يقود للباقي تفضل الكريم بلا نهاية بأني لا أرم ظللني الباقي فلن أخاف في أبدا شيء وغيري خافا لست أخاف أبدا فالله أمني بجاه من أعلاه مد لي المختار من إلهي ما قد كفاني كل جان الله ودي لله وللرسول وللصحابة ونلت سولي نافع التسليم في التسليم يعلم من جكسسي أعطى على هاوي الثناء من جيسسي لله حمدي مع شكري أبدا مصليا على النبي أحمد يا أيها اليهود والنصارى بارستم المنتخم الجبار سبحانه هو الحليم والصبر بهلمه بارسه كل كفر أتتكم التوريت والإنجيل وفيهما التكريم والتفضيل لستم على شيء إذا لم تعلموا بما به وساكم المفضل بما به منه أتاكم موسى والمصطفى وما به جاء عيسى رجاء جنة بلا طاعات بسنة الماهي غرور ياتي رجاء حب الله مع بغض الرسول سفاهة مع خرور وغفول إن محبة الإله لا تنال إلا بخف المصطفى باب النوال نبيه صلى عليه بسلام بآله وصحبه على دوام توبوا معا وسارعوا إلى الهدى فما لنا إلا اتباع أحمد وصية التقوى لكلنا خطاب في سورة النساء في خير كتاب ليس لنا ولا لكم إلا اختفاء أمر إلهنا بحب المصطفى لأنه مصدق لموسى فيما به قد جاءكم وعيسى وجهه الله إلينا وختم مصدقا للكل والأمر أتم إذا أتى روح الإله بعد كنسله المهدي يقف رشدا واجهتكم بالحق ذا نصيها مرد حقا باء بالفضيها جذبتكم بهذه الآيات وإنما الأعمال بالنيات ويل ونقمة وضيق وبلاء لكافر ومشرك لم يقبلا هدى ورحمة وبشرى أبدا لمؤمن أحسن حين عبدا كونوا إلى الإله تائبين من شر النيران هاربين من تاب للرحمن بالإسلام تاب عليه فهو ذو إكرام قلت لكم هذا فإن أسلمتم لربكم من نارهم سلمتم به أعادي وبه أوالي فهو الخدير المتعال الوالي لكم بإسلامكم النعيم وعنده لمن أبى الجحيم إن إلهكم إله واحد وما له من ولد أو والد له السماء والأرض والهواء يفعل في الجميع ما يشاء ما شاءه كان وما أبى عدم زان وجوده البقاء والخدم شد عقابه على من سلسوا وفي هدى آياته ما بحثوا رقابهم تقودها السلاسل مسترقين ولهم بلابل قلوبهم تكوى وتشوى أبدا ذوي ندامة وويل وردا وجوههم مسودة بالنار بخطر وذلة وعاري أغلال ذي الجلال في الأعناق بلا إراحة ولا إطلاق لهم طعامهم من الزقوم شرابهم يأتي من الحميم من لم يكن بالله ذا إيماني مستسلما لله ذا إحساني غاب به إن لم يتب زبانيا في النار بعد أخذهم بالناصية رانا على قلوب من قد كذبوا وثلثوا إلههم ما كسبوا باءوا بقصد هدم ما بنى الإله وكلهم للنفس عبد وهوى ويل لهم ويل لهم ويل لهم ويل لهم ويل لهم تبا لهم لهم عذاب ونكال ونقم ووجل وحيرة مع ألم إن الذين ثلثوا وماتوا ولم يتوبوا فلهم غمات كنوزهم تكوى بها جباههم كذا جنوبهم كذا ظهورهم نكالهم ينسيهم الأموال إذ وعده النيران والأهوال البر أن تؤمن بالإله ويومه الآخر للدواهي كوني حقا وبالأملاك والكتب والرسل بلا إشراك بالمال منفقا مع احتياجي ذا الخلب واليدم وأهل الحاج راجي جنة بإكثار العمل خائفا نيران بتقصير الأمل راحم ذي مسكنة وابن السبيل وذي كتابة إلى الله يميل مواظبا للصلوات الخمس مع النوافل بغير لبس نتسبح للزكاة موتيا وبالعهود والعقود موفيا إن كنت ذا عهد وفي البأساء تكون صابرا وفي الضراء أيضا وحين البأس هذه الخصال خصال حزب الله سادة الرجال من وصفوا بصدق والتقى لدى ربهم الذي اصطفاهم وهدى نفوسهم راضية مرضية أنفاسهم طاهرة زكية بالله آمنوا وأسلموا له نفوسهم وحاولوا تفضيله أكرمهم بكونهم عبادة فسعدوا بالعلم والعبادة لهم حدائق لهم أعناب كذلك الكواعب الأطراب لهم جزاء من كريم نافع بر رحيم بعطاء واسع هداكم إلى الصراط المستقيم بفضله ولازموا خير النعيم وجوههم يوم الجزاء ناظرة لوجهه الكريم جل ناظرة أقوالهم حمد وشكر أبدا لخير رب للجنان قد هدى لهم شراب مجزه كافور عينا لها في جنة تفجير يطوف ولدان مخلدون عليهم إذا مبشرين وقاهم الحفيظ شر اليوم ففارقوا أهل الردى واللوم متكئين في الجنان سرمدا على الأرائك ملوكا حمدا استبرق مع ثياب سندس عليهم خضر بكل مجلس لهم من الله جزاء أنسى أذا جهاد قد يزكي نفسا إذا رأيت سميا بصيرا رأيت ملكا عاليا كبيرا خاب الذين كفروا بالله ويومه الآخر ذي الدواهي ربي بفضلك قني والأمة أهواله وكن لنا بالرحمة وجهت يا ربي إليك وجهي فليكن وليزك نبهي أنفع عداي برجال بدري عني وجر لي بخير نصري لك توسلت بجاه المستوى وصحبي والأملاك كربي أكشفا مصليا عليه بالآل معا سحابه ربي دعاء يسمع لك تضرعت بجاه جبريل وحق ميكائيل يا ذا التفضيل أجب بإسرافيل واصرف عني بحق عزرائيل أهل الضغن إني ضيف لك عبد يا قريب خديم عبدك وإنني غريب قف الأذى عني وخذني إلى دار السلام دار ضاء وإلى تبت إليك بالكتاب والحديث فبهما هب لي منايا مغيث هب لي كون الله والرسول وحزبه لي مع القبول وجهت وجهي إليك يا حفيظ مجاهدا لكل ذي قلب غليظ اجعل قصيدتي كأسياف السهاب وليهب تسخير جملة السهاب كففت الضر المشركين أبدا لخير النحو هي قلد الرغداء كففت ضر المشركين أبدا لخير النحو ليخلي الرغدا تقبلا مني جميع ما صدر مني مطلقا بأفضل البشر أفضل من جاهد أهل الجهد سيدنا محمد ذي المجد بجاهي صلي عليه بسلام وليرد بجاهي كل الليام وجه له ولجميع الآلي خير صلاة بسلام عالي إلى ثيابه وصلي بسلام على الملائكة والرسل الكرام نويت هجرة إليك وله ونصرة كم المرامي كله نويت أن أفارق الفجارة بكوان ألازم الأبرار بالله والرسول والصحابي أرجو عاجلا إلى مآبي يا ربي لحقق رجائي بالرسول وصحبه لي أبدا أفضل رسول إليك أشكو يا كريم غربتي فردني مكملا لتربتي يا رب إني لا أكون مشركا بك ليادا فخيني من أشركا نجيتني من الذين ثلثوا وفي متاعي وديوري بحثوا وقيتنيهم فلطرهم سرمدا لي وليرد كل من تمردا أنت الذي كففت عني الأيديا تكرما ففك عني قيديا أنت الإله الواحد القهار لك تهي الدار وتلك الدار تفضلا علي فيهما بما رجوت منك أبدا معمما يا رب لاستجب بجاه المنتخى وكل ذي عبادة وذي تقى أسلمت نفسي إليك بالكتاب وبحديثه فخذني للماب لك حياتي يا سميع عبدا لك خديما للنبي جدا محمد وسيلتي فصلي عليه بالسلام يا ذا الفضل إلى جميع الآل والصحابة وليجب بالعرق والإجابة ليجب أوبتي إلى دار السلام دنيا وأخرى ولطوبى بسلام أن اصرف العداء كل ما يسوء وليسر ما شاء الأنفس ليسخ دواما غير ما تركت لوجهك الكريم حين تبت يسره لي واجعله لي رباها وأكبر الرضوان والفلاها حتى يسير كل ما مني صدر خير الرضاء ويلازم البشر بحرمة القرآن والمختار ورسل والأملاك والأبرار بدل جميع السيئات حسنات ليوسخ له جميع الصلوات هب لي من بعد صلاة وسلام عليه في الدارين ما فاخ المرام يا رب ضمني لمن قام قد هاجروا وللذين نصروا وصابروا ذلك هين عليك يا عزيز فاكتبه لي ليس عليك بعزيز واجهت أعدائي بالآيات مجاهدا بها بالالتفات يسر لي الخروج منهم قاهرا مجاهدا لخير الدين الناصرا أجب دعائي واجعل الخسيدة عبادة مشكورة محمودة لهم خطاب ذا اغتراب في البحور عبدا لربي قديما للنذير قلت ورفقتي رجال بدري أخاطب الأعداء أهل الغدر رموا إمالة القلوب للأحد أهل الكتاب والتفارق العدد بارستم القهار بالمحاربة وصحب والأملاك بالمضاربة ألم تروا أن الذي له الوراء هو الذي خلقكم وصورا ويل لكم إن لم تكونوا مسلمين فبادر له وفارق اللعين أرسل بالقرآن خير مرسلي هدى ورحمة وخير منزلي لجملة الخلق مصدقا لما من كتب قد انزلت تقدما يا أيها اليهود والنصارى كونوا لخير مرسل أنصارا توبوا إلى الإله واطلبوا الهدى منه تعالى باتباع أحمد أزكى صلاته مع السلام عليه بالآل وبالكرام من صحبه والتابعين ثم من تبعهم بالخير في كل زمن الله جل أحد وهو الصمد ليس له من والد ولا ولد ولم يكن جل له كفا أحد وسرمدا بالملك والحمد انفرد أشهد أنه الإله الواحد وأن أحمد الرسول العابد له وللرسل والأنبياء أزكى سلاميه بالانتهاء محمد صلى عليه الله خدمه المولى على سواه سوده في من مضوا وحضروا وفي الذين استقبلوا فلتنصروا سوده في من مضوا وحضروا وفي الذين استقبلوا فلتنصروا أكرم به عبدا رسولا سيدا مقدما على الورى مؤيدا كرمه المولى على الكرام ليس يباهيه ذو الإكرام يمينه فيها لمسلم ندى شماله فيها لمجرد ردى نظفه الرب من الأدناس جملتها فسار خير الناس وجه النبي مصطفى خير البشر يخجل شمس ضهوة حيث ظهر إن الذي لم يره خير الخيار فهو سفيه لا يفارق البوار باع علوه من الله الأحد ولا نبي بعده فيما ورد نبينا المختار لا يباهى فاتبعوه أيها النصارى إن اليهود فرطوا في موسى وأنتم أفرطتم في عزاء سأكم كون النبي المصطفى خير الورى فما لدائكم شفاء سيدنا السيد للسادات جف به قلم ذي المنات بجايه خرج كل خلق من عدم به انتفاق الرق يا رب صل أبدا وسلما عليه في جموعه وعظما لهبه ما لا يناله سوى من لازمه وكفني كل جوى وجهت وجهي إليك سائلا محتربا عند النصارى خائلا الحمد لله الذي لا أشرك شيئا به حين النصارى أشرك سألته بالمستوى خير الأنام تعجيل عوبتي إلى دار السلام سألته ولا يرد سائلا كوني راجعا لأهلي كاملا إني له عبد خديم للنبي ناويا في أقرب وأجنبي الله صل أبدا وسلم عليه بالآل ومن له انتمى لخير وكن لي وامحو عني عيبي حتى أرافق رجال الغيب يسر أموري واضلي سير السلوك وهب لي النصر على كل الملوك ناصفني اليوم وسخ لي غدا وبعده من أن تفوق عددا وجهني اللهم للمراضي وليسخ في أبد أعراضي فيك مع المختار أبقي عمري عبدا خديما داردا وبشري يقيني اليقين خوف غيرك فلي في الدار نجد بخيرك اكتمني اللهم في الأصحاب دنيا وأخرى وامحو عني عابي رد لي أعدائي معا وهب لي أضعاف مطلبي وفك كبلي رجوت أنك تضمني إلى من هاجروا ونصروا مع الإله قلت وقصد الشكر عن جهادي مخاطبا لجملة الأعداء انصرفوا للخير يا نصارى إن لم تكونوا للنبي أنصارا برئت منكم عابدا لله ومن سواكم من ذوي الملاهي وجهت وجهي إلى الإله عبدا له مع ابن عبد الله أحمد خير الأولين أجمعين والآخرين النعم خير العالمين قربه رب الورى تقريبا حتى غدا خليله الحبيب أذب عنه وعن الإسلام لوجه ذي الجلال والإكرام من ساه كون ابن عبد الله خير الورى فهو عدو الله إن الذي زهد في تقديمه على البرية وفي تكريمه صلى عليه الله بتسليم ولالي وصاب ذوي النعيم صلاة تبشير ننال عافية بها وبشرى لا تكون عافية له نفاق وضلال وحسد وذو شقاوة يلازم النكد أن يشك أحد في كوني سيدنا المختار خير الكون والله لم يأتي وليس يأتي خلق كمثل سيد السادات توجهوا يا أيها الحساد إلى نظى يشوى بها فؤاد هل يقتل الحسود أن ينقض ما أبرمه رب الأراضي والسماء والله لا يطفئ نور الله أعداؤه بالمكر والأفواه إن الذي يبارز القهار وحسد المقدم المختار إن لم يتب لله ذي الجلال فما له غدا سوى أنكالي توبوا إلى الغفار مسلمين قبل مجيء الموت محسنين إن لم تتوبوا وتعينوا الدين وتتبعوا المصطفى الأمين انصرفوا للخير في الدارين وراخبوا العارين والنارين. زكوا الذي من فضة وذهب كنستموا قبل العنا والعطب. زكوا بإيمان وبالإسلام نفوسكم لله ذي الأنام. كتبت ظنا نصيحة فمن خبله كف العذاب والمنن. أنتم جميعا خصب مسندة وقد لكم موعظة مسددة. واجهتكم بالحق ذات تبرؤي منكم فسارعوا بلا تجرؤي. توبوا وآمنوا وأسلموا معا وعصنوا واتبعوا المصفى. هو الرئيس في السماء والأرض يرد ما يشاءه أو يمضي. ويل لمن مال إليكم من برا عن ربه وعنكم لن يصبرا. أتحسبون أن غير الله جل يضر أو ينفع إن حان الأجل. لا تحسبوني عندكم أسيرا لا يرتجي ولي أو نصيرا. من ظن أني غير عبد الله وخير خادم النبي فساهي. وجهني الوهاب للبهور وعنه قد رديت ذا شكوري. فزت بكوني عبده خديما لعبده الذي هوى التقديما. وجهت وجهي الى الاله اخدم عبده ابن عبد الله. ناويا نفي اقرب واجنبي مع الحديث واجل الكتب. بايعت خير المرسلين ذا اقتراب ناوي هجره ونصر كالثياب. اعدت في البهور فالثلاثا رب الذي قد ساغ للغيازا. هو الحفيظ والمخيذ والكريم هو الغني الواسع المعني الرحيم. دعوته وهو الخريب والمجيب ومن دعاه راجيا فلا يخيب. هب لي يا وهاب كوني ذا انقراب في سلك من ينجون من امر الصراط. من علي بجميع ما يسر دنيا واخرى غير متروك يدر. اجب وصل سرمدا على النبي محمد واله والنجب. دلل لي الصعاب يا الهي واسخلي المنى بلا تناهي. انت الذي ما شئته كان وما لم تشئ الدارين قطعا عدما. عاهدتك اليوم على ترك جميع ما عنه قد نهيتني مع المبيع. اصرف جميع ما نهيت عنه عني وما قد بعته فصنه. هب لي التقى والصدق والوفاء في أبد ولتكفني الأسواء. دعوتك اليوم معاهدا ولا حول ولا قوة يا ذا العلا. وجسي والذي تركت لي رضا وكف عني عكسه يا ذا القضاء. امحو عيوبي كلها اليوم وكن مكملا سري وجهري بكن. وليت مدبرا عن الحرام والكره والمشكل في دوامي. اصرف جميعها دواما عني وبك دابا أغنني يا موني. لجل بفضلك دواما بدلا مما لوجهك تركت مسجلا. صرفت كلي إليك يا أحد عن الذي تركته يوم الأحد. صبرني اللهم عن جملة ما لله ما خرجت ما تركته معمما. أبدل لي الدارين خيرا من جميع ما قد تركته بحرمة الشميع. بجاه سمني من الرجوع لواحد منها وزد خشوعي. رجوت أنك تكف عني جميعها في أبد بالمن. يسر لي الزود وكل ما تحب وأبدا سخ لي كل ما أهب. نبشت في ذا اليوم للإله ما قد نبذته بلا تنائي. فزت بكون الله لي وكوني له مع المختار خير الكون. يا ربي صل أبدا وسلما عني على محمد وكرما. أزكى صلاة تشمل الآل مع أصحابه وكل من تتبع. لكن به وهب لي الكمال وسخ بجائه لي الآمال. بجائه حقق لي الإيمان وحقق الإسلام والإحسان. أنت إلهي وولي أبدا وهو وسيلتي إليك سرمدا. سميتني به فهب لي به جواره كآله وصحبه. اكتب له عني صلاة بالسلام ثم لآله وصحبه الكرام. أجب جميع دعواتي وليا هب ما وهبت لخيار الأولياء. وجهت وجهي إليك يا كريم فسخ إلي ما يفوق ما أروم. أنت الذي لا أرتجي سواك فعلمني واكفني عداك. ضاق بي الحال وأنت أسني وأنت أمسي. دنيا أخرى ما خير الإنس. ظن النصارى اليوم بالجوار فليردهم كرما يا باري. رتم دواما لي يا جبار فأنت جاري والنعم الجار. رتم دواما لي في البحر وفي البر يا جبار بالهادي الوفي. اجعلهم لي ذوي انقيادي في البر والبحر على تمادي. آمين يا ذا العرش يا خير مجيب دعوة مضطر دعاك يا خريب. وجه لي اللهم فوق ما أريد في البر والبحر وجنبني المريض. حتى أكون خير عبد وخديم لك لديك ذا اقتراب يا كريم. يسر لي امتصال كل ما أمر به مع اجتناب كل ما حذر. نويت كوني ذا امتصال واجتناب بالاستخامة فيسر لي الكتاب. اجل كتابك وما سن الرسول عليه صل بسلام يا جليل. لأبدا أغنى عن ابتداعي وبهما كلي باتباعي. بك أعوذ من ركوني لسوى شيء تحبه كنفس وهوى. اصف هوايا لرضاك أبدا ونفسي على ذات خير وهدى. سخ لي ما تحبه وسقني لما تحب سرمدا بالمن. اجعل حياتي ذات يمن وسعى وذات بسر وهدى ومنفى. وجه لي الخير وكف الضرر عني بجاه المستبع خير الورى له اكتب اليوم صلاة وسلام ثم لآله وصحبه الكرام اكتب له عني صلاة منك ولي هب علما وفهما عنك اشرب لي الأزهار في الكتاب وفي الحديث والتز الحجاب كمل إلهي ظاهري وباطني وبالنبي جر لي بالكوامن إني ضيف جاهل غريب وإنك الفتاه والمجيب لافتح وردني إلى دار السلام وبنفع الناس جميعا يا سلام لك تضرعت وإنني فقير فتغنني يا خير مغن يا قدير دلي إليك لا إلى غيرك يا ربي فكن لي أبرا وفضنيا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا استجب لنا ناديتك اليوم وإني موقن بالاستجابة وإني مؤمن صدقت أنك الإله والصمد ولم تلد وليس مولود أحد دعائي يستجب سريعا يا أحد يا مغنيا ليس له كفا أحد خني في الدارين كل ما يضر وفيهما سخلي كل ما يسر وجه لي اللهم كل ما يفيد والتقني جملة ما ليس يفيد اختر لي الخيور كل ساعة والتقني الأذى وهول الساعة وجه جواره وخلبي أبدا إلى الذي تحبه من الهدى اجعل جميع ما كتبته وما أكتبه خير هدى معمما وطن فؤادي ولساني في الكتاب وكل يعني الخير أجرا والثواب لكتب ثوابا في الشراب والطعام وفي صيامي وخيامي والمنام اجعل فطوري كصيام واجعلي نومي وفكرتي كالتنفلي اجعل جميع ما يكون صادرا مني رضاك باطنا وظاهرا كملت يوم السبت في البحور قصيدة فيها مهور الحور هذه قصيدة بها جاللت أهل الكتاب وبها قاتلت مبتغيا بها رضا المولى فإنه سبحانه بأولى أجاهد الكفار بالآيات وبالأحاديث بلا التفات لدى شديد البطش وهو المنتقم أقارب تلده كل مترم من لم يتب لله يا نصارى مصلصا فسيلاخي النار توبوا له بقل هو الله أحد لآخر السورة من ذاك العدد توبوا له بدينه الإسلامي دين النبي المصطفى الإمامي خد انتهى بحمد الجلالي نظمي مصليا على الكمال وسيلتي لمالكي وجنتي محمد خير البرايا جنتي نبينا صلى الله وسلم الإله عليه بالآل وكل من تلاه
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زكي فؤادي ولتسكن جسدي على رضاك يا مزيل المفسد أن التفكري والزحزح حسدي لغي نحوي واحمني عن حسدي لك جوارحي معا وخلدي يا خير منزل حباب بلدي كل يتهدي وكفها أزددي يا باسطا لكتبي ومددي هديتي منك ومن محمد سيدنا مغنية عن كمدي درجة الماحي محط ترددي وجاهلي جرد بلا تخددي يشكر كل رافعي مؤيدي على الكتاب والنبي الجيد إن الكتاب والرسول الصمد قد رفع كل بغير عمد لغريك الفؤاد المهتدي ولسواي الساق كل معتد للمنتقى وجهت قلبي ويدي بخدمتي ولي حباب الأفيد أجابني السميع نعم الصمد في رمضان بالنبي محمد هدى فؤاد الله

مع العيال بلا تغرر ولا اهتيال، يقود الأجور في الليالي وفي نهاره بلا اعتيال، قاد إلي بركات والسلم يمن المباح لجنابي فانسلب، وجهني في الحركات والسكون كرمه وانقاد لي كن فيكون. لوجه الكريم أبقى ذاتي بقية وفي الرضا لذاتي، وجهني الأعظم في عاداتي وبيباها جملة السادات، أطلب وأكتب لوجهه كما أرضيه بنباح نعم حكما، ديني حب الله ما حب الرسول، عادت سماه ما كل الرسول، ربط إبحا لا يزال عجبا، قابتني فيه جميع النجبا، سبحان من له عبادتي بما قلي قاد حلا وكفا.

لغيرنا لغير قصد لي وطاب ميلنا. تفضل الباقي علي بالأمن بغير تخويف وطابت للزمن. محمد صلى عليه بالسلام قاضي الكتاب أفضل الكلام. إمام يمطله خير الصلاة ورامي منه فراقي القلان. تارق الأذى بمن لغيرنا ثقل العدا به يطيب ميرنا. كلمني من جاد بالصفاء.

العبادِ مضيجي لغيره كاد يكون من المحال وأطاب للسكون أطاب للحكيم ظاهري كمان أطاب للباطن حسن الحكمان ثم أجوري منافع البديع ودقد تقبل شكوري ببديع أضيع عني من رضيت عنهم بغير سخط مستمدا منهم به استعذت وكفاني اللعين بغير سيت علي ويعين بيعي تقبل تقبل بلا إقالة وصلعي أخفى بلا مقالة كلمني تكليم ذي إخفائي كليتي حما بلا خفائي خير حياتي بقاء لم يرى

عن الأعداء وكل حاسد وكل داء يكون من الباقي بلا إشمات وسط مغبوط بلا شمات يغني الباقي عن المعادي مصير عداي مثل عاد نار تلامي ومدادي والجسد فشكري باق صانني عمن حسن أبقى لي المحيط ليس يموت مستغني عن السلاح بالمميت هرب إبليس لغيري لم يرى في جهتي وفي جهاتي لن يرى الله ربي وخليل الله حبي ولا إله إلا الله لا خطابي في جماد الأولى يوم الخميس حجة دليلا لست بوالي ولست بولد يا رب كل والد وما ولد أخفيت لي كل كتاب ملكا يا باطن أن تجري بأمر الفلكا هب لي بحق قل هو الله أحد يا واهبا ليس له كفءا أحد أجرا كبيرا ليس فوقه الأجور كمن كفاني قبل كل من يجور علي قد مننت بالكتاب يا من حماني عن العتاب لجدت بالقرآن والحديث يا واهب التفسير والتحديث ملكني تمليك من لا يسلب وان قاضي عند عداك الغلب هبت ذكر بقلبي ويدي يا من هدى بروحك المؤيد يقين يقين شكا أبدا ولك قادني الهدى مؤبدا ثبتني تثبيت واحد قهر العدا وكل منهم قهر يقود لي حق اليقين منك تماثلني وقد رضيت عنك جذبت لي مواهب السادات جذبت لي مواهب السباق يا فيصل

الديان هلك ما قصدني من سوء يا كافي الحسود والمسيء سالمني كل عدو قد دبر لغير ضري وبظهره دبر أنلتني ما لا يرى لغيري فأبد فيك بأذن خير لمن حي كافر أو فاسق أو مسك أو ذو حسد عني نأون أعطاني الله الكتاب والحلال وصارني عن غضب وعن ضلال ترسي عن الأسوأ في الدارين كوني معصوم

الرحيم لست بواجب ولست بولد يا مفردا ليس له كف أن أحد أخفيت لي ما لا يرى لغيري من منن ومدد ومير هذه بحق قل هو الله أحد كونك لي يا خير مغن ملتحا أبقيتني.

أنتني ملكني أتو كتابي أعتني لقد كرام ولطفا رفعان وزيت ولي قدت النفعان ما تيضاء شكرا قادا كلا الجنان رافع فانقادان حلبت لي بركة قد نفعت كليتي وكل سوء دفعت كان قاضي التسبيت والرباح يسد دفع قاد

يستمن للخب ذا الدحور علمتني بأنك الباقي القديم وقتي منك اختصاصا لي يدوم لك الوجود قبل كل شيء كمن حباني بالمنى زافين أنت شكورك بذكرك وماك لما اخترت ورثت الأقوام سعادتي قبل وجود الخلق ثبتها وكنت لي بالطلق سعادتي قبل وجود الخلق ثبتها وكنت لي بالطلق كني قلت ما أكون ذا اختصاص لي ولا يحول عمري قصاص ليتقود الجنان الغرضان ولسوى ذاتي تسوق المرضان أنت العليم والخبير والكريم أنت الذي منك شكورك أروم ترسي عن الكفور والكفران كونك لي بالجود في جيراني عباد ربي نعم جاري الله حس ولا إله إلا الله إله توحيدي بلا إشراك وقاضي الجنان زائد غاك هو الذي له الوجود والقدم ما البقى مخالفا لذي عدم محمد صلى عليه بالسلام رسوله الذي له قاد الكلام دين الإله ربنا الإسلام دين لغيره انتحى ملام إن كتاب ربنا الكتاب وفيه قال ذلك الكتاب رسول أحمد خير الرسل قال الجميع الصلوات المرسلين الأولياء والعلماء العاملون ما أن خيار عند رب العالمين لكل مؤمن وكل مسلم وكل محسن خيور الأعلم سقط الثناء والشكر والحمد معا لمن جلالا وجمالا جمعا لو خطابي وجماله نحا نبدا وليقود المنحا إلي قلت ما له السادات فروا لك الطاعات والعادات ملكت الجنات ذا إدراك عظمت كل من الإشراك ربنا لي لنا دار السلام وعدي شكر يزحزح الظلام هو الذي لا يخلف الميعادان ابن أبغي الخل والمعادان مكنني موسعا في البحر من بعد ما ضيق أهل الدحر أدعته المجيب والقريب وإني وقت الدعاء يا غريب أجابني في غيره فلي يجيب كيف إنه القريب والمجيب أنت من المعيد مكسي زمنا ويسوق للمنى الله ربي هو السلام الواسع المجيب

سلام ذي الجلال والإكرام كلي وسلمني من الحرام كن يكن بجود أبدا وكرم بحرمة المشفع المحترم أكرم من قدمه ذو القدم وخير من خدمه ذو خدم محمد بغية كل راجي كن به ربك بالاستدراج إلا إعادتي مال عبادا وكل من نازعني أبادا لا خطابي كل شهر وسنة وما يكي لا تعطيه من سنة ملك الكتاب والحلال قفيتني الغضب والضلال أعطني ما قد أنسى كل ما ولا لدى الغربة بيعطي الظلم لقد تبين الأداء ذوي الخمور أظن لمن غلبني كل أمير مدري القهار ما أغناني عن المدافع أضى جناني صان جنابي عن الكفور والفسق والشرك مع النفور أضب عني مبيعاتي معا ويجب أعداه طمعا لم الحب يعي فسخ أو إقالة كين عداي زين المقالا لم يعطيه بيقه ربحا يفوق وكان الله خليفة الرفيق أسماء ما بعت من الضمائر لوسط من المقيت الكمائر لقضى ربي الجنان الثمني وانقضي بتنقضى والزمن رفعني حب الإله والرسول وانقضي بالانتهاء خير رسول أبقى أي الله لوجه الله والرسول وكتاب الله أبقاني الله لوجه الله وللرسول وكتاب الله فمن حزاتي عناء أو كدر والله لي صف القضاء والقدر أدى مكاره لذاتي النحت منائه عداي عني زحزحا أكرمني الله بكوني وعان كتبه وقلب مني وعان أبن حني شك ولا غفورك ولا سنح بدري الأفور ما يكن نفسي وهوى بالله أيستبني القتل ذو الملاهين أو من دناي ما يعوقك عن ربنا حين البرايا عيقون أكرمني الله بكوني عبدا ولي ما اختاره لي أبدا فكوني

ذا الدحور أقوى ذي الأجر بلا ميزان يمن ذو عند عدا ميزان لا تهي إلى حياتي حساب من عمري لوجه ربي احتسان أضليلي عدايك وجهت من المكاره لهم ثم بهد طهرني القدوس في الدارين من كل ما يفضي إلى العارين هذا لي العادات والعبادة ومن أراد ضرري ضرري أباد ولا اللين لسوى يصر مدى فضل من لي قاد يمنى أحمدان إلا شكري بعد حمدي خلدا.

لكن آخر ذكر أيدا بإله النبي الجيدا نبينا مولده مد الندى لنا بأمن وكفاك من فندى كرم مولد من لم يولدا نغيره وأبدا لن يولدا مع العنا والأذى والكمدا مولد أفضل البرايا أحمدا إلى إله الله قد أوصلتك الحمد والسكولد وصلت صمدنا ليس له كفءا أحد محمد المختار ليس من جحل حمد ربي على محمد مذ قادني محمد للصمد أحمدنا المختار نور الرسل قال جميع الصلوات المرسل بالله والرسول والكتاب وصلت لله بلا عتاب أعطيك الحكيم الصمد وقاده إلى يدي محمد لم يقل بي شك.

نزع الواحد ما لا أذكرك لأحد عود إني أشكرك ناجاني القدوس في عقائدك وفعل والقول ونعم قائدين هدية باقي لي زحزات كغير عدا وربحا منحا طريق ربي الذي وصلت لو هداني ومن فصلت أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا الحمد لله الذي لي أنجزات وعودوا فيما كتبت الرجزان نجزي وعد الكريم الأكرم فالمذي بالفتن.

فيأتي قبول الأعداء وقضي منهم بمحو الداء بطله بقلمي مع المداد وجاد لي في كل شيء بوداد دلني الباقي على محمدي وقادر الماحي لرب الصمد نفع عبايا جالبا هدايا لي امن فنما هدايا اشكر بفيضه والفيض

الكتاب إن كتابتي لدى أهل الكتاب قد زحزح لغير محوي العتال وجهني التأييد ذي الحيزوم وقت المقاتلة باللزوم علمني من لوحه والقلم من سامني عن الشقاء والألم دفع عن بطني الأبرار كلا سواي ما نحى الأشرار آيات ربي بهم قبل السفر واسسته لغير الضر من كفر أسمعه مع ذوات طردت وغير ذري العدا فانطردت رسولنا أحمد صلى

وقادر مخجل ما كنت أرون قادر اللوح وقادر القلم موسى عشان لغير نحوي من ظلم كالبديع وليك واللطيف أطلقني أبي المسرات أطوف أشكر باق إليه رجزا مني قد أوعودي أنجزا أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا إلى سواي أوجه الأسواق أبي قد قادر ارتواء نفعني إما أباح لي ولم ينحو إلي مرض ولا ألم قضي الأغراض والرضا أبي جنات محافظا يا ناح من أحبوني محد كل من لي أجابوا أصريحا وصغي كرم باق النافع بلا انتهاء ما جزاء الرافع جزاء من ليس له الشريك قلي قادما

إكرام ذي الجلال والإكرام إلي يقاد جملة المرام محل جميل ما به الجلال قبل أتى وانقاد للحلال ألوف من لي لا يوجه الحساب زبت عندي وحياتي احتسان وجهني بلا حساب للحلال خلي كتابتي يكشف الضلال علمني تعليم من لا يخفان عيش كان لي بالأخفان لا استجاب ربي القريب واسمح لجهاتي الكرون لو على غير جهتي عدايات من يقود بالصفا هدايا أمن الباقي بالاستدراج وغير مكان.

السنة في عمري وجاد لي بالغلب بارك لي في جنة العادات بركة تعلو من السادات نفعني ولي كان بالرباح وقادر

مقدم العليم يغتني في نجعها له العلوم خالص العليم كتبا بغي عيطي وقال لكتبان قال صرح لي ألف بلا فرض فالله منك قبلان أسره وجه الأسواء إلى سوانا زيده ارتواء أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا الحمد لله على الخميس المثب الشكوك والدموس ناية رب الخالق النفوس تمصليا على النبي النفيس قلبي توجه إلى القدوس بالذكر والشكر وبالتقديس دعوت وحد إلى هذا قاموس لمصطفى وحرمة الناموس وقاية تنجي من التفليس والبحر والمكر ومن إبليس جئت بالشكر بالتجنيس وكالكلي نقات من التدنيس دعوت فجاد بالتنفيس وهجر الأعضاء بالطفوس ناية عدائي ذوي الطموس المتوجهين للرموس يا ذوي الجاسوس على ذوي البحوس كالجاسوس المفسدين حسدا كالسوس من لك الملك في الخميس من يسخر ذوي الخميس أكرم الأكرم بالشموس طيب الأرض في العموس وقع بها البدر الرؤوس كل أن والمصطفى رئيس عليها شكر الملك القدوس على نصور منزل قدوس دعا قدامي إلى الطروس جهاد كل جاحد شريس نصري عزة أهل العيس لكل حاب محسن برعيس أحضني ربي من التلبيس وراضني كل غب خبوس أضني تغاك الدردبيس كنيع كل راشد دعبوس لكل مؤمن تقن ربيس وميد كل مجرم ضبيس بالمصطفى المقدم البرغيس المنذر المبشر المرغوس كنبينا شفيعنا الأنيس والآل والصحب ذوي التأنيس أدارني الله من المجوس والكتب وذوي التنجيس حمدت حمدا على مقيس على فراق ذوي الناقوس قلت أيام ازدرت أنوسي هوست بالقاموس في القاموس كني ربي من التفليس ثم يسوءني ومن إبليس أكتب أذهب بالدموس أن سلاميك من الخميس هل بغير جهتي ما ساء كي أذلي ومن أساء لفعل وجلبي بالارتياب بالعالم المعلم الغياب خالي الخيرات وانصرفت لا بفضله ومن حرفت لو عقائدي وقولي والفعال وخلقي وليجود بانفعال واجهني جماله والفضل ثم نحني عيداه عدل إلى سوى نحي ما كل من تلقي ولا يغرني الزمن إلى ينحو ما يزيد علمات وعملا وأدبا لا ظلمان كوجه كريم قادر الخيور ويطيب الممر والديور يزع ذاس العظيم والجزام كي أرى لي قاد وعدا أنجزان نجز لي وعد المكرم الكريم كي سكن بالجنان لا أروم لا يتموت مغني تعالى عن منام ويقتي طيب لي مع المنام هو الإله لا إله غيره وجاءني فيكم.

إلي وجه جزاء الله بقدر لا إله إلا الله لا خطابي وأزال كبدي ولسواي الساق من لم يعبد إلي وجهت لنا بلا ضرر يا خير مشكور يا أحسن الدرر لك الوجود يا كريم والقدم لك البقاء وتقبلت الخدم أولي يا ربا له المخالفة لخلقي أمنا بلا مخالفة أنت لي لك القيام وجبان كذاك وحدانية وأوجبان هذه بحرمة الوجود والقدم ألا أرى شيئا يودي للندم قيسنا وتطب بقائي يا صاحب القدم والبقاء ليجعلت الأكل كالصيام قياس المخالفة والقيام قلت إلي ما إليه الغر فروا بكد أنت فرد بر وجبت القدرة والإرادة لواحد يفعل ما أراد العلم والحياة

تريد وهو العالم والحي واسمع منه العالم من لا يزال الحي والبصيرا ومتكلم هدى بصيرا أجيت عنه وعن المشفع طلع عليه بسلام الأنفع ألا له الخلق والأمر الحمد لله لينفتع طلب خيوره من له فتع له شكوري وأدام للفرح قل الأمين كف الضر وقرح أشكر ربي بعد حمدي والشرع هذي بعلم لدني فانشرع لا خطابي والأمير قد طرع قيا أخرى ذا عذاب وطرع خذي فلاحا وجوار من فلع يا من هداني سرور للملع كلا سواء ذو المضرة الجنع وليتقود ذا أمان للمنح الوجه الكريم يا من قد بطح لك الأمير بالغلاظ فانبطح قل النكاري وما يدعو الترح قل الأمير ثمدا يا من جرح لوجه الكريم خلد البجع إلى الجنان لي خديما قد رجع قدم تحظى الوراق يا من جزع خدمه لي بأمن قد جزع ويثير خديمي أنفع الربح كمن قفى ذاك الأمير والذبح أبقى تير خديمي باقيا ركع عليك والأمين جبريل لك لا تريه من أما ضرا أو مجع كان به بقاك أمره نجح منعته يا خير معت قد منح يا من كفه من قلى أو ارتنى هذي عنك وله قد انفتح فبقولك بإنفتاح فتح والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه وجهت كل ذي الودود الصمد ذا خدمة للمصطفى محمد الحمد والشكر معا لله على النبي ولد عبد الله لله بالذكر الحكيم انقلب مع النبي ولد عبد المطلب بدد شمل عدو غاشم ابي بجاه المصطفى بن هاشم يا ربي من نوال قد اناف بالمنتقى المختار من عبد مناف راعي استجاب بالمخفي طبيب المختار من قصي اسدنا المنى من استراب ولا غوين بالنبي ابن كلال اي بخير واكفني مضرا اي بجاه المتبن مرا طيب فؤادي بروض الصعب لابدا بالمنتقى ابن الكعب يا الله يا ذا العرش والكرسي صل بتسليم على اللؤي يا ربي اشتق لي جملة المطالب كل حساب بالنبي ابن غالب بدي وسخر لي كل الشهر وكل يوم بالنبي ابن فهر يا خير الناصر وخير مالك انصر املك بابن مالك خبيئتي وعزتي ونظري كونك لي فليكن بالنظر وللعداء وليهب جنانا للمصطفى المختار من كنانا لما به انير خيما وغيرها لمن اضاء خزيما لينا بي من جوار مشركا ومشركا بالمصطفى بن مديكا باقي اللهم في قياسي كمن جعلته ضياء الياس انصر جنابي عند السير وحضر ولك قربني بجاه ابن مضر تفضل عليك ربي ان ازار فيك في خير وراء نور النزار هديتني يا خير هاد قد وعد أن يسير وعد بأفضل معد وأعطي فضل إلى الجنان يرفع كلي بالنبي العدنان بركة الصديق والفاروق جامعة المجموع والمفروق أكمل رب العرش إذا النورين وأجد السبطين في الدارين أبا صحابة النبي الأتقياء عليهم رضوان مجد الأشقياء نفى العين من له حيسوم مع العدا فجندهم مهزوم رفع أهل بدن الإسلامان والزحزح الفجار والظلامان بعدما يسوء الخناس وسر من له أنا خناس بلغ التوحيد والفقه معا سوف بمن عدانا قمعان هديت الله الودود صمدي أبقت حياتي بالنبي محمد وصل المولد ليلة يبيك كرامتي وصانني عن ريبك لأني ملد عام لسسي قل من تآكل في أكسسي إلى سواء مال كل متعب فيت المحد جميع التعبين قبل إله وجه مجد

نبي البركان كالمشركين كالنفا والمشركان كالاسواء ذاتي مال الكل كما قد اكث لدي الكل تلاوتي زحزحه المبارزان كلا يرى الى جهاتي بارزان هب لي غيره لم يولد وليس الولد اطاب مولدي بركه مولدي قد ظهرت في نفس ومن قلا لي قهرا بينت الاعضاء نصحي قبل ان يقوم به مبارسي ان وجوه من لم يقبل النصيحة قشرة بالذل والفضيحة نفعي من أعود ليلة يبي ما محى مكاره وريبي تقضي سواي بخطاب الباقي كل نهاية بعمر باقي قوة ربي إلي سلبت ولي بلا تغضر قد جذبت أكفض ربنا الباقي الوهيب في رمضان وربيع الأول ملك المغني وللوهاب قلبنا

لم يهب لأحد بشتن بغير رهب، فضل باقي علي بالكتاب فبشر كليتي بلا عتاب. كتبت العرش والكرسي والحمى قلمه القدسي، باب خط الله كل مرسل قادم الصلوات المرسل. هاني الله بعمر باقك وتباقي خطاب الباقي، وجود ذي الجلال والإكرام أوجدني وقادني مرامي. كونني مزحزح الشيطان بركة صفت بها أوطاني، نفعني بغير ضد للجنان يا ربي وطيب الجنان. مقبلي وليك واللطيف نوى عدي لغيري التطور، نوى لغيري كل من عاداني هيئة المغني الذي هداني إلى سوى مقتلي والداري والعدات ومحد أكداري. لسان ذكري ولسان الشكر هرب فاستي بغير مكر، ذكر إلهي بالنبي المنتقان حيا بيني وبين المتقان. إلي قال ذكره الحكيم من طيب للنفس وطيب الزمن، كن فيكون قول ذي العرش المجيد يسرق الصعب وقاد لي بجود. لمعنا رحمنا ذو الخلق كرمني وقادني بالطلق، يقود من ليس له الشريك طيبنا ليست بها فروق. نزع للرحمن والرحيم ما اختار لي وانقاد لي الترحيم، نبينا رسولنا محمد نزع لي ما اختاره للصمد. يزع عني من له سير انتهى تناتوا عليه من غير انتهاء، يا تستوي من بعد الصغاق علي في الآل وكل من تلان. يقودني إلى الجنان كوني فرحة من جعلت نور الكون، إن قلامي ومدادي عندك لمن لسعي الصحب صدت جندك. لمن عشتك كن أو لغا أو كذب قبل ولا أساس أو تزبزب، ملقي نفسي ما هوايا أمل استجاب لي دعوايا. حب الإله ورسول العربي طلب للنور اللسان العربي سلب للنحو.

يقود لي من جل عن مزارك خلق زين غاب عن أمزالي رحبي الجلال الأكرم تري يداوه صانع حرمي نفلي بحوله كالبر غمط الخلق غير الضر علمني العليم والخبير ما غاب عن الأمزال عبدا كرما علمني العليم

خلاني الجليل عام جيسسي حلاني الجميل عام جمسسيك أبلغ غيظري ذو الضلال وقادني له وقادني حلال واجهني بجوده والكرم وكان لي مؤمنا لحرمي عدت مع الكتاب كليك ولست ذا حمق ولا بكل مد لي الزكاة والتمهرا حفظه وقاد لي التطهرا آني فلن عليه أشكر كم لساني وفؤادي أذكر أثني الكتاب من لدن بغ قديم قد رضيت عنه أشكره بذكره الحكيم وقاضي التقديم كالتحكيم أسير مع صلاته على قيت له بأرباب العلان يا رب صل وتسلم سرمدا على وسيتي إليك أحمدا نبيك الذي به وصلت إليك يا باقي ومن فصلت أحمد بن المختار خير الناس كما صارني بك عن الخناس كن به وبالكتاب والأمين وسق به إلى سواية من يمين مدله ولجميع الرسل أبقى سلامي الكريم المرسل بارك يا اللهم حيث كنت في عمري يا من له سكنت قد إليك قود حب واحترام يا من حماني عن قبيح وحرام قدني إليك قود حب واحترام يا من حماني عن قبيح وحرام وأيتك اللهم يوم الجمعة ما أدي جودكم قد جمعا واجهتك اللهم بالشكور يا خير معت نافع شكور واجهتك اللهم بالشكور يا خير معت نافع شكور هل كتبك اختصاصا يا جميل قلني عن الكتاب لا أمين ترك خير ذكري جل الناس وتغذي باطل القناس إني لا أترك ذكر الرب لوجه الكريم ووحب قل إليك بالكتاب يا جميل يا نهى عن اغترابا كخمور على التيامان وكل الضر كلا سوى عمري وكل الشر الحمد لله رب الله على محمد رسول الله الحمد لله.

المطلوب لقي القرآن باق أنزلا وقديم القراء والنزل عتف المنزل بالقرآن وكان بعمر الظمآن كفاني المستهزئين الله بمصطفاه ومن والاه رمى قائدي وقولي والعمل من قضي بذكر مخجل الأمل من علي الله رب العالمين ذكره مع الأمين والأمين خبق وجهتي الكتابان وقد قبلت

وجهت ربي الكريم الأكرم وقاضي إلى الجنان الكرم أقرأ في الليل وفي النهار لوجه من زعزح ذا انتهاري أقرأ في الليل وفي النهار لوجه من زعزح ذا انتهاري ملك الكتاب

هبات من لي كان بالكتاب عرض الإساء والمتاب أتاب علي توبة قد غسلت أبيسها مرضاته فانغسلت لاقيت قد ذك حزت دعما بكوني لي فزت قرب الباقي بغير الطرد لا ولي قعد منا بالسرد رفع لك وقت لي خفضا بغير في أبدا فانخفضا أجابني العلي والسميع يا من نصير من له الجنون أتربي بذكره الحكيم وقادري ما غاب عن كل حكيم عيت عن كتاب ربي وكتاب أبي غاد عن حياتي لا عتاب بركة القرآن ليست تسلبون أنعمي وشكر ربي أطلبون بارك لي من قادر الكتاب في عمري وزحزح العتاب بارك لي من قادر الكتاب في عمري وزحزح العتاب.

0: ولبي ربي الطيب الجنان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أنشحت يوم الأربعاء في البهور قصيدة مثل رماه في النهور، لله رب العالمين الحمد، لمن مها أن يقطع والعمد، لو ختابي وسط الفجار فجاري، وفيضه بكل لصدري لصدري جاري، أبلي دوام ربي أن لا أشرك بك، لا يادر وكفني من أشرك، علمتني ربي بأنك الأحد، وصمد المخن الذي لك التحد، لا شك في خناك ربي حن ولد، ووالد وهن سماج وبلد، كفين لقوم صلى سوك يا أحد، يا سنتقام ما له كفنا أحد، مد حياتي يا خدي من ذي الحزن، جاد الحسين بن علي والحسن، أكرم كل والد وما ولد، وخير من ولد في خير بلد، نبيك المولد الهدى محمد، صلي عليه ولتسلم سمري، قلت مصليا عليه بالسلام، في آله وصحبه الجار السلام، وجه سلامك بالانتهاء، ربي إلى المختارس البهاء، له بآله وصحبه اكتبي، خير سلامك والسكر كتبي، وجهت لي يا ربي في الخميس، ما أخجل الأمير في الخميس، كفيتني هدى بأهل بدري، فليكن بهم وأهل خدري، يا الله صل بسلامنا بدا، على أجل كل عبدنا بدا، له بآله وصحبه البهور، اكتب سلامك ورد لي الدهور، لله كلي وهو الله الأحد، أصمد المخني لمن له التحد، أزب أن جنابي من لم يلدي، سبحانه ولم يكن بولدي، تبت له ولي روض من جهد، ختان ولم يكن له كفان أحد، جاءت في البحر الذين سلسوا، ومن تسنده ومن تلسلسوا، أن انتفوا مهن بأهل بدري، وبهم الحفيظ يهلي خدري، لهم من الله أروم سرمدا، أكبر رضوان بجاه أحمدا، وسيلتي لمالكي وجنتي عن المهاسي والحساب جنتي أسقى صلاة الله بتسليمي عليه بالآل سوي الهلومي داخل أمي ومدالي للسكور ما خاد للباخي المقدم السكور ألا يمن الله بالصفائي مسخنيا به أن السفائي إلا يخاد من له كليتي أجوره في عملي ونيتي أعاني الله له بالمصطفى صلى عليه سرمة كما اصطفى أسقى صلاة بالسلام يصلحهم كل بها بكن فقد فاح لهم للمستوى اكتب الصلاة بالسلام في آله محسها بيا سلام ربي بجائه هداية ساخرين لي جميعا ولي الخير خيرين سلم جنابي والترد هدايا لي به وسد به هدايا وجه رجال بدر الأبرار لنصرة على الهدى الأسرار لك تواجهت بهم خريبا ولم تصل يا مالكي خريبا بكونك الحزيز والمنتقما أعزتني ولي يكون منتقما يا من له الإباد والأفعال يا الله يا خادر يا فعال ناجاك عبدك خديم عبدك ويبتغي بجائه ما هندك كون له بجائه فخلمنا وانصر جنابه بكل الأمنا مد حياته بما فديته وخر له بالحيث قد صفيته مد حياته بما فديته وخر له بالحيث قد صفيته كفيته جملة ما لا ترضى وسط قائدا له ما يرضى دهاك موقنا بأنك الكريم ويرتجي له فالذي منك يروم أنك ردي وقدم الجهاد وخيره فحب له اجتهادا يقر له أهداه جميعا يا خير حد لم يصل سميعا أعطيته فضل عظيما منك فزده علما ما فهم أنك بارك له في نفسه وأهله ونسله بعد انتفاء جهله أنون نفيت الجهل والأحداء بأهل بدر ونفيت الضاء ضيف قرادنا عنك في البهور وفاص فيها بمهور الهور كفيته فيها بلا إخراج من طلب البلاد بالسدراج من طلب الملك بسلم الناس وببراس الله رب الناس باهو جنان الخلد بالنيران وسروا الآثام بالخفران أن الصراط المستقيم دلوا وخيرهم من الوراء دلوا بسد عن سبيل الله وبمقابلة أهل الله أتراهم اللهين أين الأسخياء فبارسوا اللمين أين الأتقياء قد طلبوا ملك البلاد وطخوا وأكثروا فيها الفساد وبخوا داؤهم اللهين إبليس الرجيم إلى براس أهل بدر النجوم يقودهم بكيده الأسيم إلى مبارسة التعصيم أمين بكم وكبارهم شخار وفي مبارستهم لهم سخار لهم أصاب بهد مقت قد كبر ويستمون ويولون الدبر من بارس المقتدر المنتقما مات ظليلا ويلاخي نقما الله جل أحد اللهم أصمد الذي هو الإله لم يكن مولودا وليس والدا وملكه جل يدوم خالدا له كتابي ويروض من جهد لي ولم يكن له كفانا أحد أبلي يا وهابس الكونين أدافع ما أختار من منين اكتبني اللهم في المجاهدين حقيقة الجهاد والمؤايدين لك توجهت بسي القصيدة فإنك جهلها قدا مفيدا لك جعلتها وديهة إلى خير الجنان راجيا منك الإلام ضببت حنك وحن المختارين بها وأن أصابه الأصارين يا الله يا أحد يا خير الصمد يا رافع السماء من خير حمد نصف مكاتبي من الخيوب وجل فؤادي عيبة الخيوب يا عالم الخيب مع الشهادة جد لي بالهلوم والسعادة تفضل علي بالتمليك يا خير مقن مالك مليك سغلي مناسل عدائي في الجنان بلا حساب ولت طيب الجنان لوجهك الكريم قلت في اللهام فزاهدا مجاهدا بلا فهم لهم خطابي عندهم في البهر وهم سوى سخاوة ودهر لله في الغفران توبوا تائهين من التسلل جميعا قاشهين ويل لكم إن لم تكونوا تائبين للواحد القهار جل آهبين نبهكم قبل ببعث موسى أهل الكتاب وببعث عيسى مبصرا بسل مسايا أحمد وكلهم عبد رسول محمد نبست اليهود والنصارى من دينهم عين الضلال سارى كتاب موسى وكتاب عيسى وذكر حس المنهلين العيسى محمد صلى عليه وعلى جميع رسله بتسليم على لكم خطابي أيها النصارى كونوا لخير مرسل أنصارا ويل لكم إن لم تتوبوا للجليل به بأبده أبي به الخليل أفضل لمن مرى ومن يأتي ومن أدر مطلقا من أهل السمن ساك الذي يقول لي مولايا به مرادي وكف البلايا أسأله له الصلاة والسلام في كل موضع وفي دار السلام فجاءني الأكرم في جمادى ببابه أذكره حمادا ليسر الأهدى وسط ومرخمين فإنه على الهدى كالنقم يضب عن جنابه الأليم وعن جناب المصطفى النبي إجابهم صرفهم للخمر وللزنا والكل أدنى خمر سببت عن حضرته المقدسة سويسها والأنفس المنجسة رددتهم بالبيد والأرماهم والكل سر إسرار والإتماهم إن الذين أسرقوا وجهدهم وفي الكتاب ذي الجلال الأحد لهم أصاب لا يكون سنسرام في أبد ولا ينالون المرام ذل وويل للذين كفروا وكسبوا وجهدوا ونفروا يقودهم قدا إلى النيران ملائك العذاب بالخسران نياتهم سد عن السبيل مع البراس لسوي الخبول يقابلون كل من قد وهدى والكل منهم في الكتاب الهدى خبوا أدل ربهم أحمالهم وديه في باطل أموالهم اتبعوا الباطل والسيطان وبالمهاسي حمروا الأوطان لهم لدى حد الحل المنتقم ما لا يسال سرمدا من نقم فجورهم قدرهم للخمر وللزنا وترك كل أمر ويل لهم قدار دا قصف النقاب يوم السلاسل والطلاسم الرقاب نفوسهم نجسة فسدوا عن السبيل والتخوى والتدوا عن الصراط المستقيم مالهم وللأباطل وراء مالهم نبهتهم ولي لم يلتفتوا إي رئيس بل اللهين التفتوا اتبعوا اللهين والأهواء ولا سمى ما يورس الأسواء مسواهم وإن لم يتوبوا هاجلا نيران عدل خادر وهاجلا رام انخفاض ديننا الإسلامي بالكيد والإخراج والكلام أم الذين كرهوا ما أنسلا اللهم اهد الفضلين السلام إذا لقيتم الذين كفروا وكسبوا وجحدوا ونفروا ناوين ستر دين بالنقاب فأهملوا السيوف في الرقاب توجهوا لوجه ذي الجلال يا أهل بدر لسوي الضلال صلى على رئيسكم بكم مهام ربي ولي بكم هداه خمام يا رب صل بسلامك على سيدنا محمد باب العلا بآله وصحبه وانصرني بأهل بدر وبهم بصرني أم الذين جاهدوا أهل الخليب وليكن بهم ولين القلوب من عليهم برداء يجري بلا نهاية وكسر أجري فديتني بجائهم وفصوم بخير عيس وأولاك أصوم تفضلا علي بالسيارة لجوت بالحسنى عدم سيارة نفيت أهدائي مع الفتون خط لي الصراعات المتون تفضلا علي بالتبهر يا خير مهتم بسكور يا هريم اجل فؤادي مدينة هلوم نافية أنت الخدير والحليم وجه لي الفيض بلا نسيان ونجني من جملة الهزيان يا الله يا رحمن يا رحيم يا من على ردائه أهيم صل صلاة بسلام تسرهم صدي به على الذي يفرهم يا من له الخيوب والشهادة صل على وسيلة السعادة بآله وزنبه وشفيا عليهم قصفا خدير مكليا أبلي بأهل بدر الكرام وارتضى عنهم أفضل المرام من بجاههم علي اليوم بما يسول لسواي اللوم علي من ندهر بتصرف في سر والجهر وسر وعرف ذلك ليس بحسيس صعبي عليك يا ربي فأهلي كهبي إجل حلت طلع الأهالي خدمي بهرمة المختار ياس القدم بكونك الله القني والأهد وسمد المخني من لك التهد اكتب لي دهر الصفا الخليل يا من تعالى عن اب وولد لينتقم في ابد ممن جهد يا مالكا ليس له كفا احد يا الله يا رحمن يا رحيم يا سكور صلي على من سمي محمدا وعلى اله وصحبه الهزام واذكر بجاهه الاسيم سنسام وحط ربي الذي له الامور باسه الابيات في بيت الامير الاول الاخر ربنا الكريم وظاهر الباطن مهدي ما اروم وجب لله الوجود والخدم من يعتقد سالك لا يلقى الندم وجوده ليس له ابتداء من يعتقده يلقاه ابتداء وجوده ليس له انقداء من يعتقده يسره الخداء ووجب البقاء والمخالفة لمن كفاني مخرجا خرقالفا ووجب القيام للمنان الموسل المؤمن للجنان ووجب الوحدة من لي كان وطيب الوطن والمكان قد وجب الوحدة ذو الجلال في ذي الثلاثة بلا إدلال في الصفات والأفعال والأوصاف من يعتقد سيسقه بصاف ووجبت له تعالى القدرة مع الإرادة وعبدا بدرا فكل ما أراده القدير فبالوقوه لم ترى جدير من سره الصفا بلا إقدار فليكن لائسا بس الأقدار من سره الأمن بلا تخويف فليكن منقادا بلا تصريف من سره أن لا يلاقي الضرر فلا يحب من يساخ للشرر ووجب الهم له تعالى وللكرام يهب في عالم ووجبت حياة باخ يبقي من صاب لا إماتة تسبق كهوره والعرس والكرسي سبحان باخ باطن جلي فكل ما علمه الخبير فارقه السنون والتدبير فكل من أبقاه باخ مهيم فأبدا خير حياة يهيم ووجب السمه لهاد سمهام تدره مري ختل تمهام ووجب البصر للبصير الأحد المكرم النسير ووجب الكلام للمنصل سكرا حكيما لا يسال النصول ووجب الإيخان بالوجود لمن له إن الهدى سجودي سبحان من بجوده والكرم من يتقبل مع التكرم من ساق في كون الإله أولى بالحمد والشكر بنهم المولى فخره الضلال والإضلال فلله الأمد والجلال فلله الأمد والجلال لبان وهدي أنس الحاس العسيم أليق بالخدمة بالدر النسيم إلى سواء صحصح المهين كل حدو وانسنى اللهين لا يتوجه إلي سرمرا تراده من لا يسال السمرا من يستحس بالله الوجود من السياتين يفس بجود من مال عنه لسواه تردا عن بابه وسرمدا لن يردا من أما بابه الذي لم يرتجى أكرمه بكل خير يرتجى سبحان من إدراكه تنصر ولا شأن إدراكه تبصر سبحان من إدراكه الممال عن الهدى وأكسه الكمال سبحان من منستر مسلوبا وخاد للراهب والحليبا أصاب جملة الهدى لخيري من للجنان ليصفي ميري داخل مي إلى الكتاب سكور باق قاد لي كتابا على الذي قدمه ظلما خير الصلاة والسلام مني وجه ربي اللهين والهدى إلى سواي لا ألاقي من عدام على أن لي بالمنتقى رب الخلوق ورائبا يقود لي مع الحليب إلى سواي كل در وقدر في أبد بإسم من يجري الخدر للمنتقى وجهت فيه في عصر السنين ما خاد لي به الألالك الفنون يقود للماهي بإسم المالك مخجل مجسوب وكل سالك الظاهر الباطن وقعد صاهرا لي وباطن مخديما باهرا لي يقود لهم عادل وعليم في كل سيح بمدينة العلوم لوجهه الكريم من السلام ما لا يسال أبدا مستطرا هو الذي متى يقول كن يكون وليكمل مرادي بكن أن إنسان المبيه مهدوما لدى خير خبير لي أتاب الخلدى لوجهه استرى سلاسين مهام سلاسة ولي منايج مهام يقود لي إلى الجنان السمني وفي الجنان برضا والأمن بي يقود كل من تهلخام له كما كليتي قد أدلخام صرف الدر لهداه الباقي وخاد لي مواهب الصباقي يصد لي بأنه أحب لي من غيره قطا وصان قبلي رسوله سيدنا محمد أحب لي من كل خلق يهمد ووسيلتي إلى الأحب أبدا خديما أي قل هب تسيم من ساق الهدى لخيري على الذي به يصفي ميري أسقى صلاة خادر مقتدر على الذي كوني خديمه دريم أنما سلام خادر مريد على النبي المنتقى الفريد أمت من في رمضان دكسس أمنني من درر المصوّس إصباحه الإداء جميعا سجنو أن خذ النهوي ولخير ركنو قد مركونهم لنهوي بانا من قبل سوم جكسس تبيانا أصرف من قبله لخيري بالانصراف لي وتم سيري على إلهي بقدر عصم سعد الأفيس الخابج المحسم بيني وبينهم بلا تسليط على يسر مدن ولا شروط يسر صاحبي لي إن دلاهات بنية قتال كل من جهد الحمد لله سي الأسمان أذكره جل على الإيمان أعبده بدينه الإسلام أقن وبالإحسان استسلام يا رب إني بك استعان فعجل النصرة والإهانة يا رب ينصرني بأهل بدر على نصارى حصر بالخدر أبلي ما أختار فيهم عاجلا ولتنصهم ميلا للدر عاجلا إني أخاطب الذين نصروا خير الورى إلى الذين حصروا أيا جباهة الصحابة انفروا محبكم حسده من كفروا لكم ردا في نصره فعجلوا فإنه مستبطئ مستعجل له رجاء فلتحقق الرجاء ولتمسوا له جميعا فرجاء ذلك حين على الله القدير وهو تعالى بالإجابة جدير يا أهل بدر سارهوا وكونوا لمن له لربكم ركونوا نصر ربي بكم الإسلام نصرا حزيزا رفح الملام أجبتم الداعي مسرهنا إلى المجاهدة خاصعنا أدام ربكم عليكم رضا ورحمة منه بحرمة الرضا محمد صلى عليه بالسلام بآله وصحبه الله السلام نادركم بجائه ملترا فبادروا لله نهوي ترام وجهت وجهي يوم مولد الرسول بكم لس الجلال سارع بسول انصرفوا لنصرته لله على سبيل الجهود والملاهيم قوموا ودافعوا جميعا أني لوجه من فضل لكم بالمن إني بكم مستنصر في ديني لوجه من بجائكم يهديني توجهوا بنصرته لس الجلال وتنصحوا أني به سوي الدلال لكم خطابي أيها الرجال فلتنصرف أني بكم أوجال بخايتي كون أساميكم مهين بفضل رب كونه لي مطمئن أيا رجال الله أني دافعهم لوجه من أن يؤمن أن مؤمن يدافعهم انصرفوا إلى الذين قد بقوا وطلبوا ملك البلاد واتقوا لكم ردا أيضا من الله الكريم بسجرهم أني وأجر لا يريم ذبوا مهن أني بلا تأخير لوجه من يمن بالتسخير يا أهل بدر أنتم أحبابي لوجه رب المالك الأرباب نادركم لله في البهور فصارحوا بتعن في النهور يا أهل بدر أنتم الكمات وأنتم الحراس والعمات لا سال رضوان الكريم النافيهم على جميعكم بجاه زافهم ويل لمن بارس رب العرسين المالك الملك السديد البرسين نهو إلى إدفاء نور الله بالكفر والحسد والملاهيم كونوا مهن مهي مهيني نالا مناصروني لوجه منالا منهم تعالى رمت كونكم ليام في البر والبحر مهن كالوريام من أمكم لرحبة فيكم سفر ومن تكونوا ناصري هي انتصر ناريدكم منتصرا منتصر مستنصرا وارجيم من مالك جل فتاح المرتجيم إن المجوس والنصارى رقبوا عن الهدى وفي سواه رقبوا ناديتكم مستنصرا وارجي من مالك جل فتاح المرتج ان المجوس والنصارى رقبوا ان الهدى وفي سواه رقبوا لذاك بارس العليم المنهم وديه احمارهم ونحمام كل يسن انس الجلال ليس بربه من الضلال فجورهم وسكرهم خدبانا خسيروا اسيانه قربانا اهلتني ربي منهم بسلام وخطني بلا حساب او ملام رت الجميع لي باهل بدر فليكن بهم واهل قدر وجهت وجهي اليك اليوم وارجع ان لا الاخي لوما لرطى هدايا الذين كفروا واسرقوا وجهدوا ونفروا يقودهم رئيسهم للخمر والزنا والكل ادنى خمر جاهتهم لوجهك الكريم بخلمي يا مهدي التكريم دعوتك اللهم ان تهينني على الذي اراد ان يهينني وجه جنودك الي عاجلا وتكفني يا مالك الدجاجلا افن لقوم صلصوك يا احد والكل منهم لهوى النفس التهت فصنع بكوننا حبيبك بلا سرك ولا ميل فصحيح نقبلا يا واحدا قد جل ان يكونا له سريك حبلي السكونا كفى بنفسك سوي التقيان اني ونجيني من الحسيان محوت ما بيني وبين المجرمين وفقت بيني وبين المسلمين قنيت بالله تعالى سرمدا مصليا على النبي احمد لو اكتب الصلاه بالسلام في اله وصحبه الاهلام سلمي محوت فصلني بيغفر به وما حلي اني كفري تبت علي يا كفور يا كريم لفر وهب لي فوق ما من كاروم ابلي فراق كل ما نبسم ولي بارك في الذي اخصتم وجدت وجهي مع المختارين واهل بدر لك سستارين اجب دعائي عاجلا وهب لي بهم من كما فككت قبليا ان ربك رديت وحن المستفهم صلي عليه وبي الخلق فهم لهب قبول نور دان سرمدام وكن ولي وتكن لي سمدام مد حياتي باكبر ردام وارخذ الحيز مربيا ردام وجه لي اللهم انس اليوم جمله ما احببت دون لوم الى دخول الجنه مع النبي سفيه كل اقرب واجنبي انت الحكيم الواسع الكريم لساك رمت منك ما اروم نبهتني في كونك الوهاب ابلي لذ الاهداء أبدي لذا الأهداء أن أحابام ناجي لك اللهم سار جائم فتقد في سلام لي حوجائم أنت الحفيظ المانه المقيس وبك يا مقيس أستقيس لك مددت يا مكرم يديم بأهل بدر وبخير السيد لك توصلت بأهل بدر وبهم اجعلني رفيع قدرهم أبلي ما أصاب الله حساب والتهم ما لي كان سنتساب من كل من أحبني وبلدي وعبدا لرب طيب خلدي أنك رديت رب سدني هلما وحملا يا من محوت السلمى أنت الكريم لا أسأل شاكرا لك محوت السلمى والمناكرا أنت الكريم لا أسأل شاكرا لك محوت السلمى والمناكرا لسفهم ري بخير عافية وجل حياتي سات يمن شافية مربيا بظاهر وباتن ملازما رضاك في مواتن تفضلن علي يا مولايا بلهم وقصر وحبلي الآيا تفضلن علي رب بالمنى أتى أرافق الخيار الأمنا قني في دارين كل ما يضر وفيهما أبلي كل ما يسر يسرت الاستقامة والرطليم من لم يرافقني وسري سنتليم ناجيت فيك مدة مصليا على النبي بآله فكن لي يا ربنا لك دواما مني الحمد والشكر على ذي المن فقلت حامدا وساكرا لك وأرتجي منك دواما فضلك الحمد لله الذي قرقرني من وطني بروضه من كادني وخاب بي أن جملة الأكوان ولي سخر سوي العدوان وجادر منه تهالى بمدد أجو به استخامة محسدد وقفحني وهو خير من يقف ألسنة الأهداء ترن والأقف وجادر فيه بنسر حسام فهو تهالى خير من أحزام أذكره بكلكلي وخلمي وجسري وقفحني سلمي يا خير من ربا مريدا لا يريد سواك يا فحال كل ما يريد ربيتني فلاك سبري أبدا يا خير محمود بحق عبدا فرقني ترخية الأخيار ونقني من جملة الأخيار جلي بتي السير وأكسف الحجوب أني وسيرني فرحة النجوب أبلي ما رجعت يا وهاب يا من له الإياب والصهاب نقلتني من وطني دار السلام فردني لها مهافا يا سلام نقلتني منها لأهل التربية يا خير رب ولأجل ترخية وكمل التربية فرقني وردني لها ومكرك خنين وليهب بجاي أفضل البصر ولي يهب بجاه افضل البصر وسيره لك تلاسم البصر وصل بتسليم يا سلام عليه بالال وطويل همري عبد الخديم ماكسا في توبا وكفاني بها الخطوبا وليسق بلا حساب ما اسى في ابد والتقني ما لا اسى.
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ويتربي بأسامي الحسنى قواتجي من مقا

للمصطفى ولجميع الآل ولسحاب الغر في توالي لك صرفت قالبي وقلبي فليسر المنى يا ربي اقبل توسلي بالأسماء واسك عاجلا بها شكائي حبي حوض الخلق في أسمائك وفي صفاتك.

إذا كتبت من عيوبي نفسي طمع ذنوبي وتفك حبسي سقي ما طلبت بالأسامي بحرمة

اغفر لي اللهم ما تقدم وما تأخر وما بينهما، اغفر لي علمت وحدك في عمد أو في خطأ بعفوك، حتى أكون طاهرا من الدنس ويكتب الثواب في كل نفس. سقني بالقرآن والحديث إليك واكفني أذى الخبيث. ناجيتك اللهم بالتسعين والتسع يا كريم لي آمينا. أمتني يا بر بالدعاء لكي تجود لي بالعطاء، فتم مده بها إذ لم تريد في سوى سوق كريم ما لم أجد. أردت أن تسوق لي منايا كلي في الدارين يا مولايا. دعوتك اليوم وأنت الأكرم من كل ما يجود يا مكرم، وجهت من جبل وجهي لك إلى أماتي بالرسول عبدك. هب لي به أن يا ربي أن لا أشرك بك ليادا واحمني بحفظك، لما حظيت من أسام حسنا. هب لي وصول للمقر الأسنى.

إني أحمد مربي الوكيل مصلي على إمامي الكفيل نبينا رسولنا الحبيب شفيعنا قائدنا المجيب نجي الماح الفراء محمد قدائنا معا هنا مثل غد وآله وصحبه والتابعين. وبعد فالمطلوب أنت يا معين ليغفر واغفر لوالدي والجميع واقبل ولا نقبل سعيان يسر لنا جميع ما ينفعنا وكفنا جميع ما يضرنا يسر لنا جميع ما قد عسرك فلا مؤدمة الورى ليسخرا يا بر يا رقيب يا حسيب يا عدو

جميل أنت مناخذ حاجيك يا كريم وأنت منتهى شكائي يا عليم هي لي الدهر من أمري رشدا وكن وليي والنصيري أبدا أنت لي لك السماوات العلا

نحن عفاة واقفون كل حين هبابة لمناخ المفلحين خف جميعنا إلها خير سات فخف فدك لنا خير مران سني علما وتقا وأدبا حتى أصير بالبرايا عجبا لإنصادي إلى الطاعات وسخرا

ليسني شيئا سوى سترك بالتفضل، كن لي سرمدا ولا تكلني إلى سواك، بل تولى الشأن أطيك يا غفور وأعوذ بك من الشيطان ربي وألوذ، أصلح أموري.

ارزقنا ربي بيسلك بلسلكنا ربي انفع الطريق وكلنا الرفيق يا خير الرفيق وزقت يا حفيظ يا مانع بك ولست شيئا ابدا اشرك بك هب لي حجابا مانعا وسترا تقي بلاء وردا والشرا فقيتي

تولنا حتى نصير الصالحين كمصلحين مخلصين ناصحين. فقد في بابك يا ذا الشريف متجر الفضل حسن ظني لك التجأت.

قلبي يا خذ إلى الخير بناصيتي لك من الكرم والتفضل ما في بي حصول أملي صلاح نفسي وصلاح

من آله وصحبه خير الصلاة يحب منك إضاء وقبول يرضى لخيرك منية وصول وأن الله موهن كيد الكافرين وثقت بالله مع المختارك بالمعنى.

في السر والجهر وأبغي خيره من عظم روضه عدايا قلابة وزيده هدايا وجهني لهم لكي يكرمني في البر والبحر وكي يلهمني هو لي وهن كيدهم معا وراقهم بقاره وقمعا نحو جنابي وجيوشا جمعوا حين تلاب لدي اجتمعوا كفاهم الكفي معا والسخرا كني ومن عن جنابي أخرا يقول سم لي اللعين ولي كان ربي المعين له وقبوا بغير مدفع كن أتله أبت مع المشفع إلي قاموا بالجنود والصراع وقال ممن يجر للطلاع للجبن والحرص وللعداوة قاموا إلي وحوى الشقاوة كبر وجوههم على النيران وصرفوا عني بالخسران يصرفوا عني خاسرين لكونهم بالله كافرين يصرفوا عني خاسرين لكونهم بالله كافرين ويأتي ما عداي أيسام مني بجاه من هدى وكيسان أداهم مخيب للحسد ومنعوا من كلكلي وجسدي يوضم ربي لي في البر وبحر الشاكنا له بالبر نباهم عني مصليا على محمد واطجي به العلا وأن الله مع المؤمنين وشقت بالوعد

في غيره من مطمع نبهني منتبها فأشكر وباللساني وفؤادي أذكرك. نهيته من بدي الشعبان إلى آخر ذي الحجة وهو ذو الإلان، إليه أقبلت من المحرم بتوبة النصوح من محرم.

بجود وكرم فاشترى ما أخذ بيعه نبرا مع ذنوبي فانصرفت بالكتاب إني معصوما به من العتاب أنا رضيت وعن المشفع هذا العدا بغير مدفع أزكى صلاته مع ما عليه بالسلام بالآل والصحب مصابيح الظلام أزكى صلاته عليه بالسلام بالآل والسحب مصابيح الظلام لله قد وجهت وجهي في اغتران إن العداق ذات بت ما اقتراب مجاهدا بقلمي وقلبي تنبارسه سفها بالقلب وجهتهم بصورة الأنفال وصوت التوبة نعم فاري مستنفرا مستنصرا بربي الواحد القهار نعم الرب قنوت علي كلمة الإله بقلمي متكلا وحدي على يا ربي انصرني على عدايا في البر والبحر.

بالكتابك بلا عداوة ولا عتاب، ويتكلي له به بلا فاضل وعمري تقبلا. خطر الخيرات وانصرفت، لا من فضل علي اغترفت، يقودني التوفيق والإلهام، لا باق له الإفهام. هذا الغير الذي لم يرضيك، فقل حباب خدمة المفضل، لوجباق قاد لي كتاب، أتره بالعادات ذا كتاب، كتابتي لوجه ربي الكريم يقود لي.

جهت بقلب رادك عني وعن عنه وعني قد نفى أمرادي. فأتى الحمد والشكر بلا نهاية على فعل.

اضطجت وجهي إلى القهار المولج الليلة في النهار الله ذي الجلال والإكرام في شهره

بآله وصعبه مذهب الظلام، يا خير قاهر وخير ماكر وخير وهاب وخير شاكر، أبني والاشكر والتهب لي واشكري، رضي والامكر والتهب لي واشكري، سري وجهري وتصفي فكري، انت الذي سيرتني في البر واعرف اجعلني باب البر، لسقي الذين باستدراجك.

مع المشفع صل علي أبيا خلقا فعيل كفتني عداء بأهل بدريك وتمدني تنير بدري ربتي بالذل في أعدائي تلقيت بالعز ومحوي الدائين يا ستري فلك الشكر سرمدا كآخر معبود بحياتي.

وصيتي لذلك الدارين حبي له وقاني العارين إلا حمدي وشكري علىك كوني عبد وخديم من علان أضيفي طباه في دار السلام بخمة لوجهي تجل الظلام والغيطان جماعة النصارى لله والقرآن كنزي سارا رجاني الله به وفزت في وفيه ما اشتهيت حزت على النبي محمد مصليا قم مسلما وفك عني كبريا محمد وسيلتي إلى الكريم علي بجاهي جمع لديه ما أرون علي إلى الحفيظ الرافع كوني معصوما مع الم

الإسلام ثابت كلية لخالق البشر كم يتلام بيعي ببشر يسري أمي كساء وأشبعا كما سقى ولي يسوق التبعا ربي حقق ما رجوت بالرسول وثق بجاهه لإلي خير رسول نفل له الوجود والقدم لغي الشيطان وهو ذو ندم كفاية لي البقاء والخلاف له اللعين والعداء بلا خلاف خف لي له القيام وجبا ومن وقاذ لي منه عجبان أولم أنه أديم وحدا كلي من الشيطان فروا وحدا فر وحدا إلا يكلي هذا البحور.

الأسهار بالغيد بالندم لهم مغفرة ورزق كريم. والله ما كتبته من جيسسك ولرسوله لقطم جكسة هدية مني لربي الشكور قيل به خديما ذا شكور مني لله وللرسول ولذي بالإسلام والقبول كنت سن إلى دخول الجنة خطي بلا أذن وغيرك فتنة عيت بالجزاء والأجور وبصاب عن أذى الدهور فتني محق وبيعي رابحك يهو إلي فائز وصالح ربحت التجارة المتجهة ثم لينقاذ الجزاء ووجها هدى ونور ويضا ويسرك ويتاب من هداه البر تاب عليه من لديه غسلت قني عيوبي كالأذى فانغسلت واجهني من ربي الكريم النافع الرحمن والرحيم يتنبس وأمان والصفاء من نهاية الموج بأجل عرفا هذه البقي زيادة الرحيم أشكره على كتابه الكريم قادني القرآن قودا لم يكن لغير الدهر وقادن يكن كوني من لم يكن بعاجز ما جادني من بوعد ناجز هذا المكاره لغير الله قطعا ولا إله إلا الله يسوق ما خلقه أو يخلقك من الأذى إلى سواي المطلق محلي لجاد بالكتاب أني سوى الأمان والثواب ويثري الباقي علي كليتي.

لا يكل وإليه الضمى بالمصطفى كل يدا فانضمى هذا ما بنى إذا وفتحا كما يقول أنا فانفتحا بارك في كليتي لي وكسر سلاح من كان يجاري فانكسر رفع دين المنتقى المشفع من جسم الأذى بفضل الأنفع يقود أفضل الصلاة والسلام بلنتهن إلى نبينا السلام أتوا في الآل وصحب كسروا كيوس من لازم تحصر ما لا يعد من أمان وصرور بقي انكفى قديمه

كنيتي وشكر الميزان لم تداعي مدة المرتضيا أنحو عني دون سقط الأضيان مدحي له إلى جماد الثانية كل المحرم هدايا صافيا شكي بأنفع الصلاة من رجب لختم الحجة جاد بالعجل أدي عني من له توحيدي بالمصطفى المقدم الوحيد أكوي لله وللرسول كب عداية وعطاب السورين ثقني كرمك من هداني فضه وراد من عاداني نحن يسون ذكره الحكيم وقادر التقديم والتحكيم وجه لي علما وسعيا بأدب من كان لي بالأمن من غير ودب رسولنا صلى الله عليه الله في الآل والصحب ومن والاه ساق مكاره إلى الأمين بجاه العظيم ذو الأمور وجهل الباقي.

قولوا الحمد لله الذي قد رفعا يا نبي المنتقى فارتفعا نشكرون على كتاب نصبا هذا الحسن قد كفانا وصبا نشكرون على كتاب خفضا.

الا يا حمدي وكلي ضمان مع المنى له به فانضمان لا شكر لنا قد فتعا ابا الامان ابدا فانفتعا هذا ربنا عداه وكسر سلاح كل من قلاني سلاح كل من قلاني فانكسر بارك لي ربي في جهادي كما عدي قبل نعم الهادي عضي عني من له التوحيد بخدمتي لعبده الوحيد كيس في القهار ما تعسرا فلا سواي واموري يسران آتي الرحمن والرحيم لا زمني في ابد ترحيم مدح النبي المنتقى كلامي وفي العدا انكى من الكلام النبينا احمد لن يجارى امدحه قد زحزحت فجارا اهدني الله به من ظني كلا يقين فائزا بالمن لو امتداحي مده مرتضيا عنه عني دون سخط رضيا مدحي له الى جماد الثانيه من المحرم هدايا صافيه شكري بانفع الصلاه من رجل كن قبل الحجه شكر ذو عجل عطي عني ما رضيت عنه وقال لي سري خذ وصل.

يقود الكرم من هداني، تذكره وراد من عاداني، نعم يصون ذكره الحكيم، إنشأه وقادري تحكيما، وجئت كلي بالنبي العربي، لمن حباني باللسان العربي، ذرات خطي إلى تعريف، على عربية بلا تحريف، سام ليس إزال الصمدا، على شجعي الحروب أحمدا، وجئت أمدحي إلى بحر الندى، ليس العدا وراض لي من فندا، تلك الصاعقة مدحا قبل ويسنحني عدا أو كبل هديتي له كفتني العاران وخادت العدا إزعارا وإلى غير مضرة العدا قري أمني الأذى أو من عدان إلى سعادة الشقاوة تحد وليس سعادة أهلها نحد سعادتي بلا محاء كتبت بغير الشك عند من قتلي كبد سعادتي بلا محاء كتبت غير الشك.

الرحيم. واجهني العظم في الكتاب فضل باق صان بي كتابا إذا تلوت آية فر العين بعده لغير نحوي بالمعين لا تخيلي أبدا ما ساء ولا يؤمني الذي أساء هداني الله في إني مهتدي ويرجعني لا أرى بمعتد ما توجه الشقاء والعدا ولا ألاقي من قلى أو من عدا ما توجه الشقاء والعدا ولا ألاقي من قلى ومن عدا ونظم رد الأذى بلا وصول لي إلاك فهي الباقي يقود للإلان يقود لي كن فيكون للجنان نظر السؤل لمطهر الجنان ينحو الخيو والصفاء ويبرى من جهتي شفاء برأني القدوس من كل مرض وليقود أن ربي الغرض إليه القريضة والأجر ولم في العادات لا لي زجر إلى سواء جملة المعاصي مع المكاره وكل عاصي لا أنتهي إلي غير من يتوب أو تاب الله على من شايتون فلوجه الكريم لي يوجهك كرمه وهو لي متجه هو الإله وهو الرحمن فهو الرحيم منه للأمان أكرم بعد حمد ورضا بلا نهاية وقاد للرضا لي قاد واجبا ومندوبا مأم أو مام أباح لي ولي أبان الأقمام لغي الحرام كالمناهين وانقاد البشر بلا تناهين كلي قال مسلم لجزمتي ولسواي كدرات الزمن الحمد لله على إبدالي ولعت واشترى بلا جدال هم بعاتي لي اشترى بلا إخاتي وقاد لي تقبلا يقول كل الحمد لله معان صلاتي على بشير جمعان تقول كليتي الله الكريم لو شكري بعد حمد لا يريم محمد نبيه الرسول من به منا أتت وصول مضي الباقي بجاه الراقيك ما رمت بالقلب بالأوراق نفعني النافع فانتفعت وقالني الرافع فارتفعت والدنيا الودود ودا فاقا ولا يريني من أبى يفاقا أتمنى لي أمور أحصى للمنتقى مسرة لا تحصى هب لي وجهت ما بعت إلى قلبه ما لا يعد من إله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله الحمد لله الذي هو الأحد قصمد الله الذي هو أحد نبهني بأنه لم يلد ويسمى ولودا فطاب خلدي نفع عداي الضعفاء يوم الأحد عني ولم يكن له كفأ أحد أنا رضيت وعن المختار وهل بذن ملغد أستاري دعا مدادي إلى مدح الرجال ترضهم العدا لدى كل مجال دعوت ربي رضا أن يجريك لا بذل لأهل بذن ودوام أجر تفضل علي على رجال بدرك هذا الإضواء يتم بدري أكثرهم لديك ما لا ينفد كما بهم سخرت ليك من يسفد لما سمكت بالصلاة والسلام ولم يكتب

الهادي وليجد بأحسن المعادي ربي يجد لي بخرق العاد كوطني والكسب والسعادة أن قضيت ربي في الإذنين فمن بقيتني أنا الكونين نجيتني من الأذى عصمتني وأرجمت الورى عظمتني نعشك فؤادي والجسد إنك لي أصلحت كل ما فضل أصلحت عقدي وقولي والعمل وخلقي وسقت لي فوق الأمل لك السكوري على الجميع يا خير هاد نافع سميع لك خطابي شاكرا وراضيا فمن مراضيك لا أزال ماضيا هب لي في المختار ما أختار وفق ما أختار يا مختار أخذ لي ما شقت في الثلاثة اثنين والرباع والثلاثة بسعادتي يديك يا كريم وصبرا سق لي فوق ما أروم نجتي خيرا من أغاسى كنت للأجل والبغاسى أكنطني بك.

أربعة حديث عنك وعن المشفع شئت أنك الكريم الأكرم القادر المقتدر المكرم حديث عنك وعن المشفع صل علي أبيك بينفع سكتك اللهم في الخميس أطل الأمير في الخميس خيثيه البحر وحدي وحدك ويأنجت هناك وعدك ربيتني رقيتني وجدتني وصلتني سري وسؤلي قلت لك أعطني لفتا وزدني وزدتني سعة وهمدا فيك تزيد توسعة هديتني من ابتداء جيسسي وعلى القدر حساب عام زيسسي أشكر كل لي جمع فذق في ذهي ويوم الجمعة كيف

أحمد من قدمه المقدم وثمدا تاتيه من الخدم بارك يا اللهم في عقائدي هو القول والفعل فأنت قائدي أنت الذي أخرجتني يا ربي وبعده أدخلتني بالحب لك خروجي ودخولي يا جليل ولوسيلة حبيبك الخليل لك خطابي به يا أكرم يا بر يا رحيم يا مكرم فتح فتحا لم يرى قط وعود لن يرى لمن حياتي سيرى الظلم بي مبشري قد قال خير المنزلين لي بخير المرسلين وبالسحاب الأجملين خدمة خير البشرين قد قال خير

ديني حب الله مع حبيب لي العدا قمع ثنية والمنا جمع بلا أذن أو كدري نفع لغيري الضلال وما يودي لاعتلال منذ الجنان بالحلال قد قادني بالقدر صفى بقاي كونيا خدي مبق عونيا لمن أدام صونيا بي عن المكدرين هذا الشقاء والعيوب باق يعلم الغيوب لغير ذاتي والجيوب صيب عن التكدرين هذا ما ربي

لا يحمني بالشكور وإنه الهادي الشكور وصانني عن النكير وجالبات النقم لا صرفت عمري وإنه معمر بلا هذا المؤمر ولا دواء السقم إلى سواي الدرء كل ألم.

خيرا أميرا وخيرا من قلبه تحيرا في الله مبقي بشري أبقى رب العالمين.

لا يتذر أخ العظيم بالحب مع الدر النظيم ولي كان بعظيم وصالني أن حسدين نعى بتوحيد الأحد قلبي رب الملتحد ولم يكلني لأحد في سفري وبلدي إلي قاد في السفر خلي وحبي بظفر مستغنيا عن النفر بجندي في خلدي لمنحني مبارزون وفيض ربي بارزون ابني سلاي بارزون جند العزيز الأحد لمنحني من اعترض ومن لقلبه مرض ولن يقود في

هدية الله المعين ساقت لغيري اللعين ويمب الله يعين من شاء في غدين مد لي الله البشر بجاه سيد البشر ولي

الله رب العالمين صلى على الهادي الأمين في الملأ المكملين عن روحنا والجسد الله رب العالمين صلى على الهادي الأمين في الملأ المكملين كملين عن روحنا والجسد وكلمة الله هي العليا ولا المعين والأذى والقدر لغير عمري ونفاها القدر كتابتي قبل أداء أهل الكتاب كيبد ما نحاني من عتاب لم ينحني عند ذوي المدافع إلا إذا

تنزيل ذي الجلال والإكرام دعا عدايا قادني مرامي أنا الله لدى تغربي ما لحياتي قاد خير القرب لقنني قبل لسان العربي هذا الجزائر النبي العربي لقينا الله بلا إماتة ولا تزلزل ولا شماتة أجابني بما نفى عدايا وقادني النصرة والهدايا عبادة من جل عن التعددي لخالد بركتي ومددي هديتي زحت الخناسة ورفع بربنا الجناسة يقمود للسم هاد الأمين وزابت الأمين حقا لا يمين أكرمني الله بكون الذكر معي بلا سبيل وغير مكري للمنتقى قدت بلا تغرري ضال قمة حمد عن غرري عني باع ثابت الأمين وانقاد للتثبيت والتأمين لا ينتهي لعمري عنائي كن قاضي البقاء والغناء لا ينتهي لعمري عناء وانقاد للبقاء والغناء يقول لي من جل بالتملك من جاد بالتمليك منسي ما قاسيت في الملوك يقول لي من جاد بالتمليك منسي ما قاسيت في الملوك يا سعى عمري مال القدر وضعه لغير نحو القدر واجهني إلى الجنان الله بسم الله لا إله إلا الله إلي قال الله أسماء الضمين وإني له أفوض الأمور نايت بالقلب واللسان وكان لي الفضل والحسان نايت وقبل التناجيا ولي قضى بغير شك حاجيا ناجيته وقبل التناجيا ولي قضى بغير شك حاجيا أعز ذكر الحكيم ماضيا قيله وقاد لي أغراضيا لو علي الحمد والشكور وإنه الحميد والشكور إلي قاد العلم والحلال وزحزح الغرور والإضلال هديتي من هديتي من ومن خير البشر فقل إلي إلى سواي تسعة عشر علمتني بقل هو الله أحد فعلي مغني خير هاد ملتعد لينتهي القلوب يا قهار يا مهي لن ينحو انتهار لقيتني بلا ممات سرمدا أمسك لي أذى أو كمدا أمتي تمينا من لا يهضر لغير شيء إذا أو قدر مكنتني في كل ما اخترت ولي في كل ليادي قلت أجبتني إجابة المقتدر يا ذا الورى يا ذا القضاء والقدر لبدر الكريم لا توجه شقوة ولي فلا أوجه غيبت كل من قلاني والحسد لغيبت كل من قلاني وحسد لغير نحو مبيعي ما كدد يشكد كل يوم مدادي والقلم أبقيت روحي كفيتني الألم أشكر كريم مدادي والقلم أبقيت روحي كفيتني الألم وظيبا يا صاح يا حب أسماء الضمير عاطفا يوده الأمير باقي في كليتي يا الله لي بلا إله إلا الله وإن الله علام الغيوم واجهني من الخبير الغيب وجتنتهي لقلبي ريب أكرمني العليم والخبير تنابي فارقا التدبير نفعني لكل الشفارين هم حنيف عليها كفان نزعني القرآن باق أنزل مخدا لي القراء والنزل إلي بادر جزاء الله واجر عبده رسول الله هم حنين ضر ولا جوا ولا أجل وكل شاكل من خولا هم حنين إبليس أو معاد مدرني عدا غدو كعاد آل الله قلوب وجلد
طيب نازعا من غير ضر فانجلب هديته من مالك قد زحزحت من غير أذى وفوزا منحت على شكر الله بالتلاوة تبلي عدم والحلاوة ليقود معي السر القلب وينفع الجسم ويكفي التلبى ليقود في الذي لا يخفى علي ما على سواي أخفى إذا تنقل أجور الصالحين هو الصالحات ذا رباح كل حين ملكت الحمد وكل الشكر هو الصابرين عن الفناء والمكر الحمد لله بلا انتهاء على النبي وعلى اللهاء لا خطابي شاكرا وراضيا وكابني وقادني أغراضيا غيرت ما لم تده لي إلاك سوى أستمد الأدم تدل إلى يشكرك القلم والمداد وجسم يا من عنده الأمداد واصل عظمك في ذا اليوم وإنني عن سلعي ذو صومي بعد فتح فيه الغيب قيم فارق فؤاد.

ذا شفاي إلا غلغلت خلا حبان ولا شنحني سوى من حبان إلا بي وجدت شيئا يرضى عبادة الله جل قرضا أقطعت بالله كون العبدا خديما بي الخيور أبدا أيها ربي مديت بالخدم ولا يريني ما يودي للندم محارس الله كلما قصد في من أذن ولا ألاقي من أصد حوثي بأفضل برا كل سنة بخدمي وكان لي بالحسنة سام لوجهي محضر علي لي يوجه الدر نبي أحمد حاز السبقة قلت نوبة جميلا يبقى أقمت لا حي له والصلوات مع السلام لا ألاقي هفوان نبي أحمد حاز الفقر كي خدمه غدا لي زخران ما شغل بشر علي من سبيل يسمع لسواي والقبيل له باق لا يزال الصمد يا صاحب يلاقيك مدى له باق لا يزال الصمد كلا سواي يلاقيك مدى سلوم به تعلق الحفيظ من كل شيطان ولي قلب غليظ بر عن الباقي من الأسوائين مستغيب بالصح عن دوائين اخي رجائي الكريم خيبة أدخلني خير البرايا جيبا مصفى خير الصلاة والسلام بالآيات كما محى الملام محى رسول الله كلما زبد من ضر ثم أمير قد كبد إلى الأمير كلما توجه لمن أذى الخير إلي وجها على رسول الله أنفع الصلاة ذي الآل وصحبي كما كب القران يسر السرور ذا أماني مني أطاب النفس كالزمان آل الباقي صفاء وأمات ذاك الأمير بالمميت ذا شمات الحمد للأحد ذي الأمور على صاف الموت للأمير لذلك الأمير ما

0: آله وصحبه ومن والاه. حمد ربي عليه حمدا هي نفائل الأمير بهمدان. سفيها من بارس ربا أبقى ما شاء أولاه أولاه رضا والسبقى. سفيها من بارس ربا أبقى ما شاء أولاه رضا والسبقى. كنف العزيز الواحد المنتقم ساقي الأمير أجل النقم. نفي العزيز الواحد المنتقم ساق الأمير لأجل النقم. يسوق المالك والزبان وكل منهم آخذ بالناصية. عليت إلي ردت خائبا فعساء الحميم غائبا. من الإله والرسول قد بري لا يزال زائدا لعبري. لولا الموت ثم صرفا معنه وعنه لن ينصرفا. فيعلم الأمير أني الخديم في المنتقى عبدا لربي القديم. فيعلم الأمير أني الخديم في المنتقى عبدا لربي القديم. برئ منه العالمون الضرا ولا يفارق دواما ضرا. يمخته السلطان والنصارى في تابوت قبر صارا. قل لا شكري بعد حمد قزبت مسيئا الذي الخب كبد. انقادني من إله الفضل والكرم بالإنصاف إني الدهر محترم. لم يصيب العلي قد قادني بدلا وليتوجه ما تسكو به الخدم. لم يتفيد كش ما لا أبينه كان بعدما قد بعته عدم. الله لي قاد ما يبدو مستترا من كش آم حق القلب والقلم. لقال شرع النبي المنتقى كرما وقاضي من الشرط ما به ظلم. إلا يحمني ويضواني بلا كدر على كتاب عزيز زانه الحكم. هو الكتاب لي أغب فيه هدى ومن هداه العليم النافع الحكم. أنقاني الله من عب وكرمني وشرح جنابي موت أو لمم. لكل باق يصفي لي بقى بمنم وشرح جنابي خوف أو غمم. أشير من قال لي من قالت الكرماء لو مرام على مد عدى الندم. أضيع لأني سوان الله وانصرفوا كلا سوانا وكل ساقه ندم. إني أخي أحب الذي كرما يقاضي من فضل معه قرم. إني أخي أحب الذي كرما يقاضي من فضل قاده الكرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الإله قد بدأت راجيا منه تعالى أن أكون ناجيا. سبحانه ربا بأهل بدر رفع دين المستوى ذي الحدر. محمد صلى عليه بسلام بآله وصحبه جال السلام. أسأله بحق بسم الله تسخيره لي ذوي الملاهي. له توجهت مع الرجال أسد العيد المزحسه الأوجال. له توجهت بمن قد صبروا على العدا ومن سواه أدبروا. هو الذي نصرهم وأيدا وجاهدوا العدا جهادا جيدا. أكرمهم بالعفو والغفران إذ قاتلوا العدا ذوي الخسران. له توجهوا بالاحتساب وكرموا بعدم الحساب. رضي عنهم المكرم الغفور إذ ذوهوا بإذنه ذوي النفور. حط الكريم جملة الخطايا عنهم وساق لهم العطايا. من أمني من العدا بغدري فهو مبارز لأهل بدري. أكرمني الله بكونهم معي وليس لي في غيره من مطمعي. ناجيته سبحانه وأرتجي منه تعالى فتح كل مرتجي. أسأله وهو الرحيم أن يجيب جملة ما مني بدا فهو المجيب. له تضرعي له التجائي وأرتجي اليوم قضى حوجائي. رجوت من رب رحيم كان لي وخادني له وسري صان لي. حظي في الدارين ما أشاء بكونه يخلق ما يشاء. يسوح للمنى بلا حسابي كماله كل يد احتسابي. مصليا على النبي محمد وآله وصحبه والحمد. يا ربنا صل صلاة لتكن بها بتسليم به أحوي السكن. على النبي المصطفى محمد والآله وصحبه وخدمة أحمد. بجائه وجعل به جميع ما صدر مني قائدا لذي عما. وجعل حياتي به شفاء وهب لي الإخلاص والوفاء يا ربنا صل صلاة تكشف لي بها جملة ما أستكشف مع سلام دائم تسلم به جنابي من أذن فأسلم على الرسول المنتخى محمد وآله وصحبه يا صمدي وجعل به نظمي ونثري عندك خير عبادة وهب لي رشدك يا ربنا صل صلاة تذهب بها لغيري العدا فتذهب بلا توجه إلي سرمدا على الذي حاز المزايا أحمدا وأبدا سلم عليه يا كريم بلالي والصحب ويسر ما أرم لأبدا والتقني ضرر ما خلقت أو تخلق يا من كرما وليكن في كل شيء أبدا يا خير معبود بحق عبدا جد لي بالتوفيق والعبادة وبالتأدب وبالسعادة وبقيام الليل والصيام كما تحب ولتطب أيامي وفي بارك ولتبارك يا خدم في خلمي وليهب مجدا يدوم وجعل جميع ما كتبت أكبرا رضا لديك كفعال الكبرى وصل بالتسليم يا مخدم على الذي له دواما نخدم لوجهك الكريم وهو سلمي بلال والصحب وكل مسلم ما دام من يحمده يحوي البقاء وبمناه للجنان سبقا وجهت وجهي إلى القهار المولج الليلة في النهار الله ذي الجلال والإكرام في شهره ذي العقدة الحرام له توجهت بقلب راضي عنه وعني قد نفى أمراضي له تعالى الحمد والشكر بلا نهاية على فراقي البلاء هو إلهي وولي سرمدا وصرت عبده خديم أحمدا خير الورى صلى عليه بسلام بآله وصحب مذهب الظلام يا خير قاهر وخير ماكري وخير وهاب وخير شاكري رض لي ولمكر والتهب لي واشكري سري وجهري والتصففي أنت الذي سيرتني في البر والبحر فاجعلني باب البر لسخر الذين باستدراجي قد فارقوني بلا إخراجي منك أروم يا معيد العودة دنيا أخرى بالرضا والخودة أبقيتني فيك مع المشفع صل عليه وبي الخلق انفعي كفيتني العدا بأهل بدري وصرمدا لي تنير بدري ربيتني بالذل في أعدائي رقيت بالعز ومحو دائي يسرت لي فلك شكري أبدا يا خير معبود بحق عبدا نجيتني وليكن يا ربي وصليا على إمام الأنبياء وسعت بالله مع المهتار بالمدح والصلاة ذا استتاري أعانني ربي على عدايا بهم وفيهم ساق لي هدايا ناجيته وهو الكريم النافع ومنه ياتيني هنا المنافع نبذت ما نبذته وبدلا لما يفوق ظن نعم مبدلا الله أكرم وأعلى وأجل له شكوري وحمدي وهو جل له شكوري وحمدي ولا أبقي سواه سرمدا معولا له بقية مكوثي ذاكرا بقلمي وباللساني شاكرا هو مرادي لا أريد غيره في السر والجهر وأبقي خيره منه أروم روضه عدايا لأبدا وزيده هدايا وجهني لهم لكي يكرمني في البر والبحر وكي يلهمني هو الذي وهن كيدهم معا وراضهم بقهره وقمعا نحد لخير مكاره بلا توجه لي وغير قبلا كفاه ملكا في معا وسخرا جميعهم وعن جنابي أخرا يقودهم ثم لي اللعين ولي كان ربي المعين دفعهم خبل بغير مدفع حين له أبت مع المشفع إلى سواي بالجنود والسلاح توجه مع شقاء وطلاح لغير النهوي وجهوا العداوة خاموا لغيري وحووا الشقاوة كبت وجوههم على النيران وانصرفوا عني بالخسران انصرفوا عني خاسرين لكونهم بالله كافرين فجأتني بما عداك أيسا مني بجاه من هدى وكيسا رجاؤهم محيب للحسد ومنعوا من كالكلي وجسدي يروضهم ربي لي في البر والبحر شاكرا له بالبر نفاهم عني مصليا على محمد وأرتجي به العلا وسخت بالوحيد الوعد الذي قد صدر من الكريم من كفاني الكدر الحمد لله الذي كان معي وليس لي في غيره من مطمعي نبهني منتبها فأشكر وبلساني وفؤادي أذكر ناديته من بدء شعبان إلى آخر ذي القعدة وهو ذو إلى إليه أقبلت من المحرم بتوبة النصوح من محرم له متابي من المناهي في عام هيشش بلا تناهي لوجهه تركت مكروها وما أشكل ساكلا صراطا أقوما هو الذي مني بجود وكرم قد اشترى ما قد بيعه برم مها عيوبي فانصرفت بالكتاب إليه معصوما به من العتاب عنه رضيت وعن المشفع إطراد للعداء بغير مدفع أسقى صلاته عليه بسلام بلال والصحب مصابه الظلم لله قد وجهت وجهي في اقتراب عند العداء ذا توبة مع اقتراب مجاهدا بقلمي وحلبي من بارزوه سفها بالقلب واجهتهم بسورة الأنفال وسورة التوبة نعم فالي مستنفرا مستنصرا بربي الواحد القهار نعم ربي نويت إعلائي كلمة الإله بقلمي متكلا وحدي على يا ربي انصرني على عدايا في البر والبحر وزد هدايا ناجيت راجيا فحقق الرجاء وصليا على النبي وفرجا ناجيت مولاي والنبي نعم المولى كلي له لأنه بي أولى عليه أثني سرمدا بخلمي وبلساني ناجيا من ألمي مسكت بالكتاب ذا خنائي به وعني قد نفى عنائي أسلمت وجهي بالكتاب للجليل أعبده أخدم حبه الخليل له علي دين مدح وصلاة لوجه من لي ساق أفضل الصلات محمد صلى عليه الله بلال والصحب ومن تلاه وسيلتي لله في الدارين حبي له وقاني العارين لله حمدي وشكري على كوني عبده خديم من على أرضيه في طوبى وفي دار السلام بخدمة لوجهه تجل الظلام وليت عن جماعة النصارى لله والقرآن كنزي صارا نجاني الله به وفزت به وفيه ما اشتهيت حزت على النبي محمد مصليا مسلما وفك عني كبليا محمد وسيلتي إلى الكريم أهوي بجائه لديه ما أروم أهوي به لدى الحفيظ الرافع كوني معصوما مع المنافع لجأت لله به مجاهدا جهاد صحبه مع مهايدا نبست جملة المناهي العامة لوجه من قد كان لي إنعاما صرفت كلي لخالق البشر ومني اشترى مبيعي ببشر يسر لي أمري كسا وأشبع كما سقى ولي يسوخ تبع ربي حقق ما رجوت بالرسول وصحب جائه إلي خير رسول أنسيت بسم الله في المقدمة على الذي على سواه قدم الحمد لله الذي جعلني معجزة للمصطفى في العلني أشكره جل على ما وهب من المنى لوعداي أذهب أشكره جل بلا إخراجي ولا عداوة ولا استدراجي أشكر ربي المكرم المعين ولسواي ينتهي كل اللين أشكره على النبي المصطفى عليه صلى بسلام يصطفى أسكى صلاة ربي المقدم على النبي المنتخى المقدم أبهى سلام ربي المكرم على الرسول المجتبى المكرم أبقى سلامي الذي له القدر على المشفع الذي محى القدر أنما صلاة بسلام سرمدا ممن كفاني كل من لم يحمدا أقودها للمصطفى محمد في آله وصحبه والحمد أسكى سلامي من إليه كليا على الذي يجعل قصرا خليا أنفع من بايعه معاهد وخير من رافقه مجاهد أحمدنا المختار صلى الله عليه في الآل ومن والاه أجل من رب المريد تربية وخير من رق المريد ترقية أحمدنا حبيبنا الكليم من كونه خير الورى معلوم بتت بيني وبين المجرمين مهاجرا لله والهادي الأمين بايعت خير الخلق تحت الشجرة في البحر قبل وكفان الفجر بايعه القلب مع الأقلام كمثل بيعة المال الأعلام بايعت بالقلب وبالمداد وخلم البشير ذا الأمداد بعت الذي اشتراه باق لي وهب ما شئت منه وبما بعت ذاب بان لي اليوم تقدم النبي فلا أزال في الثنى بمطنب بخدمة المختار صرت جارا باق مخيت فيه لن أجارا بخدمة المختار ودتني الصحاب مع الملائكة الطر صبرًا باستهاب بخدمة المختار سرت بشرى للأنبياء ورسل أهل البشرى بجلني في البر والبحر معا سناء من برًا وبحرًا جمعا برأني الخدوس بالمختار من عيب نفسي مسبلا أستاري بارك ذو الجلال والإكرام في ضيقه الفائز بالمرامي بالله آمنت وإني مسلم وتي إليه ما اعترضني ظلم بالله آمنت وبالقرآن وبالرسول مورد الضمان بجاي أحمد خليل الله ساخ لغير الله كل الله تاب علي ربي التواب بجاه من سماته الأواب تعب غربتي أزاله الجليل بشكر وبامتداه للخليل ترسي عن الأمواج والنصارى مدح شفيع قد هدى الأنصارى تعصل لمن ينمي إلى الله الأحد الصمد الفرد المبيد من جهد توالدا فقل هو الله أحد تصرفه عني من يوم الأحد تبا له تبا له أف له ويل له ويل له تبا له توسلي بسيدي وجنتي وعزتي وراحتي وجنتي ترسي في دنيا وفي أخرايا عن الأذى وساق لي بشرى تسليم حي لا يموت أبدا على الذي به وقان الكبدا ثواب ربي وجزاء المصطفى ليجوداني بخرب واستواء سلمت أصلحة من قد أشركوا وصلسوا وألحدوا وفركوا ثبتني الله الذي لم يلد وليس مولودا فطاب خلدي ثعبت ماء خلمي مجاهدا بأهل بدر في العدا معاهدا سقفت في تغربي مخجلما رمت وفارقت العدا والعلما سعت ما طلعت قبل غربتي بفيض من يكلأني في تربتي سلعت أرؤس النصارى بفيوض تقود من بارزني إلى فيوض فكل الذي يبارز الله الحليم موتا يقود لعذابه الأليم ثقلهم عن اتباع المصطفى يجرهم لكل شيء يتخى ثقل في قلوبهم رجوع عن الذي به يجيء الجوع صبور غمر خر بالدينار وبالدراهم يرى في النار ثواب ربي جل في الدارين مع جزاء سيد الكونين سمدي خضم من بهما قد صار وساسها عني أذى النصارى صبت صلاتك مع التسليم ربي له وزد به تعليمي جزاء ربي الكريم الأكرم جاد بما رمت وما لم أرمي جزاء جنتي عن الأعداء وجنتي عني أزال دائي جاد لي الوهاب بالهبات وجاد لي الشفيع بالنبات جزى الإله المنتخى خير الجزاء في الخبر والنصر وفي وقت الجزاء جذبني الأكرم عام جيششي وكان للودود عام حيششي جسمي وقلبي ومدادي والخلام لمن هداني بأفضل الكلام جعلت كلي سرمدا وديعا لله خادما لذي الشريعة جست الصراط وجميع العقوب بكن وجاد لي بخير منخب جاد لي الأحد يوم الأحد من بعد ما جاهد كل ملحد جهرا بما أخجل كل ظني بكونه ذاكر من ومني جميل تسليم بلا انتهاء على النبي أحمد ذي البهاء حمدي وشكري وثنائي سرمدا لمن حباني بامتداه أحمدا حمدي لذي الجلال رب العالمين وصلواتي على الهادي الأمين حجبني الحفيظ عن أعدائي وراضهم لي وأزال دائي حسني عن الأعداء شكر الله مصليا على رسول الله حبي لله وللرسول والمسلمين ووجدت سولي حسن ثنائي للمجمل الحسن خير الورى جد الحسين والحسن هباؤه قد جاءني في غربتي ولي وجه المنافي تربتي حرسني الله بمته المستوى وأرتجي بمته غير استوى حرص النبي المنتخى علي قد كف موتا قد نهى إلي حط عيوبي مته خير مرسلي عليه تسليم الغفور المرسلي حاط جنابي بأهل بدري رضي عنهم وأجل قدري حسن صلاة وسلام سرمدا على النبي الهاشمي أحمدا خاب رجاء من طغوا وأخرجوا وخربوا دوري حين استدرجوا خزي وخسران وموت عاجلا تبيدهم بكونهم دجاجلا خسر من يبارز المنتقما بظلم من النفس من لم ينتقما خسر من يبارز المنتقما بظلم من للنفس لم ينتقما خروجهم عن ملة الإسلام يقودهم للموت والآلام خراب دورهم بأم ملدمي يجلسني في وطني ذا خدمي خبرني العليم والخبير وكان للأكرم والكبير خبيئتي كون الإله والرسول لأبد وقد وجدت خير رسول خطيئتي بالمستوى قد بدلت هدى ورحمة وأني غسلت خد الذي ليس يكون ساجدا وحد من يخرب المساجد خصوفه يجره لطلمي خصوفه يجره للطم كما يجر نفسه للفطم خانتهم السيوف والمدافع وما لهم في أبد مدافع خير صلاة وسلام أبدا على النبي وكل هاد عبدا دعوت خوما ثلثوا موحدا لمالكي والكل منهم الهدى دعوتهم لربهم خمس سنين

ذلاتي ذل الذي أبى اتباع أحمد وسلم الله الحليم الصمد ذلة أغلف غدا صريعا في داره ويأكل الضريعا ذل الذي بارس قادم النبي ذلة غلف أغصيت في الطنب ذلك وعد من كريم منتخم لمن لنفسه أبى أن ينتقم ذببت عنه كل مشرك جحد مجاهدا بقل هو الله أحد ذلي للفرد الذي لم يلد وليس مولودا أطاب خلدي ذلي له أذل للرقابة وعن فؤادي كشف النقابة ذكى وعقلي وازدياد علمي وأدبي وعملي وحلمي ذكر إلهي بمده المنتقى عبدا خديما وأنا لن التقى ذبحت غلفا ثلثوا يوم الأحد بخنجر التوحيد عبدا للأحد ذبحتهم بقل هو الله أحد لوجه من ليس له كفا أحد ذكرت ربي مصليا على سيدنا محمد عين العلا رجوت ربي وحقق الرجاء وصرف الغلف وهمي فرجا رمت شكره بخدمة النبي مصليا ومثنيا في تنبي ربحي كون الله لي وكان لي بالفضل والمن والسر سان لي ربحت في البيع وفي المتاب وجاد للوهاب بالكتاب ربي صلي ولتسلم سرمدا على كريم من كله قد همدا ربي صلي ولتسلم أبدا على الذي ازدان به من عبدا ربي صليا بلا انتهاء على شفيع آمر وناهي ربي سلم بعد أن تصليا على الذي به رممت كليا رحمن صلي سرمدا مع السلام على الذي جاء بأحسن الكلام رحيم صلي كل شهر وسنة مع سلامك على ذي الحسنة ربي بجاه العظيم سخرا للعدا معا وللخير خرا زنت قصائد مجاهدا لدى من نسبوا لله هم قاولدا زادهم الواهد في الدارين ما يرسل عارين والنارين زمامهم يقوده إبليس لما به القدر قسران والتفليس صفهم إلى عذاب النار بغير درهم ولا دينار زعفهم عدل عزيز منتخم ينصر من لنفسه لا ينتخم زهدت في هجو النصارى الغلف الهالكين الأخبياء الخلف زففت أبكار خلامي للنبي في غربتي وسفري وطنبي زنت له قصائد الأمضاه والصلوات وملا أقداه زينتي الدارين كوني مادها للمصطفى الذي كفاني فادها زحلف لي ألفا بغير كسب وسيزيدني فذاك حسبي زيادة الصلاة والتسليم على منيل المال والمعلوم طهرني الخدوس ذو الكونين بالطاهر المولود في الاثنين طهرت من لغوي ومن عيوبي وارتجي تلازم الغيوب طيب نفسي كوني الخديمة للمصطفى الذي حوى التقديم طه سروري سرمدا وجنتي عن الممات والأذى وجنتي طيب سنائي وصلاتي بسلام للمصطفى الذي نفى عني الظلام طيب سلاميك إلهي أبدا وسعهما لخير من تعبدا طبر الزدي وعسل التلاوة ومته من يديم حلاوة طفظت غلفا ثلثوا الجليلا بمته من جعله الخليلا طرمذتي قد محيت بالذكر وبامتداه المستوى والشكر تحمر مته المنتخى سقائي وجاد لي بالبرء والبقاء طرد عني النصارى واللعين ربي بمته المستوى نعم المعين طلبت أفضل صلاة منه له به وقد رديت عنه ظفرت بالآيات والصهاه والفقه والآلات ذا سهاه ظفرني الوهاب بالكتاب وسنة المزيلة العتاب ظهر لي أن رسول الله وسيلتي قطا إلى الإله ظهر التجاء لله بالمختار وآله وصابه الأستار ظلم نفسه الذي لم يعتصم بالعروة الوثقى الذي لا تنفصم ظلي وحسني سرمضا ووطني كون الإله لي وطابعتني ظهي في الدارين زوجات النبي ولا أزال في الثناء بمطنبي ضللت في تغربي مجاهدا مبايعا بخلمي معاهدا ظللت عبد الله خادم الرسول صلى عليه وحباني بصول ظلمني الأعداء أهل القدر وكفهم عني أهل البدر ظفرت بالإنس وبالجوار بمالي اختير بلا بواري ضمي وجوعي وعري بالصلاة على النبي انتفض وفزت بالظلال ظل كتاب الله كف الحر عني وسرمدا يقيني شر ظفرت بالذي عن الأخران غاب من البشر والغفران فراني. كتبت أن الله جل أحد وصمد وهو للملتحد كتبت أنه تعالى لم يلد وليس مولودا ويسكي المجتلد كتبت أنه الودود والأحد جل ولم يكن له كفا أحد كتابه خزينتي وجاري وفيضه جل لصدري جاري كسبي توحيد إلهي الجليل وما تحبه وسيلة الخليل كرمني الأكرم والمكرم بكوني العبد له وأكرم كرامتي حب الإله والنبي في غربتي وأوبتي وطنبي
كتبت شاكرا على ما جمع يوم الخميس لي

0: wa yawmal jumaa kitabu rabbiya wa sunnatur rasul li yasuqani dawaman khayr rasul kulli lillahi ma'al muhtari wa ahlu badrin sahbuhu astari kabat kabatul jalali wal ikrami man ahraju wa fustu bil marami katabtu dha tahaddusan bi ni'ami taju'uni min khayri mu'nin mun'imi kunuzu afdali salatin wa salam arumuha lil mustawa min as-salam
1: من اشترى قبل مبيعي في صفر ناجاني المقدم الباقي الولي بثمني قبل الربيع الأول إلي يوصل بلا مفاخر رب المنى قبل الربيع الآخر ليك

وهذه النية قاد الرشد وصلي قبل انتحاز القعدة. هذا بأسئلتي مني للحج معنى المنى مع المنى إلى انتحاز الحج. أنا قد البعض ما دل على يرضى بعين ومشتر على نبل ست سبعة بالنبز هامان تنحني النيران باق قمعان. النبست في السر وفي العلانية ما نبزه لي فتح السمانية إلى سوادات تحاد لجيك وأنها لجهتي لم تلج. لم ينحني ما في فؤادي أضمرا وليس ينحوني وقلبي عمرا. لم ينحني كفر ولا فسوق أو مشرك أو ما أذن يسوق. هداني الإيمان والإسلام وأحسن الإحسان لا ألام. إذا انتحى الحرام نحوي صرفا لواجب لازمته فانصرفا. سكت ربي بمندوب صرف لغير المكره قطعا فانصرف. ترسي عن الغفلة والمفاسد قرن باح مانع من فاسد. هدي بتوحيدي

يشهد صاحباي لي عند الأحد بنيتي قتال كل من جحد. الحمد لله ذي الأزمان أشكره جل على إيمانك، أعبده بدينه الإسلام حقا وبالإحسان ذا استسلام. يا رب إني بك استعانا فعجل النصرة والإعانة، يا رب انصرني بأهل بدرك على نصارى حصروا بالغدر.

أجبت مدعي مسيعينا قل المجاهدة خاشعينا أدام ربكم عليكم الرضا وهمت منه بحرمة الرضا محمد صلى عليه بالسلام بآله وصحبه الله السلام محمد

تبدو لله نحو الطران وجهت وجهي يوم مولد الرسول بكم لذي الجلال سايع بسول أي صيف نصرتي لله على غب الجحود والملاهي قوموا

يا أهل بدر أنتم أحبابي توجه رب المالك الأرباب ناديتكم بالله في البحور فسارعوا بالطعن في النحور يا أهل بدر أنتم الكمات وأنتم الحراس والحمات لا صار رضوان الكريم النافع على جميعكم بجاه الشافع ولمن بارس رب العرش المالك الملك الشديد البطس نحو إلى إطفاء نور الله بالكفر والحسد والملاهي كونوا معي معينين على كن حسدوني لوجه من على منه تعالى رمت كونكم لي في البر والبحر معا كالأولياء من لكم لرغبة فيكم غفر كمن تكونوا ناصريه ينتصر نايتكم مستنصرا وأرتجين ثم جل انفتاح المرتجم إن المجوس والنصارى رغبوا من هداه في سواه رغبوا لذاك

ربي محوت فالذنوب يغفري مي وما علي عني كفري تبت علي يا غفور يا كريم لقد ذهبي فوق ما منك أرون هب لي فراق كلما نبذت

أستغيث لك مددت يا مكرم يدي بأهل بذن وبخير السيدين. قل لك توسلت بأهل بدر قل بهم واجعلني في عقدي. هب لي ما

الكرام فليستفي عمري بخير عافيا ولا الحياة ذات يمن شافيا ثم ربيا بالظاهر وباطن ثم لازم رضاك في مواطني تفضل علي يا مولايا بالعلم والكشف وهب للآيات تفضل علي ربي بالمنى حتى أرافق

من لم يوافقني والسر سنتري نايت فيك مدة مصليا على النبي بآله فكليا طبايات خير الورى باللوح والقلم فوجه رب الورى ذي اللوح والقلم شاءت في خدمة الماحي معاينة تغني عن الشك في ربي وفي ظلمي رافقت في خدمتي توفيق خالقنا ألهم الخير ماحي الجهل والألم فذي القلامي وفاس القلب

الرحيم. بشرت خير وراء التبشير ذي مقة صلى عليه مجيب قاد لي النعمين، جاءت بخبة المقتار غيب من تيكشف الدهر ما

الرحيم إن رسول سيف يستطاء به من ربي حاز علم اللوح والقلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم نماح بشير صان كلي مع الرعي مديحي مع الآداب والعلم والسعي قلامي عليها دين مدح لسيد أتاني بقرآن حكيم مع الوحي.

طن الخير مغبوطا لدى الأخ والجري أتاني أمان من بلاء وفتنة خفيت الشقاء كالجوع والفقر والعري كلام منحت المنتقى قاد لي به قياد وصف رافع.

كمين على الأعداء سيف مهند حمد لم يسال ابني يمت وهو ذو خزين زنام يا الإسلام فيها فمن أبى وقوشي في الدنيا أزل مع الجزي علي لوجه

إذا بس خير علمي في صدري مهتد هدى الله كلي وأضيعاتك النسي علي التوالف التي يهتدي بها إذا شاء ربي غير من فاز بالوحي كنوى القلب مني بس علمي يقود ذا تعلمي والتعليم كنت لاهي ذي الدحي.

علي لوجه الله ترتيل ذكره خير من أغنى به أن أذل مشي كمن قاد لي أبكار علم وغيره شكر خير من لي النهج ذو خفي يجم خدمة المصطفى ذات رفعة وزمت من الأعداء.

اطمح الله قصد الضر نحوي بجاه من قارث عنارا قد نحت قبل بالورين بجاه من حزن سيدا بعد حسناه إن أفلح وخير الدين حزناه أضري شكوري لربي بعد محمدتي علي قد هوى في السود أسناه لقد ربي لي قد جاهد الكرما بيبي وهدى كلي وأنماه محمد قدر

قال العين لغيره صرمدا وجلا ويسنح جناب الدهر مسعاه. أما الإله الذي لا شيء يعجزه هيئ من أما الضري حان منعاه حماجاتي أمه.

محمد قاد لي ما لا يفوز به أي من الله من أبدى وأخفاه فلا تخير وراء في خدمتي وله خاطب التمليك باع

حديقة الله بالمختار دون فرم قيان قادري كل ما لله يرضاه فاذكر الله من الجنات مرتضيا عن والبقاد أبقاء وأمضاه باعي الله حسنا مانعا وله حمدي وشكري على من

خطابي في شجر ربيعي ولا وجهات لي بالضر عاداه لك الوسيلة يوم الحصر من ملك اختار كونك ذا سبق وأجراه كي تنقاد يوما يفهم الشفعاء يميهم يا بسيرا نلت بشراه هديتي يا رسول الله هاك بلا

لقد تبت من ذنبي ومن عوجي وهو مكرم نعم الفرد والصمد يسوق ربي ما لم يرضني أبدا لغين حيه لا

يشكون كما ترى ربي كفتني كل مهلكة يتوجنا بها والقلب والجسد ويقبل لكم المعطي بلا عوج ويقفل لغير الدهر من حسد ربي إلى وخير الخلق واشدتي كن قلي أجل من قال له العبد بالمنتقى حتى ربي ما علي معن كن قلي خير من

وجه لي إلى بشارات حسنى لازمت زيد أغناني الله عن مكر وعن حسد حتى محد نقمات النفس والقود تنقاد النفس طوعا والحياة طيدا حتى محا أنجنا باللغو والأود عني أفى الله بالمختار سيدنا بش من بس يعر ملكه النفد عني أفى الله بالمختار سيدنا أفى به ليس ينحو نحوي الصفد ألم محا برسول قد محا حزني بش من بس يعر ملكه النفد إنه لغير ظلم كالظلاء معا محمن هو رب الأرض والصمد ملكت خير صلاة بالسلام لمن هو الوسيلة من باق هو الأحد وجه لي من ساق عني الضر كلا سواي وهداني برا بيعت وجاهدت وربط البحر ولا ألاقي

هو الغفور والرحيم والكريم. خبي كون الله لي في أبدي وكان لي وكف عني وبدي. أيت أنه تعالى سرمدا يكون لي ما يكف الكمدا. دعوت واستجاب في رجل وقبل وبعده بالمنتجا عليه الصلاة.

رسوله محمد صلى الله وسلم عليه الصمد نبيه رسوله محمد صلى الله وسلم عليه الصمد الحمد لله على كونه له عبدا خديما من جلا تفضيله لله حمد.

ملا تحب سرمدا والقشفني رأيت حامدا مصليا على محمد بكل مؤمن على وآخر دعوينا أن الحمد لله رب العالمين ويقوي الباقي الأكريم الأكرم غدا له قبل الأذى المحرم أيا تربي قطع بالسفريك ومكت قبل وهدتني في السفر أيا تربي قطع بالسفر ومكت قبل وهدتني في السفر إلي قال في الربيع الأوليك

ثانية قرب من لي لا تكون ثانية وجهني المهي الشكور في رجب وفي الشهور قبله خير عجب أجابني من كونه لبانا من المحرم إلى شعبانا إبات من لي قاد خير فيضان فوجه لي قبل الشهر رمضان ملكني في وفي الشوال تملك من ما زال خير والي إلي قاد الله في ذي القعدة وقبله من تزاد بعد نفعني النافع في ذي الحجة وقبله وبعده ذا حجة الحمد لله على الشهور وجملة الأيام في الدهور ليقود كل

مدى مدر الزمن ما لي مدى من الصفاء خالصا فامتدى مدر الزمن ما لي مدى من الصفاء خالصا فامتدى دعتني الأيام والشهور لشكر مغن فضله مشهور ليس يريني كدرا يوم ولا شهر ولا عام ولا مهولا لا توجه نحو الضر ولا عنا ولا جوا ولا غرر هدية الخالق لي توجد الجنى كليتي قد نوار أضيعني الله.

غنى محاوز مي حذفات وذري عند الاله حذفان الله قد محى ازاي فمحام كم صلمحي عنا يا محام الا يدون ضر كليتي كواجنة النعيم نيتي من لك كل مباح لم يكن فاجوداك لي مكانه بكم اكره كلي من المحرم لختم الحجة فخر الحرم اجاني الاله باللسان العربي ونما احساني لا ريب فيه من رب العالمين تلقى شهر الجمال النافع ألك من المغني الشكور الرافع إجابة تجود بالمنافع من الإله والرسول الشافع أيتها رب الولى المدافع ولدي محجي المدافع يشكره كل بسر نازع فيما أشى فضل بلا منازع بقع كلي مع البدائع ملكني ما كان كالودائع فاجعلني من ذي البرايا القامع فلم أزل في نيله بالطامع يجود لي بثمن المسامع.

من يؤثي ولقد جاد بالشرائع أشكره على الكتاب الجامع من الشاعر المبين القامع لمن حراب الساجد معراكي هل وسك عصما من ناكع من ناكع مكر له الجمال الواسع قد أديكنه بملك واسع.

دلن خلق ينتحى وما نحوي ولن أثني لو أجور الشاكين قوى الشاكلات وكفان الكافين الذين كفروا لغيرهم في أبد المسلق أذن خيري.

بيني وبين كل من يعاني يقود لي للمعنوية المهام وقد من مراد الأمنا هرب النحوي ومن عرودي اللي يستعيذ من قريدي من يوم الآية أيس المعين اللي يتفرق مع كل اللعين.

ذي الحيز ألهمني الخبير في أوراقي أجمع إخدامي ذا البراق لقني الله لسان العربي قضى خطي من أهل من على القرب علمني العليم تعليما يفيم كنت رحزي أن كل أذن أنحي فيه إذا كتبت أو قرأت آيات جذب لي ما اختار لي مولايا إذا كتبت أو قرأت الآيات جذب لي ما اختار لي مولايا كل خطابي

انتهاي نبعثي يا منحو في جمعا والعدا بلا لقاء قمعا وثقت بالله بالالتفات قم النبي قد محى آفاتي كان الإله بالهبات وكان الرسول قم الإثبات إلى سواي وسواي

إذ بالصفة ما قال إليه بالمعرفة لوجه الذي تفرضا ما كل العين طردا يقول يا رب البرايا وحدا ثانبه قفدي إليه الوحدة شيما لي قاد خدمة البشير على البشير من إلى الفرض أشير شيما يغني عن الأرباب عن بي يغني عن الأسباب قد ما خير مصرين الظاهر قمة الذي له المظاهر وجف نور النبي كل نور على اسمالي نور ينور نبي نبي محا آفاتي فرضه كل بلا التفات ويات كل لخالق الورى وقضي بمنتقاه صورا كليتي جعلتها لله وديعة وصامني الله كليتي جعلتها لله.

خيرا لما ضمنت خدمة غدت نزورا لمن حماني بالمنى نزيرا قلوه خطابي والنفل غرورا لغي نحوي ومحل غرورا هك هدية بها الشهورا هيتيان أضاء مشهورا

رضيت ذا بعد عن الملاهي عن مالك وعن رسول الله رضيت ذا بعد عن الملاهي او هشداد او تزندق بعد فرائه وحي

بلغرن أكمزات الأكم المعظمين ولسواء الثر من تعظمين هاني الله بأفضل الورى وقاذي به المنى والصوران إلي قال الله من غير احتساب.

إلى سؤالة تحى في أبدي ما لا يفيدني ومن لم يعبد لا تهجسني غير الرضا قل يقضي الجنان غرضا أي حيسون ولا إضلال ولا عدونا ولا إخلال إلى سؤال

لم يخف كون الله لي عليا خفر لي سما لوالديا لم يخف كون المصطفى وصحبي لي حلي فائسا بالله بي لسل جلال الأكرم الوحابي من جاد بالإياب والزهابي لسان قولي ولسان حالي لدى جلوسي ولدى ارتحالي له علي سكر بالأقلام والقلب والجسد والكلام لوجهه الكريم قد نبست ما قد نبست وله أخست له توجهت بجاه المتبع صلى عليه وحباني باتباع له سلامين بلا انتهاء منه أرومه صلها للمستوقف بسلامين بلا نهاية ربي وكل أقبلا ليجد بكون كل همري أكبرا رداك وجهني سرور الكبرى له وجه رسلي وكل الأنبياء وجه سلامك دواما ربيا موتي وشكي وأسى والبلوى أني نفها الله إن دقلوى ملكني الملك سرا حسما ولي يرد كل من تحسما مدد للأكرم بالماهيدي بسكر والحديث ذات خير متو رسول الله سار ملكي وجنتي وجنتي وفلكي من ساك في كونني عبد المطلب عبدا رسولا فلنار ينقلب من رد ما جاء به وجهدا مكابدا مبارسا وملحدا محده الموت الى النيران وباه بالخضب والخسران من لم يتهك يا رسول الله عليك افضل الصلاه الله مع سلامه بآلك الكرام وصحبك الخر الكرام باحترام ما قطعه الحضر العزيز المنتقم ومنه في دارين قدحا ينتقم منه صلاه وسلاما لك يا وسيلتي اطلب فمه سكيا نبهني البديه من كل سنه وساخ للوهاب في هاس السنم نهوا بيانا وحروضا ولقب وبسه يبلي سكورا مبلغا نويت سكر الله في سلام وبعده وجار بالإنهام نبهني الحام على أن النبي وسيلتي في سفري وتنبي نجوت يوم السبت من كل ددي وكل شك وانتفع ترددي نبست تصريفي بالكتاب بهر مدي البيه والمتاب نبهني الأحد يوم الأهل تنبيه مهننا فيه الملتهد نبهني فيه على كون الأمور بيده ولي سخر الأمير نويت سكره إلى الجنان بالروح والجسد والجنان نسرت مته من سوى ربي لهم وللذي حلال ولا فضل لهم نافه السل والتسلم سرمدا على إمام المرسلين أحمدا نبهتني أمس مه اليوم فسد خدا فأنت من يروم منك تسد صرفت كلي إلى الله الأحد وجاد برسوخي لي يوم الأحد سان فهادي ولساني والجسد عن اللخا وراد لي سوي الحسد صلاته جل مها تسليمين على الذي سار به تعليمين صلاة الأرض العظيم سرمدا على أبي به الخليل أحمدا صلاة الجلال والإكرام على الذي أهوي به مرامي صلاة من جل عن المسالم على الرسول الهادم الأمثال صلاة من قل له وديهم على الذي قد شرح السريام صلاة من متى يقول كن يكون على الذي نصره لم يكن صلاة فحال لما يريد على الذي خدمته أريد صلي صلاة لا ترى ولم ترى ربي على ما هن يوم سترى صلي عليه بسلام في الجميع وحب لي اليوم الصلاح يا سميع صحيفة تجعل خير بر ورداء ورحمة وهندك جهني رداء دفتك يا أكرم في البهور فجل هروفي أم هور الهور ضيفك حبدك خديم أحمد.

خلمي ونيتي والقلب والجسد دون مديتي على يد المختارس البهائي من لي يسوخ مدد اللهائي أتاه متن وصلاة بالسلام بخلمي وبالفهاد والكلام علمي ومالي وصلاه أبرا تصاد من مخن يقين الكبرام علمني الحليم من لدنهم المن يفوق ورضيت عنهم أن يحط كل ما حليا وهب الجسم له والطيام أنه رديت عن الوسيلة وعن سيابه وأقف وخلم على النبي المنتقى الأوابيم خير السلام ربه التوابيم على النبي المنتبى المبصرين خير السلام ربه خير السلام ربه سلبصرين على النبي المولود في اللسين خير الصلاة الله ذي الكونين خير بني الأكرم فيه بالكريم عبدا خديما وجدت ما أروم خير بني البديه في البديهم وجاز لي في السكر بالبديهم خبت عن الأكوان في المكون عبدا خديما ومها تلوني خنمت كون الله لي وأكتفي بساق فالمحتاق فافن يكتفي قناية كون الله لي وكان لي بما يسرني وسري سان لي خنيت بالله عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب خبت إلى الله بلا رجوهم إلى ممات أو أصن أو جوهم خبت مع المختار في المختار وأهل بدر سرمرا سات أستاريم خفر للخفار كل ذنبي وبدل الحيب ويهلي جنبي خنيت بالله مع الرسول وأهل بدر ووجدت صولي خرطت تسليم مع السلاتيم على الرسول صاحب على رسول الله ذي السلاتيم خرقت في بحر محبة الجليل وبحر أب أبده الإب الخليل فجاءني الأكرم في الخميس إسراد للأمير في الخميس فجأت خير ساحر وباتنا وراد للبهور والمواطن فصل بكون الله لي في قربتي وأخرج تكريمه في تربتي فأصل خلامي عند أخلف جهد وردته بقل هو الله أحد فداني المهي الذي ليس يموت بمخرجي سرمدا ولا أموت فكل قدير الخادر المقتدر رحبني فلسنا أبتدر فللت بالله الذي لانتخما خلفا مجاهدا ولم أنتخما فناؤهم أما خريب سيرى إن ساء من كل هبيلي سيرى فجورهم بلا متاب أبدا للغافل الذي هدى من هبدا فنتهم قبل الممات هاجلا والكل يحصى هاجلا وآجلا فتاه سلم وتسلم سرمدا على إمام المرسلين أحمدا خلب لي مخلب القلوب خلب لي مخلب القلوب قلوب خلف فأتى مدلوبي قلبي طيب بأن ربي باخ قديم ويسير حبي قلت وما الخبر كالحيان واستقبل الأجر من الديان قبلت ما أهدى به الكريم لي وفي السكور لا أريم حولي لا إله إلا الله محمد رسول من مولاهم خربتني وسنت عن خيانة وهبت للبقاء والصيانة خلب لأكبر رداك كلي وبالذي يفوق سني كلي خارت للأهدى يا سلخهر فتردا صديق ساك جهريم قتل الذي خرفا خسني من نعم إلا يبهد خوري أين ونهم قلبي وجسمي وروحي شاكرا لك فأبقها دواما ذاكرا قدير صلي وتسلم هني على النبي محمد بالمن سفيها من يحسبني في قربتي خير خديم المصطفى أو تربتي سلمني السلام من إشراك وجاد الوهاب بالإدراك سخاني الباقي بكأس القوم فصرت ريانا بخير اللوم سكرت من قبل محبة النبي فلا أسأل في السنة بمذنب سبحان من خلقه وصرفا وكونه خير البرايا حرفا سبحان مخن جار بالحلال بلا دلال وبلا إدلال سلمني الله من التسبسب فيه وفي خير وراء والكسب سبقت خيري إلى الجنان مع النبي قرص العدنان سلب لي مثل النبي أموالا ولسواي سهسه الأحوالا سبحان ربي الذي قد قلا كلي به وبهد كل حلام ساخ لي الوضوء هام أيسة مخجل ما تلاف هام جيسة صلاة الأرسل أسيم والصلاة على الذي صفيها في بالسلاد سوقي ودي ومحبتي مهام لمن جلالا وجمالا جمهام سفاني الصافي بساف منجي والروح والقلب والجسم ينجي سكري لس الجلال والإكرام وجاز لي بمصدر مرامي سفاف هذه وديني والبدن من كل داهن ومها عن الدرن صبحي وريي ومنامي ولباس وعادري محند ربي دون باس سربي واكلي وجلوسي وقيام سكر وذكر كصلاة وصيام سريعة المختار صلى الله عليه في الآل ومن والاهم سريحتي وهو دوام جنتي من كل ما يسوءني وجنتي سفهه في الكريم الأكرم وجاءني من الهدى والكرم ساق من اسمه سماه السمر فالله محمد وصى محمد سهر امتداه المصطفى صلى الله عليه ربي بآله وكل من تلام هدمت ما بناه كل من جهد من الفراب قل هو الله أحد أداني الأحد بتوحيدي وبامتداه المصطفى الوحيد أدو النبي المصطفى هداني ولي أراد كل من هداني
أمد بي الأهداء وأمد جيسهم وصرفوا حني يحام حيث

تسم إبات وحاب كريم من أخبرت إلا يوال هدا جميعا أخجلت عددهم صدر الخوي عددهم صدر الخوي منتخم يكرم من لنفسه لا ينتخم هو الإله الأحد الحد الصمد رافع السماء من خير حمد أولهم مهن بأهل بدر رضي عنهم وأنار بدري هدية الصلاة بتسليم على النبي مدينة الهلوم أجرت لله ولرسول من النصارى وجدت سليم قبل النبي المنتقى صلاة مع السلام الوفين الخلاطة وجهت وجهي إلى الهادي الجميل عبدا خديما سا سهور بجميل وسيلتي إلى الجميل صلبها وأعتجي منه به تنبها ودي لله الكريم الأكرم وللجميل سلبها المكرم وشي وديهة له وجسم والروح والخلو يهلي خسمي وسط بالله الذي لا ينفد ما عنده وراض لي من يسفر ولا الذي كابدني وأخرجا أني بخزين وسخا مستدرجا ويل له ويل له طبا له تحسن له تحسن له أف له وغاية الله تقيني كلما يسوءني في أبد مسلما ولدت ما مختر لي في اسما له البرايا ويرود للسما ولدت في جيب رسول الله عبدا قديما راديا بالله وجهت بالصلاة والتسليم على النبي وجهي للعليم لا نفع ياتي أبدا ولا ضرر من خير من به استعصوا من قرر لا أشرك صاحب ربي ولا أتن خيره حلا محولا لا أترك النيل لسيل وجها وسرت كليا له موجها لا أبتغي بسر الجلال حودا ورد لي ما بنته وحوضا لا أبتغي خير النبي وصيلا وفي الهدى وجه لي جميلا لا أرهف الأقلام في خير الجليل وخير عبده رسوله الخليل لا شك أن من هدى الأنصار يرد لليهود والنصارى لا يقتصي خديمه صولة من يصول للدرر في كل زمن لا شك في كوننا عبد الله سيد جملة عباد الله لا يسر القدر مثله ولم يسر هو الخلق والفرد العرم لا تترك صلاة وتسليما عليه أني وفني أليما يا عدل يا خوي يا منتقم إني أحبك ولا أنتقم يقودني إحياء كلمتك يا ربي إلى السهر تقبل نسكيا يقودني إلى امتلاه المصطفى عليه منك صلوات تصطفى يقين قلبي بكثرة الوداد عليه سلم وتجلي بالصداد يا ربي صل بسلام عني عليه وصفني به بالمن يمين ربي إن ربي أحب لمن سواه والنبي بهد الأهب يقيدني لمدئه توهيل وعنك يا أكرم لا أهيل يا سر الوجود والبقاء والخدم صل عليه وفيني به الحرم يا سر مخالفة للخلق مهام سلم عليه والهدى ليقمهام يا الله يا ودود يا أكرم يا بديه يا رحيم يا مكرم يا الله يا واحد يا قني يا من له الأمور يا حلي يسر به أمري ووجه كرمك لا عبدا ولي خالد برحمك يا ربي فرح ورق الهين بما كربته ولي خالد سبما يا من سهور يا محق تتام له به كن لي بلا اختتام يا الله يا أحد يا خير سمت يا من يقيني الممات والكمت حتلت من إليك ينسب الولد بك وكنت لي وطيبت الخلد يا من تنسح عن أهل وولد وهاجر وحنسمان وبلد أحييتني بقل هو الله أحد يا مهيا ليس له كفوا أحد صل بها أني على خير سند وصلي من وهم به أن الفند أقمت سقيت أتهمت بالخلط جلي برحمة وجلي بالبلد رافقت أهل القنف فأرقت العدد كلن بها في من تحالى عن حدد خففت موتي وبحثت يا صمد يا من يقيني الخبور والقمر وجل بجاهي لأسيم خدمتي كخدم السهاب خير الأمة وجل به رجال بدر الكرام ما هي في دارني في كل مرام وجل توصلي بهم إبادة مقبولة تجر للسعادة يا ربنا صل على محمد وآله مع صحاب الهمد وارتد عن نائبه الصديق رفيقه في الخارس تصديق وارتد عن وسيره الفاروق سيدنا عمر التفريق وارتد عن مامونه عثمانا وسره كفرانك والأمانا هو الذي قد فاز بالنورين وبهم ارحمني في الدارين وارتد عن وارثه علي ابن أبي طالب العلي باب الهلوم والد السبتين وليها بجائه بسين وصل يا خير إله وبدا على محمد ومن تحبدا من آله وصنبه وهبلي جواره به وصنصه كبلي وليها بأهل أرف الحمزة نفى كتابك ولسف رمزة يا ربنا صل على وسيلتي محمد وصد به فضيلتي وارتد عن أبي بن كعب وعلمني وأهل كهب وسقط عن أبدا للأخنس أسلمي وانفعني دنسي وسقط عن أبدا للأرقم ابن أبي الأرقم وصف سخمي وسقط عن سرمدا لأسعد ابن يسيد وهمني وأسعد وسقط عن سرمدا إلى أنس ابن مهاس والتحزني من فانس
وسقرا انصرمتا لانسا مولى رسول وفيني مدنسا وسلت رمضان عليه بالسلام بلال وسبي مصحصه السلام وسقرا الى انيس ابن خطاز رواس ابن اوسي وسقرا انصرمتا لاوسي وابن ثابت وثبت اوسي وسقرا انصرمتا لاوسي ولد خولين وكمل جوسي وارتران اياس ابن اوسي ونجني من محسم واوسي وسقرا انصرمتا الى اياس ابن البكير واكتب الدهر اياس لجملة الأهداء من ركوني إلا يا رب له سكوني والتر لي حسن أسين وهمني فيه بأهلي والتر لي سمني والتر لي سمني يا ربنا صل صلاة بسلام على الذي له جوامه الكرام سيدنا محمد والآلم وصحبه الدرار والآلم وربه أن أهل عرف البائم من قاتل الهدى سوي الإباهم وأن بجير ابن أبي بجير إرد ونجني به من جوري وارتد عن بحاسن من سحلبا وسق به لما يفوخ مطلبا وسق داك لبراء الولد مهروز ردي وهم خلدي وارتد عن بسبسة من حمري والتره الصدر ويسر أمري وسق دا عن سرمدا لبسري ابن البراء والتقلد بسري وارتد عن بسير من سحدي وبي بسر سمني ساسهدي وسق داك لبلال بن رباح وتل مكوسي خير بر ورباح وليهب بالباه خير بركة ولي يسخر مسركا ومسركا يا ربنا صل صلاة تجهلوا بها نسامي خير فيه لنيفلوا على النبي المتواب وسلم ولا علي وسلم وكل مسلم وارضى عن صحابه جميعا يا خير مخن لم يصل سميها وسر أن أهل عرف الطاهم وأن يمهم صبا الفطاهم وسخر داك لتميم المولى خراس الهال هدى يا مولى وسخر داك لتميم المولى أبناء خمن وهدني بالأولام ولتميم من يهار سقر دا وليتم ما خصت طهور دا بجائه وجائهم ووفقهم وبي النور بهداك أفقهم وسق صلاة بسلام للنبي وين دو تحلني فوق الجنوب ورد عن السنة بمحن وتلني باب هدى وبر لا كسخلني يا ربنا صل على محمد وآله وصحبه والهمر وهب لي اليوم صبوت الخدم بأهل عرف ساي واسكر خدمي وارتد عن ثابت من أقرم وليكن أقرمي ثابت من أقرمي وليكن في أبد بالكرم وارتد عن ثابت من صحلبا وسرمدا سخلي فوق المطلبا وارتد عن ثابت من خالد وجل اليوم بحسن خالد وارتد عن ثابت من حمري ولسر صد ويسر أمري وتفين دايخ مها السلسالي بالمنتمي منهم إلى هزالي ثابت للسهيد في اليمام وارتد عنهم والترم إتمانا وارتد عن صحلبة من هاتب ونجني به من المعاتب وارتد عن صحلبة من حمري ومهيوب والتصف عمري وارتد عن صحلبة من حنم ونجني من باتلين ومسلم من باتلين ومسلم وارتد عن سقف سليل حمري وليكن بالجود ياس الأمر يا ربنا صل صلاة بسلام على الذي جاء بأحسن كلام سيدنا محمد والآلم وصحبه واستجب به سؤالي وليهب بأهل عرف الجيم سلامة من هي للرجيم واجبر لي القصر وأحسن للإياب بجابر ينسب للجد الرياب هو ابن عبد الله وارضى عنهم وانصر جنابي أبدا وصنهم واجبر الأهداء لإلهي باقي جابر بن عبد الله سليل حمل وارضى عنه أبدا يا خير من يجبر من لم يحبدا وارتد عن جابر بن صخر وتل مكاتب يا خير الذخر وتل رضا عن أبدا للجبر ابن هتيك والتقبل صبري وصر داك إلى جبير ابن إياس والتريب ميري يا ربنا صل صلاة بالسلام على الذي صفى وصحصح السلام سيدنا محمد والآلم وصب من في ناسك الآلم وهد بحق أهل عرف الهائم كلي وهي بجهل سام هائم وارضى عن الحارث من ينمى إلى أنس ردي وارسقني إلى وارضى عن الحارث من خد تمام لأوس من رافه بالمحتمام وارضى عن الحارث من لابن محاس أوس من يا خير من عبد نحاس وهب لي الحسمة من كل بلاء ومهيوب ومزاح يقبلا وارضى عن الحارث من لهاتب ينصب واملح لبنا الأواتب وارضى عن الحارث من لقسم نمي وقلبي أهي أبقي جسم وارضى عن الحارث من إلى أبي خصيمة يرمى وجنب ما أبي وارضى عن الحارث من لسمة ينصب وصرفني عن المزمة وارضى عن الحارث من لهرفجة نمي يا من قد رجوت مخرجة وارضى عن الحارث من لأوسي نمي قبيلة هو ابن خيس وارضى عن الحارث من لقصرج نمي ابن خيس والتعص مخرج وتل عبادة رجال بدر محي في دار ورفع خدر وسخر دان أبدا يا رحمن للحارس لسن تمال نهمان وسخر دان أبدا لحارس ابن سراحة وكن للوارس وارضى عن حارسة ابن نهمان وليكن بجائهم يا رحمن وارضى عن حاتبة لسن تمام إلى أبي بلتحة بالمحتمام وارضى عن حاتبة ابن عمري
ونجني من هاسر وخمر وصر دعاك إلى الحباب من رأي وقعد لخير باب وصر دعاك إلى حبيبي ابن الأسود وكن طبيبي أبلي بحرمة الحباب وحبيب كونك لي يا خير رب وحبيب وطبعا حرام ابن ملحان وقل لساني يا هبيس الألهان وسق إلى هريس ابن سيدي خير دن ولي جد بسيدي ورد عن الحسين عند الحارس يا خير محبود وخير وارس وسق لابن الخمير حمزة وللرئيس سهداء أمس حمي أبي بك ابن عبد المطلب وجله في خير الجنان الخلب وانصر علي الحام يا إلهي بركة الماه ابن عبد الله وبركات صعبه جميعها يا خير محتن لم يصل سميها يا ربنا صل صلاة بالسلام على الذي كفى السقام والكلام سيدنا محمد وآله وصحبه والمقتفي أفعالهم وليهب بأهل أرف القائم سعادة تدوم بالرقائم وطلعا خارجة من سيد وجرف الله أبدا سازيد وسردا أبدا لخالد ابن البكير وجس عني والدي وسردا لخالد بن قيس وسرني حلم ورق قيس وسرداك إلى خباب ابن الأرد تسارق الهباب وعبد اليوم رسوخ في الهروم فدا وفرحا يا حكيم يا حليم وسرداك لمولا حطب خباب بن الردي وحبل رطب وسخر دان ابا لابن اساف خبيب بن مرلي وانفل انكساب وسخر داك لخداس ينما الى قطاده وسخر لخنما وتردان خراس نسمتي وليهب كوني بسر الامه وتردان خريم بن فاتك وليستخر كل باق هاتك وتردان خالد بن رافهم وتقنني بك عن المدافهم وسخر داك الى خلادي ابن سويد وهدبي بلادي وتردان خالد بن عمرو وفرد الأكبر أبقى همريم وطلع عن خلاد بن قيسيم وست نبه وعسم قيسيم وطلع عن خلاد بن قيسيم ولياب خير خدن وقيسيم وطلع عن خليفة المعروفين بابن حدين والسلم تعريفين وسرداك إلى قنيسيم ابن خصافة وصحصه نوسيم وسرداك إلى خواتيم ابن جبير والسلم خيراتيم وسرداك إلى خوليم ابن أبي خليل والسكر صحيم يا ربنا صلي صلاة بالسلام على الذي تفي به قلبي سلام سيدنا حبيبنا محمد وآله وصحبه ومهدد وليهب بأهل أرف ذالي سكا حقل وصفاء البالي ورد عن ابن قيسهم سقوانا ومهيو بوقفني نيرانا وسردا لسيسم علي نلسيم لعبد أمر ينتمي وتهزي كل مهيسا بك من كل بلا وكل ما نويت فيك كملا يا ربنا صلي صلاة بالسلام على أبي بك والإقبال الكلام

أعطى المشفع معطي الفضل والكرم فضلا عظيما هداني أي محترم نبينا المنتقى ما إن يماثله في الخلق والخلق خلق فاعل.

جميل ربحت في خدمتي بالمعتمى ربحا بيعصمت من الأسوأ والندم. لو تقبل مني مالكي خدمي وجاد لي بالذي لم يحفظوا خدمي بالمصطفى خلق الباقي خلائقه عليه الصلى الذي أبقى بلا سقم يقود للمصطفى

له وأن أحمد باب الله ذي النعم لي قاد ما قاد من علم ومن أدب والدهر يغبطني ذو العين والنعم إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الواسع الحكم صلى عليه الذي أبقى فضائله في الآل والصحب أهل العلم.

امين. مدحت احمد مدحا لا يفارقه مقادني به من بعدك الوكمين. مدحت احمد مدحا لا يفارقه وقاد لي النفع من يعنى بلا وكمين. مدحت احمد مدحا

بق قديم حبا بالفضل والكرم إن ربي على كل شيء حفيظ أغناني الله رب الجن والبشر عن العناء والأذى بالشكر والبشر نبينا المنتقى أغنى استجاعته نحوي عن الغزو والأكدار والأشرين نبينا المتبى ما إن يبايزه سوى شقي طريد خاب منزجرين أنفاحا لخير الخلق مزمن

كتابه قد بدا لي فيه مشتتر من الورى وهداني الله بالصور. كتابه قد بدا

كدر ومرض طيتها إلى الجنان الغرض فاجعلي بشر تدوم يوم الكريم ذو البقى القديم يا القادر من مالك تكرم وبالنبيه أتاني الكرم قادر يا الله جزاء الله بلا أذن وأجر عبد الله قادر يا الله جزاء الله بلا أذن

أزرع عني المكرم الحزم وقضي أضعاف ما مني التزم لي قال فوق ما كسبت أجرا ولا يوجه لنحوي زجرا لم ينحني مكن ولا غرور وانقاد لي في عادتي برور

الكلام قد رضاك ورضا للتجان هذا كل ما يسوء أو يضر لغير نحوي ليس ينحون يضر هذا كل ما يسوء أو يضر لغير نحوي ليس ينحون يضر هديتي موصلة لله عاصمة من ضرر ولاه فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير فزنا بك يا رسول الله في صفرك أنا الوسيلة

محمد جنتي عن كل مكروهة وجنتي يوم التر من نار بالشرر كل ربي تعالى وعده أبدا لا خيمة للبشير.

ورفقته البدن مدة العمر نجاني الله من أعدائه اللؤمان يومت بهم عن رابني عصري تعبت منذ زمان خائفا وجلا أشكو إلى الله ذا جهل وذا خوري أنا ابتل الله بالمختار مبتهلا.

لكل خلق ظهور الشمس والقمر عليه الصلاة بالتسليم بلا عدد من كنوا لي أغناني عن النفر كن المكرم لأغناني.

الله أسأل بالمختار سيدنا كوني سعيدا بلا كد ولا كدر، قنيت وهو قهارا يستقر لي بقري كل ذي

علي معلمني القرآن الدون عنهم والقلب النور والنور سرمدا بصري ملكني اليوم أسرارا تلازمني وتكفني غلة يا رب ما قتلي هي بتوسعة تنمو بتكرمة هي أخرى بلا

لكونه بالمختار من مضريب خلق أعصابه بقلب أخدمه إلى قدري لي كان في سفري وصل العلم.

أي شيء من الوسواس عقب النبي أبا النواس أن أرني من اللسان العربي كيسون النبي العربي هرب من شعر إبليس المريد وبقصائد يهتدي المريد غناية بالله عن الملوك نجاد بالصفاء والتمليك يبص أنف العلوم قلمين ولسواي أما كل ألم بارك لي في الخط معطي الوحي وقني ما يسرد المحيل إلي قاد مالكي كتابا كشفا كما وهب للكتابا غيب الله ما لم يعلم.

الكتابة يفوق عندا قمت ما به يباهي جندا قافقي في خط أهل بدر قادمي أجو معل القدر أكتب ناقل من اللوح الحفيظ من رضوان العلي واللفين تكيما ليس له كفءا أحد كلا سوايا الساق كل من جحل وصيد الإله والنبي مغيبا عن أقرب وأجنب أكبر الباقي بلا انتهاء وسفري إليه ذو انتهاء لبق بيني وبين ربي شيء مقدر لصف الحب إلى سوى نحوي تحت الشيطان وليس فالمجلس والأوطان رضيت عن رب السماء والأرض وكرما قبل مني قرضي ضيافتي كشف للغيوب يا عند من عني محل عيوبا وجود ذي القدم والبقاء قد بأمني وجاد بارتقائي كتاب ذي الخلاف والقيام هدية لي لدى القيام ذلك وعد من إليه الوحدة قلت كما نحاه كل وحدة الله ربي أحد والله الصمد الذي بدت علاه ليس بوالد وليس بولد خلق كل والد وما ولد كرمني بقل هو الله أحد تكيئ من ليس له كفءا أحد ملك ذو القدرة والإرادة قيل والحبيب ما أراد أكون العلم وذو الحياة كما أشاء بصف الحياة كروي يستمعي مع التخددان قن يقول وعطاب

كنوعت ليك مع ارتقاع عبادتي للوجود والقدم وقادري في عادتي خير الخدم للبقاء والخدم.

عادا مد بها القعادة لي علما كان فوقتني عدا والظلمان حفظ بها في الكتاب ظاهرا قناطا وكل يجأل طاهرا كل بها قعادة بلا غرور كل الحياة أيضا مع السرور يقودني

نتبجمة العدا لغيري قل الجان ليصفي ميري لا قدامي إلى الكتاب سكور باق قاد لي كتابا على الذي قدمه ظلما خير الصلاة والسلام مني وجه ربي لعين والعدا كلا سواي لا ألاقي من عدا ألا نلي بالمنتقى رب القلوب مرائبا يقود لي مع الحليم إلى سواي كل الضر وكدر في أبد بيني من يجري القدر للمنتقى وجهت في عشر سنين ما قادري به الحلال كالفنون يقود المحي بإذن المالك مسجد مجذوب وكل سالك الأظاهر باطن قاد الظاهرا طيق باطنا خديما باهرا ليقل علم هاد وعليم لكل شيء مدينة العلوم لوجه الكريم من يشترى ما لا يزال سرمدا مستترا هو لي متى تقل هو لي متى تقل كن يكن وليكمل مرادي بكن النساء الأبيات

من كل خلق يحمدون. رسوله سيدنا محمد أحب لي من كل خلق يحمد، هو وسيلتي إلى الأحب، عبدا خديما أي خل حبي، أسير من ساق العداء لغيري ألي به يصفي ميرين. قسم الفضل الذي لم يلد، قس مولودا أميل خلدي، قلت للجلال والإكرام نريده.

مؤمن ومسلم ومحسن ومدمن أكرمني الأحد بالتوحيد إن ذوي النفور والجحود فعداي لسواي الله فضل ولا إله إلا الله فأقلمي ومدادي والجسد لمن كفاني كل حاسد حسن يقودي لجنة الإسلام تخودني لجنة الإسلام ولسوى نحو تحل ملام قلبت قلبي ولساني والجسد لمالك ولي مخجل أسد سان حياتي عن شقاء ومرض بقي يقول رضاه في الغرض صدقة الصمد صانت عمري عن كل مفسد وعن مؤمر هدية الهادي هدت كليتي قيل الجنان وأنارت نيتي مدني الله بجاه أحمدا مسرة ليست تشوب كمدا عن مالكي وعن رسول الله هديت ذا بعد من الملاهي بر عن القدوس في الدارين من جالبات النار والعارين أيوة ربي وحقق الرجاء ولا وجه لصدري حرجان هذا مال بنا من ضر من ضرري كلي وحبي وحماني عن غرر هذا مال بنا من الضرر كلي وحبي وحماني عن شرر توصي عن الكفور والفسوق كفوزي بربح السوق تنحي فقط ولا إقالا تم عداي زين مقالا إلى سواء نحو انتحى الفساد ولسوى ما بعته الكساد ولا العين والأذى والقدر ولا يعيدها لي المقتدر لا ينتهي ضري الأقيال ويحد بعمر العيال يصرخ العالمين عمري والله بالرسول

والرسول وفي الكتاب وأتاني خير رسول. بارك ربي بارك يا ربي في عاداتي وفي عبادتي مع السادات. أذب ربي لسوى عمري الحزن وإنه قبل مني ما اتزن بان بخطي عباد الله. الله قد عن ذاك فضل الله مد إلي سره المصونان من يحرفي أغلى الحصونان إلى يدي ولفاد قادا كتاب رب.

الشيطان وقاد للمعنى إلى الحلاوة يقود للمعنى إله الصمد وليقاد لفظه محمد هنبا أمين الوحي أن يقاد الكتاب المحيي أطل ربي بوجه الكريم تلاوة ثوابها ليس يريم يقودني إليك حب ذكرك قني به كل أذى ومكر وتبك

وذبك ويد ربي الأحد. في آخر الثلث من يوم الأحد أذرعني الشكوك والسنان، بعد ما تبت له كل سنة مصليا مسلما على النبي، حتى قلت مثل الجار الجنب فارقا لله ستة عشر، في وقتي تلازم البشر أعبده إن شاء جل لوفاة، لكن الحكيم من غير التفان أخرجني أكرم به من بيتي، أما خروجي جاهلا كالميت لكي يدلني عليه وحدا، كي أنجز تعالى وعدا لك اليد التي

فادعي يوم الخميس بالسرور وراضي ذوي الجحود والغرور، يسر لي ما كان صعبا قبل وعني انتفى الأذى والكبل، ذهب عن الشك في كون الكريم لي وأرجو منه فوق ما أروم، هل يوهب في الترك وفي أخي بالجاه المصطفى الهادي الوفي بركة وعصمة والتوسعة، يا خير نافع بجر منفع، يا رب سر عاجلا بالمسلمين لحرمة المشفع الهادي الأمين، فتح من فتح في الخيورك أبا خادما لك.

في البحور من الرجل في العدا ذوي الدحور وثقت بالحي الذي ليس يموت القادر المقتدر المحيي المميت إياك نعبد ونستعين لا خير معبود ومن يعين بك رجوت

فني ما لا أحب أجل قصيدتي ته آخر من كذبت في تغربي تكرما مسكت بالله مع الرسول هو كاملي وليسوق الصولي إني عبد الله جل وخديم لمصطفى لي اعتراف.

ثم جئتني فليستخر سرمدان كل معاد معاد بجاه أحمدان أجبي قصائدي وغيرها ومن حياتي وتكسر خيرها سقي ما يفوق ما منك أرم بها فإنك المكرم الكريم فجتيه البحر باحترامي فأنت ذو الجلال والإكرام أشكرك القلب مع اللسان البحر يا زلج

وكلما أشأ منك يا سلام أبيد فادي وزبت قدمي وإلى خير برايا خدمي فدع يا مغني عليه الصلي من آلي وأصحابي واشكر كلي أشكرك اللهم كلي في الوطن كل شكري في البحور بالعطن أتمت نفسي ربي في الإزرين وحدي وحدك فزعزح شيني لك اشتكيت الجهل والغرابة وفي وجهك وقني الكآبة أنت لي أغنيتني عن سببي بكم فنجني به من تربي ربي قد رضيت عنك وبك يا مغنيا أغنيتني بجذبك جئتك يا كريم أجل القراء يا معيد بشر القرآن وأما ما ينفع الناس ويمكث في الأرض ويتوهي إلى من بكني يكون الشيء الذي لم يكن أشكره بمد حمد حسن مصلي على النبي الأحسن محمد وسيلتي في قطني وضعني كمنزلي ووطني أريد كل مشرك لم يزعني قيادي فضل والصفا عطني مسكت بذك الحكيم البين وإني بالحق ذو تدين أعوذ ربي بخير السنن مدى الفرائد ويعلي منني أكره كلي بغير الددن ملئ السوق ما يرقي ديدني نجيت وقادري بالرسن وثنى فيدا قد أزال وزني فجأني إما أزال محني وغربتي وحيرتي ولحني عني أزال كربي وحزني

لم يلني قنقطه ما يسخر يلني سهل الشيء الذي لم يهني قنقطه ما يسخر يهني فجري ما يدير دمني هو قيم فضله لم يكمني أشكره كلي يشكره كلي بعد قطني كان يقتها ما لم يبطني مديدي لغير ذي العرش الغني من كان لي وإنني له غني كسفر إني لدى تيقني أسأل جل الدوام اليقن ثبت الهدى المبين بجاه الخلق العظيم اللين فأخت كل فعلة لم تعصني فانقادي خير المنى بالرصن يقود الكرم دون فتن مغن كفاني العنا كالكتن ألا نري قلوب أهل السفن مستغيا بالصحة عن السفني لهم التابع العام من توطني قبل كمالي بلا تفطني أشكره إذ قادني عن مسكني ملقي نفسي الطزا تمكني ربي تعالى

الناس فيمكث في الأرض ويتوجي لمغن فكان أني لكم لي ونفسي زكان أشكر شكرا يزيل الشكام ولي يلين كل

للسلكات وصحيح المضي الأعادي هلكان أسفه مع ظلاما أركاك إذا خبر العدا حبركان ووجه إلى الأعادي السلكات هنا أو إجابة والسلكان أنت به من سلسوه شركات كما أداموا حرنا وفركا كما أداموا حرنا وفركان تودي عدا معا والفلكان وما يعطي دواما ملكان تناديته مشتكيا فأسكان فضل عناقتي ضر حشكان فجعل المغني بالسر بكام عناق من قد سلسوا واتكان أني عفا مضحك

لوجي أنهيت قطعا تركا أشاء غسلتهن عركا لبست اللي يقي من يشكى من يشكى أدا عداه ويقين البشكان أشاء الشاكر له إجدكا بناء من حسدني فندكا سقت إليك ما رضيت عنكا في فجني علوما منكا فيتي ما أزال ردكا عن ناقتي في سيدها والحتكان يسقى جذب يقوي الحركان من قوة تنسيني وتنسي عن علاها البركان ملكتني ما قلب ينسي ملكان رأي التنازع وفاق السلكان كما ثيقة أراد السفكان لمن قلبه أفك أفكان هب سعادتي وزدني نسكان ويتلازم الكتاب مسكان

أخي من طلع عداك بكان، ربيتني بمنزل قد سكى، ومن عيوب كلها فانسكى، ضيفك راد عنك يا من زكى، أفسد الهواء قبل أنه انفكى. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، وهب للوهاب في الثلاثة، ما يخرج العشرة، ما يخرج العشرة.

كان هي خير من حواب تعازان قادم من بادرة بعازان مضحوق راضي البسازان وجملة الحساد والنسازان أحمد من أذبت

قال يا ذا من قسل لسو التسلاسات والكل عيقا جائلا لسلاسان لهم عدو معا أباسا عني حيارات

ثم بعد ما بارسني نقاسان إجابة تزحزح الدلاء تزحزح الدس تزحزح الدعاسان ولي طرود كل جان عاسان إجابة تزحزح الدعاسان ولي طرود

يشكو كلية إنشاء بالقنوت وبالقنوت والقنوت والقنوت. فهذا قوى مبارز القتل عن أهل ارتداد وفتور. فسقوا قدره إلى الوكيل وسجل قيمة يجرد للسكون. أن انتفى مدحا أن انتفى مدهن بيس الختين ولا يسأل الصاغر بين الرتون. أشكو من عني نفى خناس قواطي كوني نفع الناس لك السكوري بالالتباس وصمدا يعصمني من باس. قليت جل لدى أناس أطاعتم عصيان رب الناس كلي الساق ما على قياس قواطي رجع بلا أدناس سلمني منهم ومن خناس قواطي الأعداء بالأكياس وتبع رفقتي رجال بدري عليهم إذن ينير بدري يودي الله بهم بالنصر كن عزيز يرود عصري ملكني بقي حباب الزخر هذا قضني بخير فخري كبرت بعد الزوال حجري وقلت راجيا كبير أجري أبي سعادتي وزحزح ضري أنا ولشد بفراقي سري فأقلوا عند العدا في البحر يوم الخميس لي جد ببحري يا رب جد لي بخير بر عبدا خديما ماكسا في بري لي قد ما يصف في عمري وكنت الفضل يا ذا الأمر ويبكني نور أهل الدهر.

القرآن يقول خيرا كثيرا خيرا كثيرا مدام ما عيبي وأزال الكدام، قل لي خيرا كثيرا مدام الكلام شكرا يقيني.

أبلي أنسى فؤاد القندال أن رضيت وأراعي الأهداق وصايدك الحكيم مهدان أرضي به مولاي جل عندام تواطني

سبحانه ربا تعالى فردا منتقما نفع عدايا كردا وتبكوني أزال الحقدا كم نشترى ربيعي نقدا يقود ما يخ

ينفع الناس فيمكث في الأرض وهجة وجه الخير ربي بالحمد والشكر بنعم ربي أحمد وجادري بالحب وبرضا وخدمة المحب محمد منحه يربي كل وصال لي خير الطب مدخله بعد الصلاة أبي ورزها عني كل خب إني إلى مساجدي زو أبي عبد ربي خادما للحب إني إلى مساجدي زو أبي عبد ربي خادما للحب مع إلهي الفراء عن قلبي بغراض لي أهل الخلب أغاني المغني به عن جلبي ودفع ناجيا به من تلب يجذب الأكرم أي جذب قيل منا به بغير كذب نبع شكوك به وجد به كمن في وساء عند الرغب فجعلني الأكرم معطي الرغب كما نفى عني كل التغب علي قد من علي من علي قد من بفيد صعب ينصر مختلا لكل صعب أصل فوق المنى في تربي وأن يزيل بي جهل التربي لو توجهت وزال كربي واطي من رضا بالقرب نيت وقد أزال أجبي كمن أطب انكساف الحجب أسأل تسخير كل الصعب كن يوعظه العدا بالرعب أصيب مصطفى والسحب توضه للناس خير اللعب

0: بغير السب كمن جميع ما أشاء من الرغب كما يحسب يا مزيل السغب هب سعادتي بغير السلب كما ليكن في قالب وقلب فجأتني بفائدك المنصب يا خير من يهدي ومن يربيك يا سيسا فخلد شربي وأمني وراحتي وقربي أعني اللهم كل الصلب كما عندك اجعلني باب مثل القلب بكوني سرور العرب واجمع في الشرق معا والغرب اللي يبدعيني كل خطب قلبي اليابس مثل الرطب واللي ما شط بكن يا ربي يا من أناجي بنعم ربي وذكري من مغنيا أن كسبي يقول بكن هو تعالى حسبي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا صل صلاة بالسلام على حبيبك وليقبل ذا الكلام صل على سيدنا محمد وآله وصحبه والحمد وليهب بأهل حرف الراء تديني بسنة الغراء والطرد عن رافع المعروف بابن يزيد والتد معروف والطرد عن رافع الشهير بابن المعلى والتد مطهير والطرد عن رافع ابن عنجد وليهب سعادة مع الجدى والطرد عن ربيعة ابن الحارث وليكن يا خير باخ وارث وصح رضاءك إلى ربيعة وهب لي الباطن والشريعة وصح رضاءك إلى الربيع واشتري مني أبدا مبيعي وصح رضاءك إلى ربعي ولتهيني بالعمل الشرعي وصح رضاءك إلى رخيلة وليهب إحياء كل ليلة والطرد عن رفاعة ابن عمري وفي الذي اللي اخترت أبقي عمري والطرد عن رفاعة ابن الرافع وعمل ارفع أنت خير الرافع. يا ربنا صل صلاة بسلام على خليلك الذي جل الظلام صل بتسليم على محمد ولالي وصحب وعمر أحمد وليهب بأهل حرف الزايمة نويت فيك خائما وصائما والطرد سرمدا عن الزبير ولي طيب يا كريم ميري والطرد عن زيد إلى المزيني قد انتما وعني يمحشيني والطرد عن زيد لأسلم انتما وأرني وجه البهي المعتمى والطرد عن زيد إلى وديعة نمي وهب لي مكنة الرفيعة والطرد عن زيد إلى الخطاب ينسب وحشرني مع الأقطاب والطرد عن زيد نمي لحارثة وبالنبي هب لي كوني وارثة والطرد عن زيد نمي لدثنا والتخني دنيا وأخرى فتنا والطرد يا كريم عن زيادي ولد عمرو والتدم رشادي وسهرضا إلى زياد بن اللبيد وعني يصرف كل ما ليس يفيد. يا ربنا صل صلاة تجلب بها إلي سرمدا ما أطلب على محمد وسلم أبدا بلال وصحب وزني هدى وليهب بأهل حرف الطاء وبالذي منفرد بالضاء طهارة من جملة الأدران وكون ظلي رحمة الأقران وسهرضا ناميا لطلحة وليسخ بشارة وفرحة وسهرضاءك إلى الطفيل ولد مالك وكثر نيلي وسهرضاءك إلى الطفيل ولد حارث ونور ليلي وسهرضاءك إلى ظهيري وجعل حياتي حياة خيري. يا ربنا صل صلاة تشهد بأنني إليك خطأ أعبد مع سلام قد تعينني به على العبادة وتعليني به على وسيلتي إليك أحمد ولا لوصحب وكن لسرمدا وليهب بأهل حرف الكافي سعادة وعصمة يا كافي وسهرضاءك لكعب ولدي زيد وصحيح جسدي وخلدي وسهرضاءك لكعب ولدي جماز المعروف بالتجلد وليهب صحة عقد ومقل وصحة الأفعال واحلل العقل. يا ربنا صل صلاة تبطل مكائد العدا بها فتبطل مع سلام دائم تكمل مراد من هدوا به فيكمل على إمام المتقين أحمد ولالي والصحب وكن لسرمدا وليهب بأهل حرف الميم فوزي بالتكميل والتتميم وسهرضاءك لمالك النمي إلى أمية وكثر مغنمي وصهر ضاءك أهل مالك ولد خدامة وصرمدا خن النكت وارتد عن مالك ابن عمري ونجني من شقوة وذعري وصهر ضاءك لمالك ولد نميلة ونجني من الفند وارتد عن مالك ابن مسعود ومني يقبل عملي يا معبود وارتد عن مالك المنصوب إلى ربيعته وكن محبوبي وارتد عن مالك ابن رافعي والتفن عمري كله في النافعي وارتد عن مالك المنتسب لابن أبي خولي وكثر أدبي وصهر ضاءك إلى المجدري وعندك اجعلني غدا ذا بشري وصهر ضاء النامي لمرشدي وزني العلم وحلد رشدي وصهر ضاءك إلى مبشري ونجني من خطر وغرري وصهر ضاءك إلى محرري ونجني من موجبات ضرري وصهر ضاءك إلى مظهري وليهب كوني ذات مهوري وصهر ضاء النامي لمحرزي وصيرني بك ذات عززي والطرد عن محمد بن مسلمة وبيبشر مسلما ومسلما وصهر ضاءك إلى مرارا وهب لي التجيد والإنارة وصهر ضاء النامي لما قلي وعندك اجعلني ذا تفضلي وصهر ضاء النامي لمعمري وكف عني موجبات الكدر وصهر ضاء النامي لمصعبي ونجني من سخط وغضبي وصهر ضاءك إلى مدلاجي وعندك ارفعني بلا علاجي وصهر ضاء النامي لمعبدي ولدي وهب وحمني وأيدي وصهر ضاء لابن قيس معبدي وانصرني العام ونصري خلدي وصهر ضاء النامي لمعبدي ولدي عباد وحي حسدي وصهر ضاءك إلى معتبي ابن عبيد وحياتي طيبي وصهر ضاءك إلى معتبي ولدي عوف ومماتي طيبي وصهر ضاءك إلى مقدادي ولدي الأسود وكن عمادي وصهر ضاءك إلى معوذي ولدي عفراء وسع منفذي وصهر ضاءك إلى معوذي ولدي عمر وجنابي أعذي وصهر ضاءك إلى مسعودي ولدي أوس والتزد توحيدي وصهر ضاءك إلى مسعودي ولدي خلوة وزد تزهيدي وصهر ضاءك إلى مسعودي ابن ربيعة وزد تزويدي وصهر ضاءك لابن عبد سعدي مسعود الرضا وحل المجدي وصهر ضاءك إلى مسعودي ولدي سعد والتدم تحميدي وصهر ضاءك إلى معاذي ولدي عفراء وكم معاذي وصهر ضاء لمعاذ من الجبل ورم أقضي وحولي والعمل وصهر ضاء لمن ماعس معاذ والتكفن العين يا خير ملاذ والطرد عن معاذ من عمري وخير عداية لإياذ القهري وصهر ضاء النامي لمهجعي وكف ما يضرني عن مرجعي وصهر ضاء النامي لمصطحي ولي أبواب قيورك افتحي وصهر ضاء النامي لمعني وعني يصرف كل ما لا يعني وصهر ضاء النامي للمنذري ابن محمد وخيري كثري وصهر ضاء النامي للمنذري ابن خدامة وحلبي نوري وصهر ضاء النامي للمنذري ولدي عمر وعيالي بشري وصهر ضاءك إلى مليلي واجعل نهاري طاعة وليلي يا ربنا صل صلاة لتسوق بها دواما خير مطلوب يفوق مع سلام تكشف الأسرار لي به على الذي أنارى سيدنا محمد قصر العلوم ولا لي والصحب وسق لي ما أروم وليهب بأهل حرف النون فوزي في ذا العام بالمكنون وصهر ضاء لا من نوفلي وبيبشر يا معيد محفلي ولنعيمان خذ الظرافة ولنعيمان أخي الظرافة سخر رضا وهب لي النظافة وصهر ضاءك لنصر وانصري العام كل والتدم تبشري والطرد عن نعمان مليون مائلا أسن وردني سعيدا دائلا وصهر ضاءك إلى نعمان ولدي مالك وهب لي الآن فراخ جملة عيوبي ماضية بما لي اخترت دواما ناجيا والطرد عن نعمان من إلى أبي خزيمة ينمى وأذهي ما أبي وسح إلى النعمان من إلى سنان ينسب واجعلني دواما ذا أمن ولابن عبد عبد ولابن عبد عمرو النعماني سخربا ولي رض زماني يا ربنا صل صلاة دائمة على الذي العام غدوت خادما سيدنا محمد وسلم ولآله وصحبه بكل مسلم وليهب أهل حرف الصادي سوح كلمنايا في تمادي وسخرضاءك إلى صفوانا والعام عني زحزه الأدرانا وسخرضاءك إلى سهيبي واغفر ذنوبي وامحو عني عيبي يا ربنا صل صلاة لانتهى لها على النور المنير ذي البهاء سيدنا محمد وسلم ولآله وصحبه وقصدي تممي وليهب بأهل حرف الضادي كوني أبشر كل ذي رشادي وسخرضاء ناميا للضمرة وكن مغيثني بخير النصرة وسخر ضاءك إلى الضحاك ولدي حارثة ذي الإدراك وليهب تلازم السرور بك بلا مكر ولا غرور وارض عن الضحاك من لعبدي أمر قد انتصب وانفك الدي يا ربنا صل صلاة ترفع بها إليك عملي إذ يقع مع التقبل على محمد وآلي وصحبي والمقتدي وليهب بأهل حرف العين سلامة من ضر كل عين والطرد عن عامر المنصوب إلى أمية وكفر حوبي والطرد عن عامر المنتسب إلى البكير ودعاء استجبي والطرد عن عامر المنتسب إلى ربيعة وعيب أذهبي والطرد عن عامر ابن سلمة وليسخر يا خدير الظلمة والطرد عن عامر الذي انتصب إلى فهيرة وسخلي الأرب وسخر ضاءك إلى عمارة وليسخر كل ذي إمارة والطردان آخل الشهيد وعدني من أفضل العبيد وسخر ضاء النامي لعاصمي ابن عدي والتدم مكارمي والطردان عاصم ابن خيسي وصدر يسرح والتعظم خيسي والطردان عاصم العاصم ابن سابتي والعام جرلي بدرك الفائتي والطردان عبادين من بشري واختر لي الخيرات طول عمري وسخر ضاءك إلى عبادي ولدي خيس والتزي الرشادي والطردان عبادين من عيشة وشد بحمدي لك عام سيجة وسخر ضاءك إلى عبادة ولدي حسحاس وزد إفادة زدنا فرحا إنك الفتاه وبيبشر من لهم فلاه والطردان عبادة من الصامتي وعني يقضي العام كل فائتي وكلمتها بالعام رب ما هي عني كلما جنيت ماضيا وسخر ضاءك إلى عماري ولا مكمل مطلبي يا باري هب لي الصراط المستقيم العام وهب لي التوفيق والإلهام والطردان عكاشة الذي نجا من الحساب ولتحقق الرجاء رجوت منك أن أكون في غدي في ذلك العدد دون كمدي وسخر ضاءك إلى عطية والعام هب لي أفضل العطية والطردان عبيدة والتجبي العام ما كتبته في كتبي وسخر ضاء ناميا لعنترة وتل حياتي كحياة الخيرة وسخر ضاء ناميا لعبسي ونجني ولدي من حبسي وسخر ضاءك إلى عدي وارفع إليك العام رب سعي وسخر ضاء ناميا لعوفي ونجني من الشقاء والخوف وسخر ضاءك إلى عتبانا وهب لي الشهود والعيانا وسخر ضاءك إلى عويمي وليسخ خيرك كل يومي وسخر ضاءك إلى عيادي وشد بأن العام عنك راضي وسخر ضاءك إلى عبيدي أي ولد التيهان واشكر سيدي ولعبيد ابن أبي عبيدي سخر رضا وفك عني قيدي وسخر ضاءك لعبيد ولدي سيد وجد لي عاجلا بمقصدي وسخر ضاءك لعبيد ولدي أوسن وخيبا ظنون حسدي وسخر ضاء ناميا لعتبة ولد عبد الله عالي الرتبة والطردان عتبة من لخزوان حد تما ولاستجب يا رحمن ليستجب بما يفوق ظني العام واجعلني سرور خرني واكتب لي العام ثواب حجي وعمرة وليكن ونجي واكتب رضاءك إلى أول من دفن في الغرقد مقبر المنن عثمان من ينمى إلى مضعوني بكل من هناك كل حين واكتب ثواب الزور والجواري العملي ولي الطيب داري واكتب رضا الناميا لعزمة ابن الحسين والتدم لعزمة وسخرضا لعزمة لأشجعا خد انتماه أبدا لوسعا ولمن عوف عبد الرحمن سخر رضا بالبشر والأمان وليهب بشارة تدوم يا الله يا رحمن يا رحيم ولمن جبر عبد الرحمن سخر رضا يا خالق الأكوان وسخر رضاك لعبد الله ابن جبير العلا والجاه وجل بفضلك مقدماتي لي وسائل الى الجنات وسئل من الجد عبد الله خير رضائك بلا تناهي وجل مكاتب تقوم ابدا مقام حج وجهاد للعداء وليها فيها تدارك الجميع ما فاتني من صالحات يا سميع ولابن جحش وهو عبد الله سخ الرضا ونجني من داهي وسهل عبد الله من الى الربيع نمي رضاك يا خريب يا بديع وسهل رضاك لعبد الله ابن رواحة بلا تناهي ونجني من روم نفع من سواك وابدا هب لي تلازمي رضاك وسهل عبد الله من قد انتمى الى الحمير منك رضوانا سما ولابن حق هو عبد الله سخ الرضا يا ربي يا الهي وليجد بالجد والطي معا حتى اجاور الشفيع الصعبا سيدنا محمد وصلي عليه بالتسليم يا ذا الفضل ولابن زيد هو عبد الله سخ الرضا ربي بلا تناهي ولتطوي عني العام جملة الحجب حتى أكون كعبادك النجوب وسهل عبد الله نجل مسعود خير الرضا ورقني يا معبود وسهل عبد الله نجل كعبي خير الرضا ولي خير يا ربي وسهل عبد الله نجل مدعون خير الرضا ولي يجود بالمخزون وسهل عبد الله نجل محرمه خير الرضا والتهيني بالمكرمة وسهل عبد الله نجل عرفته خير الرضا والنجني من محبطة وسهل عبد الله نجل عمري خير الرضا وفيك طويل عمري وسهل عبد الله من أبوه عبد مناف فوق ما يرجوه من الرضا وليهب فيك وفي وسيلة المشفع الهادي الوفي دنيا وأخرى ما يكون عجبا للخلق من خيرك مثل النجبا وسهل عبد الله من قد انتسب إلى عمير ما رجا وما طلب منك من الرضوان والتهب لي ما فاخ ظني والتزحزح كبلي وسهل عبد الله نجل ثعلبه خير رضا والتغنني عن مطلبه وسهل عبد الله نجل طارخي خير رضا واللي يجود بخارخي وسهل عبد الله نجل خيسي ولد صخر ذي الهدى والكيسي خير رضا والنجني والتعلني مع سلامة وطيب منني وسهل عبد الله نجل خيسي ولد خالد سديد الخيسي خير رضا ومنك علمني وكن لعبد وفض جنابي وسن وسهل عبد الله نجل سهلي خير الرضا وبيبشر أهلي وسهل عبد الله نجل سلمة خير الرضا والنجني من مظلمة والطرد عن نجل إياس عمري والعمر ما يا كريم أمري والطرد عن عمر لعوف النسباء وليحق ما للظن كتباء وسهل رضاك لعمر ينمى إلى سراخة وزدني علما والطرد عن عمر لمعبد النمي ونجني من اللغى والمأثمي والطرد عن عمر النمي لعنمة ونجني من موجبات المندمة والطرد عن عمر النمي لثعلبة وبي بشر يا كريم الطلبة والطرد عن عمر إلى معاذي نمي وكن يا مالكي معاذي والطرد عن عمر النمي إلى أبي صرح وعني كف كل ما أبي وسهر ضاء لعمير بن الحمام وشل مرادي ذا كمال وتمام والطرد عن عمير من إلى أبي وقاص انتصب وقض مأربي والطرد عن عمير من للحارثي خد انتما يا خير باخ وارثي وتل بقائي وارثا بالامتنان معجزة الماهي المطهر الجنان وسهر ضاء ناميا لعقبة نجل ربيعة وسخل الرغبة وسهر ضاء ناميا لعقبة ولد عامر وهب لي رتبة وسهر ضاء ناميا لعقبة ولد عثمان وسخل النخبة وسهر ضاء لابن وهب عقبة من جده قلدة ورفع جنبة وسهر ضاء لابن وهب عقبة سبت ربيعة والطيب قلبة عصمتني محوت ذنبي بكني وهبت لي مال الورى لم يكني ونجني وفر ذنوبي وكني لي بهم ومحو عيوبي بكني يا ربنا صل صلاة تهب لي بها فوق المنى فأذهب منك إليك بسلام تكفي به جنابي الأذى وتنفي على حبيبك الخليل أحمدا ولا لوصابي ومن به اهتدى ولتغنني العام بكونك اللياء في كل شيء سرمدا وحضنيا وسهر ضاءك إلى غنامي وصح إلي جملة المرامي يا ربنا صل صلاة تنفي بها عيوبي بسلام يكفي ضرا وكل ما يسوء سرمدا على النبي الهاشمي أحمدا وآله وصحبه وسقليا بحق أهل الفاي فتح الأولياء وليهب بأهل حرف القافي قوتهم وسعيهم يا كافي وسهر ضاء ناميا للفاكه وتغني بك وزد فواكه وسهر ضاء ناميا لفروة والعام جر لي بوثقى عروة وسهر ضاء ناميا لخطبة وعني يصرف جالبات النكبة وسهر ضاءك إلى خدامة والتقني الحساب والندامة وسهر ضاءك إلى ختادة والعام جدلي بقرق عادة والطردان قيس إلى مخلدي خدين تما والعام طيب خلدي والطردان قيس لمحسن النمي والعام كثير يا كريم مغنمي والطردان خيس سلالة أبي سعسعة ولا مكمل أدبي والطردان خيس سلالة السكن ولا ما يأمننا نسخليا منن يا ربنا صلي صلاة تمهو أني بها ما ليساق قبه من كل ما لم ترده لظاهرا وباطنا حتى أكون طاهرا مع سلام قد يكف عني ما دمت حيا كل ما لا يعني على الشفيع الناصر المشفع سيدنا محمد ذي الفناء وآله وصحبه واشهد لي يا بر يا وهاب يا ذا الفضل بأنني عنك رضيت جدا وعن وسيلتي خديما عبدا وليهب بأهل حرف السين سلامة من جملة الفنون وارتد عن سالم من ما قلي ولا مسلمني وحالي كملي وارتد عن سالم من المنسوب إلى العمير وامحو عني حوبي وصغ رضاءك إلى صويبطي ولتكفني أذى جميع السططي وسخر ضاءك إلى صليطي وليسقرهم بلا تسليطي وسخر ضاءك إلى سماكي وكف عني كل ذي إنهاكي وسخر ضاءك إلى سناني وكف عني كدر الأزماني وسخر ضاء ناميا لسائبي ولدي عثمان وعظم جانبي ولمن ملحان سليمن سخر ضاء وعندك جعلني سعيدا مرتضى والطرد عن سليمن ابن عمري والعام جد لي برضا وأجري والطرد عن سليمن ابن الحارث والعام جد لي بسر غايث والطرد عن سليمن ابن قيس والعام هب لي يا كريم ويسي والطرد عن سعد سليل زيد وكمل النيات قبل فيدي وسخر ضاء لولد الربيعي سعد وهب للربح في مبيعي والطرد عن سعد سليل قوله والعام سخلي من حبيبي النيلة وسخر ضاءك لسعد ابن أبي وقاسن الثالث واكشف كربي وسخر ضاء لابن عبيدة الرئيس سعد وطيب باللقاء النفوس وسخر ضاءك لسعد ابن معاذ وسرمدا حطني يا خير الملاذ وسخر ضاءك لسعد ولدي سهل وعسد أربع يا سمدي وارتد عن سعد سليل خيثمة وليا فيا هدى ومكرمة وارتد عن سعد سليل مالكي ولا محق الرجاء يا مالكي وارتد عن سعد سليل عثمان وفيك كمل المنى يا رحمن وارتد عن سعد سليل خولي ولا مصدق نيتي وخولي وارتد عن سعيد بن زيدي وجل هداي أبدا زا زيدي وسخر ضاءك إلى سهيلي وسرمدا عندك عظم نيلي وسخر ضاء رضاء لأقيه سهلي ونجني وولدي وأهلي وارتد عن سهل سلالة عتيق ولا موجه لي نصرة الملوك وارتد عن سهل لقيس ينتمي ولا مبشر بي كل مسلم وسخر ضاءك لسهل انتمى إلي حنيف والتجر للمجرما وسخر ضاء لسهيل ولدي بيضا واجعلني النور بلدي وارتد عن سواد من زيدي ولا مفك يا مكيس خيدي وسخر ضاءك إلى سوادي ابن غزية الأديب الهادي ولا مهب لي جوار المصطفى حيث أكون خادما مع الوفاء وسخله منك صلاة بسلام أني وبلغا له هذا النظام وارتد عن سلامة من أسلم وبشرا بالأولياء والعلماء وارتد عن سلمة بن ثابت واليوم هب لي ترك كل فائت وسخر ضاء ناميا لسلمة ابن سلامة ور للظلمة وسخر ضاءك إلى سراقة ولد كعب والتزني طاقة وسخر ضاءك إلى سراقة ولد عمر وانفع النفاقة يا ربنا صلي صلاة تطوي لي بها السير وتمحو لغوي عني بها مع سلام تجذب لك به كل وعيب تذهب عني به بلا إعادة على وسيلتي محمد بمن تلا وليهب بأهل حرف الشين والهاي كون العام ذا تمكيني وذا فتوح وفيوض ورسوخ كالعارفين وكأخيار الشيوخ وسخر ضاءك إلى الشماسي ونقني من جملة الأدناس وسخر ضاءك إلى شجاعي وعافني من جملة الأوجاعي وسخر ضاءك إلى هلالي ابن أمية وكمل حالي يا ربنا صلي صلاة لتهب جملة ما أحبه في المنتخب من خدمة ورؤية وزور في كل موضع وكل طور مع سلام قد يقيني الوهم عليه بالآل وأفضل الأمم وليهب بأهل حرف الواوي ولياي كونيك كل راوي وسخر ضاء ناميا لواخدي وخد إلي أفضل الفوائد وسخر ضاءك إلى وديعة وعندك اجعل خدمي وديعة وسخر ضاء ناميا لودقة وعيوبي كلها لصدقة والتضاء يزيد النجل الحارث ونقني من جملة الخبائث والتضاء يزيد النجل المنذر وظاهري وباطني فطهري والتضاء يزيد من قد انتسب إلى رقيس وهدني بلا تاب والطدان يزيد النجل عامري وعندك اجعلني مع الأكابري وصل سرمدا وسلم يا كريم على الذي كوني خديمه أروم خير وسيلة لذي الجلال لخائف الضلال والإضلال أشكر من شكر بالعبادة وخير من قاد له عبادة أجل من ربى وأوصل إلى مون كريم واسع موطن إلى وسيلتي وقدوتي وجاهي محمد خير الورى ذي الجاهي وآله وصحبه الأتباعي وكمل العام به اتباعي يا خير جاذب إليك خطا وبالذي فاخر رجاء جتا صل وسلما على المشفع ولال وصحبه وبي أهل الفاعي وشهد بكون العام عبد الله خديم عبد الله يا إلهي يا من كفاني البلاء والألماء مغتربا وكف عني الظلماء لك علي الشكر باليراع وغيرها وأرتجي البراء صل وسلم على الهادي الأمين محمد والآل وصحبه أمين وجل نظامي يا شكر أبدا يا خير معبود بشكر عبدا نظما يجود بالعطاء يا خوتا لنا وينسد الضر والياقوتا وجعله مغنيا عن المربي وتطوي للسير به يا ربي وجعله كالجهاد والسلوك ورد به لي جملة الملوك وجعله كالحج وكالجواري ونجني به من البواري وجعله جنة عن الأوجال وقت الحياة ولدى الآجال والتقني به أذى الشيطان عند اقترابي ولدى أوطاني وجعله دافع البلاء والغمة دنيا أخرى عن جميع الأمة وجعله يا رب بشارة لمن قد آمنوا وأسلموا كل زمن وجعله يا كريم خير الذكر في عبد لي وخير الشكر وجعله يا شكور شكرا فائقا عندك لي ولتكفني البوائخ يا الله يا رب الورى يا مغني اجعل نظامي عن سلوك يغني وجعل عندك وعند المصطفى صلي عليه بسلام استوى مخلصا من جملة العيوب وجالبا للفوز بالغيوب.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وجهد المغني الذي لا ينفد ما عنده وراض لي من يصفد إجابة الأكرم نعم الصمد وإنني إياه جل أحمد مد إلي مددا لي يخلد وطابت النفس وطاب الخلد مد إلي الواسع المنفرد نيلا به في أبد أنفرد أشكره هو الشكور الأحد وليرود السرمدا من جحد من لك المجيد والممجد الماجد الواجد نعم الأمجد إجابة تصلح لي ما يفسد وثمدا ترود لي من حسد يدي تمتد له فتجد بيمنا من غيره لا تجد الناجث هو تعالى أحد ومن إنشاء صرمدا لا ألحد فتب أخي ثمن لا تكسد سلعتها وليلان الأسد أنا رضيت والدوام أحسد حديقة الغلباء فيها المقصد وفي على مغن حفيظ يرشد كفي حدائق زرعي يحصد لو توجهت بشكر يفرد لأنه المعطي الكريم المفرد كناجيت مغنيا عزيزا ينجد ومن ما فاق مرادي أجد أسأله تبشيره من يسجد بي وقهري كلما لا يسجد سقل يا خير مقيت يرفد منك منا لا يعتريها نفد فيأتني بما يدوم المدد عندي به وكل عنه العدد يخجل ما منك أتى يا أحد قيلي قد جاء ممن ألحدون منك أتاني عند بحر يزبد ما كل عنه وابل والزبد كفي جاري وابل ومزبد مددك من واحد قد نعبد سلم تأصحة من قد رصدون بقاهر يبطل بطل كيدا قصدون فتنتهم عني نفاها الصمد بجاه من سماته محمد يا الله يا خير إله يعبد صل على سيدي من قد عبدوا أحمد من قد شك

اي عني ما لا يعهد يا خير معت كونه لي امهد ربيتني ويطلي من يسجد فبست منك يمنا لا ينفد تذكر عذرانك حين الصفد منك اتى والزال عنه الصفد طوبى لهم وحسن مآم طيبت يا كريم في البحور نفسي وجدت بمهور الحور وجهت فيها لي ما تطيب نفسي به.

عطن بهم يا ربي في الطوبة وفي دار السائل موضعي في سقي فيها وفي السقي فيهما وفي كل محل نكس فيه ما يطيب المحل. ثم جئتني فليكن بالكرم ثابت بحفظ

من يحمد الذي يجي القدر هلك من المغني المزحزح الكدر ثم صلاته على عز مضر وسيلتي في سفري وفي حضر فتضرعت بشكر قد صدر بفضله من الخيار يبتدر إن شاءه غاضي ذوي البطر بحفظه الحامي ولي قدر وطر لراضب المختار كل من فجر ولي أسوق ما اشتهيت من فجر جعلني عبدا له خديم بر تبحر ذا تهيئ به لبر نايت القلب والناجت القلب مني قد صدر طلب صرف من قلاني وكدر ساجيت وهو الكريم ذو البشر وصمد أن يسوق لي خير بشر توجه لله كاشف الضرر وصمد أن يزحزه الغرر أصله ولي جودك بالظفر ولي كان ذا اغتراب في سفر لو خطابي وهو خير من قهر للعدو حيث غاب أو ظهر لو خطابي وهو خير من قهر خير العدو حيث غاب أو ظهر لسخر يا خير ماكر مكر كل عدو ذي تنازع مكر تفضل يا خير غافر ستر بمحل كل من جلا وما استتر يا يعني بتعلم العلوم قد أمرت أجيب نفعي نفع شمس وقمر وجفودا لي تخجل الدرر وبه من بين بين النصوص والطرر أن يكف كيد كل من كفر وبهد ربي نفرا بعد نفر لا يتجب وليكسف الصور كمن برى الخلق وأحسنت الصور أجب داعيك وهدبي ألف الزمر يا خير من هدى وخير من عمر لسف عمري وطي للمقر مشتغلا بكسف أسرار فقر مد مكوسي بنفع كالمطر يا بحين ينفعك وكفني الخطر تفضل يا خير آمر حضرك علي باستقامة مع النظر تبتفع عني كف الستة عشر ويسوها لي فوزا لبشر قلبي العيان لين ليررك وتق نفسي وأهلي الشرر ويبشر كل عالم أغر وكل ذي كبارة وذي صغر نجي بقية مكوزي من كدر وتتقبل كل ما مني صدر تفطب علي إني ذو خفر كن لي بكن يا خير مشتر غفر جلي بكوني بشت من هدى فخر تاسية لك بنور ذا فخر رملي في اختفى وما ظهرت قلنك اجعلني نقي تقيا ذا نهر يا ربي اجعلني لديك زاقيا قال يا كثير وتزل بي الحيان من علي بالكتاب ذي الخبر كسر به أفوق من فاق وبر نجفادي واللساني من دعر وبأرق كل مفلق شعر نبر كلامي بنور قد بهر وبيبشر كل هاد قد مهر تفضل علي ربي بالسهر بذكرك لي هداه قد ظهر عطني به عمن أسر أو جهر مشى إماما كونه ليشتهر تفضل عليك يا من لي غفر برد من عاداك لي ومن نفر هديتني فليسخر من حصر في أبد يا خير قاهر النصر أدني اللهم كل ذي ضجر وكل من فؤاده حاك الحجر أقضي اللهم كل ذي عصر وأضهي حتى يسير يا يسر لسخر من نهى ومن أمر وكل ذي وزارة ومن أمر أفضي اللهم كل ذي أشر يا قاهر الجنة ضرا والبشر أفضي اللهم كل ذي أشر يا قاهر الجنة ضرا والبشر نيتك اللهم يا رب انفطر ويستجيب برود كل ذي بطر هب لي فوق ما ببالي خطر في أبد بلا حساب أو خطر أجل فيوضات تأتي تخجل المطر ورب أقضي ومقالي والسطر رب فضلك جميع ما صدر مني خالصا لديك من كدر أنت لي تنصرك من بك انتصر أنت جنابي وكفني على الحصر كفتي الجوع وقيتني الدسر ألبتني فليرد زوي العسر لك ذنوب الصغر مع الكبر
وبيد ذا سقالت وذا كبرت هذه يا وهب في هذا السفر فردك لما به المياه والعفر أسر جميع ما اختفى وما استتر قل ويغفر أنت خير من ستر دعوتك اللهم دعوة الضرر قل استجبت فقني كل غرر أجبتني يا من له أمر البشر قل إن هب لي قهر كل ذي أشر أويتني أغنيتني عن النفر فيخي من يبي إليه كذو مفر عليم بالتلاسم السور ما الحديث دون وني وخور قل يتوشي وإني مفتقر إليك يا غنى الذي لك افتقر رأنت نفسي تائبا مما غبر فبحرك نفمحه وقدني يا لبر لك أنبت نادما مما صدر قلني من الذنوب يا رب القدر لفزل لك وعني كف ما يجرذر من أخرى وقت سير وحضر هب لي في اليوم عدة بشر قنص بها يا رب ستة عشر أجب جاه المصطفى ما قد جهر أجب الجاه المصطفى ما قد بهل نور البرايا نوره حين ظهر تفضل علي في بحر وبر بروجكم لي من سطى أو قد نبر لقلتيت فحمني عن القطر قنجي من العادي والنتر كمثيل عذا وسقت للبشر قسمدا كل يا رب البشر عنك رضيت شاكرا يا من كسر سلاح من كان يباهي فانكسر قاتلي في بحر من قبل مكر طبه حين قال جيسه وكر بجري في البحر وحدي وفر مني في البر وخاف ونفر أنت لي سخرته لي وفتر بعد اجتهاده وعاقه الفتر أشكرك الدهر شكورا يبتدر بنى الخيار من فيوجك الصدر بفضلك وحرمة المبر بما يفوق ظن في بحر وبر لك تقيم بقلب قد شكر يا خير من يذكر من لك الذكر يا خير من يغني وخير من قصر هل يفارق كل من خسر نبت في أيام طرا ما استتر وتمحو يا خير غافل ستر أقلت يا ربي إليك بالصور وبالأحاديث وإني ذو خور تفضل يا من قضيت للوتر بهاب الفيود يخجل المطر تفضل يا من يجود بالخير علي بذك الحكيم والسير قلني وهلي الآياء والثقر ولي ما فقدني في الفقر ويتوجد

نتقوا كما تذكر من الذي القدر منه على ما حن محا به القدر ثبت توحيد لواحد قهر للعدا من اختفى ومن ظهر لجنتي في سفري وفي حضر أنت السلامي كن به أعلى مضر أسكى سلامي ليبتدر كرمه على مبيد من غدر لمالكي حجة التوحيد ظهر على عدا عاد منيرا قد بهرت جعلي عبدا له خديم برق البحر والبحر الذي في البر والبحر الذي العدا تبر جعلي عبدا له خديم برق البحر والبحر الذي العدا تبر مايته القلب مني قد سكر ومات انقلاني ومكر مايته الكريم ذو البشر وثمدا يقود لي خير بشر هدية لي كفاني من فجر لا يقود ما اشتهيت من فجر توجهي لمن كفاني الضرر صفى حياتي وكفاني الغرر أبقيت للباقي شكورا قد صدر من فضله بدل الخيار يبتدر لو خطابي شاكرا ولي قهرت من بمعاداتي السر وجهر لك بقائي أنت باق ذو شكر كليتي وعند حزبه ذكرت تابع لي خير غافر سترت ما عيوبي من جلا وما استتر يسري هاد بتعليم أمرت بفضله مخجل الشمس وقمر وجه لي فإذا ضلالتي حسر وقلب لي عدا وبعدهم قصر أنا رضيت وكفاني من نفر وبه يهدي نفرا بعد النفر دعوته وقبل لي قضى الوطر وليس ينحوني بشيء لا بصدو بطر تجابني أجابني من سر علم لي بقر ما يغني من له قد افتقر لطيب العمر ويهدي بالزمر حينا فحينا خير هاد قد عمل من لكني الملك مخجل المطر منفعة وقد كفاني الخطر تقدم المختار أفضل البشر صلى الله عليه من يقود للبشر تراه في عين كل من نظر قلت شمالي ضري حذر قلب العيان من لي بالضرر قجاد لي مع النصوص والطرر وجات كل لي له البصر مع الكلام وهداني والنصر لا يتمن له لي مني صدر ذكا وشكرا وعلى الإغناء قدر لسيما من تاب علي وغفر قال لي به كفاني من كفر يسع باق ليقلد النهر ساق لغير جهتي من انتهر رملي في خلفاء وما ظهر قجاد لي منهم بنور قد بهر يقود لي باق أزال بالحجر فضل به أكون زهرا زاخيا من علي بالكتاب ذي الخبر كشر مكرم يزيد بالعبر نقى فؤادي ولساني من دعر همي يرقي كل مفلق شعر توجهي لخير مستر أجل أطلقي ولا ألاقي من حجل حماني الباقي ما صفى وسر وزحت على الإداء لغيري وبسر يقولي أزمان لج خير ثمر ومتى لمن نهاك ومن أمل هداني الهادي وأرضى من حصر ومن أعانه كما ليختصر إلي قاد كرم النخل أبل قلبي سحاب المنتقى العدا أبل إلى سؤال ما لكل ذي ضجر وكل من فؤاده مثل الحجر لسخي الرحمن كل من أمر وكل ذي ذات هدى خمر إلى سؤال ما لكل ذي أسر وكل مخلوق بسوء وبشر نفارغ الله كل من يضر يدب عند أهل بدو أو حضر إلى سؤال ما لكل ذي أسر وكل مخلوق بسوء أو بالشر نفارغ الله كل من يضر يدب عند أهل بدو وحضر هو ليسمع والأرض فطر وليقود ما يبالي يا خطر إلى سؤية من قلاني الدبر قل يفارق قروحا كالدبر الضي نحره الأزاق لي الأذى الذي خطر كفن كفاني قبل قصد النطر أشكره
وعرض قلبي مخر لك يجود البرايا بفخر كرمين ميسر لي العصر وبيت قلبي نقيا قد حصر لقد من كليتي كفدسا ما هي ضريك ما بقى له أثر هدية البقي لي بالصور يا لك ما أحسن فضلا الصور أن قد عيوب الصغر مع الكبر كما بها كليتي الهادي جبر دعا لي بقاد من كل نبر رفعا كما سجى عدايا قد نبر كلا سكوري بمخجل الدرر كامها قصد جهاتي غررت آيات ربي كفتني الشرر كلي ألا كل صعب كيرر من علي من كفاني الزمر إبليس بلي عدا لي الطمر ولا تكلي إلى من افتقر نوسوه وأعطى بل المقر ظلمها بنصر قاهر كسر سلاح من كان يباهي فانكسر لو شكري وأمات من مكر فجس وموته زاد الفكر ليس له سوى نكال وفتر بعد جهاده وعاقه الفتر هو له انتقام ربي وفر في البر والبحر وخانته النفر إنني وجدت ما به اشتهر قوي خدمه وذلك ظهر أشياء من بي اختصرت فنصر قناصف عين قد كفاني من حصر للمنتقى وجهت في

الكرام. قال النبي ذي المراتب المضر، قنات من نفى عدوي وقبر، قلت وما أعماك مثل ذي بصر، ولا ألاقي ضر حق أو خسر، بضري جزاء باق لي ذخر، مثلي وليس قولي بفخر، إلي قال الله في بحر وبر، جزاؤه وأجر عبده المبر، طيب البقاء باق قد زجر، كل عدو لسواي فانزجر، لله شكري ومدادي ما صمر، وقلمي لخدمة القماح شمر، أغطى ربي وعدوي السهر، وكل من أذابه الباق سهر، يقول ربي لي كل صبر، عن كل ما يرضى لي خير خبر، ويته وللغوامد فسر، وكل ما كسبه الله حسن، إيه بالمختار أنهيت السفر، صلى عليه وهدى بي النفر. في عمر لي يخلد الفجر، علي قد كفاني من فجر، نسيء من كرمه ليبتدر، تناسف عن قد كفاني من غدر، قلت لربي شكورا قد صدر، من فريب انا الخيار يبتدر، وجدت توحيدي لواحد قهر، قيل عدا من اختفى ومن ظهر، الحمد لله لي منه القدر، والصلوات على ماحي الكدر. قنحني الى دخول الجنه خير الصفاء ورضا ومنا، كتابتي نفد عداي اجمعين، وليس انا حين

موافق نحن أم جهتي موافق هذا ربي لسوى قلب الحزن ورفع الشكور مني متزن جزاء ربي وجزاء المشفع قبل إلي مغنيا أن مدفعي لم تنحني جوادب ارتداد وقت المجاهدة بالمداد كتابتي عند ذوي الكفور أبد غيري كل ذي نفور ترسي عن الشقاء والتنصر هذا

بيت من كفر ومن فسق ومن شرك وربي بفلاحي لي ضمن تفيق قابله كليتي عقدي وقولي عملي والنيتي وجاء أشخاص عد إداية والضرر كلا سواي من حماني عن شررت عبتو عند عداه مدا كفده لي إليك مدا نفعني في البر والبحر مع وفي السر والجهر مع الهادي الوفي رأي استجاب وهو

أنيل أبحلي أسمان خدمتي غفول كنبيه أوعدا ذي أفول كتابتي مشكورة عند الشكور وعنده جعلها أعلى شكور ترسي عن الكذب والخيانة.

ريه معام كلا سواي لي مرادي جمعان لقد وصلت بخير مرسلي يا خير مالك وخير مرسل تت من التسريف والتكسر وطب علي وعيوبي يغسل قل سعادتي وكل جمل قل الجنان لي أوصل أملي أديك عنك وعن المزمل ويبه كل خير عمل يلي بخير ثمن وبدل وتغنني عن المراق والجدل إلي أصل مخجلا للعسل قلاوة بلا أذى أو كسل أيد بكوني سرور الكمل هل به لي الأذى لم يمل نبي بمحمة نبيك الكريم هذه الدسان لي هب كون كريم هذه بلا أذى لغير قذرين قرا ما يسوؤني والتقبل سلم عيالي وتصف منزلي واطي ولي الصف نزلي مريح من ربي عن تزلزلي وقلت تلاوتي يا خير منزل مري بخطي كل ذي تعقل قلت بغيري عداي واقل لي بقبل بخطي خير علم وكبر كل حزن لأذاي مقبل لكن صرت بك يا توكلي عليك الطيب مسبي وما كريم المحابك بلا تأجل وبك يا بقي محوت أجل لك سكوريك بغير وجل كل الجنان وبغير خجل ما تعني يا خبير الزلل وعوجي وحرجي وعللي كن لي العادات كالتنفلي ثم يبشر مع رضاك محفلي يبتئلك ربي من تقولي وطب عليك يا منير الخول إلي قد ما شئت بالتسهل ككل ما سهلت ربي يسهل لك شكوري بالكتاب الأفضل من غريقة فكل فضل يا عالم الإجاد بالتنبل هل يصلح الحال والمستقبل أعطي رسلي وما لم يسأل يا خير نافع وخير موئل لك ابتدائي شاكرا فلتزل توجه الأذى لنحوي كيزل قايتك اليوم فبشري عجل بلا نهاية ولا

يكوني عبدكم خادما له بقلبي وجسمي مع مدادي بالتسويد. دعني إلى ذكر وشكر لكم.

لئن شكرتم لأزيدنكم لا شكري بلا كفران ثم استعنني عن كل ذي خسران آياته كفتني العارين ثم استعنني عن ضرر النارين ثم شكره شكورا شكور من شريم ثم كسه الدحاق إني مقترن شغل الشكر عن الشكايا واجتنحوا جهتي نكايا كرمن الكريم والمكرم ولا تحيل غيري العرمرم رفقي جلد العزيز الغالب وقت جهادي فإدايا هارب ترسي عن الغضب والضلال جلد العزيز الجالب الحلال مدير غير مغن أغنان ليس يراك وليا

والكرسي خطيب رفع الله تذي القدسي دماغ للشيطان ربي للسواي وقاد الله رضاه في هواي نبينا صلى عليه الله مع السلام قاد لي علاه نبينا صلى عليه الله مع السلام قاد لي علاه نبينا رسولنا محمد صلى وسلم عليه الصمد كتابتي له أحب من كثير

في كل شيء بالصفا كالكليان، ذلك ليس بعزيز يا قدير، عليك يا من بالإجابة الجدير، إلى القلام كسيوف الصحب وبمسلك يا خير اللحب، لك توجهت بجاه المصطفى وجاههم فليهب رب اصطفان، كم عذاقني بهم واجلب لي نفعا بهم كما فككت كبريان، على النبي صل بهم وسلم من بعد آله وكل مسلم، لقد تصرفا بهم يبشر وليهم حسن بهم إذ نحشر يا أبي

بكونك الكريم هب لي بكرم في كل ما تهب لي يا ذا الكرم، عنك رضيت راجيا كتب كليم على دمع أدمرته فيك الكليم، إني نجاة وعك

قيل عزتي فقيله مددي وقله لي خبئي فالأذن سلبان إنه صمد عبد واحد من بدايه ليقمع فاق المنى وهبان لو تعالى شكوري برضا أبدا وساقي منه ما أنسى له ذهبان كف العزاء عن جنابي حافظا وحما كلي عن الضر والمرغوب لي جذبا علي من جذب طاويا سفري وهو لي أن يقل لي السعبق جذبا لو التجري

ملكيك أسعف الوقت وسع واكفني سلبا بين الحق تشفن واكفني ظلما كما النفى ظلمي والعري والتعبا على نبي صلي بتسي بالحنفاء فثبت وارتزقني سؤلا والرغبا زدني علوما وزد أهلي وزد ولدي مع السعادة يا من لي قضى الأربا يا رب صلي بالتسليم بلا عدد عني على المصطفى يا من ملى الجربان هنبي كل عام ما يبشرني وكل سنة ويوم ويوم أقبل القربان إن ربي للسميع الدعاء ما وصلي ثمن ما عني يباع بلا قاتل منيل الطولبان نحينه لوح ربيك والقلم بلا افترا ولا امترا ولا ظلا ما عرضي وبيان الذكرى يزن المعاني كما بعدي عيش شكرا ابعث لله السنين وحديك حطي داد بالقلاق والجحد بالي كبدني بالمقت

لأحمد المختار في خط سروت آيات سمات مبعد الغرور سيد أحمد نور الرسل آيات سمات رب المرسل محمد صلى عليه بالسلام الله قادر لي أفضل الكلام يقود للتأويل والتفسير من يسر به العسير علمني العليم تعليما عجز أن سيهكم ولي الوعد نجس أدب ربيك سوايا التعبان ولا يلقيني عدا أو متعبان لقني إلى روحك

الأحكام وصية تكزر العطايا كل من يجتنب الخطايا وصية تكسر العطايا كل من يجتنب الخطايا أوصيك بالعلم.

الأقران تكن مقدما على الأقران وذو لإخوانك للنصيحة تنجو من البغضاء والفضيحة ورم التواضع لكل مسلم تنجو بلا تردد من ظلم إذا أتاك عضدي كتابي فكرم الكتاب بالمتاب لين لسانك وقلبك معا لين لسانك وقلبك

فرق يوم الخميس الريب ودعني من الخبير الغيب لله رب العالمين أبدا حمد وشكر ينفيان حمد وشكر

كسل حملت بك الكلي وجسدي قراضي يوم الخميس حسدي سبحان ربي الكريم الأكرم الواسع المقدم المكرم بكونك المالك كل ملك بكونه مالك كل ملك راض لي السنة أهل الفلك بيني الخبير في الشعبان تبين أمان فالهدى ليبانا نفى الشكوك ونفى الأعداء عني وعني قد أزال الداء نرشكه شكورا مصطفى نرشكه الشكر المصطفى وارجي منه بجاه اصطفى قال الله خير من هداك وكس ومن شفى ومن كهى ومن عفى.

وكان لي بالمصطفى محمد محمد وسيلتي لله عليه خير الصلوات الله. قرأت زلالين كون الله لي وكان لي بالجود في المناهي لي كان في البر وفي البحر معا لي كان في البر وفي البحر معا قلدي والعدا لي قمعا وجب كون الله لي وكوني كون المختار نور الكون وسيلتي وفرحي وجنتي عن ضرر وألم وجنتي علي بالآل ومن والاه صلى الله وسلم الكريم الله دعا مدادي وقلامي في الخمير أشكي أرض انتقام للخمير هو الذي دعوته متى دعوته استجان هي بما عني يزحزع الحجان هذا لي سنة من جاراني يطلب المنى من النصراني استفيها من يباري

ومحافظة بالتبصير لو تسبه عن الإفساد لكونه اليوم من الحساد. الله جل أحد الله الصمد الذي هو الإله لا انتقام في الذي يجمل ولد لا ولم يجد وليس به ولد لا خطاب عند مرتد جحد يا ذا انتقام ما له كفء أحد حولي ساعة بالصف دائما تجاه والد البطول فاتما عليه صلي وتسلم سرمدا في الآل واصطحبه وكل يحمدا نشده صلاة وسلاما وسعى من أنتهين وتدم لي

وكل ذي اتساع قلبي إليك رب راضا كي عدا وساق للأغراض وجهلي المصباح والحلاوة أنا أرضي كل ذي شقاوة أنت لي الدواء من تنتقم كما بين ظلموا يا منتقم نبهتني تنبيه الكريم فاضل للعدات وما أرون طب لمن زيد في الله وفيه خير برية المبشر الوفيه قافلية قلب ارتداد كما ما جاء بالشات ومداد أخولي بالمصطفى محمد بل صلاتك عليه الصمد مسلم علي

يا سوى عمري كلما صدم نبغى يغي الله ذو المخالف ضيء ما أود أم لا أخلا أخالف نبغى يغي

نفوا لا يستمعوا لي لم نفوا لا يستمعوا مع البصر لا لقال أن نفع أمري والعمر لا لما زلت لي الكلام ما قد رفع وجدته به منتفعا انت لكلامي ما قد رفع لا وجده به منتفعا انت لقادر مريد عال هل سمع ما كفاني الظالم طلع بصير متكلم ليام ذكر وسكن به ما كان ليام فلي دل على الوجود نفلي دل على الوجود عاقي ضري وحما من بالجود الذي تسيره لا يشركم قيس وقادني لا أشركم إن الحدوث غيره سبب وثبت القدم قتلي.

وقدر عاصم من هلاكين قلاده ضم كأنبيائهين قيم القطب على ضيائهين هذا يقبنا أمن كفر ومن قلال ومن وشى ومن نفر يا قرصة عند المزبدين العدو مخ

0: قال الكتاب: من كفاني حسدي إلى يدي موكلك لي وجسدي. قال الكتاب: من كفاني حسدي إلى ديوري ومكاني والوطن. قال جنده: منبر العطن فضل القلامي ومدادي والبدن، وسيح لحياتي يددن المحاب نصري قاهي انكسر، سلاح من كان يباهيك فانكسر، وإعدائي لسواي الصاغرين وكافئين فاسقين خاسرين. نور قلبي مالكي وعطني، ويذكر الحكيم الصانع وطني.
1: يا ربنا صل صلاة تكرم كل بها بما به أكرم، مع سلام قد تقيني العذاب به وكل ما يسوء والحزاب، على ابن عبد الله عبد الله أفضل لخلق الله اسم الله خليله حبيبه محمد وآله وصحبه والهبد، ولي هب أخي أصحاب القنا إنك يا وهاب ما فاح المنام، وسخر لا أن لأبي لبابة وخر لي الخير وليفتح بابا، وسخر لا أن لأبي حبيدة وكف عني خير لنا وكيدا، وسخر لا أن لأبي حصيفة وأرني خير ورا وخيفة، وسخر لا أن لأبي قسامة وهب لي الإسارة والكرامة، وسخر لا أن لأبي حمرائي لأبي الحمرائي وليجد بسنة الغرائي، وسخر داء لأبي سليدي والتقين الإفراد كالتفريد، وسخر داء لأبي دجانة وحب لي الإخلاص والأمانة، وسخر داء لأبي داودة وسخر لي المطلوب والموضودة، وسخر داء لأبي سناني ولي يسر تراح الجناني، وسخر داء لأبي حقيلي والتقين الدلالة كالتدليل، وسخر داء لأبي أيوبي والتمعني جملة الحيوبي، وسخر داء لأبي شراكي وسدني الهلم وسد إدراكي، وسخر داء لأبي دياهي وصيرني العامة المصباح، ولأبي تلهة سخر داء وهب لي التجديد والإداء، ولأبي نمرة سخر داء والتقين النفاح والإسراك، ولأبي سلم تكتب رداء وكفى أني أبدا سوء الخدام، ولأبي مسعود يكتب يا جليل ردا وطيب للمبيت والمقيل، ولأبي صبرة حبر يروم ولي يسر يا كريم ما أروم، وسخر داء لأبي مخسيم ولها ما أصب أودي وخييم، أني وهب لي تلاسم الذي به أكون مثل كل جهبس، ولأبي الخالد هب رداك ولي وجه سرمدا هداك، ولأبي حبة سخر داك يا خير رب وفني هداك، ولأبي سيخ سخر دا بلا أدن وأني كف مورث البلا، ولأبي كبسة سخر داك ولي ساخر كل من هداك، وسخر داك لأبي مليلي وسخ لي الخيرات كل ليل وتل مناجاتك فيها أحلام، إني دوام وسخ لي الأحلام ولأبي مرسد تكسر مدام خير ردن منك ولي تب مدام، وتل نهاريك يوم الهيد في أبد والتنسني مفخودي، ولأبي الهارس سخ لداك وبيبصر كل من والاك، جدلي بكوني فرحة للمصطفى ولا لي وسب وحبل استفاء، ولأبي بردة سخ لدن بلا نهاية وسخ إلي الأملا، سخ لي ما رجوت منك يا كريم دنيا وأخرى فائخا لما أروم، ولأبي الأهور سخر دن قصر وسر مدن وجه إلي ما يسر وجه إلي كل ما استحيتم في أبد وكف ما أبيتم، أني دوام وقن الحسابا يا من محوت الموت والحجابا، ولأبي الحيسم سخ يا ربي خير دن والتقبل تسبيم مني تقبل والتكن لي وغفرين لي وكل ما علي كفرين، أني بفضلك وسير كلي لك وللمختار يا سلفضلي، وليهب كوني حبيب حسبك وكونهم أحبتي لوجهك، وارصد يا كريم عن أبي اليسر وليهب بالاقتداء من البصر، وصل سرمدا وسلم يا جليل على رسولك حبيبك الخليل سيدنا قدوتنا طبيبنا استتنا وجائنا حبيبنا، من استفيته وفاح كل من مدى ومن ياتي ومن في السمن، محمد والآل وصحبه الكرام وسرمدا سقلي به فوق المرام، يا من جهلت كونه لي الزخرى في هذه الدنيا وتلك الأخرى، صل صلاة لي بها تكون في أبد ما سهر يا مكون، مع سلام لي تكون سرمدا به على خير برايا أحمدا، وآله وصحبه والتقبلي به جميع حماية في من خبلي، أتل لأجر مالك أسناني وتاب للأجر محل أماني، أكرمني الأكرم إكراما خدا كل به بسر يقود رخدا، ملكا الباحي لسي حويت كتابه وكل ما نويت، هدية الكريم ساخر للكرم سخل صناء وحساب أنصرم، كبرت ربي والإله أكبر وكلك لي فيه رداء وصبر، سهادتي بلا سخاوة كتب دوامها وهو يقينا منكتب، سكر كليتي الله الكريم ولي يقود للجنان معروم ولاني الله الكريم الباخي دولار للنسب والتباخي لعن القلوب الحالمين أجمعين لي بلا أسن ولا كيد اللهين لله ما في الأرض والسماء وخيره وجار بالنمائي هو الذي سكرته بخلمي بلا أسن ولا هدى أو ألمي ملكني الإله والرسول عليه تسليمه نهم صول له بقائي وهو نهم ملكي وخاد لي ما ود كل ملك كن فيكون لي سخر الملوك كما به خنيت عن كل سلوك الله نهم أحد الإله ختن ولا إله إلا لهم ليس بوالد وليس بولد ولي صفا كل صيح سابلت ساح لخير الكد والمكارها باخ مريد لا يكون كارها منع الحب الخليل الهبيم بكل سور سر خير ربي أبخاني الله بمن أهلاهم ختن ولا إله إلا لهم ولا ني الباخي الذي ليس يموت وليس تنهو جحته دى المميت إلا يقار ما له الأقياس فرو ودون منن الخياس تابع علي السماء والأرض وللجنان لي ينهو المرضين واجهني الباخي جميل بجميل ولسوى نبه دى الله تميل أجابني المجيبها موقفتي فيما به سكرته من أكسس لنخاد من خاد له الخر الكرام الظاهر الباطن فضلا باحترام الله وال وكريم وصمي وهو سكور خاد للهب الجموه رب السماء والأرضين والحواء ربي ولي خادر الله في الهواء ضيافة الكريم خير المنسلين سافية لي بإمام المرسلين واجهني جساء ربي وجساء وسيلتي له وهدي عن جساء أكرمني بسبل والسمن الكريم وصاف سكور بعد حمد لا يريم لله رب العالمين أبدا أمدي وخير مالكي لنحبدا لو ختابي بعد ما أجابا إجابة خادر لي الحجابا هديتني ولي تخلد البصر بلا مسقة بسيد البصر أني رضيت قتل الإدراكا كفيت كل سنب والإشراكا إلا يقوت كل ما اخترت ليا بخير تفسير وخرصنت ليا كنت لخلك وهبك الخديم بما يقيب عن سواك يا خديم لك سكوره على المصونة يا عافسا أدخله أصونا لك سكوره على الإخفائيم بلا مدرة ولا جفائيم سكرت بهذا الحمد رب العالمين على الأمين والأمين والأمين يذكر من ليس عليه يخفى سيهن مناجيه بسر أخفى آيات باهر أنصل الكتاب ساخد لخير أبدا حتابا هذا لي المصونة المحررة باخي يوصل إلي الدرارة دعاء يستجاب للباخي الجميل وكان لي بأمن وبجميل يذكر ربه المكرم المهين أحمد ماكسا وقد كفي اللهين رمت لمن أسرى إلى اتباخي بسلام إلى خديم الباخي هديتي إلى جمادى ثانية من المحرم الخطوف دانية ملك أحمد هدايا كافية كل أصل من خير آي كافية فرحته بخدم لا ثانية لها من الخدم ليست فانية يسر أحمد هروفي داعية إلى جنانه إليها ساهية هديتي من كل حيب صافية بصارة له خيور ضافية إن خلامي للجنان هادية هداية للهقلاء بادية خدمة خير العالمين جالية خاليني فالدور منه خالية أحمد نارف وتجهر هالية تهلي مهبه وتخفي خالية ليجاد ربي بنور الخافية حافية ليست تكون عافية درجة المختار ليست قافية فالخصوات للصدور شافية ودي لربي وله للقاسية ألا نوهدي لست دهر الناسية ناجيت فيه لجماد الثانية من المحرم المنيل الدانية يبص خير المقاتي في صدور إنساء خير منسل جار بدور داخل أمي ومدادي للسطور تجديد دين الله خافر الاتير إلا يقبل خادر ربي في البهور سحادر في حانت ودمهور هور أداني الله لسي له الأمور ولي يخار منه أسمان الضمير مد إلي الله خالق الدهور بركة الأيام فضلا وسهور بارك في كل يتي بلا خرور جائلها لديه أفضل برور سألته وإنه المغني السكور كون حياتي له أحلى شكور وجه لي تعليم عالم خبير ربي وخادري بصارات الكبير طيب نفسي التي لي بسرور كان وساخ للسوى نحو الشرور تاب حلي خير ساتر الخفور مستصحا كل حسود وكفور أذكره ولي جار بأجور في كل سيح ولخير من يجور نويت تالفا ينبر الصدور لوجه خير منسل جار بدور وجهت مدحي للحبيب السند خليل الاسر المسيل الفند ابكار امداه لخير السيد مصفوفه وصيحت بالجيد نويت خدمه النبي الملتحد لوجه ربه الكريم الاهد نجاني الفرد الذي لم يلد بما يسنسه الجواح خلد كرب مخلص حتى المسيل اسعدني في خير ما لم يحد لله بالمختار تمتد يدي وجاد بالحسنى به وصيد عبدت ربي عند من لم يحبر بخدمه الماهي المسيل الكبر للمصطفى وجهت عند المسبل ابكار مدح مقتلات السبر اصبع اني له من لم يسجد وجاد لي بخير خوف سجد خاب رجاء مسلس للسمد ارى في السماء دون حمد لله كل بنبي سسدد ختم ومن ينهو اصا يردد هذا لي الامال خير المنجد بجائم نصيره لم يوجد على الرسول صلوات المفرد في اسبه من مصلهم لم يرد سهوره في لي وفي خدم يوجه الحصان لي بالرحد يقود لي سولي بلا تردد ربي بماه قد مها تحدد محمد وسيلتي وسندي صلى عليه من قواص الفند وجهت كلي لرب الاهل مسخنيا عن كل جان ملهد اليمن واليسر وخير السدد في خير سجن قد اتى بالمدد نفى الكريم ما هوى جسدي وكالكلي من الاساك المفسد نقى الهي الكريم خلدي وكان لي في سفري وبلدي هدى ورحمه بخير فند فيما به قد جاء خير سند للمصطفى وجهت عند الهبد متى بلا عداوه او كبر كرم نعمه سفيه السجد في ارضهم لم ار من لم يسجد تسليم باخ خير رب سمد مع صلاته على محمد انسان يمتداه ند بن حتد جمله ما لاحيت نحو متد بجل نعمه النبي الجيد الفائق الجال الاهادي السيد عند الاهادي خائبا عن مهتد ومنهم واخرجني لم اهتد سنت قزايد سوات حدد فيها وقد مها بها تحدد يفوق كل سكر سكر السمد المالك المكرم المحتمد سنت سلامين من الملتحد لمن به نديم سكر الاهد الحمد لله الذي قلبي هدى منورا وخاد لي سوي هدى اذكره وهو لساني سددا وبالنبي لي خاد مددا احمد من بالملك قد توحدا على الذي به نفع من جهدا اسكى صلاه خالق تفردا بالحمد سرمدا على من افردا ان ما سلامه على من خلدا تخليمه على الورى فخلدا ان نبينا رسول احمد قدمه من لا يسال السمدا للمصطفى خير صلاة كلهن أبقي من الباقي حبيب السالهين لسان سرخ في جميع الآخرين والأولين لإمام الساكرين للمجتبى ما للخلائق يبين وما دواما ليس للخلق يبين للمقتفى الذي به ليركون لمالك هاس السنانهم المكين لخاد ربي بإمام المتقين خير الصفاء وأمان ويقين للمنتقى ما لم يكن ولا يكون لخيره ممن له كن فيكون إباء من بقاؤه وخدم خصبة خادت به لي نهم أجوب خلبي جلد وسلم قبل به وان خاد نهوي كرم قبل لسي دار نفاقت همم يهل القديم وبأمن يكرم أصون من يحبه وأتم آيات سكر دافه من يحكم أما جاءت إفس مخن مرخم جف بأني عبده وحسم عسى نبي الله ما لا يهلم إلى الذي له والخلم خاد إلى خير ورى مفضل جملة من خاد له مفضل قلب النبي نوره المكمل وساته أحسنها المجمل خاد إلى من اسمه معمل مولاه من خاد إليه الكمل خير له دنيا وأخرى الأمر وفضله من كل فضل أكمل قلت وفي خير المزاه أحمل وبالسناه يفرح المسمل خدم خير المرسلين المرسل على الجميع واقتفته الرسل قلبي وجسمي يتفارق العسن ومرضا بمن له متي تصن قلت لربي بنبي مستمن كلي وخاذ للصفاء والامن قصائدي قد بصرت من المهن قلبي به كما بها قتليا قولي مسرت رسولها يسوان عليه تسليما مبين من لهن قلت وخذ رضيت عن ربي وعن احمدنا ومن خلاه لم يهن خدم احمد على رقاب من مد ومن ياتي ومن في السمن من حب أحمد عليه لهم سلام مسلما بدت أولاهم من رام بالمختار من مولاهم عاجته ما رامه أولاهم مدد رسل الله من نداهم سلا عليهم ربه أبداهم من ربنا أسنى الذي رمناهم به كما به الرداء أسناهم ملكه الفضل الذي أحلاهم طوبى لمن أرضاه إسوالاهم محمد سلا عليه لهم هل الورى فضله الإلهم نفى الإله كل من هاداهم لخيره ومن أبى أرضاهم نال مواليه أدن حلاهم عصم مهاديه ردا خلاهم نيل النبي لمرء مناؤم بفضل من على وراء أخناهم نهى عن الخلق محمداهم عليه تسليم أهل هداهم نبينا سير به أنهاهم ربي له أروم وصلهاهم نبينا أحمد ما داناهم أدن لدى باخن له أدناهم رد لخير جهتهم من رصدهم بسوء والمحب نهوي يخسرهم رجوت أن الله قوما يرسلهم فيه فإنه رسيل مرسلهم رحمته واسعة من يردهم يطلبها فإنه لا يطردهم رجاء من يهوى النبي يوجدهم محققا هند كريم يوجدهم رفح بالمختار رب يهبدهم من حبده وخيره لم يهبدهم رسولنا نبينا محمد قال له من الكرام السمر بايت خير الخلق بالنياتهم وخلمي بسكر ربياتهم برأني القدوس من آفاتهم وسر عبده بالالتفاتهم بنت الذي صدر من جهاتهم بما لدى مخني يدي أنهاتهم باها مقابلية بالمماتهم وابت خالما بلا سماتهم بري السكر مخرج الهباتهم على الذي ثبت بالنباتهم بالله لم يأتي وليس يأتي من سمن عبد الله سل آياتهم باها الذي كابدني بالخرخم ووصما لهذا سو خرخم بريت ربا جاد لي بفتخم ما كان مرتجا بخير رتخي باها بي الذي صفائي يبقي مردي حد يسابقا وأبقي بالمجتبى الله أنا رؤوفقي أبدا خديما خائدا برفقي بمن وخا كلمه بالفلاخ أفى النبي أن الهدى بتلاخ بالمجتبى الفرد الحسيم الخلق خلق جملة وراس الخلق كتبت سلمت بها من أرخام بوقت سن وقبله أسترخام كفاني الأسيس وقتلا بسخام أن لا يقبل بهدما تبسخام كبت رسول أرسي أدوان أبخام أني بماهن قلت فيه بقبهام كون الإله لي فايدا جلخام في كل كليه بحدوي جلخام كفا جاءت الست من تبالخام باخن يبيد كل خب بلخام كتبت والكل قلقة رسخام في هدى الذي هداه مسخام كتابه كل كتاب نسخام وإنه بخيره لن ينسخام من ثنى أنه يلاقي أحدام يماثل المختارف هو الهدام مثاله فيما مدى لم يولدام ومثله فيما يفي لن يولدام محمد أفضل من تولدام وخير والد أنار البلدام من بالنبي رام المراد وجدام بفل من به البرايا وجدام مد به لله منه مددام نور قلبي ولساني سددام من رام في الخلق نصير أحمدام أحجسه من لا يسار السمدام فأخ نبينا رسولنا البصر والجن والأملاك سالنا بصر محمد صلى الله وسلم القديم عليه في الحزب سيادة التدوم نبينا رسولنا المختار على الخيار كلهم مختار سالس الأمر له والخلق أن لا يكون كنبي خلق أن لا يشك أحد في كوني رسولنا المختار فوق الكون أباء أحمد ناو أن الدنس لخيرهم دب اللهين إسخنس فلاه جملة الكرام السبتا بأحمد الذي جواب أصبتا لأحمد المختار فضل لم يرى لخيره قط وحوض لن يرى يقول أمتي وخيره يقول نفسي رسولنا الله يقول وجه النبي أنوار من بدر ومن كل منذر وهو بالمتيخ من مرام في الدار مثله عجس أنه ولا يراه والوحد النجس نبينا رسولنا فاق البصر والجن والملك أحتان البصر ما أيوبي وما إفاسي من خاد السقور في أنفاسي أمت ربا قد مها أدناسي مأيسا مني ملال خناسي مد لخطي مخجل القياس من بيباها جملة الأكياس مد إلي من له جناسي بصارة تبقى بلا أدناسي ديني توحيد إله ناسي بسنة الماهي من الأناسي محمد رئيس كل راسي عليه تسليم العلي نبراسي إما رسول الله أنه راسي يغني وأن حسن وأن تراسي ما أنتها السيدان والمعاسي ناوي هل النوم أو نهاسي مد ليطهر بلا إنجاسي من خاد للأمن بلا إيجاسي دعا سكور الله دون باسي كون الإله لي بلا التباسي لله كله بلا وسباسي ووسط مخجل أبي نواسي أداني الله بلا حفاسي وخاد الردوان في أنفاسي نويت سكرا من إلينا أرسلام أحمد فائقا لديه رسلام يسأل كريم خير خلقه مهام خير الجزاء كما المصايا جمهام سان جميع الأنبياء ورسلهم في سر والحلن خير مرسلين يا خير من قدمه قديم أكرمني بجائك الخديم إلى الإله بك قطحا مسلم أوجهنا أنت الفريد العالم لك لدى الله الكريم الأكرم ما لم يكن لأحد من كرم من ثنى أنك تواسي أحدا من البريات فلن يوحدا أماك من رفح بالأذان سماك ما سماك في الآذان سلام من ليس يريك الدرا عليك يا من للأمان جرا نفحني بك الإله أبدا بلا أثن وبك بسري أبدا يقول كل إله ربي وحده محمد سادي إلى سلوهد نويت سكرنا في إن قدر سلام لنا محمدا ففاخر سلام بسل بقى بسلوات الخمسين amdi wasukri abi khairi ramsim alla yalillahi salatu suhrim wala asri istri lahu kaljahrim likana bil munabila taqarrubim wali yajara bis salatil maghribim lahu sukuri bi qadai wal hazam ujumlatil hadati qathan wal hizam kanal ilahu li wa anmaribhim wa khadli yumnasihi wa subhim madal yal khaira bila nasaim wajadli bi sikri fil masaim tabah la yasakirun mubahim wajadli bi sikri fis sabahim sahadli rabbi fi layali bima bi fusumah al iyalim karam sil layli wa sin nahari لنخاد فيهما بلا انتهار رد لخيري ولخيري داري أصوع ودر رسول أقدار وجهلي إلى الجنان اللهم تفسير لا إله إلا اللهم نقيم خير الصلوات الخمس بسكر إنساء من حلاء أن رمسهم وسق بالله بلا التفات وبالنبي خدمها آفات كان للإله بالإبات وكان للرسول بالإثبات إلى سواي وسوى جهات نفل أسى مخنية أنهات نفل الذي منفرد بسات ما لم يهب لي لخير سات وجهلي منفرد بالصفات ما خادني إليه بالمعرفة إلى يوجه الذي تفرد بالفعل ما كل لهين ترد يقول لي رب البرايا وحده سرا به أفضي إليه الوهد تسليم من لي غار خدمة البشير على البصير من إلى الفضل أصير تسليم من يغني عن الأرباب على الذي يغني عن الأسباب خدم خير المرسلين ظاهر والباطن الذي له المظاهر ولج في نور نبي كل نور عليه تسليم الذي نور ينور نبينا بها مها آفات فدنده كل بلا التفات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلى عليه ربي محمد صلى عليه ربي في اسمه وسيلة المربي قبيله وطهرني من تنبي وخاد للأمن وأحلى جنبي ما توجه الأسى والكرب به إلي الله مهتي الخرب مدى إلي الفضل دون كسب خلي وهبي له وأسبي دعاء يستجاب دون قلبي اللهم من جسمي له وقلبي وآله وصحبه يا من صفى حياتي أبدا من قبل

إلي قاد الله أجرا حسنا بلا نهاية وزاد الأحسنا. نويت شكره شكورا يرقى للعرش والكرسي نعم المرقى. نفعني نفع الذي لا يخفى عليه شيء قائدا للأخفان. كلا سوى عمري ساق الكدران ولا يوجه

نفى الغفول ونفى النسيان لغير قلبي قلبي قادر العيان نفى الغفول ونفى النسيان لغير قلبي قادر العيان نجيت سنين وحدي وحد ولي أنجز تعالى وعدا زنت له قصائد الشكور وإنه في أبد مشكور زنت له قصائد الأذكار وصان عمري عن الإنكار توجه الكريم قاد للأمن وليس تنحوني أكدار الزمن.

واجه الجزاء رب العالمين واجه خير الخلق أحمد الأمين إلي قاد الله في ترابي من سيما قاسيت في اغترابي نوجه الشكر الله بالحروف وبظروف مع المظروف إلي قاد الله في ترابي نسي ما قاسيت في اغتراب نويت الشكر الله بالحروف وبظروف مع المظروف نويت الشكر الله بالتأليف بكشفي المخفي كالمألوف أذكر بالقرآن رب الله ولم يزل لغيره إلها لا خطابي بعد عام مسس من ابتدى الخدمة عام أسس هب لي

حط الكتاب الذي حط المرام به خذ محبا به لله ملتحدي هيت ربا به من اشترى عددا وداد لي بعطايا الأكرم الأحدي ميت مولاي بالقرآن.

دين الشفيع المصطفى السندي تزادي إلى الله زادي إلى الله كون الله لي وكفان ملازما كل ما أهوى بلا فندين لمن على

ليقتدون عن من قادت الكرماء لو بكن برسول الله يا صمدي ليقتدون عن من قادت الكرماء لو بكن برسول الله يا صمدي حمدي وشكري.

قل لي بني اختر ولد مأمونيتي وقديم فوزي بكونك لي بغيض بشري وكونك الدهلي حقي أجل وقديم ولي المحال سينحوني جوا وانا أزم ما أتعني ما يدعو إلى الكمدين وجهت لي فوق ما قدمت من توسعة وجهت لي فوق ما قدمت توسعة سيتبع التوائي.

بعثني صل عني بالسلام على من به جدت بالحسنى وبالزيد وجهل المغني عن الكيفية ثمن ما بعته كيفيا كني أوصل البديع الهادي مغنيني عن ألم الجهاد نفع عن النافع خير النفع بغير الجلب وغير الدفع نفع لا لغير ذاتي منجلا كني مالي حليب كن حلا ليقود الله كما لاختاران مصرة وقاد لي أستاران هذا بنية آيا واحد ولسوى نحوي فر الجاحد لا ينتحي من لا يحبني ليا كن جذب المحب لي بالسوليا حبا باق نافع لي ينجزم مستغنيا عن افتراء وكذب ذو كتابا جاءنا به النبي مع المنى ذا خدمة في طربين فالمع بلا ثبوت أبدا مع مغن بالكتاب عبدان وصلي أسماء ما بعت الجميل فقد مها عني أذاي والخمول أي أن المغني عن الكيفية وليجمل به الكلية وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ويتكل لي إلى من أنزل الكتب وكوني الخل حبا للعلي كتبان وجهت كلي إلى من أنزل الكتبان وكوني الخل حبا للعلي كتبان أنقى أبقاني الله والرحمن أكرمني نعم الرحيم لي ما شئته وهبان قنيته وهابا خزائنه وطعت الذي ما باعه ذهبا مددت للواسع الوالي الكريم يدي هو الغريب لي فضله جلبان نجيت برا رحيما مغنيا ملكا أغنى فؤادي والأعداء لي غلبان سكيله جل في سر وفي علن قلي يوصل فضلا يخجل الطلبان يقود لله ما حاولت منهم بلعناء مرادي فالأذن سلبان آيات عزتي فضلا ومرتبتي لا أحاولك ما لم يحوه النجبا أكرم برب كريم قاد لي كرما من لا إساء لمن حاولت

هذا الكتاب الذي قد أزبت تغبان طيت مغري يحب أمك مدين يقل وكاسف ضر زحزح الذهبا ميت مغري ذي حب أمك مدين ثقل وكاسف ضر زحزح التعبا أذني على واحد ما أن يماثله سيو سنائي به أثناء ولم يعبا خذ السنام من خليل لا يرى ضررا فثمد بك يا من قد محى الكربا يد الرضا والمنى والأجر دون أذن وجب بك يزيد الأمن والطربا أسبت ضيقا وفقا.

نواسكوك للجنات مرتضيا مرتلا خليلك أعجز الكتبان هديته برسول الله كنت له يا باقيا كونه

طلعته بحروف آي محتويا تنقبل به المحجوب ينكشف نيت برا غنيا مغنيا وقضاك الحاج حاسب شيء عابه الحصف انت القصائد للوهاب اشكره بها انفضه بالشقي اغترف هني التلاوه ما لاختاره ملكي وعشت من عطايا.

عمل في ذك فأودت كلي الحيف قلاد رب العدا روضا يقود رضا ويش يقضي في شيء الجيف لازمت عافية ليست بعافية ويش ينحو جنابي طيق أو تلف أعطاني الله سرا وجه اللؤما قلا سواي وتنحو نحو يزلف جات الثلاثة في من لا شريك لهم بعد الثلاثين حتى انقاد للحلف خلفوا هذا قيم لي نايته زمنا قمت من ثمنا لي فمحت كلفوا ديت ربي ربا لا نظير له وقاضي كون الطريف الخيل

كنيتي به تعلو لي الغرف ولا تكن له والجود منسكب حيث فضه المصبوب اغترف مصليا ما سلام للجنان به ان بالعداء لغير ينصرف ان عبادي ليس لك عليهم سلطان قلا سواي وسوى ما لي يمين كل عين ظاهر أو زاخمون نفى المس فاسد وكل ما يضر لغي الباقي وإني لا أضر نورشك الله خالق السماء واضب الذي هداه قد سما على شكر الله بالعادات وقادري فيها من السادات بارك لي في الحركة

تلك الرائع والصانحيفين السلام العصر العظيم عن صراق علي بي يفاخر ملان للمتق للمصطفى أنت السلام يب أحد للآل والصحب ومن له التحن كون خير العالمين أحمدا يا خير معبود نوالا حمدا عني صلي صلوات لم ترد قط على خير وراء حيث يرد

يا الله يا واسع يا كبير وهاب يا نافع يا خبير هب النبي المنتقى محمد عليه خير الصلوات الصمد من ليس له كفءا احد يا خير مدعو وخير ملتحن السلام العصي وذي الكرسي واطي والسماء على النبي ارتاح البشارات المليء يا مغين عن السلوك والملوك طيب مكوس المنتقى حيث بدت طيب مكوس المنتقى حيث زبت وقل له

أنصار قذب عني لسوى النحو الحزن بقى الولي لي الصان ما اتزن نفع لغيري جملة الأحزان من في عداه زان لي ميزاني نحوي مع الأرود يخزياني كل كفور دان بالعصيان علمني الله تعالى علما ساق لغيري

إنك تبغي إلى الله أحد كما كشي من عبادات تحد. دلني الله على محمد وقادني أحمدنا للصمد.

فيقودني محمد لله وقادني الله لعبد الله طمحي وقل جهادي خوفك غير إلهي ونعم السيف يعصبني الله من الناس ومن مكر غيدة ولي فوزي ضمن ساق المكاره لغير جسدي فمن حماك حما كليتي عن مفسد أمحني

انحو لنحوي سرمداق لحبي الله وحبي احمدان نحيمان عروري الزهب الحزن كلا سواي فائزا بما اتزن ان عبادي ليس لك عليهم سلطان ايس من الله عند الجاول ابليس اذ ناديته بيا ولي نفع لغير الله قبل في الدري بهر برن الاسود

أمن يسر المنال دالي برولي من قادري ما غاب عن كل ولي لإيقاد أهل بدن الأسودا من زحزح الواسيه

قال الحمد لله بانتهائك على ابن حاضري بانتهائك وشكره على صرف حسد لغي النحو مزكفاني زل حسن طير شكره على ما أنعم طير علي نعم ربي منعما أسأله بالملك القدوس مكبرا له مع التقديس طير في حزن حصين منه طير جناني ورضيت عنهم فصد قلامي ومداد اليومات وبدر وقد كفاني اللومان أسأله كل ما أنا

بوجهه الكريم تقرب المصطفى لا يريم تشكرك اليوم وبعد اليوم كليتي أمام محوتك لومي هاجرت لله وللرسول كما أن يختار وجهت السولي جنت مكاتب لوجه الله.

توال قلت ما شككت في مقاليم وعلى انسكاك الحجر والعقال مضت الأكرم ذي الجمال قلي وجاء مخجل الآمال إلي وجه

وجهد الباقي بانفصال جزع باق جاد باتصال يا باقيا ليس يموت السرمداق بحق وجهك وجهك.

وبالحديثك ما حي عتابين قدت إليك ما أكون معرفة بي إلى الجنان يوم عرفا مدتني في العلوم والمنى لي قدت من جلا وما تكمنا إلي قدت في ما قد اختفى

نفعتني لي كنت بالمنافع وقدت لي فقه إمام الشافعي وجهت لي منك منا لطيفا وقدت لي فقه أبي حنيفا فخير قائد حميد حميد.

بشير بالمصطفى المكرم البشير مع تضري سرمدا بالمصطفى ولتجود بسرور يصطفى ألن تلي قلوب أهل الخير ولتقود ما يزيد ميرين لن تلي قلوب أهل الضر ولتقود ما يزيد برين فسير من لي لا يوجه الضرر كي علي يقود للضرر علي يوصل الضرر فسير من لي لا يوجه الضرر لمصافجة عند المسلمين ولم يستمها مصاحب الأمين ملك عند المسلمين

الحسين نبذت في الله وفي الرسول طمعت وولدت خير الرسول قلت باسماء الاله الحسنى وبصفاته العلى باسماء يقودي الله العلي الرحمن ما شابه الصفاء والامان هو الذي له الوجود والقدم ما بقي وهو عال عن عدم شهدت انه الاله وحده وقلت مؤمنا اليه وحدا فجعلني به له المخالفه بالاستقامه بلا مخالفا اكمل لي له القيام بما صفت به لي الايام اتني ذاك الرحيم الواحد وصمد النحى لغير الجاحد لمن له القدره والاراده كل ولي قاد صفا ارادا لمن له العلم مع الحياه والسمع

عبدته بالصمت والكلام والعقد والفعال والبلا ملام عبدته بالصمت والكلام والعقد والفعل بلا ملام وخواطري له أنفاسي بغير عصيان ولا عفاس

جملة مالي أراح ولي كان الجنان بالربان تطلب الأملاك فيما حزتم قل رعب رضاكم فزتم شهدت أن الله قادر على كل قياد ويقود للعلان كرمني بذكره وبالحلال وقادر استقامة بالاعتلال رفعنا الرحمن والرحيم وانقاذ للحلال والترحيم فرفعنا الرحمن والرحيم وانقاذ للحلال والترحيم واجهني الباسط والجميل ونسوى نحو الأذى يميل نفعني الباقي لي قد قدت كليتي له وقد عبدت للبقاء بالصلوات الخمس حملي أسكري بغير رمس علي لله صلاة الظهر والعصي السري له كالجهر تكان بالمنى بلا تغرب والإجاد بالصلاة المغرب لا أسكري بغدائي والعشاء بغدائي والعشاء قيمة العادات قطعا العشاء قال الإله لي وأنما ربحي وقضي النذه والصبح مضي الخير بلا نساء مجادلي بالذكر في المساء تبع لي الشاكر المباحي مجادلي بالذكر

وجهني إلى الجنان الله تبشير لا إله إلا الله نقيم خير الصلوات الخمس لك إن شاءت من على أن رمس وثقت بالله لا ينفد ما إن هو لرضاه أحفد.

جزاء ربي وجزاء أحمد جاد الوهاب بالمرام بلا ملامة ولا انصرام جاد الوهاب بالمرام بلا ملامة ولا انصرام زكى فؤادي وزكى نفسي ولا يريني أبدا ذا خفث يقود لي ما شئت منه أبدا عبدا له وغيره لن أعبدا نيده مرتجيا عطاء تنوى عني كشف الغطاء نيته قبل غدا النصارى كمذي حاج قد هدى الأنصار أسأل عني

لوجيفات الستة عشر وصمدا ليقلد البشر لجملة من عاداهم وللكلية بدا هدى يسوق لي ما شئت مما عندا بكن داما وغدوت عبدا أيت من ساق النصارى والضر كلا سواي أحباني بالضر صفى بقائي كون ذي الأمور أفاديني بالخب ذي التدمير بدفعه وجلبه عني لي عني

ولاني الإله رب العالمين والمصطفى المقدم الهادي الأمين. أنا لني وسيلتي وجنتي عن كل ما يسوءني وجنتي. أدري يفعل كل ما يريد ولسواي يتوجه المرين. جزا في القبر ويوم النصير خير جزاء من جادني بالكسر. يسعى في القبر ويوم النصير خير جزاء من جادني بالبشر. رباني الواحد خير التربية ولا يوجه إلي مغويا. هلاني الهادي وجاد بالسعى كل حساب باقيا بالتوسعة. من علي الله دون قبري ماجي من حاسو سواب الصبر. بالله فاق الفتون والعيوب ملاسما خير سواب وغيوم. بالله فاق الفتون والعيوب ملاسما خير سواب وغيوم. أذب عني من يديم رغدا كيف يومي ذا أمان وغدا. حساب نفسي لعداية والحجاق وابن المتى دعوته أجان. سعادتي عند الإله كتبت وليس يمحوها وأمني سبت. نفى العليم الشك عن كليتي وليقود ما

قليف الجماعة الأعلام. كتب ربي أني العبد الخديم لا وللنبي وخدمتي تدوم. كتب ربي أني العبد الخديم لا وللنبي وخدمتي تدوم. الآن لي من قادر الخيورا قلوب قوم عمروا الديورا. رأيت من كفاني

حمضا لقدلق رسولي وما سؤلي يفوق من حساب الخليفة الرفيق أي طبق على الصلاة والسلام أن يضربه عن الإنسان أي من ما عنده لا ينفد ولا يريني أبدا من يصد فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فلغري اللعين الصرمدان وانقاد لي حب النبي أحمد إلى سواي الدهر ينحو مفسد وطاب للقلب وطاب الجسد ساق شياطين لغير

تنغى نحوي من حسودي لم يعن بالعوث من جميع ما خلق وما سيخلق من جميع ما خلق وما سيخلق والنعم ذو الفرق.

معين لغي نحويك يا حفيظ يا معين هل توجه أذى للنحوين كم وصف كلي من لغن بالمحوي هب لي ما قلت بالحروف ولا الحياقي أنفع المعروف ما أرطى يقصدني الشيطان يا من له الخلاء والأوطان ما فيت إبليس وما والاه لغي نحوي أبدا يا الله كتبته على انفكاك الصفر كلا سواي فالأزاز نفد له إياس من جنابي أبدا ولي سواي ساق من لم يعبدا شر الزمان والشهور ينحون ولغي النحوي والمنى لي تنحون يسوق ربي كل ما فيه الضرر كلا سواي ولغيري الغرر طاف من لم يعبد الله النحان كلا سواي ولغيري جنحان إلى سواي كل من عاداني نهى بلا أذن ممن هداني نفى العزيز كل ما

الحكيم. وهي وتؤجو إذ نعذري سرمدان حقي ولا ألقى أذن أو كمدان لا ينتحي كافر أو منافق كل جهتي ومن هدى وافق هذا العادي لغيري قبل أن يلتمس الضريق وقلبي يطمئن يفد قلام ربنا بعصمتي من الرجيم الأذى والصدمة يسوق لحزبه في أبد لكن تفاني كل من لم يعبد من يئس لعين السرمدا هو القادلي يمن النبي أحمدا قادلي القرآن ما لا أجد في غيه إنما الكتاب المنجد لله شكري بعد حمد يخلد على كتاب طب فيه الخلد ناجاني المنزل بالمنزل وليخل لدى القراء النزل يطوي العرش العظيم وزنا واقنعني ما كفاني الحزنان انت لو ابكار التوحيد نفت من غير العدا وكلي الشفن لا من حري مكر ولا الشقاوة هو القادر الكتاب والحلاوة هل انت بالحق بنا المين ولم أمن لغش أو لخون رافقني الصدق مع الوفاء بلا نفاق وبلا جفاء رافقني الصدق مع الوفاء بلا نفاق وبلا جفاء وثقت بالله تعالى وحدا ولي أنجز الكريم وعدا حط منافع لسان العرب بلا مكاره وتعلو قربي إذا دفعت باللسان دفعا وإن جلبت القادلي ما نفعا لساني احتمى عن العصيان وذلك

أجد من غيره نعم الكتاب الأمجد إنه هو السميع البصير. الحمد لله المقرب الصمد فالرافع السماء من غير عمد، ناجيته مصليا على السند الشافئ الخديم مذهب الفند، نبيه محمد باب الرشد والآل والصحبه وكل من رشد. الذي بحق قل هو الله أحد يا صمدا ليس له كفءا أحد، هدية المغني عن أهل وولد وعد واصطف مني لخلد، وجه اليوم مواهب الأحد فاضي البشرى لدى كل أحد. أنت السميع والبصير والأبد، هب لي كوني بشر كل من عبد، لخيري سرور وكفن الفند وصمد لي كل ذي ضمد، سقي واهب تقيني الكبد ولي السقي كل بحر والزبد، مد حياتي بيمن وسدد وبيضاء وسرور ومدد. يا من عصمتني من العود جدا ومن اتيت ذلك العدد، علمنا بالنجاة من أول في السر والجهر والسق لي ما أود، أسح لي اليوم جميع ما فسد ثم بعد أخيك مبيعا ما كسد، لك شكوري يا إلهي يا أحد يا صمدا تغني بي لك التعد، بكونك العليم لملئ الخلد يا من غني عن والد وعن ولد، صدري استح يا خبير يا أحد يا مالكا ليس له كفءا أحد، يا الله صليا على خير السند وخير شافع يزحزح الفند، وصولك المنجي الخديم من كمن وصلكم به لي يا صمد، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم والله أسأل وهو النعمة جل على بالمصاب من هدى من كان باب علان، نيت من جل عن شبه وعن خلد رمت حوزك منه الأمن والأمل، أتيتنا لا تزل ما دمت ذا أمن، تأتي المواطن يا من رافق الكمل، حط العلوم التي قد ودها جمل وجلها عن جميع الجيل قد خمل، سميت باسم حميد عابد منن وتحمد الله حمدا خالدا جملا. سمعت ربا كريما فيك ملتمسا منه السلامة إما يورث العلل، توصيل الذي يولي المنى كرما ونصفى عنك ينفي مني الملل، اجلس قيلا تغفر بي أخي بمنن ولا تملن يا من حبله وصلا، حسن تظنك بالوهاب ذا أدب فانطر إن بعد السور قد حصلا، سنتصدق من كبر ومن حسد والله يدنيك ممن قربه اتصلا، أيت من أصيب من إجابته أقل وجهني ما أحكي العمل، ترى القران من كريم ليس يعجزه شيء فارق به يا ضيفنا الكسلا، من ضافه الأولى نال العلا أبدا وأنت ضيف لمن ما فيك قد غسلا، لك القراء لا تكن مستعجلا فترى من ربك الله ما تنسى به الحيلان، لك القراء لا تكن مستعجلا فترى من ربك الله ما تنسى به الحيلان، أسبقين فطرحها بالذي غفر قلوا كلام به يا من لي يا من يا من يا من أبل الخيران، نجيت ربا كريما لا يخيب من ليالقت ويقي الضيف إن نزلان، فاق ضيقا فاق ضيقا لسيء قد تعبت به إلى تؤو به من عنده من عندنا نزلان، سلامة من سلام هل أتؤو بها بجاه من نهجه تمحو نمحو به المللان، كفيت ما خفت في الدارين ذا فرح لمن كفاني

واسع الغفار ذي القدر يغني جنابي في الدارين عن كدري. الحمد لله رب العالمين على فقيل وحده بالآي والسورين. نيته مغن واسع سمد قيل سيب لطيف بي ومقتدرين. نيته قائلا والجود منسكب ولا أزال إلى المغني مفتقر. أي بكونك وهبا وكونك غفارا هبات وغفرانا بلا ضرر. كف الأذى ثمدا عني وسق اليما فاقمنا أبدا يا خالق البشر. أتي بحبك عني يا حفيظ أذن ما قد مضى أو يفي أو حال في عصري. قليتي من شك ومن ضرر وثمدا نجني من جملة الغرر. بكوني معصوما هنا وغدا من الأذى والعنى والمكر والخطر. أي بكوني زاخر وعافية وطول عمر بيمن وثدي بشر. احفظ جنابي في الدارين عن فتن وزقني القوت في عث وفي يسر. وقتني الشرك وابني أهله وقني فثمد ضرهم يا دافع الضرر. وجه لي الدهر أرزاقا تعين على ذكر وشك وطيب برضا عمري. لك عاداتي ضاك معا والحساب ما لاقيت في سفري. قل بفضلك عاداتي رضاك معا والحساب ما لاقيت في سفري. بكونك الغالي

0: كريم، غفور لقلبي به واستر به الزلل، وتقي كل ما يدعو إلى الشرر، فتح لي فتحا قد أقوم به، وذلك كل ما قد فات في صغري، وجه كشوفا بها أحليم هنا مناي معا، يجب هذه العادات في كبري، أبتجوز لهم خير الصلاة على خير المصطفى الصافي عن الكدر، أكتب الصلاة بالتسليم له أبدا في الآل والسحريات الخلق والقدر.
1: بهم مقيدين في الأغلال، دعوت من لجال بالنوالي، فقلت وهو جل خير والي، أصلع عقائدي وأصل قالي، وعملي بأصدق الأنقال، وجه إلي ما عن الأشكال يغيب من خير بلا إشكال، وجه إلي سرمدا آمالي بلا حساب وشكرا أعمالي، دعائي يستجب وأصلح حالي، لدى جلوسي ولدى ارتحالي، منك أروم الفوز باتصالي مع السعادة بلا انفصالي، نجي فؤادي مع الأوصال من كل سوء ولتدم إيصالي، نجي ارتفاعي من انسفالي والتقني الوقف مع الأغفال، اعصمني الدهر من الأخجال وكل ما يجر للأوجال، فتحت لي يا فاتح الأقفال فصرمدا لفتح بلا إقفال، ضفت الكريم المصلح الأقوال المصلح الأعمال والأحوال، لي كان بالأسلاح والنوالي وللقرى يسوق بالتوالي، أشكره شكر ذوي الكمال في العقل والأقوال والأعمال، يسوق للمنى بلا احتيالي مني وينجيني مع العيال، إن شاء جل ويقي أشكالي يوم الجواب من الأنكال، جاد لي الوهاب بالمعالي في خدمتي لذي المقام العالي، بكن يسوق لي لدى مآلي وغيره المنى ويعلي آلي، ألا أن لي ما كان كالجبال ولي يسوق ما سر بالي، لي يسوق سرمدا أنزالي مع الخرا وفزت بالإنزال، أكرمني بجاهد الإرسال بالأهل والمآل والأنسال، وجه لي ربي لدى الإعسال التمر والسكر بالأعسال، وهب لي مواهب الرجال مع مهور حوره النجال، بكونه الباقي خير والي تاتني المنى بلا زوالي، يلين لي سلطانك الأقيال بروضه وكل ذي اختيال، مستغنيا به عن الختال وعن نساء حاسد مختالي، أني بأهل بدر الأبطال يصرف كل ماكر بطالي، هم الحماة الأسد في النضال وبهم بريت من عضالي، وقاني الله من المحال بكونهم مهي ورمحالي، أشكره جل على رجالي أنقذني بهم من المجال، له شكوري وأطاب بالي بلا مدافع ولا أنبالي، تاب فؤادي بذوي الأنفال ولي بهم حقها ربي فالي، يا خير مغن جاد بالفعال صل على المختار ذي الفعال، رسولك المنجي من الإخلال ولال والسحب ذوي الإجلال، وجه صلاة بسلام عالي إليه وارضى عن ذوي المعالي، أصحابه المردي ذوي الإضلال وبهم امن عاجلا أطلالي، لجلبهم بدرا أضى هلالي ونجني بهم من اعتلالي، نجيت عقلي بهم وقالي من اللغى فجد بالانتقال، نخلت خلبي مع الأوصال لسخر الغدو كالأعصال، اجل فؤادي بكذا استغالي بهم ونظمني من الأضغال، لجدت بالإخراج والإدخال ففيك يا أكرم حقق قالي، هديتني هب لي بلا إبدالي مواهب الأخطاب والأبدال، إلا يسخ ما غاب عن أمثالي، يا واحدا جل عن المثال ليكتب الكرم في توالي، فسد يقيني والتزد نوالي، حط عيوبي مع الأثقال واكشف لي الغيوب كالأثقال، دعائي استجبت في الأقتال بلا تنازع ولا ختال، يا الله ذا الجلال والجمال صل بتسليم على الكمال، دعوت من نجيت بانفعالي النار بردا بعد كون العالي، الحمد لله المقرب الصمد الرافع السماء من خير عمد، ناجيته مصليا على السند الشافع الخديم مذهب الفند، نبيه محمد باب الرشد ولالي وصحبي وكل من رشد، هب لي بحق قل هو الله أحد، يا صمدا ليس له كفا أحد، هداية المغني عن أهل وولد ووالد وصف مني الخلد، وجه لي اليوم مواهب الأحد وهب لي البشر لدى كل أحد، أنت السميع والبصير والأبد، هب لي كوني بشر كل من عبد، لخلد السرور واكفني الكمد، وصرمدا رضلي كل ذي ضمد، سخلي مواهب تقيني الكبد، ولي سخر كل بحر دهر وزبد مد حياتي بيمن وسدد وبرضاء وسرور ومدد يا من عصمتني من العود للد ومني اشتريت ذلك العدد علي من بالنجاة من أود في السر والجهل وسخلي ما أود أصلح لي اليوم جميع ما فسد من بعد أخذك مبيعا ما كسد لك شكوري يا إلهي يا أحد يا صمدا تغني الذي لك التحد بكونك العليم الملئ الخلد يا من غني عن والد وعن ولد صدري الإسره يا خبير يا أحد يا مالكا ليس له كفا أحد يا الله صليا على خير السند وخير الشافع يزعسه الفند رسولك المنجي الخديم من كمت وسلما وكن به لي يا صمد وجهت وجهي لذي العرش العظيم وأرتجي منه مفازي بعظيم له توجهت وإنه الكريم ولي يسوق فوق ما منه أروم أحمده وإنه الباخي الخديم وأرتجي منه خوارق تدوم مصليا على الذي جاء بنيم حبيبي خليله خير الأنيم بآله وصحبه الغر النجوم وأستعيذ أبدا من الرجيم دعوته بمن يفرج الغموم نيل مرامي أبدا بلا هموم دعوته به الصراط المستقيم وأن أفارق به كل سقيم له توجهت وأطلب العلوم منه تعالى وهو الهادي العليم كن لي دواما يا عليم يا حليم وليسخر أبدا كل مليم لصحبكم دنيا وأخرى يا رحيم أكثر ما عليه سرمدا أهيم مد حياتي والتسخ لي النعيم وسرمدا رد لي كل ما يعوم أنت الذي عندك فوق ما أروم هب لي فيما اخترت لي ما لا يريم تفضلا علي رب بعلوم نافعة والتخني كل عليم أنت الإله الأحد الله القديم الصمد الذي له ملك يدوم لست بوالد وما لك أروم ولا يماثلك سرمدا أريم لك خطابي يا جميل يا كريم يا من لديه ما يفوق ما أروم هب لي عظيما يا عظيم بعظيم عليه صليا بتسليم عظيم وجهت للمغني الكريم الوالي وجهي وأغناني في شوالي يشكره إنشاؤه أقوالي والعقد والأعمال لك الأحوال خبأت كون الله ذي الجلال لي وجاد لي بالحلال لي جاد بالعلوم والأموال وما يفوق الظن من نوالي قلت وما شككت في مقالي بعد انفكاك الحجر والعقال مددت للأكرم ذي الجمال يدي وجاب محجل الآمال إلي وجه لدى الأعسال منسي ما بعت من الإعسال لي جاد بالأهل وبالإنسال بفضله وجاهد الإرسال أشكره بالقلب والأوصال وجاد بالفيض وبالإيصال تسليم مغن قادر فعال لما يريده من الأفعال على الذي قدمته أشغال معه الفرا والشك والأدغال ليس الحروب الكاشف الأوجال منجي خديمه من الإخجال محمد وآله اللآلي وصحبه في الحال والمال وسيلتي للمتعالي الوالي مالي قضى الحاجات في الشوال ناجيته بالعقد والأقوال ورمل الأعمال كالأهوال حمدت ربي بنعم المولى مصليا على الذي بي أولى سبحان رب قد كفاني جولا ورمى عقدي ورمى الخولى بمن بحبه نسيت ليلى وذهبا وفضة وخيلا نبيه الذي يسوق النيلى به إلي ويقين الكيلى أحمد من صار النهار ليلى بحبه وقد أضاء الليلى أثب ربي عن فؤاد الخيلى بجايه ولي يجر السيلى له التجأت ويقين الهولى به كما به وقان له خطابي ويقين الويلا به كما به وقان الميلا هب لي يا أكرم منك نيلا بجايه ينسي فؤادي الهيلا وجه بجاهي إلي الطولة يدوم لي ولي يطيب اللولا نجيتني ولي السخط الحولا بجاهي مالي يجر حولا عنك رضيت وأو أولا لك به وقد نبذت الحولا مد حياتي وانفع عني عيلا واعصم جنابي به والديلا أثبت عني اليوم غير الأولى هب لي تلازم الرضا والأولى لحقك الذي أخال خيلا والتقني شقاوة وخيلا وجه بجاهي المستوى لنيلا يكفي الحساب ويقين الكيلا كتاب والهادي كفاني طولا وعزة وعملا وخولا يا من بفضله كفاني الجولا صلي على وسيلة بي أولى له سلام ميك اكتبا يا مولا وليسقر ما يصول صولا.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تخالف والزحد كتابتي كبتت الكتائب وزحزحت من لا يرى بتائب فداني الله بمن قد كفروا وحسدوا وجحدوا ونفروا يقيني الذي بنا ضري هدم قل كل من مالي ضري صدم أكرم.

كتابة الأجزاء للخمور قد وهن القبل مكائد الأمين ترسي عن السفن والأمواج قهر الجيد الطارد الأفواج إن كتابتي لدى أهل الكتاب ثقل لغيري كل ضر وعتاب بر عن القدوس من تنصر وجاد للوهاب بالتبصر مكنني الأرض والسماء تمكن رزاق

له في الملك والحمد إسرارا وإعلانا. داود بن رحيم النعمة كرمنا في البر والبحر نعم الله مولانا. كوين بكم لي في اليوم توسعة حتى أقيم لدين الله أركانا. ربيتي فاذهب

حتى أكون بماء الغيب ريانا. مكن ووسع ومكس اجعل بتوسعة كليلة القدر أحيانا فأحيانا. فكيف أجل مكنزا فنئن بلا زلل وكمل بي أعيانا فأعيانا. أسر لي الخير وعصمني وجدا شدي يا نافعا لم يزل برا ومنانا. إليك قلبي وجسماني

أبتغ وجهكم مثل ما نويت لدى طوبى التي بكتبنا فيك بنيانا وجهت وجه يوم السبت مرتديا إلى الذي سرمدا إن قال كن كانا رب كريم حفيظ واسع صمد وأبتغي منه تيسيرا وإسكانا زيد مريم زيدا.

إليك فكن غير مغين وافتح اليوم بيبانا اطال يوم بالمختار سيدنا أباب خير تجر الرزق إبانا وليكن بجود وإسعاد ومرحمة وبالبشارات يا من فضله بانا وليكن بجود وإسعاد ومرحمة.

بدل وعني كف عصيانا واجهل الكشف والتسخير دون عنا وتكفني سرمدا جهلا وخسرانا فتعوها

وقام ويأت إلى وجهي وهو يبقيني وبالذي فأقضني قد يلقيني قولي وأقضي وفعلي للعلم صرفت وعملي إرادة خبا كاد يرديني ووجده من أعدائه اللؤماء غنيمة فتحت بيبان مزمونين جزاه جل يغني عن جزى الأمراء وتطلب رزق منه مضمونين أزال كشف أتاني منه مغتربا عند العدا كل أشكال وتخمينين آتاني الواسع المغني بلا سلب فتحا وفيضا بتبسير وتأمين أثني على الحق وهو الله

وليعين حقا كل تعيين. أطلعيهما الأسفار عن قبلي كما كفاني مقاسات الشياطين. فهو العزيز لي ما سال مقتدرا ضعفي فسال من

كف الأراصر مدم للغير صم قبليك هنا أخرى خديما غير محزونين إلى الحساب ما لاقيته ومضى إذا النصارى غدا يوم الموازين إلى الحساب ما لاقيته ومضى إن النصارى غدا يوم الموازين قضيت يوم منهم بعد سطوتهم فجد نيتي وجلي بالمخازين زدني عظما وزد سعيه وزد

أقرب صراطا بالتسليم لسيدنا محمد من به للحق تهديني. قغي سند لي قبل غدر وسخو يغي نحوي ذو القدر، أجابني خالق جن وبشر إجابة لي تخلد البشر، يسوق لغيري الذي قهرت وقادري أفضل نور قد بهر، ألا لي قلوب من كل كفر من قاد لي مخجل جيس ونفر، طلع عداي وإليه مبتدر يخزى أباق ما يقلد الكدر، وجوجمت عداي بقطر مزلة مسودة مع النتر، نفل غير لي قبل غدر وساقدري إليه ذو القدر، لقد العليم والخبير فقنا هاد أجره كبير، أشكره على اللسان العربي ولبه سلب خير القرب، حمد رب العالمين أحمد وربهم على النبي يحمد، إذا تلوت ذكره الحكيم قادر الإجابة والتحكيم، نسي من ليس له كفء أحد فلاسجع صادني عمن جحد، ويسرد مختاري ما لي وجهان ما سرني بلا أذن فاتجهان، نياني الباقي القديم بالكتاب ولسوى نحوي زحزح العتام، برعني البصير من عيوبي وجادل العليم بالغيوب، مد لي النافع ما أستغني به عن الضر ونعم المغني.

سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. سبحان ربي العظيم الأعلى من خلق المختار فردا أعلى. بركة المختار ليست تسلب كلا عليه من رضاه أطلب حمدنا عليه تسيم البديع يسر خطيب.

بسم الله رب جملة الخلائق وبالنبي عمهم بلائق نرشد الله بالشهور جميعها وجاد بالطهور كل إتي ذي الجلال وجهد من التفات للوراء والنبهد أحمدنا المختار قادر الكتاب وقادر الحديث من غير عتاب ما يتلو بفلكي المشحون من يقول البشر.

وجهة الإله كل وجهة الإله كل ما يليق قي وربي بشكوري يا خليق لا شكور الدهر بالنفسية قمي صفاته العلى القدسية ما ترب العرش بالسلبية أبي المعاني والعلى الربية يمدح بالمعنوية معا في مدادي والمنى لي جمعا كتابه العزيز يرد للجنان قل ولي صف الحياة والجنان نأيت به من أول الحرم لآخر الحرم والله كرم لأخطابي راضيا وراجيا وراغبا وقبل التناجيا هبي خيور كل شهر وكل شهر والسنة يعلي عن كل نوم وسنا شئت أنك الإله قطعك وذري قطعا قطعت قطعا وشكورك كما تحب بما تحب ليكن يا رب أسري الشكر بحرق العادة واكتب رضا بكل عادة كن يا من بشكوري يا خليق يمحن عني ما بي لا يليق الحق من

رسولنا محمد فاق الرسل والانبياء فضله من ارسل بشرني مع الرضا محمد صلى وسلم عليه الصمد بشرني مع رضا محمد صلى وسلم عليه الصمد بالله لم ياتي

نبينا رسولنا المختار على الخيار كلهم مختار شهد الأمر له والخلق أن لا يكون كالنبي خلق أن يشرك

وجنبي أنور من بدر ومن كل من ينفه بالقمة قم ولا في دين مثله أجس ولا يراه والوعد نجس نبينا بكونه فوق البشر.

مولود احمد اضازيل قعد كذا في بدت وبعد نور مولد النبي ذا الحج قد له درجه وحج الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن.

حباء من بقاه وقدم قصبت انقاد به لي نعم حجب قلب انجلت والظلم قبل به وانقاد نحوي كرم حب لي داري فاقد همم على الخديم كبشر يكرم يكرم عصور من يحبه وعطم آية ذك رافع من يحكم حما جهاتي حفر باق مرقم جف بإني عبده وحاشم حاس نبي الله ما لا يعلم قيل الذي لوح له وقلم قال إلى خير ورى المفضلك يمت من قال له مفضل قلب النبي نوره المكملك وزاته أحسنها المجمل قال إلى من اسمه المؤملك وله من قد إليه الكمل كذه دنا وقل الأمل وفضله من كل فضل أكمل قلت في خير مساعي أعملك وبثنائي فرح المزمل قدم خير مرسلين المرسل على جميع واقتفته الرسل قلبي وجسمي تفارق الحزن ومر بمن له مدح التزن قلت ربي بالنبي منذ الزمن كل بقادر الأجور والأمن قصائدي قد بشرت ما يطمئن قلبي كما النحى ذريا خولي بشر رسول حيز عن عالت سما مقصيك من لعن قلت وقد رضيت عن ربي وعن أحمدنا ومن قلاه كلام يعن قد محمد على عقاب من مضوا ومن ياتي ومن في ذا الزمن من حب أحمد عليه الله صلى

رجوت رجوت انه يسوق الوجلان لغير نحويك والاذان والخجلان هذا غير جهتي الذي قلان كوصانني عن حسد وعن قلال اصنع محمود فاقر

هاد بي قوما يرشد في فإنه الرشيد المرشد بتليجيتي لا يريد ما لا باق له تفرد بلا شك من له توحد وملك نعمه البرايا الأحد بيعطفي من لديه يحمد بقلبك يسال عني الكمد بشرني مع رضا محمد صلى وسلم عليه الصمد بشرني مع رضا محمد صلى الله وسلم عليه الصمد بات خير الخلق بالنيات وقريب شكر ربي ياتين برعني القدوس من آفاتي وسط عبد

بذي حب الله ذي الهبات وحب عبد الله ذي النبات بذي حب الله ذي الهبات وحب عبد الله ذي النبات بالله لم ياتي وليس ياتي بس ابن عبد الله ذي الآيات كيبطي المدح بعامد الرخان بوكسٍ وقبله حُسْتُ الرخان كفاني العزيز شخصاً بزخان قال يا قول بعدما تب الزخان كبت لجلالك شخصاً أبخان عن إمهن قلت فيه بخبخان قول إلهي لي فيضاً جلخاك فيك كيوب عدوي جلخان كواجهات الست رب الوسخان لكن لي بقلبي رسخا كتابه كل كتاب نسخا وإنه بغيره

أحمدات عجز من لا يزال الصمدان. فرحني باقي على كوي نشر، فرحني الباقي على كل نشر. طلقة المختار قطعا فانتشر، فات كل ما يودي للشرر. مجاه من ساق لغيري الغرر، فجاءني لي البرية فطرت. إما لغيري ساق كل ذي بطر، فضل قلامي ومدادي والفكر. فوزن به ما لغيري من مكر، فلا به كفاني من خسر. قم بحياتي يا رسول الله السر، فاق نبينا رسولنا البشر، والجن والملك زالنا بشر. قدري الله المكرم الكريم، خيرا كثيرا وصفاء لا يريم. محمدتي لمن

علي بيستبان الفتق شوقي لمن غرب له والشرق متلي فيه رضاك والخرق سكت وجه مني طلق ويد فيها دون طير طلق سكت رزاق نحاني رزق من عمان حاجنا بمزق سقلي أجاه قبل الحق قال العدا في اللوح إذ يحق شالي الأمر له والخلق ألا يكون كالنبي خلق أتاني الله بخير عون هو الصانني أما نحى فرعون أشكره بالحق دون مين كما كفى كلية الغمين كلا سوى ساق أهل الخون والكل منهم خائب زابون أكرمي وكان لي ذا صوم مثيلي وجاد لي بالأون أحمد من كفى أن يلعارين على ضياء الكون في الدارين كن يشك أحد في كوني كن المختار فوق الكون آتاني ذكر لي قلبي قبس من العلوم وعوائقي حبس آية ربي كفتني النجس وفي جوارحي فيوضها بجس وأني الله له وقد أبس من سأه بشي وعن نحوي أبس على فسيمات باق لي أبس نعضأه على الذي لي أبس أتها من أصوله طرا حرس لكن به أفحم كل من درس أبا أحمد أن أو أن الدرس وغيرهم دب اللعين إذ خنس فجعل الباقي بشي

أشكره كلي أبي يهدي القبيل خير بالمنتقى خير السبيل يقضي لخدمة ما يحرسك حب ذاته ولي جاد بسون يبسخطي ما يعلم الجهول ترضيه وما يزحزح الزهول إنقاذ نحوي غدا.

يستكن وجئته بخدمة الذي ضمن قل يا سعات ومن ومن ضر أمن وجنبي أنور من بدر ومن كل بني فهو بالمدح قمن وبالغ في مدحه كمن ضمس مطمئن فيه يرى كمن رمس محمد هو المكرم المعز عند المعز ربنا جل وعز محمد هو المقدم الأعز قالت شما معظم يعز مدري المختار ما لي كنز غزت إلى خير الجنان لكتنز مدري محمد لي حوائجي نجز صلى علي من له هذا الرجس ورع في دين مثله عجز عنق ولا يراه والوعد رجس نير الشكر من كفاني القدر كل الحال والمآل مع سوء القدر نفعني ولم يوجه للضرر وقاد لي ما لا يودي للغرر نجت ولي غيوبات فسر كمسرا بي من حوائجي بسر نفع إلى

كما الجميل خير المنزل من الأعداء والتزلزل نرزقه بخير منزلك وغريم القراء والنزل نور شكر من يصفي كالكريم وبدني ومشربي ومأكليم أسأله إخراجه في العجل من دواعي الأذى والخجل مدعي

وغير وجليك كبقي معه تفضلا أجلي نوت قضا كل ما لم ترضني بك بلا عبد فكل فضلي نوت أخذ كل ما رضيتني بك بلا ترك وما أحببتني إلي قد ماشي.

0: وجهت وجهي لرب الأعلى مصليا على نبينا أحلى لو كتابي وفك القبلة أني وتصدري في يودي الوبلة حديتني فبهد رب الفصلة وبي يبصرهم وليش الأسلة عليتني نهجا يقيني سبلة ما وتحني الأزا والقبلة لك سكوري بتاريخ المسلة يا واحدا ليس يهاكي مثلا مددت لي ما لا يداني جسلا يا من كفيتني الشقاء والخزلا ثبت سهادتي وحبل الفضلا تكفي به ربي جنابي حضلا لك توجهت أنرت الحقلا كملته كما حللت الحقلا أجبتني بما أسال الجهلا فبي يبسر الإماء والأحلام لي وحبت ما أسال الضلا من همك الوهبي يا من جلا يخر لي الهدى ورد الكلا وصر ما به رؤى أن ينصلا أني فككت بالنبي القبلا به كبيتني السخاء والقبلا لك سكوري إذ نفيت العزلا أني كما نفيت حني الإسلام أنت الذي حطت حني الهملا فلي يكمل خبر في الأملا فصو بأنك تقف البصلا أني كما لي تزوخ البصلا يزوخ لرساخ منه أقلا إلا يصف في بدني والأكلا أذكره سكرا يثير الأكلا عبادة وكف عني شكلا له خطابي وأطاب النسلا في خربتي وبيدي النسلا سغلي يا ربا برعة نسلا بجاء من أسرى وأما رسلا محمد من اهتلى مجلا سلي عليه بالكرام كلا إجابة من خادر خد جلا يسير الخل كثيرا جلا وجه دواما لي نوالا جسلا به تقيني صلبا وحزلا أنت الذي هندك حبا خلا سرت وهند من حببت خلا تبت وبهت وخصلت خصلا ولي حلاوة تفوق حصلا وجه دواما ما يقيني الحزلا وكل ما يسوءني وخصلا اكتب لي الذي يديم الوصلا وما يسرني ويكفي الفصلا لهب حياة لا تصال سلا للعالمين وتقيني ذلا أغريتني في البحر يا من جلا يا من لوجهه أراهل إلا رديت عنك مسنيا متلا فنبل الوادي بي وطلا دمنت سكرا لك ينفي البطلا يا من كفاني من أدام مطلا وجه دوام ما يسير طلا وبلا حسيما قد يكف خلا أبلي فراخي من أدام وطبلا ولجهل الكتاب ربي حبلا وجه إلي ما يكف حدلا أن السواب يديم الحدلا عجبتني إجابة قد كلا أنا سواك وأصلت الكلام لجد بكون يا من حليك الضلا بهجة وادهة أدلا على يمنا بدليل أجلا يقي يدي وكالكلي ورجلا سدني يا وهاب يا من فلا سلاح من بارسني فانفلا يسرا وتوفيقا وكف الخطلا أني ومن نهى جنابي خطلا ستهلومي والهدى والفهلا وعد بي أتا خدوت وحلا أنت الحكيم ليك من رحلا ومركبا بكن يقين الوحلا لك ارتهالي ونفيت الجهلا أني فبنفح أمتي والأحلام حتى تحني البلاء والهملا فاجمع إلي يا خدير السملا قل لي يا من لم يسل مسلا ولي جملة الهدى أدلا يا الله يا رب الورى يا أحلام اكتب سلامك لحبد أحلام محمد بكل من قد سلام لوجهك الكريم يا من جلا حمدت ربي على المختار وأهل بدن صحبه الأصاري سبحان ربي الحسيس الباري من لي يرود كل من يباري بأهل بدن زادة الأخيار أساهرين من دجى الأخيار ناجيت ربي بهم في داري وصانني بهم عن الأكدار أسماؤهم هز خدا جداري والجنة حنماكر خضار أجارني الله بهم من عار وللهدى يرود بالأصار ذي الجلال الواحد القهار كلي بهم في السر والجهار لو خطابي لدى الأسرار ولي فيهم جار بالأسرار أبلي يا وهاب بالأبرار كوني فوق جي في السرار وقيتني مكاهد الفجار وجدت لي فيهم بفيد جار ناجيت خير حافز خفار ممهل كل جاهد كفار أني مع الأيوب في أسفار وراد للبهور كالخفار ملكني ما خاد للأسكار وسكر بالأحمال والأفكار أذكره إنساء في النهار وليل بالإسرار والإشار لسكره سكر سوي الأنوار وراد للهدى سوي البوار وسقت بالمنتقم الجبار ولا أناسه سوي التبار كلي له بالمصطفى السكار ولي به يجود بالأبكار يا رب صلي على المختار وآله وصحبه الأسار ليكن به في سفري وداري ونجني من جملة الأكدار سألت رب الخالق الكونين على كرم المطيف بالمنين بحرمة الرب ذي الخيرين وحرمة الاثنين سل بسرين لو خطابي موخنا بالعون وبرجوه آجلا ساسون اكتب سلامك لخير الكون بلال والسهم وخرب بوني لجد بما يسنسه الخمين أني والحارين والهمين سلم جنابي من العارين وابلي الامانه في الدارين لرطب المختار اهل المين فاكتب له اني تسليمين اكتب لمن بحس بالامنين السيد المولود في الاثنين محمد يا خالق الكونين اسكى صلاتك محل منين الحمد لله الذي لي خلبا هداه وليا منهم صلبا لو سكور يا مصليا على من استفاه وهداه فحلا من مته وقد سير النصارى في البر لي بجائه انصارا محمد وآله وصحبه وكل من سلك خير اللهب خلب للقهار من هداني بالمصطفى الذي به اداني ليراقهم في البحر وحدي وحدم ولي ان جسد تحالى وحدم بكونه المهيد نلت حودا الى ديور سالما والخودا توجهي لمن له البهور وخيره به انتفى المدهور اساله وانه الوهاب له الاياب وله السهاب له خطابي واتى ببالي مستغنيا به عن الانبال رد لي سوي السيوف والمدافهم يا خير مخن رافهن مدافهم وجه لهما يوجب سجارا أندر لي يا خير من أجارا منصرفين كلهم لنصرتهم وليكن في خربتي وهجرتهم فك بكن رحبتي وأطلقا كلي وأنمه أيوبي مطلقا يا رب استجب حبلي ما يفوق بحرمة المختار يا خير رفيق أجب دعائي يا مجيب بالمجاب واكسب به أني دوام الحجاب دعاء يستجب أهل قدر بجائه وجائي أهل بدر نبست حولي ونبست قوتي بكف بصير صريحا إخوتي اجل هداية ربي تحت خدمي وصر مدن كن لي ياس الخدم اكتب لي القبول في الأرض وفي سفي السماوات بحرمة الوفي لجد بكن بكل ما أساوم يا فاهلا لكل ما تساوم أجب وصلي بسلام يا سلام على الذي بواته دار السلام رسولك الذي نفى الخطوبة ولا لوسابي وحبلي طوبة دفتك في البحر وقلت الخرام فردني للبر وحدي بالخرام وجهت وجهي لمن لي رادا أهداه وصاح للأقراضا هو القدير الأكرم المغني العزيز وليس ما رمت عليه بعزيز مصليا على السفيه الأجوري محمد المسيري كل أود مسخنيا بالله عن أربابي وبمحمد عن الأسباب نجاني السلام سو الجلال من كيد أهدائي سوي الإدلال بأهل بدر سهب عبده الأمات الصالحين الكرم الخر الكمار أني تولى مدبرين ترى وسيلاقون دواما درا داعم الخلب في إمساكي مصونتي اليوم الاستمساك خلبهم قد خارج للناس إلى التنصر وللخناس لسخر خاد وخاد الجلا وتركوا طاحة رب جلا باهو جنان الخلد بالنيران والفوص بالسخاء والخسران إمامهم قد صرفت للحمر والبيد والخنزير ثم الخمر سيعلمون أن سل جلال لديه سقوم مها الأخلال يرون في القبر وفي الخيام يوم التهاب النار بالإيام خير الذي سنوا ويلقون ردا يوم الخيامة حطاسا وردا لهم لدى الموت وبعده ملام وحسرة وحيرة مع السلام بطونهم تسكنها الحقارب والكل منهم من حميم سارب وجوههم مسودة بالهارم والنار والتوبيخ والإزهار فجورهم خادهم إلى السخار دنيا أخرى وكبارهم سخار يسيرهم رجال بدر الكرام أن يستجرا قد يسوق للمرام بهم يقين الله من تنصرا مسخرا له ومن قد حسرام ضيق الذين استدرجوا وخلبهم وجملة البلاد هم قنطلبهم أني أساله الكريم الأكرم بأهل بدر الذين كرموا سلمني بهم وكان لي بهم وجادري تفضلا بهبهم ناجيته بهم والاستجابا بجائهم وصنصها الإجابة يسوق لي ما سيته في أبري بجائهم بلا أسن وكبر ناجيته بهم سنين طائبا وبائها مجاهدا وخائبا لله ذي الجلال والإكرام بالمصطفى وصحبه الكرام لجئت ساكرا بلا انسرام وقلت بعد الفوز بالمرام لجئت ساكرا بلا انسرام وقلت بعد الفوز بالمرام لك منامي ربي مع قيامي ولك فطري مع الصيام أديتني وجدت بالحسام فاقبل سكوري بزن نسام اجل بجاء المصطفى كلامي ألا هداك ربك الكلام لك توجهت لدى اللهام مجاهدا وهدي بلا فهام اجل به على الهدى خلام مثل سيوف سهبه الأحلام مد حياتي بلا سلام ولا تناصح ولا آلام ربيتني بأفضل الكلام فنجني به من الملام مد حياتي بهدى الإسلام وبي فره كل ذي إسلام نبهتني يا ربي بالإلهام مغتربا في البهر سنبهام قبلت توبتي في سلام ومن يسترعت بالإنهام بارك لي اللهم في اكتتام وجل سهوري نهمة الأيتام لسرمدا سخر سبيل إجرام والتقن المكروه كالحرام وجه لي الحلال سحترام عبدا سكورا والتدم إكرام مسخنيا بك أن اهتمام برسخ آمنا من الإلمام نجيتني فلاك بالإمام ولا لوالأصاب خرسمام بالمصطفى المثبت الأقدام كن لي ودمني إلى القدام عليه صلي ربي بالسلام في العلي وسام وسد أعلام دعاء يستجبت في سلعام يا مهنين بالجود والإنهام وجهت وجهي للخديم الباخي زلار لي نسبه والطباخ يقيني الهدى مها الإملاخ وجادري بالهرق والإطلاخ وسقر بالمكرم الرساخ مسخنين به أن الأرساخ مصلين على النبي راخي إن به أسرى على البراخ أواني الله لدى إباخي من الوراء إليه كالصباخ صلى الذي سسرك والنفاخ وبيبصر سبيل الوفاخ ينجيني الله من الإخراخ إن زاع راجها مها الإشراخ فصب بيه كان صار نفاخ وقد تأيهت إلى آفاخي رجوت من مكرم خلاخ ما صرت منه وحدا أغلاخ حفظتني من ضرر الفصاخ وجاءت البصر بالنساخ أذكره مراهيا وساخ وفك قبل خاطعا وساخ لجاد بالفلك وبالمهناخ وبحلال طيب وناخ منح لي العام بانتلاخ ولي يجود فيه بالطلاخ وجهلي كنس النفاء إملاخ في البهر ساكرا مح الإطلاخ ملكني عند سوي الأوراخ ما أحجر السجان كالوراخ نفى الأحادي سوي الإهداخ أني يبهد المكس والأحداخ واللوم مها الخسان والحقاخ إلى خبورهم سوي الشقاخ نفاهم أني رجال الباخي ذي الأرل النصبه والطباخ باية من ليراد أهل الدهر بكالكلي وخلمي في البهر نبينا صفيحنا صالبر ونيتي خدمته في البر صلى عليه صلوات تجري مع السلام بمنايا يجري رب كريم سوحلا وخار يرود لي هدايا كل دهر أذكره حلى رجال بدر من دوخ الأحدى أهل الخدر له توجهت بهم في المجري وهدي مجاهدا وصالح هجري له خطابي وهو كافي البجري الواحد القهار محت الأجري أبلي يا وهاب في سصحري في سر فوق مطلبي والجهر يا الله يا مهين يا صنصري ردي هدايا ولترد لي حصري نجي جنابي ولتقلد بسري ولتقن الحساب يوم الحصر صف حياتي أنلخا وشر وصف كل أندوى والضر ربيتني رقيتني بذكري فنجني من الأسى والمكري ملكتني فوق مناي في ربي الأول الساهب أني بالمبي نجيتني فيه ورط لي جميع هداية فيه يا نسير يا سميع يسرت لي فيه الذي تحسرا علي قبله فأمري يسرام صفيتني فيه وسقت فيه إلي ما قد كنت أصطفيهم أجبتني فيه إجابة قدير مغن كريم بالإجابة جدير آويتني فيك إليك بالنبي وأهل بدر مثل جار جنبي وجهت وجهي ربي في المساني وجهت وجهي في ربه الثاني إليك بالقرآن والمساني أبلي فيه يا عصيم الصاني خهري كل هاسد وشاني وقيتني فلي الرصيتاني في البر والبحر وفي أوطاني أعطيتني الحام حتى أنساني تهربي في البهر سل إحساني لجد بأوبة بلا تواني ولي يساخر كل ذي عدواني أني قد حفرت بالكفران كما حسمتني من الكفران سدني كفران محر ردوان بلا مسقة ولا هوان يا خير مخن ساكر ديان يا مالك الأرواح والأحيان سدني بلا مكر ولا أحسان ولتقنني بك أن الميسان أصبت عني ضر من هاداني يا خير رب سكره أداني ليرد دواما كل من خلاني يا خير بر بره أحلاني رت الذي وساو من باراني يا من له الكونان والداران أتت حيوي قطبي أقراني لك حسمتني من الخسران يا خير باق حافز حنان يا خير مهين رافه منان ملك يميني ولتطيب جناني في سر والجهر إلى الجنان وحطني بالعود والأمان فسرت موخذ المهل إيمان أوتني الحطى بلا هرمان أنجست لي وردت لي زماني دعوتك اليوم مهل إيقان يا من بجاء المصطفى رقاني أنت الذي ندهوك بالرحمن وبالرحيم جملة الأسمان للمصطفى والآل بالإخوان أتب سلامك مع الردوان لك قتابي ساهدا في الفاني بذكرك الهادي الذي صفاني أبلي فراخي جملة الأدران وصرمدا ببسر الأقران لك السماء والأرض كالبلدان والهمر والبيد مع السودان أتب حياتي فرحة للداني والخاص يا من سكره ميداني يا من كفاني يسوي الأدخان في البر والبحر وفي المخاني. خيب رجاء كل من نحاني بزوء وحسب من الألهان لأصله القلب محل لساني والجسم كي أسكر بالإحسان كي أسكر بالإحسان فصب بوحد الملك بوحد الملك الديان وجاد بالشهود والعيان أذكره باللفظ والمحاني ولي يرد كل من يهاني لو سكر العام بالجسمان كالقلب والأقلام ساء إدمان لو خطابي وحما أوتاني عن كل جالب جالب إلى الشيطان هديتني عصمتني من جاني وجدت لي بمخجل السجان وسخ في الإسرار والإهلان بك فرد لي كل من خلاني أني نفيت قدر الأسمان يا خير كاف مالك, مالك رحمن دعاء يستجب بمن صفاني أديسه وبده كفاني عبد النبي المصطفى الحدناني المتبى المطهر الجن مطهر الجنان وسيلتي للأكرم الحنان الخادر المقتدر المنان لديك يا سلجود والإحسان يا من تساء خربتي أنساني أسكى صلاة نورها يلقاني عيز أرى ترود من ألقاني كوانت عوبية إلى إخواني وخدت للأمانة في الأكوان نجيت كلية من الخسران ولي يربط كل سي كفران نجيت كلية من الأحسان ولي سكرت مالكي ميزاني إجل مكاتب هما جيراني عن الأصايا من له الداران كفا لخيرنا أصن نيران ولينصرف لخيرنا حاران سبت بها فيك الكلي إيماني ورد لي الهدامها الأصمان رت لي الوصير كالسلطان ليخط نصر ربي مع سلطان أجرتني من هي للسيطان في البر والبحر وفي أوطاني لك توجهت فسد برهاني وبين نوير جملة الأسهان نوير فهاد كل من لقاني لوجهك الكريم إسي الخاني نوير فهاد كل من لقاني لوجهك الكريم إسي الخاني أنت الذي في قربتي رباني وبالمناسك قد هباني سلمتني من كيد من حاداني به كما طويت لي ميداني لك سكوري على القرآن بجسد وكلكل ملحاني أجبتني إجابة الحنان الواسه المكرم المنان يا مهني ندعوك بالرحمن وبالرحيم المالك الأسمان على النبي المصطفى العدنان صلي وسلم وتتب جناني له بآله مع الإخوان أترك سلامك مع الردوان موجها لكل من جاراني من الهدى الكبر مع الخسران وجه سلامك مع الردوان لهم ورد لي سوي العدوان نجيت كل من ربيه الثاني من خبر بالقرآن والمساني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

البر وجع ذا تهيئ للبر أشكره وكان لي في البحر واقج الأوبة مثل البحر مستغني به عن المبر سيدنا محمد ذي البر مسلين عليه كل الدهر مسلما في السر ثم الجهر الحمد لله الذي بالشكر قد يضي فضله والذكر مطلعا عن رضا أن يجري ومغتربا عند عداي المجري ناديته بقلمي وفكري وبهما ليراد أهل السكر آمنت بالله المزيل الضر المانع الحفيظ النافي الشر أشكره على رخاء السعر بأحسن النسر وأسنى الشعر مجاهدا بقلمي بالنسر ولم يا من قد ثلثوا بالكسر نراهم القهار بعد الزجر عن منهم تخيرت أجري وقال الله له بالنصر قد

فاق كحزا صبر عنا بلا عداوة وكبر ثبت عنها اليوم لا تحر قضاه المنجي غدا من حر أسر والحفيظ قائلا هو كريم قد يجيب السائلا لجدت بالأيام والظهور فضل وجدت لي بالطهور حفظتني يا رب من جملة ما أنصرته لي سرمدا بالمعتمان أكتب سلامك له واكتب لي بجائه لي عصمة وكن لي فجاتني في كل يوم بالسرور فليكن بلا عدا ولا غرور ليكن بما يفوق كل الظن بكونك الأكرم

زنت له قصائد الشكور، زنت له قصائد الشكور، ولم يزل برافع شكور، أغنى جنابي عن سيوف والرماح، واصرت عبده خديم ذي السماع، أواني الله له وأرتجي، من فتاح باب خير مرتجي، أسره وعنه قد رضيت، كل ذا كما به غنيت، لأ خطابي وقلبي طابا، وأرتجي ترافق الأقطاب.

أفقمنا في البر مع تلازم خير بر ما يتمن جهده بالحسنان وزيده أو المقر الأسنان أكبر بن عدا

بل اليوم على كون الضرر ونفع منه ويزحزه الغرر قهر أعدائي على إخراجيك من وطني للبحر لاستدراج وجهني لهم بهم بحكمتي وكان لي وجاد لي بالنعمة.

أمري ما شئت منك وتطول عمري تمن علي باتفاء قدرك وكون عمري كليالي القدر نجيتني من مكر أهل المكر فلك مني دوام الشكر إلى الحساب برجال بدر ما قد مضى من ضر أهل الغدر مدعاتي برضا وبشين وليكن في القبر ثم النشر ربي اشرح في دوام الصدر شحن بك أكون مثل بدر نبهتني فبك لا تبر كما يحاكي فعلة المغتر من عيوبي ضمني للغر وليجد بأحسن المقر يا الله يا كريم يا ذا الدهر هولي فوق ظني في ذا الشهر خلي فيك ما يديم أجري وثمر ينيل عني يزيل عني حجري أجوت به منك خير الزخر عبدا خديما لك دون فخر أكن سلامك لباب اليسر وآله ونجني من عسري كمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا تسبح بحمد الله رب العالمين مصلين على إمام المرسلين محمد وآله وصحبه هذا وقصد اليوم وجه ربك ما يتفي ظنه إن في الشرك كل من يعبد رب الملك كن عابدا مجتنبا ومنتزل كن وجه ربك وعن سواه مل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات دون شرك فضلوا نعلي يعبد ذا إشراك كل الخسر والإفلاس والهلاك يفوز من لم يكن ذا التفاتك لغير ذي الجلال بالمنات ربح من قصد وجه الله بلا تفاخر ولا تباهي ربح من قصد وجه الله بلا تفاخر ولا تباهي جزاء من أخلص في الأعمال نور وحكمة بلا توالي وقي من يعبد بالإخلاص مجتنبا عن جملة المعاصي إن حبطت أعماله وإن خسر قبيل الله بفضله يا ظفر قد اكتناب نفع في العمل أو دفع الضر إذهما باب الخلق قد فاز من يرجو لقاء ذي الملك في العمل

كبالله دموع في اعتصام وعمل كما به جاء الأمين الأعدل كما به قد جعنا من الكتاب تمسك بالحديث والصواب هذه طريقتي وفيها المعك طريق القوم الذين جمعون فهمته عن الكريم الملهم مستغين.

من بدع كما سكيت بما الهادي الشرع أعطى ربي على العبادة بالسنة المختار خير السادة مع تعلق به وخدمة لو لوجه الله مول النعمة كن عليه العهد في التحليل ما حلل ما تحليل ما قد حرما أعطوا أدم على ترك ابتداء مسجل لوجهه قصد اتباع بين كتبه لأن

أكرم ذو الجلال من له التجات بسمة جامع خوف ورجان لشري إغوائي سلطان أبد آلي بالحق يعبد الصمد حتى المحبة الذي قد اكتفى بربه مقتديا بالمقتفى أسكى صلاة اللائك بالسلام عليه مع اعتبائه الكرام وجب توبة نصوح وجهك وغيره به لا تشركان ليس لا غير الإله منفعا أضر فسق به تحويسعا عبد ذا خوف وذا إجلال بلا اجتناب وبالامتثال يقلي يعبدك بالإخلاص واتق الهوى مع المعاصي شر جميع الخلق في الدارين كما ينجيهك من النارين إذا الإله وإذا الخلق جميل يعوز الشق لوجهه يطين كبو مقت عند معتي الملك تنبقى العبد له بالشرك بعد إلهي بيننا وبينا يجرك شرك ومحور

عن بدعة قبيحة بالسنن تول أمري وجنبني أما يحول بيننا يا ربي تول أمري وجنبني أما يحول بيننا يا ربي أجوت أنك أن أكون ربي لي وأن أكون لك حقق ظني بدي بالله المصطفى جنابي ومصلين عليه بالإنجاب بدعي هب لي توبة النصوح وتتني به.

وبه ليكتب حسن الختام. كرم من خلق أما وأباك خلد للنفع والضرية أبان. كرم من خلق أما وأباك خلد للنفع.

أخبا، صلاة من خلق أما وأبا، على اللي غير السرور يا أبا، فكلي واشربي به فزت بظرف الحسنات، سيدة لمحسنات ما يئم فقت موقنات، إن الذي لم يدرك كن فيكون لك قال خير الرسول.

إذن يديم قربك لرب ذات الحبك معطي الهدى والنسك بالله.

أن الذكر فانتحي إلى سواي المكر قد لي البر له والبحر لو بحفظه كما ونحاني سحر مد لي البر له والبحر لحفظه وما نحاني سحر بنى لي له العلا والقهر ليحمل لمن حض الدهر أجابني الله بما لي سر اجل جهري له والسر أضيع عني من لغير الضر نحى به وكلك لي يسر كتابتي لما أشاء تجر مساتا لي ولا أغتر وعلي الباقي من تسر كلا الجنان وحياتي بر ويزيد.

ويتك لي لمن هداني وراضني في البحر من عاداني وجهت كلي لمن هداني وراضني في البحر من عاداني زيدني هدى مع الصواب إن شاء رب جاد بالجواب زدت حروفا لك يا محمد وزعت في العطايا تحمد يا صاحي لازم التقى والورعا ولا تكن من القضاة تبرعا دم يا أخي على الفروض والسنن لوجه ربك الذي يعطي المنن أوصيك بالصبر وبالغنى ولا تجزع ولا

الأركان وجملة الأفعال والأحوال، أترفع الصوت وترفك أخفضا، وابدأ سلامك لمن لم يرفضا، لا تكذب الدهر ودم على العمل، ولو قيل أنت فتفوز بالأمل، ولربك بطاعة الرسول في السر والعلن.

ينفد ما عنده ياتك منه الصفد تبري مهما إليه التابات عبد وغيره عليه التابان بم بالكتاب يا أخي على هدى قبل الوراق إنه خير الهدى وجلو كلك يكفك الضرر واجبهيك من كل جالب غرر أشكرما جل وعز الوترات لن البرايا والتفارق بطران ولي أنصرك من به انتصر هو تعالى خير كل من نصر لن بهدى الإسلام فهو الدين الله يعلي من به يعلي من به يدين أتلبرك بك بالاكتفاء.

والقول والعمل تحويطيا. أخذ العلم مع الأعمال بأدب ياتيك بالآمال. لوجه الكريم خذ واطلق له، لوجه الكريم خذ واطلق له، ارزق إليك ما تحب أكله. من التمس في كل شيء مخرجا، فإنه خير مغيث فرجا. إليه بالصدق والتوكل، فإنه حصن لذي التوكل. قلب له تجارة فتربحا، وكل من رام رضاه تربحا. يا صاحي لا تفعل لغير الله شيء فذاك في العمر الله. افعل لوجه الأكرم المكرم، تحمل لي يوم تطمع لم ترم. تب من سوى ما لم يكن رضا.

تابع أزكى صلاة الله والتسليم عليه في الآل ذوي العلوم. لا تبغض المؤمن وانصح أبدا، ملك المؤمن بحق أبدا، هو جميع المؤمنين ناويا خير لهم تكن لخير حاويا. استغني بالله الكريم المغني وبغيره في أبد لا يغني، تب من دلي الشرك والخفي كل الخبير العالم العليم، خذ الجليل القادر المقتدرا ويئذاه يا حبيبي ابتدرا، إذا لك الشكر فرم شكورا لو تعالى عابدا شكورا. رمهم ما تزيد لافتقاري، رمهم ما تريد لافتقارك لو تعالى دائم احتقارك،

لكن مقتدر طوبى لعبد للكتاب يبتدر أقرأ في الليل وفي النهار كالوجه في السر والجهار بالفضول بتلاوة الفقر أجمعس الخيول والبقر أشغل لسانك بذكر من فطرك هز مخدي البحور والمطر وتن لسانك أخي في الخير وكن صموتا عن جميع الضير وليعرف واترك ما جهل قم بأسامي ربك المغنبتين يا ملك الوهاب ذو العطاء بالعدل والإحسان.

تملك الملك والمليك قلون ما قد حسته التمليك أنا عن الكرم باق مغنين قبل علي مع النبي أستغنين نفع عن النافع.

أسكاسر أبي يغليك بهن كبد مبارسي على الذي سبق وثبت ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري فرب الورى لك المحامد فصل

والصحب أهل القدر والتابعين وشحني صدري أم يسرني زدني علما حتى أرى علامة في الضمان فقد كوني بليدا ناسيا إليك يا بر فكن لي هاديا أقل حجايا

دعوتك اللهم أن تصلي عليه في الغر السحاب الأصفيات، ربي أجب ولا ترد دعوتي، بجاه خير الموصلين قدوتي، يسري العزة والتعلم والحفظ والترتيل والتفهما، وثقت في السر وفي الإعلان بك وبالماحي وبالقرآن، يسري الأسير

عيد لين قد يكف عن كل ضرر قد بجاه المصطفى المنتخب سيد كل عجم وعربي محمد السجيل عبد الله سراج كل عابد أواه ربي عليه الصل ثم السلم وآله وصحبه وكرما يا منتي تقل لأمر كن يكن خاطب قضاء حاجتي باللفظ كن قلت وقد شكر ربي أبدا من شكاية وأفنى الكبدا الحمد لله الذي لم يلدا كنت مولودا وأعطى البلدا كن لا شكري بعد حمد خلدا الذي خير نبي ولدا وتروحي بالنبي المولدا.

اسمك صلاتي على المختار سيدنا صلى عليه الذي ليراد مجداحي وذو الكريم أتاني يوم مولده وإنه خير مختار وجحجاحي عليه الصلاة

علمني بكن علوما ساقتني سقط زلاحين فيني الغد كسفا ثرمدا وبه جات غلفا وافناهم بمضاحي وقاني الموت والامر

فقامي الموت والأمراض يرفعني بالروح والجسم للجنات والراح. متى بهرمت حاجة نلت مطلبتك بيمت القبو مني ثم أقداحي. وجل كيما الذي لي ساقه كرما كتبه وديون المتي بحباحي. كل المصطفى خمة

وبيع وعقد اقبل مع الملك يا نبي كنت لي في كل متياح وهبني الله لسان العربي قلبي قد قاد خير القرب قاد لي القران باق انزلا وكل من نحى للضر عسلا دام دادي وقلام اليوم

لقد تبين لكل كافرك كوني عبدا للإله الغافر حبي لله وللرسول قاد إلى الدار قاد لي الدارين خير السول قنا لي حبي جند

وجه من ربيع الأول ورمضان من خير الأول مضي الولد مالي مدان من مالك رب الورى فامتدان ملك شهر صيام البركات وسكنات اهتدت والحركات نعني البقاء والتبسير ملجمين قادني البشير أكرمني الأمين بالأمين وفزت بالأمين فزت بالأمين سعادتي بلا محاء زب كتبت كل حربي وفيه كتبت ترسي عن العناء والشقاء كوني عند الله كل البقاء أدري الأكرم بالأمين وبالأمين من ذوي التامين فإني للجنان أبتدر عبدا خديما لمليك مقتدر أكرمني الله بذكره ومان لما اختار حسن الأقوامان وجهي جزاء الشهر مولدي أفضل كل والد وولد مدري المولد ما لي مدان ولا يكون أبدا مدري المولد ما لم يكن ولا يكون أبدا لممكن أكرمني

طلت وجهي جاهلا فقيرا إلا يحمد أبدا خادما حقيرا طلت وجهي جاهلا فقيرا كلا يا عبدا

وعملا وأدبا وحلما. كن يكون لحية والطرفة كن بحين ويك المفيد غرفا، دعوت تعلم الغيوب راجيا كن تلازم الكشوف.

غير ذوي الكمال بالعلم والأدب والأعمال. أجي وصلي أجي وصلي بسلام سرمدا على وسيلتي إليك أحمدا. ربي زدني علما أبلغ لك المحامد المدامة. صلي على من احتوى مراما بآله وصحبه وزدني إمن تفضل وشح الذهن بالله يفتح على

الإمام لقن لساني واحلل منه العقد وجهه شاكرا وذاكرا أبا متعن يده بالسمع والبصر وقوتي بجاه أفضل البشر أدم صلاة وسلاما أبدا عليه بالآل ومن به اقتدى ربي زدني علما قد ليله الوجود والقدم ما بقى لسواي ما صدم ما مخالفة رب العالمين فالعالمين وحماني بالأمين بان قيام ربنا بالنفس توصلني عن كدر وعفس.

مريد عالم حيث سمع القط كل عالم الله موجود وباق ذو قدم والجنان الصادني عما صدم فربي زدني علما ربي موجود قديم ذو بقاء مخالف وقائم أعطى بقاء بالذات والوصف وبالذات

سمع إلهي وبصرت أبي الله وعمري يا نصر من طريق الكلام أحسن كتب قبلها ربي يفسر الكتب درى قادر مريد عالم

أوجب ستا للخيار ذو البقاء وجوز السابع واهب البقاء لم ينحو ما يختاره.

هو القادري ما لم تحزه اللسن ما كان العليم والخبير ما بي فارقا التدبير كما جاني العليم والخبير كما بي فارقا التدبير هديتي محيط من القلوب هذا مضعف.

فاسدون انت مكاتب تدوم بشران للعزيز وحويت بشران ترسي عن الاعداء والنيران بقوا حافظي مع الجيران بقوا للعصر وذي الكرسي

آتي بشر باقي بأني باقي وقادري مواهب الصباق قلت لهذا البحور المغرقان باتني وكان لي بالخارقان وصلت توحيدي إلى البحور تمسلم لي صدقات الحور نفى البحور ونفى الأعداء إلى سواي وكفاني الداء هدمت باطلا بحق فزعق كل المرض

فقد لي كضمير ذو انتهان لغير ذاتي تمتح المفاسد كما إلى سواي مال الفاسد وهم بأمره يعملون قلت وجه الكيم لكيان علم يا خبير زال السكيان ويتوجهك الكريم لك يا قيم يا خبير زال السكيان عليه تلازم اليقين للجئان في كل شيء وتطيل

0: لك شكوريك بدا حمد راضيان وقضي العزم في أغراضيان ولك عظمت بترك العود إلى طمعي فجت بقودي ما يتكلم وإني لا أعود إلى ما رأيته لي يا معين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وجه النبي مهجل لبدري يد وصانني بأهل بدري كرمه أحجل كل بهري وبان لي في البر ثم البحر سلام ذي العرش العظيم البر على النبي رسوله ذي البر شهد لي ربي ويعلي قدري بحبه وحب أهل بدري الحمد لله الذي هداني وراض لي في البحر من عاداني نويت شكره على الإسلام بالقلب والجسد والأقلام ناجيته فقلت يا إله يا الله يا رحمن يا إله أنت الذي أمرت بالجهاد فقلت في الجهاد ذا الجهاد لك خلامي ومدادي يا جليل ولي وسيلتي حبيبك الخليل لك خطابي ذا رضاء عنك ولا أزال ذا ازدياد منك هب لي في الدارين يا كريم يا من رضاه سرمدا أروم لسان صدق ودوام العافية واجعل مكاتبي لديك شافية اجعل جهادي كجهاد الصحب وبه مهدني خير الله بي يذب عن دينك يا إلهي خطي وعن عرض رسول الله هدمت أبنية من قد ثلثوا فانهدمت ورط لي من ثلثوا دفعت عني أذى ذي الخدر ورطه لي بأهل بدر يليني السلطان بالتسخير والوزراء شاكرا كالخير أكرمتني فإنك المكرم بجاه من صماته المكرم لهكت بالصلاة بالتسليم في الآل والسحب وزي التعليم قلت أخاطب الذين كفروا ومن تنصروا ومن قد نفروا ويل لكم يا قوم إن لم تسلموا فلتسلموا لربكم فتسلموا من لم يزل يبارس المنتقما مستأزئا فسيلاقي نقما إليه توبوا إنه التواب فإن تتوبوا يأتكم ثواب لكم بتوبة له ما لا يرم من النعيم عنده نعم الكريم ظلمتم العبد الذي لا ينتقم لنفسه مجاهدا للمنتخم أخرجتموه من دياره بلا حق وجاهد وقاسه البلاء لوجه من عنه عفا عنكم عفا بعد جهاد وبلاء ضعفا مرتجيا من الكريم الأكرم ما رامه منه وما لم يروم يا رب صليا وسلم سرمدا على بشير كله قد حمدا نبيك الهادي الورى محمد وآله وصحبه والحمد وجه للحكيم من عدايا بروضه النصرة والهدايا لبان من بعد الجهاد والبلاء وبعد توب مع بين خبلا نصر النصيص القادر المقتدر وفزت بالصفاء بعد الكدر يشكره الخلم يوم السبت شكور فائز بخير النبت جاد لي القهار في الكفار بنصرة المكرم الغفار عليه أثني شاكرا حمادا على جمادا وعلى جمادا للواحد القهار شكري سرمدا مصليا على النبي أحمدا الله جل وعلا حكيم وحكم عدل له تحكيم له تعالى الأرض والسماء وما يدب والهوى والماء له خطابي وهو العلي الخادر المقتدر الولي هب لي يا ذا العرش والكرسي فوزي بالظاهر والمخفي لك توجهت بجاه المستوى مصليا عليه جدلي باستواء ليسخرن كل من لم يسلم وبيبشر كل شخص مسلم كتبت يوم السبت عند قلوى بعد جهادي وفراق البلوى الحمد لله الذي قد راضى للعدى وساخل الأغراضى فزت لدى قلوى وعند بافلي بما به أنير كل محفلي ربحت في تجارتي في غربتي وأشكر الأكرم عند تربتي يشكر ذا الجلال والإكرام إن شاء كلي بلا انصرام نويت شكره لدى دار السلام وعند توباي بجسم وخلام علي شكره بفرض وسنن عندهما وعند دارة المنن ليسخر البرايا والزمن إن شاء ويحييني سعيدا بأمن أسأله توجيهه خرايا إلي في السير وفي خرايا إلى جنان الخلد من شهر الصيام وأن يروض للصيام والخيام له خطابي واشترى وغفرا وكلما علي عني كفرا مد لي الذي ليخترت بلا نهاية وسرمدا حين البلاء أمدد حياتي بخير عافية نافعة سالمة وشافية مد إلي فوق ما أرجوه يوم إليك أنت الوجوه نج حياتي وقني كل حساب وجل حساب ما مضى يا ذا الحساب يا الله يا حي الذي ليس يموت يا خير محين يا مقيت يا مميت ناجيت بالجهاد ضمني غدا للشهداء والتدم لي رغدا سخلي ما يكف عني من حسد ولنتقم ولي أصلح ما فسد بارزني في البحر ذو ارتدادي فلنتقم منه وزد ودادي يا من إليه سرمد الركوني انشر علي بركاتكوني ليكن بكن وصليا يا باري على الذي لراض من يباري أسد كل من طغى محمدي وآله وسلم يا صمدي واجهت ربي بشكر عن جهاد خبله مني وهو خير هاد سبحانه ربا مكرما أجاب دعاء من قاد له خيرا تجاب سبحانه ربا ربا أعز الحبا فضلا وبالعدل أذل الغبا سبحانه ربا يقول ما يريد من المنى لمن يشاء نعم المريد سبحانه ربا كريما ربا نياب ما مضى ونعم الربا سبحان ربي الذي خلقني وما يخلد الصفا رزقني سبحان ربي الذي علمني بما ليختار كما ألهمني سبحان ربي الذي هدبني من بعد ما بما مضى أدبني سبحان ربي الذي جعلني عبدا له وكان لي في العلني سبحان ربي الكريم البري من كان لي في البحر ثم البري سبحان من في البر والبحر معا كرمني فضلا وكلا جماعة سبحان من حذف أن يغرني إبليس عن عبدا له سيرني سبحان من محى حسابي والعذاب كما محى حياة خال وأذاب سبحان من جعلني عبدا له ولي سواي ساخ من قذله سبحان من جعل لي هذا النظام خير جزاء من أياده العظام سبحان من جعلني خلا له ولي سواي ساخ من أذله سبحان من جعلني حبا له وبيبشر الذي فضله سبحان من جعلني خديما للمصطفى الذي هوى التقديما صيرني خلا وحبا للنبي صلى عليه بسلام مذنبي وكان للولي والنصيرا وللجنان قاد للنصورا وقاد لي دنيا وأخرى كلما يسرني منفعة مسلما وخار لي واختار لي وكان لي في كل شيء وأضى الزمان لي وصان لي سرا كرهت أن يرى في أبد وسر بي قلبا يرى وهو الذي خفر ما تقدم وما تأخر وأعلى الخدم مجادا لي بتوبة نصوح وبلسان في رضا فصيح شكرته شكرا جميلا خالدا عني جزى والدتي والوالدا منه أروم لهما الغفرانا وقد كفاني الكفر والكفرانا شكرته وهو على خولي وكيل إلى الجنان وهو الهادي الوكيل الله ربي أحد وهو الصمد وهو العلي والعظيم المعتمد ولم يلد وليس مولود أحد جل ولم يكن له كفا أحد الله جل لا إله إلا هو وأما في العقول جل رضيت بالله تعالى ربا وخادني له وكل ربا قد قادني إليه بالبحور قبل وخاد لي مهور الحور له توجهت شكورا راجيا منه المنى بلا أذى مناجيا يا الله يا من لا إله غيره يا من أتاني دون الضير خيره أنت الإله إنك الرحمن أنت الرحيم ولك الأزمان صل وسلم ولتبارك أبدا على شفع إنسان من تعبدا سيدنا محمد والآل والصحب واستجب به سؤالي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل وسلم سرمدا على النبي رجاء كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد وبارك يا واحدا في الملك لم يشارك أبقيتني ولي بقائي صفيا وملكا وواسعا وبشفيا بلا أذى ولا جوى ولا ضرر ولا عنا ولا عدا ولا غرر واقبل شكوري بالأسامي الحسنى يا من وهبت لي مقرا أسنى أنت السلام المؤمن المهيمن يا من له قصد الذي يهيمن أنت العزيز إنك الجبار يا من له الصغار والكبار يا متكبر له التكبر يا هاديا منك أتتنا الزبر خالق يا بارئ يا مصور يا من به تحسن فضلا صور غفار يا قهار يا وهاب يا من له الإياب والذهاب رزاق يا فتاه يا عليم يا منزلا منك بدا تعليم صل بتسليم بلا انتهاء على نبي الله ذي البهاء صل بتسليم وبارك سرمدا على رسولك المصمى أحمدا وآله وصحبه والتشكري بجاهه النظم وعند كذكري خابض يا باسط يا خافض يا رافع يا من لي يجود بالضياء صل بتسليم على المشفع ولال وصحبه والنظم يرفع معز يا مذل يا سميع يا بصير يا خير مجيب دعيا صل بتسليم على نبينا خليلنا حبيبنا نجينا سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال وفي المآلي حكم يا عدل اللطيف يا خبير حليم قد سقط عدايا للخبور عظيم يا غفور يا شكور لك علي سرمدا شكور علي يا كبير يا حفيظ يا من له معناي واللفظ صل بلا نهاية وسلم على الذي أسر به مكلما سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال وفي المآلي مقيت يا حسيب يا جليل أنت الحبيب لي والخليل سلم سلما على سيدنا محمد شفيعنا مرشدنا وآله وصحبه وهبلي كوني رضا للصالحين قبلي كريم يا رقيب يا مجيب يا من به لا زمن يعجيب صل وسلم ولتبارك أبدا على نبي كونه ليبدا وهو الذي قد حال بين سرمدا ما لي يجر كبدا وحص في خدمته تعليما فاق علوم من حو علوما سيدنا محمد والآلي والصحب يا من خاد لي سؤالي واسع يا حكيم يا ودود أنت لي المقصود والمودود مجيد يا باعث يا شهيد يا من إلي منه جاء تمهيد صل وسلم سرمدا على النبي سرور كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي يا حق يا وكيل يا خوي أنت المتين إنك الولي أنت الحميد ربي أنت المحصي أنت الذي صنعه لا أحصي فصل عني بسلام سرمدا على نبيك الرسول أحمد وآله وصحبه وجد لي بما يسر ورضاه قد لي وليأخذ ما لا يعد أبدا عند سواك من منن وأبدا والشد بأني عنك لا أستغني ولتغنني عن الأذى يا مغني ولتغني من تعلقوا بأبدا عن الأذى يا خير هاد عبدا كفيتني كل عذاب وحجاب إلى جنان الخلد بالداعي المجاب فصرمدا صل عليه بسلام بلال وصحبه وليقبل الكلام مبدئ يا معيد محي يا مميت أنت الذي من لم يوافقني تميت ميتة سوء ذا عذاب فورا ولا تريني للجنان جورا يا حي يا خيوم يا واجد يا ماجد يا مطلوب عبد هديا واحد يا صمد يا خادر يا من كونه خير كريم دريا أنت الذي أدعوك بالمقتدر يا من كفاني كدرات الخدر أنت الذي أدعوك بالمقدم وبالمؤخر فكل خدم إلى جنانك بحق ذكرها يا من عزمتني به من مكرك أول يا آخر أنت ظاهر باطن يا من كونه لظاهر صل وسلم ولتبارك سرمدا على الذي كل به قد همدا سيدنا محمد والآلي وصحبه واشكر به سؤالي خدم جميع المؤمنين عاجلا بما يسر نافعا وآجلا وأخر الكفار واكفنا الجميع كفاية تسرنا أنت السميع ولتجعل الإسلام ذا ظهوري يا خالق الأيام والشهور فإنك الوالي الذي توالي والمتعالي المصلح الأهوالي أنت ولي المؤمنين فانصري المؤمنين كلهم في العسر يا بر يا تواب يا منتخم بك انتهت إلى سواي النخم عفو يا رؤوف لي قدمنا بها تباهي بجميع الأمنا يا مالك الملك الذي مرامي لديك ذا الجلال والإكرام قضيت حاجي لك شكري أبدا يا خير من بخير ذكر عبدا مقسط يا جامع يا غني يا من قد رفعت لك فضلا سعيا أنت الذي عن سبب قد تغني من شأت من شئته من الورى يا مغني يا باقيا به فؤادي قانع محوت قصد الضر لي يا مانع عصمتني من العنا والضر يا من له اسم فاعل من ضر يا من يجيئني هنا المنافع منك وفي أخرى أنت النافع يا من فؤادي أبدا يا نور بنورك الساطع أنت النور يا من صرفت لك باجتهادي كليتي معك أنت الهادي يا باقيا ليتجد ببديع في كل شيء شاكرا أنت البديع يا من له الأربون كالتباخي وخيرها وحدك أنت الباخي يا من لديه كسب كل حارس أورثتني تركة يا حارس يا من أتى لقلبي الترشيد منك ولي الأوصال يا رشيد منك أتاني ذكرك المزبور يا صارف الأعداء يا سبور هذا ولي الصلاة بالأسماء رجعت راضيا مع النماء يا الله يا من لا إله غيره يا من أتاني دون ضر خيره أوصل صلاة وسلاما سرمدا إلى الذي سميته محمدا وآله وصحبه ولتطردي خوما تخو طرد العلي المفردي. وصلي يا رحمن بالتسليم على إمام الرسل ذي التكليم وهو الذي سميته بأحمد ولال وصحبه وكل أحمد. يا من به جعلت مكسي جنة عاجلة تقودني للجنة. وصلي يا رحيم ولتسلم على الذي علمته فعلم وهو الذي سميته بحامدي ولال وصحبه ذوي المحامدي كما محوت الضر والحساب. يا من جعلت كل احتسابا. وصلي يا مالك ولتسلم على حبيبك حبيب العلماء وهو الذي سميته محمودا ولال وصحبه وزن محمودا. وصلي يا قدوس ولتسلم على إمام المرسلين العالمي وهو الذي سميته أهيدا ولال وصحبه وزن توحيدا. يا من نفى العدا لخير أبدا مبشرا بمن بحق عبدا كما حجبت بيننا وبين من لا يعبد الله وليرت الزمن. وصلي يا سلام ولتسلم على النبي المنتهى المكلم وهو الذي سميته وحيدا ولسوى رضاك لن يحيدا ولال وصحب ذوي الرضوان. يا من به عصمت من عدواني يا من به سلمت من إعجابي ومن عيوب النفس والهجاب. وصلي يا مؤمن ولتسلم على وسيلتي إليك العلم وهو الذي سميته بماهي ولا لوصحاب ذوي السماهي. وصل بالتسليم يا مهيمن على نبيك ومن يهيمن وهو الذي سميته بحاشري ولا لوصحاب ذوي التباشري. يا من به وهبت لي لقاءه وقلت لي كتابه وراء وليكن به ولا تكني إلى سواك وبه بجني. وصل يا عزيز أفضل الصلاة مع سلامك على كاف الخلاء وهو الذي سميته بعاقبي ولا لوصحاب ذوي المناخب. وكن معزني بكوني لك ولرسول الله باب فضلك وأن تكون لي وأن يكون لي بلا نهاية وأن تصون لي. وصلي يا جبار بالسلام على شفيع علم الأعلام وهو الذي سميته بطه وسيت خيرا فيه لا يباهى في آله وصحبه كماليا وهبت سولي لي سنت ماليا ولي يسرت الذي على الورى عصر يا مجملا قد صورا أجبرت للعدا بما خلبي يسر ولا توجه إلي من خسر. يا متكبر أدم صلاة على الذي قد دوخ الخلاتا وهو الذي سميته ياسينا. يا من به قد قاد لي تحسينا وآله وصحبه الأجلة. يا من به أريتني الأدلة. وصلي يا خالق بالتسليم على الذي خدمته تعليمي وهو الذي سميته بطاهري وآله وصحبه المطاهري. يا من به تخلد كل ما أريد لي بلا أذى ومنيتي تريد. يا من به طهرتني من كل ما لم ترده لوعيالي سلما. وصلي يا بارئ ولتسلمي على نبيك الرسول الأعلم وهو الذي سميته مطهرا في الآل والصحب ومن قد طهرا. يا من به قد جتلي بطيبي بعد خطابي بنفسي طيبي لك خطابي تائبا وبائعا حبل ولاستجبت زد بدايا زدني ثوابا وجزاء صافيا بلا أذى واجعل كلامي شافيا. وهبت لي تبرؤي من حولي وقوتي ولي تريم طولي طهرت كلي من النفاق وجدت لي في البيع بالنفاق. وصلي بالتسليم يا مصور على الذي كل به تنور وهو الذي سميته بالطيب ولا لوصحاب ذوي التطيب. يا من حياتي به صفيتا ولسواي كدري نفيتا. يا من بنى حسنا حسينا لي بلا كد وكل به تقبلا لك شكوري يا كريم يا معين يا قاهرا لي لا يوجه اللعين. وصلي يا غفار بالسلام على المنير المذهب الظلام وهو الذي سميته بسيدي ولا لوصحاب ذوي التقيد. وصلي يا قهار ولتسلمي على الذي خدمته تعلمي وهو الذي سميته رسولا. يا من به لي تقود السولا وآله وصحبه واشهد لي بحسن ظن ومناي خذلي. وصلي يا وهاب ولتسلمي على وسيلة النبي العالمي وهو الذي سميته النبيا في حزبه. يا من وهبت الطيا وهبت لي كوني عبد الله خديم عبده ابن عبد الله في كل شيء دون كد وسبب وبك لا ينهو جنابي التبب. وصلي يا رزاق ولتسلم على الذي به محوت الألم وهو المسمى برسول الرحمة ولال والأصحاب أهل النعمة كما رزقتني العلوم والحلل وغضبا كفيتني مع الضلل. وصلي يا فتاه ولتسلم على الذي به محوت الظلماء وهو الذي سميته بقيم ولالي والأصحاب أهل الشيم كما به العزمة واستقامة لقط والتعليم والإقامة مع صلاح ظاهر وباطن بلا إجالة إلى المواطن وصلي يا قابض بالتسليم على نبي الله ذي العلوم وهو الذي سميته بجامع ولالي وصحب ذوي المجامع كما محوت الشك والنفاق وخط للرباه والنفاق وقد قبضت كل ما لا ينفع ولسوى يسقطه إذ يدفع يا من رددت كيد كل كافر إليه يا خير معين غافر يا من كفاني ضرر الدارين كالكد والكدر والعارين وصلي يا باسط بالسلام على الذي لك به كلامي وهو الذي سميته بمختفي ولال وصحب وزد ما اكتفي به ولبسط حيث كنت خيرا يزيد الشكر إذ محوط الضيرا وصلي يا خافض أنفع السلا على الذي نفى لغيري القلى وهو الذي سميته مقفى في حزبه يا من حياتي الصفا وصلي يا رافع بالتسليم على الذي قدمته تعليمي حبيبك الرسول للملاهم ولالي وصحب ذوي المراهم ورفع بي القرآن رفعا فاقا يا من كفى كليتي نفاخا وصلي يا معز بالسلام على الشفيع الكاشف الظلام خليلك الحب رسول الراحة يا خائدا لي غرضي براها يا من أعزني بلا إذلالي كما هديتني بلا إضلالي وصلي يا مذل بالسلام على الكريم المصحب الملامي وهو الذي سميته بكاملي يا خائدا لي سؤل كل آملي يا من يذل للرقاب ذا حلل ولسواي قد صرفت ذا الضلال وصلي يا سميع أفضل سلاء على النبي المنتقى الكافي الخلاء وهو الذي سميته إكليلا ولا لوصاب وزد تدليلا ولتغنني عن جملة الضمائر يا خير جار ذي عطاء مائر سمعت دعوتي ولاستجبت ولتقود ما لي انتجبت وصلي يا بصير ولتسلمي على شفيع كل شخص مسلم وهو الذي سميته مبشرا يا من به كليتي قد بشرا وآله وسابه يا من ذهب بمن خلاني لسواي فارتهب وصلي يا شهيد ولتسلما على الذي أعملت فيه القلم منذ بدا لي أنه خير الورى وخط لي به الرضا والصورى وهو الذي سمعته نسير يا من به فارخنا البذور وآله وصابه وهب لي كوني سرور الصالحين قبلي وصلي يا حق صلاة بسلام على الذي به تفارقت الظلام وهو الذي سميته بمنذري ولا لوصاب وقتلي أنذري ولي حقق الرجاء واشهدي والحلب مني في العيوب أزهدي ولسواي وجهي الأعداء وكل شيء قد يجر الداء واشهد لي اليوم بأني اخترت ما اخترت لي يا من له قد صرت وصلي يا وكيل ولتسلما على أجل من إليك استسلما وهو الذي سميته بنوري يا من به لم أنه للتشنير وآله وصحبه ذوي الهدى وكل من بحقك القلق هدى واشهد بأني أبدا لا أذكر تفسير لجل أحد بل أشكر ولي في بيعها ما لم يراه خط من الربح وعض لن يرى ولا توجه ضررا من جهتي إلى سواي ولتعظم بجهتي واشهد بعفية عن البرايا يا موصلا لي أبدا خرايا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا لوجهك الكريم لا ترد لج لأبدا يا من كفاني الخلج ولتكفنيها أبدا كفاية تسرني يا معطي الكفاية ولا توجهني لشيء منها وعن جميع ما احتويت صنها وليها في غيرها من المباح ما لي سواي لا يكون من رباه يا من وهبت لي كوني معجزة لمن به لي وعودا منجزة قد قلت وهو المنتقى صلي على مسلما بآله ومن تلا وسب الأجوب بالضمائر إله سواي والأسمان أوصل لي إله وشد بكوني ذا اتكال للجنان عليك بالمعي المطهر للجنان وصلي يا خوي ولتسلما على الذي به معوط الظلماء وهو الذي سميته سراجا يا من لغير وجه استدراجا وآله وصابه ولتقبلي جملة ما لك يفي من خبلي وصلي يا متين ولتسلمي على الذي بشر كل مسلم من اسمه لدى الورى مصباه يا من به لي منك جرباه وآله مع صحابه الكرم ولي خط بلا عنام أناء المرم وصلي يا ولي كل حين يا معنين يغني عن التخمين مع سلام دائم على النبي شفيع كل أخرب وأجنبي وهو الذي عندك يدعى بهدى ولا لوصاب ومن به هدى وشد بأني اتقدت هنا خلا وحبا يا إلهي وعنا وأنني اتقدته وسيلة إلى الذي وعده الوسيلة وأنني اتقدت خير الذكر خير خرين قد يزيد الشكر وصلي يا حميد كل ساعة على الذي يشفع في الجماعة وهو الذي سمعته مهدي يا من به ينقاد للمرضي وآله وصحبه واجمع جميع ما اخترت لي أجورا يا سميع واجمع مساعي وبهدي كل من rama bi al huda dawa man da aman safi baqiyata mukusiya wa kun li abadan khadaita hajiya bi kun wa salli ya muhsi salatan la tarim ma salamika ala al hadi al karim wa huwa alladhi samaitahu munira ya man bihi li yataqudu nura wa ali wa sabi ya man kafa ni durra ma tusi wa faydi wa kafa kafaytani darara ma ahsaita wa kull man lam yahwani qassaita li shadbi anni anka dhu ridwani يا من كفاني كل ذي عدواني لك لساني وفؤادي والجسد ولا توجه إلي ذا حسد.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر مبارك أنزلناه ولا اللعين لسوى جهاتي طرده مغن يدي عنها ولا اللعين لسوى جهاتي طرده معن يدي أنهاتي هداني الله تعالى وعلا بك أودني زو العلا أطول وجه الله بالحلاوة كتاب أفست في التلاوة رب شاعتنا الورى إلى سوى قم اغتر لي ويئسوا مني سوى إذا كتبت اهتز عرش ربنا وصبحت جنود ربي في البناء ذبت كتابتي عند الله الأحد وخاف مني كل حد كبتت الأفواج وزحزح لغيرنا الأمواج هذا كتابتي عداي أجمعين كلا سوى نحي وخافها اللعين ملكت أحمد كتابة يدي منذ السنين وحباب الأفيد بالله والأملاك والصحابة حسوما

رافقني الرجال والكرام وقت المجال حصل المرام كفاني المستهزئين الله قطعا ولا إله إلا الله كفاني المستهزئين الله قطعا ولا إله إلا الله أكرمني الله بحبي فيه والبغض فيه وهو أصطفيه نفع لغير الكفور والفسوق وصدق من يقود ربح سوق زنت مكاتيب لوجه الله.

حمد ربي على الذكر وما لما اخترت حزت الاقوام هديتي قرصمت جهاتي هديتي قرصمت

وجه إلى من بكن يكون الشيء الذي لم يكن. لو توجهت وإني رادي قم وليكون بالمرادي. نيته اليوم وأرتجي غدا تلازمي توسعة والرغدا. قصده وإنه الفعال له القلوب وله الأفعال. يا ربنا يا من له ركوني لي قد قبل بركات كوني. أي الحياة ربي ذات خير لي وقيتني جميع الضير. ناجيتني عصمت كلي فكني قائد سؤلي برضا.

استجبت لمن لهم بكن فقد وهبت بكونك الأكرم كن لي بالكرم في أبد بمن جعلت المحترم أصدق الهادي الأمين أحمد صل عليه بالسلام حمدا كرسولك الهادي الأمين أحمد صل عليه بالسلام حمدا قايت به واشترما قلبي طهور ما وخلد كرما أشتهي بأوبتي وبقضاء هو أجيبك والطيب للقضاء وجئ اليوم يا مولايا كرامة تدوم لي والآيان وجئ اليوم يا مولايا كرامة تدوم لي والآيان سقيما به أكون السرمدا عبد إلهي خديم أحمد لا يكتب الصلاة والسلام بآله والتقن الظلام نشد يا قلبي يا قدير كمن له التدبير والتقدير من علي بالسلامة الجسد وقلب مني وقلب من كل أذن ومن حسد إلى الحياة جنة للجنة وصمدا قن الأذى والفتنة علي من بتلازم البشر واشكر فراقي 13 وغير بسمة من الحياة

أسألك اليوم بحرمة الخليل نصلي عليه بالسلام يا جليل بحرمة الخليل والخليل يا ربي يكن عليهما مصليا ربي عليهما معا ثم على الرسل والأملاك أرباب العلا هذه صلاتك مع التسليم ولي جد بأنفع العلوم هب لي بكن ما لا يزال عجبا للصالحين الكاملين النجبا أسير عسيرك والطردني ثلثما صعب يا ذا الفضل مصليا على النبي محمد عني مسلما عليه الصمد.

الرحيم. وجدت وجهي إلى الحفيظ مسك بالماء والمعنى وبالملفوظ أشكره من السماء والأرض والعرش والكرسي نعم المرضي أديت عنه أدد الخلائق وفارقا ما لم يكن بلائق أشكره بالقلب الشكر الشاكرين مطيب من ثواب الصابرين دعوته وراد لي عدايات ولي بهم قد جاد بالهدايا وثقت بالله الحكيم الواحد من جاد لي بالنصر كل جاحد الله من كل حكيم أحكم سبحانه نعم الحكيم الحكم بيت من حولي ومن قوتي الله ربي والنبي قدوتي هداني الحكيم بالأعداء وبهم أزال عني دائي وبكونه الحفيظ الأيديات هك عني نعم ربي قيديان استطيه البحر وحدي وحدا صعبا ولي أنجز فيه وعدا دعوته البر ثم البحر وراضني السنة أهل الدحر أجابني فرمت منه الشكرا كرضاه لي وأن يديم ذكرا فجاءني الأكرم في عدايا بما به أرجو نما هدايا جادري البر بما رمت وما فاق مرامي وهداني الأقوما علي أذني سرمدا وأشكر وباللساني وفؤادي أذكر له مدادي وفؤادي والقلم وجسدي وكف عني الألم لقيت خير من رجاه الراجيك وخير من مكر باستدراجك أشكره على انصراف من تغوا عن ضرري كل

من علي بفراقي العيوب إن العدا وليجود بالغيوم. أسأل الله تعالى عن سنة سعادة دائمة في ذا السنة، لا خطاب راجي منه الكرم جاء يحب الخليل المحترم. إلى الحساب ماضيا بلا رجوع قبل الخميس ولطيب الرجوع. خل لي صرمدا ولا تكلني إلى سواك ولتعظم شأني. سلمتني من العداء فرض ليك جميعا وليكن بالفضل والجميع وتوجه للنصور ليبهن بسواهم في القصور. يا من له الأرض مع السماء والبر والبحر أدم نمائي نجي جنابي من أذى ما خلقا كما سيخلق الدوام.

يوم اللقاك بكل ماضي يهلولي مطلقا. هب لي يا رب الورى يا الله مضمون لا إله إلا الله. وقتل الكفر مع الإشراك فجني العلم مع الإدراك. لأبلقاك مؤمنا ومسلما ومحسنا نفعا لمن قد أسلما. ويتيب نصر أعدائك وإنهم

أوصيتني بالجود والإحسان يا خالق الجن مع الإنسان. أذى الذين في البلاد قد بغوا وأخذوا في الفساد وطغوا غيرتهم أذى الجلال روضاك قد فاق ظني أوهبت الفيضان عظيم الفيود ما يقوك.

تبدل علي في الطوبى يا كما يفوق الظن من رغبايا يا ربنا بجاه من سن السنن جلي بخير الشكر في دار المنن بارك يا

في البر والبحر وزد قرايا علي مليم بالكمال في العقد والأقوال والأعمال اجعل عقائدي وقوليك والعمل كافية وليسق فوق الأمل لكمل النيات.

ربين بجاي أصحاب النبي الحبك هب لي نجاة وأمانا وارضيك لما أشاء وتزق لي غرضي أطلب منك الأهل والأولاد وأن تسخر لي البلاد سقي ما فاق مراديك سرمدا في كل شيء وحياتي أحمدا حطني يا حفيظ في مغنايا بما يفوق ظن يا غنايا كذلك وجهت وجهي يا قريك يا خير من له توجه القرين قدني إليك بإضاء وبشرت وبدل لي الثلاثة عشر وجهي بدل توجيها يدوم في كل شيء يا شكور يا قدير يا يستطيه البحر فلتيسرك تبارك جملة ما يستطيه البحر فلتيسرك تبارك جملة ما تعسرك علمتيه البحر فلتعلمي كالبر وجل كالكريك عيلني قد من العلوم والمراضين وذاق ظني من الأغراض وجه من التبشير والتأمين إلي فوق السر

وليهب زيادة وحصنان يقدار كلما يبشر مجاه من سماته مبشر تفضل عليك في أوطاني بإسمة ولينا الشيطانين هب لي فاقك كل ما لا ترضى وليوجه كل خير أرضى وجه لي السلام في دار السلام كل ما أشأ منك يا سلام وجه لي السلام في دار السلام وكل ما أشأ منك يا سلام كني في طوبى برزق طيب بالحساب وحياتي طيب لك سكوني بالفروج والسنن وزقي المناء في دار المنن لك اتحالي من البحور لبر زينلت مهور الحور أي البيوت كلها مساجدا كما يبسط من يكون الساجدا كل بكوني بشك كل مسلم وليسخر كل من لم يسلم يعني يحط كل ما علي يا أخرى أسجن لي طيان لأو شهودا أم دليل يغني في كل شيء

وسعبه وليهبه المرام. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. الحمد لله الشكور الرافع مصليا على البشير الشافع نبيه وسيلتي وجنتي عن السؤال والحساب جنتي نبيه خير الورى محمد صل عليه بجميع الحمد أسأله بجاهه العظيم قبوله كلي بالتعظيم لا ختم وهو الأكرم النافع المقدم المكرم لا ختابي شاكرا وراضيا وليسوق سرمدا أغراضيا هاتي عدايا يا قهار فمن له البحور والأنهار يشرك الفؤاد واللسان ويتني منك أتى الإحسان نبهتني فسدت ذا انتباهي وأردت كل من يباهي سبحانك اللهم يا ذا العرش يا من له ما فوقه كل الفرس ذكرك الأكرم والأكرم.

لسخي الكون وما أحواه وليسق فوق الذي أهواه ليتلازم رضاك الأكبر هم عيوب الصغر وكبري مد حياتي ذات طول وسع يا خير مغن قد وهبت التوسع ملكك واسع ملكك واسع فلي وسعت فيك ما إياي قد

أبا قديما بالخيور الضافيق عزيز ذات عن حسنا قبل ومقر الأسنان ليستخل النار باللفظ كوني وذلكوني لك مع سكوني حتى تعني جملة الخطايا واجعل مكان كلها عطايا سقني بكم فوق مرادي يا أحد إلى دخول الجنة من ذا الأحد نجي أقعدي من الفساد والنجي ما بعت من الكساد أكرمتني يا خير من تكرم فنلت ما رمت وما لم أرما ألا تعني ربي الستة عشر هذه سواها ليخلد البشر واجبكم لي غيرها مما أحب طيب ابن وتقني ما لا أحب ليكن بكن يا ربي واجعل أمري جميعا أيضا ويسر أمري أنت الغني والكريم المغني وبك مع وسيلتي أستغني أبتي لك به وبالكتاب

فزد نجاتي ومكاتب اقبلا حبي قول كل ما كتبت كما سأكتب وما كسبت من عيوبي وتبدل الجميع أخبر لديك يا سميع من علي بالنجاتي من ألم موتي وفي ضريحتك في الظلم لكونك المغني أغني كلي من نفي عن مضرة وكلي عن يكف رؤية النيران.

عن يقبل فأنت الباسط ولقب الهادي به أباسط يا الواسط كثيرة عبادة مقبولة مشكورة أسدى لي كل ما تعسرا كخما كل عسير يسرا سقني بها ما فق ظني أبدا كأخذ رب بشكور عبدا من أما باب باسط كريم كرم بالبسط وبالتكريم أن أقبل لي قد خلقا كما شيخ القد دواما مطلقا وجه لي النفع لي قد حصلا كما سيحصل وفوزي حصلا ناجيت موقنا بأنك الغني وأني بأن تكون لي غني حط عيوبي وقفني غير الرضا كفي السر والعلن بالهاد الرضا سيدنا محمد وصليا عليه بالتسليم واشكر كل يوم يا رب هب لي أن يكون كليك أقوى إضاد به وكلين سقي ما رمت وما لم أرما بكونك الأكرم والمكرم هذه بشارة تدوم بعدي واذن عني ربي كل بعد أجب داعي وليختر سرمدا في كل شيء وتكن لي صمدا ويتوجه إليك راضيا أنك فسق لي

كي الله يا رحمن يا رحيم يا من بغني وبمغن سميا مدحاتي بغنى وبالسعى تغنني عن الأذى بالتوسعى أغني جنابي عن البرايا بك مع الماحي وجد قرايا سكتك اللهم في الأعداء قرطهم لي وشفيت الدائي تبت وبعت عندهم فهبني حكمائي

أطحني بالغدن وتبكونك إلهك والأحد يا صمدا ليس له كفءا أحد. سبحانك اللهم يا قدوس لك علي صمدا تقديس هب لي النجاة من جميع الألم يا أخرى وجميع الظلم خبرت كونك دواما لي بكم فربنا انسقني به ما لم يكن الله صل صمدا.

لا يحزنهم الفزع الأكبر ولتلقيهم الملائكة هذا يومكم التي كنتم توعدون. كنها قد جعلت كلي سرمدا وديعة وقد كفاني الكمدا الحمد لله بلا انتهاء وصلواته على البهاء يشكره سبحانه مني الجنان وجسدي منها هنا إلى الجنان حمدته بالقلب حمد الحمد مصليا على النبي محمد يتقصائد لوجهه.

يا غدا في بيت ولي خلد رغدا من علي بسرور وأمان ويا أخرى وتضد بي الزمان أشهد جميع ما يسوء عني قال الأصول سرمدا بالمن لا أصلي يسرني بلا تسبب والتغني والتقني كل بلا وكبجاه المصطفى رقبتي كل أخرى رافعا مرتبتي زدني علوما وتجدني عملا وأدبا وضمني بالكملا عن يكف فزعا ووجلا هي أخرى وجوا وخجلا أقول اسمك من جملة ما يسوءني في أبد بالمعتمى لها بي بعد الصلاة والسلام علي بالكل الصلاة

لا وقود لكونك الودود هب لي ودان هبذ أكبر عمري مدى أضي خلق أو سيخلق من ضغي عني عني يا من يخلق ويداما لي فوق الظن ما لي يسرني بالمن تفضا عليك يا قدير يا ربي تشفى به الصدور تفضا عليك كل الساعة يما أجر المنى للساعة لك مددت يا مكرم يدي مستشفعا بالمتبى المؤيد قد استرات من

حتى أكون عند أهلها رضان. آيتي لك إليك يا ذا الأرض مريا فيها قبولا يرضي. كفتي الأعداء والأسواء وضي الجميع والهواء. تبت وبعت فمحوت عيبي كما استيت وتجد بالغيب. هبل كل صفات بهبل مجاهدة قبل رفع في

والاستقامة بخلق العادة ويجمع معروف من كان همدا كما رضيت عن كان مد حياتي ذات النفع لجميع المسلمين يا قريب يا سميع كف أداء عن جميع المسلمين ويا أخرى وصل للمجرمين من على بوداد المؤمنين والعلاء رضاء مزعين إجي عبد الخديم أبدا مساة لكل شخص أبدا يبكني للملائك الكرام مساة وسق بهم لي المرام لنصرك بالصلاة وبالسلام بأهلي وبجميع يا سلام نلعيك الصارع عزي يا عزيز وليس وعرمت عليك بعزيز يسبكم جملة مطلوباتي ولي الشق ما فاق مرغوباتي كوي اليوم نوالا يبقى كي أكرم

التسليم صرت مصليا مع التسليم انوي فزد به علومي ويدام المال وجداما لحلاوة العمل والعلم والعلم والادب في كل عمل انك رضيت وعن المختار والال واصطحب فزد استاري ان دعوتك اللهم بالنظام وانسيازا من العظام

ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. مذلي عام جس إلى النصير الحافظ الباقي المقدم النصير.

أمين. ويسره بالمصطفى خير أمين. على الكرسي بالنجاة من سبوط وغرق ومن جدال وقوون. ظلمني مسلس لك عضوك وانتقمت منه.

من ديور بغير حق ردني مع الخيور من علي يا مقيت بقدور ممتلئات راسيات في الجذور شكور كل شكر وجنبني الغرور وإن بيجعلني من أكبر السرور عن عبادي وبأولاد الدهور صل وسلم على الهادي الشهيد أسكى سلام المهيمن الكبير علي به كفاني القبول أتي فوق ما تمنى يا خبير في قبره من الأمان والحبور ورد جميع ما يعافه البشير أنا وسق له لي له يسير أصله في قبره وفي النشور وقلي ديته له تشير ومصابه كثيرا من أجور ويمك المغزي عدا ذوي الفجور لمصابه دواما يوجه لذا يوم المرور عرف ما ينمو من أجل البرون قلبي أسمت من كل الشرور وكل مكر وأذى ومن غرور وزب كوني سرور

قلي مع إذا من لي من لي من إذاك في البحور والدين نزل في ديني أفضل خير لي من عداك في البحور والدين تبيك يا عليم يا خبير ولك كلي يا كريم يا كبير تطيعك يا عليم يا خبير ولك كليك يا كريم يا كبير قاتل عيان وحدي في المسيك ولدبرت كل فاسد كسين وليت إلى الكريم ذي الأمور كنشرات قد أتت من الأمير أجو إلهي المكرم القدير حيدا ملؤه بالشكر جديد أشكره بكل بائح يسيك

ما ثني عليه في بالنصول. وهي ربك الكريم كلك يقول لك الأجر ويغفر كلك الوجه ما تريد تربح واتحر لي لم يبح فلا حمل والخيول وافعا ما بد عند البي ما شنفع بات لي حوى الإيمان واخوي تورز الأمانا لمن له الإيمان والإسلام مع أغيهما ما كل فضل قد جمع وجفالك إلى الديان في ثلاثة بلا عصيان إلي سر في ثلاثة بلا فقل منهم تقبلا أطلب قبول العقد والأقوال وفعل المعطي العطايا الوالي كن لا يتب في ظاهر وباطل أسوء من لك المواطن خير الفعل ما أديم ووقع في سنة المختار حينما يقع يقول ربنا فعالا أخذت يا وإن لم يكن منها نبذت ربك أرضي باتباع المتبع وبتاع بالهدى البدعة بع فقل الحمد لله الذي نجينا من القوم الظالمين ورحم الباقي بأنفع السبب أبقى حياتي لا يلاقيني التبك قولي إلى رب البرية أحب هو الغقور من قلاني ينصحن قلي كان ربي بالنبي ولي غلب كل عدو بالنبي فانقلب الحمد لله لي للمستحب قادك واجب وكل يستحب لله شكري على من انتخب على من انتجب محمد من لي كان بالعجل حمدته على الذي لي واب من المناوب عداية قد ذهن مدح النبي المصطفى لي جلب خير كثير مغنيا عن الطلب دفع مدح المنتقى كل الراب أنقت النحوي وكفى ذات الهم لست ألاقي سرمدا غير محب تنشا ربي الذي هو أحب لست أفارق دواما ما يحق يا ذا ربي لي كل أحد هداني الله وزحزح التعب وصمدا ليس يجيئني تعب إن الذي فاق البرايا في النسب والخلق وفاق في الحسب إن الذي فاق البرايا في النسب والخلق وفاق في الحسد للقائل في امتداحي أعلى رتب والله كوني خديمه كتب قل مصطفى لي حماني عن نصب كما كفاني كل الضر ووسط لك وعقل قد هداني والنصب لمن كفاني من طغى وقد غسط يقود لي ما لا يراه من كسط من حلي دون علاه يونست نبينا أحمد عز للعرب وزينة العجم زحزح الكرب يوم الخير جميل للأرب قال من حياله خير القرب يوم الخير جميل ليجذب أود كل أريب فانجذن عمرنا المختار زحزح الودب أنقذ النحوي بعلوم وأدب نبينا نفى البلاء والسغب كلا سواي وكفاني اللغم أمدح سيد الكرام المنتجب صلى عليه من يديم للعجل مد لي النفع بأمن وذهب لمن قلاني في الأناس فارتهب لهم تلاحه عدوي فاستجب فكنوا خير البرايا ما احتجب ليمتحوا قيورا قد سلب كان أباد من قلاني والسلب لخير مدحوا الأمانة والغلب إلي يقر سعداء قد ألق قال مدحي مع مدادي سعد فبدا ليس يلاقيني تعب ويتم مدحي لي سيف خدب ومدح للمولد قرب قد ندب محمد صلى عليه من رأى بي فسادا فمحاه فارتاب أذا مدح الأذى كما زعم إن أما مدحه فلم يعب بالمصابقة مدحا قد سحب بعد العدا إلى القبور فانسحب غيمها فليس ينحوني السخب والله لي بالقدر قاد منتخب إلي وجه الإله يطرب ولسواي تتوجه القرب إلي وجه ربي لي السلب كتبه أنف العين عن طلب محمد صلى عليه من قلب كل به إلى إضاءه فانقلب خياري وباق واللجب قامها عبيبه من انتجب آية من ليس يوجه التبب لابد بالمصطفى خير السبب فقل الحمد لله الذي نجينا من القوم الظالمين
ففجأنا به فجانا فخويت وبقى أجانا قبل خول يخجل المرجانا هو الدر والياقوت والسجانا للواحد.

الشأنان هو زاد إن إذا ما الشأنان لا يختابي قرم الشأنان هو زاد إن إذا ما الشأنان لك وجوهنا إحسانا فقبل عين الفتى حسانا لا يختابي بحروف حانا هي في آخر

أشكرك اللهم يا من دانا كل به في قلوب النبي مزدانا. أشكرك اللهم يا من دانا كل به وبالنبيك مزدانا. لا يتعني قبل قتلا خانا وسيلاقي الوقد والدخانا.

القرآن يا من كفى موتي لمن ألقانا أنقيتني طيبت للأزمان ويوهبت الروح والجسمان التي بقيت منذ حانا يا لقد لقصت الألحان يا رسولي قد آوانا كل الأمير أظهر العدوانا أنت لي ألا أنت من عادانا يا من كتابه هدانا يا من ظلمني فلانا ولي تقمت منه يا مولانا.

المتكلين ويطول صافيا ليس يبطا كمثلي في المدح من ليس يقطع قلامي عليها دين مدح يخلد كلاب رسول وهو للدهر ملجا لخير وراء دين تداح معظم ولي من العطايا وتفجا كل خير وراء دين تداح معظم ولي من العطايا وتفجا كجائي الى المولى تعالى محقق.

خديم المصطفى وهو يدرع إذا ما مدحت المصطفى ساق لرضا وإني بأمدح النبي الدهر أقرأ نفى المصطفى عني الشياطين سرمدا ويستمدا باب العطايا يبوئ كي قال في أمدح من ساق كل ما يصرف آد لي قد يبوون رجل مديعا يخجل المدح سرمدا كما كان من أدمن أما الأذاك ما هو أسوء نبي رسول لا يضاهيه مرسل عليه السلام من هو الدهر مزكأ يقي الله بالمختار ضري بالانتهاء وأبتلك أمداحا إذا الله تنكئ يقي الله بالمختار

فعن جنابي قد الضريق بقدمه ليش في الدارين فرد مهنئ جالة فتي جنابي مهنئا عليه السلام به القلب يحسن لقد بان لي أن المقفى مشفع هي متعي قد صار كلي يحسع طير امتداحا للذي دام جوده وأنواره تزيده صار يدفعون محمد المختار ما يحن لكل ما في أوب جنابي مأذن وهو يرفع بداليا أن المصطفى نعم الشافعي قاله السلام من عداه جزأوا آتني الأمدع سدا يسرني ويزد أنحو ذوت أو تهزؤوا رضيت عن المولى لي راض العدا بسر خفي عن مدافع يجزأوا كيومتي تمدح يمدحك ربه وإني ربي بالعطيات أزنوا إلى الله بالمختار والصحب مطلبي وإني فيما اختاره الله أسنأ إلى الله بالمختار والصحب مطلبي وإني فيما اختاره

تلامك المتبى بان ذكرهم في مخافن الاعداء والكل جبه نفى المنتقى بالسحب قصد العداء الى جانبي والكل يحمي ويدرا تحيات باق نافع قد يقود لي مراني على علبه الخلق يدرا خبيئات امداحي لمن ساق لي هنا لمن علمنا والكل الصاف مبرا يقيني يقيني ترك امداح مرسلين جعل شفيع ذاك وهو مبرا رسول رحيم رائق منه رائب والسمن والزبد الحليب يبرأ

0: وجهرة. عليه السلام ربي ما يخطئ ينقاد أهوى بأمن مع الرضا كما لي بالنكر فالحال يخطئ. مرامي دوام الشكر والذكر بالمنى إنك أحولي ليس يبطأ. المنتقام بالله من لم يحبني أخذي لسعى في أجي لأجي وأنشأ. فالمنتقام بالله من لم يحبني أي قتل السعي لأجي وأنشأ. زين القول في أمدعي من كف كل ما زين القول في أمدعي من كف ما نعام إليك من أبقاك والاسم منشأ. لا يقل مديحا لا يرى دهر مثله عليه السلام أنبي جاء اللؤلؤ. أخيك على دنيا وأخرى مديح من هو المنتقى السنديد فضل وبؤبؤ. لا مدح أنيد مرامرا مع تنازع عليه السلام منشئ ليس يخطئ.
1: وصلي يا مبرئ بتسليمي على النبي المنتقى الكليم وهو الذي سميته بداعي يا من أجاب ما اقتضى هداه وآله وسببه وأوسلي لي سمني إلى الجنان يسلي ولي يهب جملة ما منك أريد يا حافظا لا لي توجه المريض. وصلي يا مهيد أفضل الصلاة على الذي به كفيتني الخلام وهو الذي سمعته مدهو يا حافظا به انتفى الحدو وآله وسببه وأحسمي من الأصاب بالمنى أكرمني ولياب أودن يكون أحمدا فيما يسر نافحا وهمدا ولا تحن في أبد لجليا من استراها وقبلت صحيا لي وهبت ربي في المحرم جملة ما استهيت سا تكرم لي وهبت يا إلهي في سفر جملة ما أهب منك سا ظفر لي وهبت ربي في ربيهم الأول المر وفي ربيهم الآخر المنى كما أهب بلا أسن ولا جوان يا رب لي وهبت ربي في جمادى بلا مسقة وفي جمادى جملة ما أحب حيث كنت يا من له مع النبي سكنت واكتب لسيد الورى يا سلورى يا من به إلي خط الصورى بكل عرف من حروفي التي مدحتها بها من الأجلة واكتب لآله ولصحب الكرام في خدمتي له من انحل المرام وليهب بكل حرف منها جماحة خادمة وصنها واكتب له صلى عليه لهم مسلما في كل من والاهم في كل ما يصدر مني مطلحا بصارة خالدة ولتطلخا أطلق ليلك حبيبك الخديم للمصطفى الذي سيادة تدوم باقي وجهك الكريم أطلق خلك حبك به ينطلق وصلي عنه صرمدا وسلما على الذي تقدمه خطح الإمام سيدنا محمد والآلي وسببه في الآل والمهالي وحبت لي ما من كرمت في رجب كرامة منك تريم للحجب وحبت لي يا ربي في صعبانا خير كرامات هداها بانا لخط في الشوال عن سهر صيام سهلي ومخجل الصيام والخيام وحبت لي يا ربي في سلق حدا جملة ما أحببته وبعد وحبت لي يا ربي في ذي الحجة ما لي يدوم رتبة وهجة خليتها جي يا كريم يا أحد في ساهل وباتن يوم الأحد أسمتني من درر الكونين في جملة الأيام والإثنين خاذل لي الأيام مع الصلاسة أحجل مهرباها والصلاسة خاذل لي الأيام من كتبها وكل ما يسرني والأربها بخدمتي للمنتخى تميس فخرنا الأيام والخميس يقود للواس هما لي جمها في كل يوم مننا والجمعة تقود للأيام خير النبت مع البصارات ويوم السبت سفى لي الصهور والأيام من خاد لي فضلا حلا صياما وخيره من جملة الطاعات لصفة الأوقات كالساعات وصل يا مهي وسلم سرمدا على رئيس الأنبياء أحمدا وهو الذي سميته مجيبا يا مهي أبقيتني عجيبا وآله وسنبه يا من جهل خطي كأحمال السهاب فانجهل وصلي يا مميت بتسليمي على ابن عبد الله سي تكليمي وهو الذي سميته مجابا يا من كفاني الدر والحجابا ولا لوالسهاب يا من أصبا قبل حسابي والعصا فصحبا صرفت يا باقي مكاريه لمن سهت من الورى وطاب للسمن لا يتوجه سوى رضواني لأبدا حسمت من حدواني وصلي يا حي صلاة بسلام على الذي أنمها كل ملام وهو الذي سميته مدسرا ولا لوالسهاب وخيري كسرا وسي التوجه الأصاب بالانتهاء إلى سواي اللي يقود ما يشتهم وصليا وسلما يا حكم على الذي به تقود للحكم هو الذي سميته مسملا ولا لوصحبه كل جملا كل يتي جملتها من تكسسين بسكر ما من جيسسين لجكسسين لك سكوري للجنان بجميع مخطر لي من المباهي صميم وكم بصرف كل سي إتحابي إلى سواي يا مسيل العابي وصلي يا حضر صلاة بسلام على الذي به كفيتني الملام هو الذي سميت عبد الله ولا لوالأصحاب يا إلهي يا من كفاني خير فضل وكرم كما لديك ضرري خير سرم ولي وسعت بتي بنفسي وقرة الحين بخير حفسي وصلي يا لطيف والتسلما على الذي جعلته لي سلما هو المسمى بحبيب الله ولا لوالأصحاب أهل الله كما لطفت به لطفا لم يرى خط لخيري ولخيري لن يرى وصلي يا خبير بالسلام على الذي لك به أقلامي على الذي سرت الخليل والحبيب لك به وهو اللي خل حبيب وهو المسامى بالسفي إلهي ولا لوالأصحاب جند إلهي وصلي يا عليم ما خير السلام على الذي أصب من حاز السلام يا من مها بهد الذي قد بعته في البر وقد قطعته في البر بالالتفات به صحبت بالآفات يقود لي مكان لج إلى الجنان وفي الجنان ما يطيب الجنان عصمتني من جملة الدماهر يا خير ملهم ومخن ماهر تجوهني من قمنا لا تنفدوم يا باقي النفى الهدى والصفدوم خرقت لي ما لم يكن لي ممكن ولا يكون لسواي بكني وجهت لي كرم باقي النافهم يا خير خابر سقور رافهم صلح على الذي به وصلتم لك وما هقت ومن فصلتم وهو المسمى بنجي إلهم ولا لوصحب رجال اللهم يا من وحبت لي كوني فرحا لمن هدو على اللهين طرحم يا من به لخير ينتهى لهين معيصا مني بكونك المهين وصل يا عظيم أحمد أحسن الصلاة على الذي به تبصر الملام هو المسمى بكليم اللهم ولا لوصحب عباد اللهم يا من به حسمتني لديك وقدت مني خدمي إليك وصل يا قفور يا من جلا على الذي به خرقت الكل خاتم أنبيائك الكرام وخاتم رسل سوي الإكرام وآله وزنبه يا من خفر لكل سنب وهديت به نفر وصل يا سكور والتسلم على الذي به قبلت خلمي هو الذي سميته بمحيي وآله وزنبه يا محيي يا من حياتي أبدا يصفي وجدت لي منك بخير صفي علي يصلي بسلام القرسما على الذي حل البراح للسمام هو الذي سميته بمنجي فيس به يا من هيالي ينجي يا من مكاره أصفت محليا بجائه جائي مديما نيليا كبير صلي والتصلي باحترام على الذي به يفارق الكرام هو الذي سميته بذاكري ولا لوسام بسوي المشاكر يا من وحبت لي منك ذكرى ولا توجه إلي مكرى وصلي يا حفيظ والتصلي ما على الذي حسمته وسلم هو الذي سميته مذكرا ولا لوسام بكل يذكرى وصل يا مقيت والتسلم على الذي بي يباهي العلماء هو الذي سميته بناصر ولا لوسم وجود بناصر يا من جهلت كل ما يستقبل إلي نصرا وحوايا تقبل وصد لي اليوم وبحد اليوم يا من كفاني الأسى كاللوم بسكرك دهرمها الحمد على سمن رجاس السماوات الحلا أصيب الصلي والتسلم سرمدا على الذي منهجه قد حملا هو الذي سميته منصورا ولا لي وسبي وسد مصورا كفيتني لجود ما هي ربكم يا خاهدا لي ما لخيري لم يكن جليل الصلي والتسلم سرمدا هلا مبصر أسال الكمدا إلى سواي قبل هذا اليوم بك كما أسال قبل اللوم وهو المسمى بالنبي رحمة في اسمه وتل كلامي رحمة وهندك جهلني جليل قدري دنيا وأخرى والتنور بدري ولا توجه لي خلا أو حسدا وجه لي خيري ضررا أو مفسدا وصد بترك يد ماهر معام لوجه باخ لي هداه خمها ومني يقبلا بقدر حسما ساتك يا من ذاته محسما قولي يسايا مهتخا قد أطلقا يا من كفاني كل ضر مطلقا سكت ربي سكورا خالدا أني جزا والدتي والوالدا جزاهما أني خيرا وكفا هما الأصاب من حبا بما كفا أني جزاهما رضا بجنتي أن كل سوء وأصن وجنتي سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه ومن تلام يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا بحق وجهك الكريم الأكرم صل بتسليم على المكرم خليلنا حبيبنا محمد وآله وصحبه والهمد وهب لوالدي ما لا يفنى من المنايا هاسفا ما خفنا يا ربنا صل على نبينا سيدنا محمد نجينا وآله وصحبه وحبليا يا من مها مكاره وقبليا الهتق والإطراق وقبل صومي هم استريت بي بصر قومي يا ربنا صل وسلم سرمدا على سفيه العالمين أحمد وآله وصحبه وبشر أهل به بي وخلد بصرين وليهاب قوني خديمه بما تقاره لي بهيال وبما يا ربنا صل بتسليم على سيدنا محمد يا من علام وآله وصحبه وسدني من تسير يقني ساعدني يا ربنا إلى النبي المؤيد قل الصلاة مع سلام جيد إلى النبي محمد قد سرمدا خير الصلاة بسلام حمرا وليهاب قوني له بصارة يا من به أني محل إشارة يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي به به قد حمدا سيدنا وسيلتي محمد وآله وصحبه والهمد وصد به لي بما أقول يا من به تاب لي المعقول رديت بالله الكريم ربا خلا له سبحانه وحبا هو الولي والنصير لي ولم يرد لك بجهتي ولم ألم وبالنبيه رسول أحمد خير نبي ورسول سرمدا صلى وسلم عليه بجميع أصابه أنا عليه خير الجموع وخير مخدوم قدى وسيلة لي كما أودحني سبيلا وخير قل خير ابن أكتفي أن الوسائل به وأقتفي وبكتابه دليلا أنسى خلا وحبا أبدا لا ينسى من آمنوا وأسلموا وأحسنوا أحبتي في خير رب يحسنهم وبهد جملة الذي لم يرضى لي بكل ما ليطر من تفضلي أسأله هو الكريم الأكرم بجائي من هو النبي المكرم سيدنا محمد خير الورى عليه تسليما جميل سورى صلاته عليه وتسليما.

الذي منك نبوءه ختم سيدنا محمد سيد الرجال واله وصحبه الكافي المجال يا من مسير ينتهى اليك كما سكرت خدمتي لديك صل وسلم سرمدا على النبي ولا اله وصحبه سوي التجنب يا خافرا لوالدي وامي ولي لا تفضي اذنك خم كما خفرت لسوي التحلق بيلي وجهك فقد يا مطلق صل وسلم وتبارك في ابد على الذي به هديت من عبد سيدنا محمد النبي من له البرايا والفعال والثمن وآله وصحبه سوي الكمال يا خائدا لي من لدنك خير مال يا من له صبري عن الأحداء كما كفيتهم بمحو دائم وخط لي صبر عن المناهيم وخط لي الأجر بلا تناهيم صل بلا نهاية وسلم على رسول البرايا الأحلم سيدنا محمد خير الورى ولا لي وسبي وقد لي صورا الله خير مسل ومنسلم وخير من جاء بخير نسل هذا لي الكتاب خوضا لم يرى لأحد ولي سواي لن يرى ربي في القرآن ربحا لم يكن لأحد خيري وجادلي بكم أحبني الله ولا سأسركم صحيح به وذكره لا أتركم وجهل الباقي بصارات الكتاب ولي سواي يتوجه الإجاب يتوجه الحتاب رفع ما كتبته من حمدي أني ما أصل خطا والعمد بيّنني تبين من لا يخفى عليه سيم خائدا للأخفى بيّن لي مختار لي في أبدي كما مها بخير رد كبدي كتابه لي كان دون سلبي مني إلى الجنات نتلو مطلبي كتابه لي كان دون سلبي مني إلى الجنان نلت مطلبي أقرأه محل سيل اقتارا باق به قد بحث المختار لوجه ربي الكريم الأكرم من خاد لي فوق المنى من كرم ألازم سكر الحكيم محما لطاره باق يقودني حمام كرم رب خاد لي انخيادا وبي يباهي الأكرم الأشيادا رضيت عن ربي وربي أبدا أن يراد وصفاه أبدا محمد صلى عليه المنسل مسلما به أتاني نسل يا من حسمتني من المكارهم يا باخيا خدوت خير جارهم صل بتسليم على المصطفهم سيدنا محمد وبن فهم أبلي كون نفع من تحلقوا بي اللي وجهك فأنت المطرق وجه لخيري ضرر الأحداء وكل الدر يا مسيل الدائم وصل يا رقيب والتسلم على الذي تقديمه قدح الإمام هو الذي سمعته حريص وصن اسم به تريس وآله وصحبه وطابه يا من به سقط لخيرنا الله يا ما هي الخواتر الردية وجدت بالخواتر المردية صل بتسليم على المقدمين ولا لوسب وصب القدمين يا من كفى فهادي الأخيار وبتباه عندك الأخيار صل بتسليم بلا انسرام على الذي منك به مرامين يا من كفاني جملة الأكدار في هذه داري وتلك الدار صل على خير ورا وسلم ولا لوالأساب واشكر كلمين كما كفيت اقترارا صائرا وباتل ولي تقود طاهرا وصل يا مجيب بالسلام على الذي تمدؤه أقلام هو الذي سمعته معلوم وانخاذ لي في مرئه تعليم وآله وصحبه الكرام يا من به لجت بالإكرام يا باقيا خرخذ لي خرايا في دارة الدنيا وفي أخرايا صل بتسليم بلا انتهاء على نبي الله ذي البهائم سيدنا محمد والآليم وصحبه في الآل وفي المهالم وصل يا واسم والتسلم على رسول الله وهو السلمين هو الذي سمعته شهير في اسمه يا من له الدهور وصد بأني دهر عن كراد يا من كفاني جملة الأمراد وصدت لي وقدت لي حجائبا في السر والجهر عدم نجائبا ست نجائب إلى الجنات يا واسع الكرم والمنات أصب بمن يسوءه مسرتي لخير نهو سقله مدرتي بسر لوجهك الكريم كل من يسره كوني حبيب السمن لوجهك الكريم لا توجههم لشرمدا لي والمنى لوجههم لوجهك الكريم من نساء النسام اخبر وجود لي بكرامات الحسام أرديتني ما هو تحيب كله ما هو تكسره ما هو تقله خفر تصان بسيخري وكبري يا من كفاني يسوي التكبري رفعت ما كتبته من خدمي للمنتقى من جيس سنس الخدمي مني تقبلت بقدر عصما سعد الكريم سلحة المحسمة ما لك قد وجهت من توحيدي يا خير من حمد بالتوحيد مني تقبلت سكوري لك ما حسنا إلي قط فضلك مني تقبلت جميع حقتي وقت تضره بخير حتي مني تقبلت لدى البهور خطي وهبت لي مهور الهور مني تقبلت جهادي قبل يا من به ينهو لخيري قبل مني تقبلت لوجهك الكريم بيه يلج بسمن ليس يريم وجهت لي دنيا واخرى سمنا قد احتوى تكرما وامنا يا من لوجهك الكريم اخفي تفسير لي وجدت لي بالمخفي لك سكوري بعد امدي ابدا يا خير محبود بحق عبدا وصل يا حكيم ولتسلم على الذي به محوت ولمي والذي سميته بصاحب وصل بما سكرته

0: يا صاحب أشهد أن الله رب واحد لا رب غيره وخاب الجاهل الله لا إله غيره ولا أقي سواه أبدا محولا وأنني أشهد أنه الكريم كرمه لي يقول ما أروم وهب لي الحكمة والحيانة والكسف واليقين والبيانة أشهد أن المنتقى محمدا صلى عليه بسلام حملا عبد رسول للإله فائخا جملة خلق الله أبا رائخا وأن كل ما به قد جاء أقول لنا من للقدر الحوجاء وأنه صلى عليه لهم في الآل وصحبه ومن والاهم قد حال بيني وبين كل من ينقف هدي به مهت الأمن وصليا ودود والتسلمين على نبيك رسول العالمين هو الذي سميته مسعودا يا من له مني به الأهودا وآله وصحبه أهل الود يا من محوت الضرر وكديم وصليا مجد بتسليم على ابن عبد الله ستكليم هو الذي سميته بشيرا يا من به قلت لي تفسيرا وآله وصحبه يا من مهام فذا الحناء والأصالي فمهام ولتخلد مصفي الجنان جنان والجسم ساكرا إلى أهل الجنان وبيبسر الذي يحبني دنيا أخرى باخيا تحبني وصليا باعث أفضل الصلاة على الذي تبدل لنا به أولام هو الذي سميته حفيا ولا لوسام وسد مرديا باخي وجهك الكريم جدلي بما يسرني ونفحن خدلي خرقت لي منك أجورا صافية وللجنان لا سبني العافية إليك قط الحمر والسكر على ما قلت لي مما يخلد العلام لوجهك الكريم رب السفلي كليتك الفرد والتنفل وصل يا خيوم بالسلام على الذي تسره أقلامي هو الذي سميته عفوا ولا لوسام وسد نوا وتلمنام وقهودي مثلا كل عبادة لديك مسلم وجل سرابي وسواه من جميع ما قد في منير رد الباقي السميم وجل لوجهك الكريم العركات وسكنات جالبات البركات وجل كلامي وسكوتي بركة ولا تسق لي مسركا أو مسركا وهم الذي صدر مني باطلا وتكفيني من لا يسال عاتلا وصل يا واجر بتسليم على النبي المنتقى الكريم هو الذي سميته وليا ولا لوسام وصن مخفيا وصل يا الله وسلم سرمدا على وسيلتي إليك أحمدا وآله وصحبه والمرسلين والأنبياء والأولياء الأكملين وارض عن الجميع وارحم أبدا من بك آمن اقتفى أو خد بدا ولتقن يا مغني هداك عن ضرر من أسلم يا خابلا من الضرر ولتقن أحبابك عن ركوني إلى هداك ولتدم تمكيني ولتجهل النساء مساء سرورا للمصطفى ولتقبل البرورا مصليا عليه بتسليم في الآل والسعب سوي العلوم واقبله مني بقدر حسما ساتك يا من ساته محسما واكتب له صلى عليه لهم في الآل والسعب محنيا لهم بكل حرف من تهي المقدمة بصارة خالصة وحسما واكتب سرورا داهما يا باخيم للآل محسيا به السباخيم في سن سامي وقفني خير الرضا فيه وفي سواه وجه النيران وصلي يا ماجد ولتسلم على الذي به جلوت السلم هو الذي سميته بحق يا من بقتل الأولياء يرقيم ولي يسر كل صحب بكني يا من يكون الذي لم يكن ليخط كوني صادقا في قولي وعملي يا قوتي يا حولي ليجت بالكتاب والحديث والفقه والآلات سا تحديث وصلي يا واحد أفضل الصلاة على الذي به تفارقت قلام وصل يا واحد أفضل السلام على الذي به تفارقت الخلام وهو الذي سميته قويا يا من به لي وحبت الطيا وحبت لي هداية لست عدل من بعدها كفيتني كل مدل وصل يا سمر والتسلم على إمام الأنبياء العالم وهو الذي سميته أمينا وآله وصحبه آمينا ولتقنني عن الورى بكمهم يا من وهبت لي حياتي بسهم وصل اليوم بأني سنصراف لك به أن المبيه سحتراف ليكنت في السر وفي الجهر وفيم البر والبهر مهل هذه الوفيم فارق ما في القلب زوست تارين بما لديك ولد المختارين صل عليه ولتسلم وليا خصمني يا من أموري وليا وصل يا خادر ولتسلم على خليلي وحبيبي سلمين هو الذي سميته مامونا وآله وصحبه آمينا وجل به تيه المقدمة من خزائن الباقي الذي رزق ضمن وتفرق الحادات لي تنخرق ياسل وراك مخرب ومسرق وتقني إفساء السر وجبا كتمانه يا من يريني العجبا مع التوجه الذي لم يختر لي وستري أبر في سطر وصليا وسلما يا مقتدر على الذي جزاؤه ليبتدر هو الذي سميته كريما ولا لوسب وسد تكريما كرمتني في البر والبحر مهام بما لمثلي حول لن يتمها فهب لي الصفاء للجنان ya asal waray ya wahibam tinanin wa salli bi taslimi ya muqaddimu ala allazi bana lahu taqaddumu wa allazi samaituhu mukarrama wala li wasabi wasit takarruma qul li bihi min karida wal karama ataakuna abadan muhtarama wa salli bi taslimi ya muaqqiru ala allazi bihi al hida qad sukhiru wa allazi samaituhu makina wala li wasabi wasit tamkina lujud bi tamkinin yakunu safiya min kadrin wa tal karami shafiya min kulli da'in wa tal al khuluba layyinatan li khutal al madluba wa salli ya awwalu wa tusallimi ala wasilati rabbil alamin wallazi samaituhu matina wala li wasabika ma tufsina wa salli ya akhiru wa tusallimi ala imamil adhiya al muallim wa allazi samaituhu mubina wala li wasabika ma tahbuna wa salli ya sahiru bi taslimi ala khalilillahi si ta'limi wa allazi samaituhu muammala wala li wasabi khud lil amala bi jaihi wa liyakun wasiri bi hudaka wa fuhadi mahirin li jud bi imani wa islamin maham afdal li insani wal munajmaham wala tuwajjih sarmadan li mufsida ya man kafani al hida wal husada wa salli ya batinu wal tusallimi ala imamil mursalin al alamin wal ladhi samaituhu wasula wala li wasabi wasit tafsila safaita lis sahir wal batin ya sahiru ya batinu sidminan ya ma uta anni al fudula wal qufun asamta badriya wa samsi min ufur wa salli ya wali salatan bi salam ala nabiy al muntakhal ma hil malam wal ladhi samaituhu saqwa wala li wasabi wasit uluwa wali yahab bi jaihi ma lam yakun لبصر من قوة بلفسكم وتقسني وتقنني عن جوهم وحترسني يا واهب الرجوهم يا متهالي صلي والتسلم على الذي تقديمه قد حلم والذي سماته سهرم ولا للأصاب يا سرحم وتقنني بسكر عن سكايا يا من كفاني يسوي النكايا
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله

قل لي وهو الله الأحد أصمد المغني لمن له التحد أزب عن جناب من لم يلد سبحانه ولم يكن بولد تبت له ولن يروض من جحد قطعا ولم يكن له كفءا أحد جهت في البحر الذين سلسوا ومن تزندقوا ومن تلسلسوا عن انتفوا معا بأهل بدرك وبهم

بسلام يصلح كلي بها بكن فقط فأفلح. لما استوقت بالصلاة بالسلام في آله مع الصحاب يا سلام. أبي بجاهه عدايا السخرك لي جميعا ولي الخير.

أريك رصتي على العدى الأشرار لك توجهت بهم غريبا ولم تزل يا مالكي قريبا لك توجهت بهم غريبا ولم تزل يا مالكي قريبا بكونك العزيز

لكم خطابي أيها النصارى، كونوا لخير مرسل أنصارا، ويل لكم إن لم تتوبوا للجليل بحب عبده.

على المنتقم ما لا يزال صرمدا من نقم فجورهم قد جرهم للخمر وللزنا وترك كل أمر وإلهم غدا لدى كشف النقاب ثم السلاسل تلازم الرقاب نفوسهم نجسة

وجحدوا ونفروا. إذا لقيتم الذين كفروا وكذبوا وجحدوا ونفروا لن يشتر الدين بانقلاب، فأعملوا السيوف في الرقاب توجهوا.

وصعبه وانصرني بأهل بدر وبهم بشرني هم الذين جاهدوا أهل القليب وليكن بهم ولين القلوب من عليهم بيضاء يجري بلا نهاية وكسر أجري فيتني بجاههم وفزت بخير عيش وعلاك حزت تفضا عليك بزيادة ليتب الحسنى أدم سيادة نبيت أعدائك مع الفتون قدت لي الشروح كالمتون تفضا علي بالتبحر يا خير معت بشكور يحري هي الفادي مدينة علوم.

يا الله يا رحمن يا رحيم كمن على رضائه أحيم. صلي صلاة بسلام تشرح صدري به على الذي يفرع يمله الغيوب والشهادة. صلي على وسيلة السعادة بآله وصحبه واكشف لي قيم كشفا قد يرم كليا. هب لي بأهل البدن الكرام وتضع عنهم أفضل المرام من بجاهم علي اليوم كما يسوق لسواي لوما. علي من اليوم بالتصرف في السر والجهر والزد وعرف ذلك ليس بعزيز الصعب عليك يا رب فأعلي كعبي إذا على طول أعادي قدمي بحربة المختار يا ذا القدم بكونك الله الغني والأحد كما صمد المغني من لك التحن اكل يد الصفاء الخلد كما تعالى عن أب وولد لينتقم في أبد ممن جحد يا مالكا ليس له كفر أحد.

بك والمرض باقٍ يقود للأجور في الغرض أكرمني الله لي هو الملك كما به يغبطني كل ملك دعاني الأكرم والمكرم قائما كليتي يكرم أجابني الباقي ما يسرك.

له العلا والمجد أكرم خلقه إليه أحمد بآله وصحبه ذوي الهدى إلى تتيم ذا التجاء في رجب له بذا الدعاء أستغفر الله الغفور من جميع لي أستشفعك.

قد يسر ليغفر ولجدي بتيسير الأمور ونجني من ابتلاء وغرور أقم يدار بجاه الهادي كما لي

في عزم تطفني كل الضرر بيديه وليك يستر البشر حتى أكون عابدا شكورا إذا حيبا مفلحا مشكورا اقنع ويقي.

وليجد بالزهد والإخلاص يا بر إني قد جعلتك هنا وليعد حصنا ومنجا من عنا كما حين عني ذنوب واجذب إلي ما جرني لأدبي نويت كوني أبدا يا باري لك وللوسيلة المختار نويت كوني أبدا يا باري لك وللوسيلة المختار ثبت من الذي مضى من شك قفية من قبلي وإفك من علي يا كريم بالنبي كوني إذا تبحر وأدب

طيئة بين ما يجد للأول أبتنا بالعدي في سهل الرجل كل وجهي ربي ضميرا أعتجب قبلت كلي لكريم وبخان توبيخ

غريب عن كل سوء برزخا، يا من يدين كل طود شمخا، ذكر ليقهر كل جان بزمخا، أن يكف كل باغ جفخاك، فسجي من لم يطعك أفخان، فسجي من قد خلدت تأوخاك، لك من قد خالفوك دوخان، أوتي لك به فالشيخا، مجائه يا خير هاد شيخا، أخير به لي كل من تبلخا، ولي مخجل سيل جلخا، بجائه لي عداك دخدخا، أمن قبضت كل من تدخدخا، كفتي غيهب غيهب ما تجخجخا، كن الليالي فشكرت بجخا، ما وتعني الأذى والوسخا، فبيبشر كل هار رسخا، عليت عنك فلدم لي الرخا، وليب كوني فتى مصرخا، بثري سلخته فانسلخا، وجه الكريم ارضي الاصلخا، بدت بيع السلع لم يفسخا، عقدا لها بيع لي لن يفسخا، بدت بيع السلع لم يفسخا، عقدا لها وابدا لن يفسخا، يا مغني الي الساق دردخا، هب لي فراقي كل من تبدخا، لقتل بعد فصرت الشندخان، تند العدا فلي وجه شندخان، وجه إلي ما أصير نكفخان، لي ورلي كل داع قنفخان، لي سخرا مسلسا قد أقمخاك، بأنفه مسدرجا والشمخا، إي وجه في الجيوش فردخا،

ليس المفنخا ذا عمى ظلوم قديم فنخا أتكأتي دواما وفقها عضه يا خير عضي فقخا كوني من سيف الجهاد تسخا خير الصلاة باستلام رسخا محمد من قلت فيه بخبخا والآل والصحب وكل وبخا وإذا مرضت فهو يشفيني ويتوشي إليه يشفي المرض سبحانه ربا تعالى عن غرض أسألك اللهم الاستكانة لك الدواء لجسم والإعانة ذلك فضل ذلك من فضل الكريم أيسر من كل

به خدم كل خير مخدوم شممت للقدم تتلو فجاد بالحسانك ونغم الخبر كالعيان هو طعمري له وأكتفي بذاك والمعطى كفافا يكتفي هديتي بجاي خير هادك يا من لو تقبل الجهاد وعجل في ذوي اعتداي في أبد واجمع ذوي اهتداي في سقامي.

وما أسألكم عليه من أجر. وقال حفيد نجل الشيخ الشرام كنا أخرى وكفاهم ضران. وقال حفيد نجل الشيخ الشر هنا أخرى وكفاهم ضرا. من بجاه المصطفى خير الورى كمن به وهب ربي الصورى. أسأل كونكم

بلا تحاسد ولا عدوان. كونوا عباد الله يا إخواني بلا تحاسد ولا عدوان، من حب الأخ ليك يحب

فصاروا إلى الإله بالمتاب، نبهتكم وإنكم منتبهون. وعلم من أكرمه الله مين، اجمع صغارك وفارق الحسد، رم تحبب بقلب وجسد، جمالكم علم والسعي وأدب، فلازمها ينفع عنكم الودب، جمالكم علم والسعي وأدب، فلازمها ينفع عنكم الودب، ومات القلوب للصمد الرافع السماء من غير أمد، رموا إماتة القلوب للصمد الرافع السماء من غير أمد، وإنه

طالب بدريك عن يد العاصي ويعلي قدري، هو الذي زعزح أهل الحجر عن وجاد ليك بخير أجري، له نظامي سرمدا والنثر وما قد جاد ليك بالكثر، تبتله فكف عني مرضي يقتله وجاد لي بغرضي، نبت معلم أضلي برفدي مثل عين من خدم من رفدي.

أحد يا خير الصمد يا رافع السماء من غير عمد لست بعد ولست بولد قل لي من إليك ينسب الولد ولعداك وتكن لي يا أحد يا ذا انتقام ما له كفءا أحد بك وإنك العزيز.

يقول هو الله أحد، زدني علوما واهتداء يا صمد، وأعطي عصمة من كل كمد، رزق سرا قد يطيب الخلد، يا من غني عن والد وعن ولد، بينت يا ربي يوم السبت، كبير مغن وتكثر نبتي، أيضا مشكري كل وقت، ونجني من موجبات المقت، أشكري الجار واشكر خفتين، ورقبي كل فقيه مفتي. لك توجهت بحرمة الأمين وبأمينك الذي ليس يمين، هل بذكرك كفيتني اللعين وليسخرت النصارى أجمعين، وجل عصمة رب العالمين من كل شيء لا يسرطني أمين، حط عيوبي وذنوبي لغفري وكل ما علي عني كفري، أدم كراماتي وخلد بشري ولل حياتي بشخير البشر، هل بكوني عند خير البشر واشر مني ستتي وعشرين، أنشر علي بركات الروح ولك والمختار نور روحي، محمد وسيلة الصفوح وجنتي عن شرر اللفوح، هذا الهواء والأرض والفصيح يا من تنزه عن الكفيح، مزق سلامك بلا مصوح وسقما لمصطفى النصيح، على وسيتي إليك أحمد قل وسلم وحياتي أحمدا، له صلاة وسلاما أبدا في الآل والصحب ومن

لجدت بالظاهر والخفي وليكن في أبد بالطي رضا بالعظم المخفي. قال يا ذا العرش والكرسي كل بي في منطقي والسعين وفي أقائدي وخلد الرعيم وجبه لي كرم الغني. قال واسع المكرم الولي رضي به كلي وسدد رأيين. قال به أنجزت ربك وإيه مد حياتي يا السلام بالسلام في وطني طوبى وفي دار السلام. مد حياتي يا السلام بالسلام في وطني الطوبى وفي دار السلام. حياتك اليوم بأحسن الكلام وفي عداك ربي

رمضان وجسدي وصمدا قني كل مفسدي غيرك قد يذل حسدي لأبدا وقد أزال حسدي ربيتني بالمصطفى المؤيد.

عربي سلم فادي واسمي سلما من كل شيء قد جر ألما يا قصائدي إليك السلما وثقني بالأذى والظلما نجبها كلي ممن ظلما يا خير من نجا.

وبين يدي بالجنان تكون الوسمة الجنان لمن له البيضان والسودان ومعه الأطلال والويدان لمن له البيضان والسودان والماء والإطلال والويدان يسل يدي بالأقران توج بك وينتفي.

في آلهم وصحبهم والمجملين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. غنى شكورا لي بالكاف والنون ما شاء يفعل من باد ومكنون بالله.

أنت الحفيظ لي أبغي وقايته فتكفني كل مخلوق يقاسيني. أنت الحفيظ لي أبغي وقايته فتكفني كل مخلوق يقاسيني. آية كل ما

يا خير الشاف شفا كلي بتحسيني سبت نعم فاقبلت ما شكرت به اصطابت النون قبل الفاء والسين كفيت

تنزلني وليعين حقا خيرا كل تعين. توجه القلب مني بالشكر له بخدمة المصطفى والشوق يكويني علي سرى بتسليم.

يا خير المؤمن غني لا شريك له في الملك والحمد ينجيني ويغنيني يا مالك الملك يا من جل عن ولد أريد بالفسح طرا وسعانيني ويزعم أسارا تلازمني وتكفني كل

نجوت من فتن الأعداء إذ قصدوا بالمدافع طرا والسكاكين نجوت من فتن الأعداء إذ قصدوا بالمدافع طرا والسكاكين أنبت أن يواجهوني بالأذى لكم وأطموا الكل لي مثل المساكين على النبي صلي بالتسليم بالحنفاء وتق ضيفك ذا رجعا بالتسكين مدى الحياة ما تقضاه من عمل وطي قلبي بإيقان وتمكين لك انصرافي بقرآن ورتله وامتداح رسول منك مامون فأقبل لحني من

إلا أقبلت والمختار واسطتي واتجي حوس قصي خل التسميني حديث الله بالمختار قد قضيت صلى بتسليمه عليه آمين. إن كنت ذا وطن

أبو يجود بالطين قد يقي كل فن كما ينجي بلا سيف وتحسين. أبو يجود بالطين قد يقي كل فن كما ينجي بلا

وقد هولي يوم الحشر والدينين إلا أقبل طب المختار إذا خد منه وقد كفاني به ما كاد يرديني إلهي أقبلت بالمختار زاخد منه وقد كفاني به ما كاد يرديني نوى شكرك في ذا اليوم يا صمدي يا الله ذا العين قبل الرأي والسيني يا من يكون ما قد شاء بلا سبب كوي المرادي وليرد ما يخشيني بالطي والجرب هبل السؤل دون عن يا خير مغن مرب قد يخليني ربتي فتوصعي هنا وغدا بلا حساب وكلي تحليني حببتي بلي فقد فاق مطلبتي فتكفني كل حين كل ملعونين من تقبل وزيد شكري وزيد مددي.

قبلت إذا مع مسوى الأورية مع ثغب وبالكتاب الذي أنزلت تشفيني فجئنا بعماء الغيب في خلدي وصم لساني من لحن الأذانين يا رب صل بالتسليم على سندي والآل مع صعبه شم العرانين عليه الصلاة والسلم بالجميع وقد للبقي الذي ابتدى ابن مزعوني بطيج لي ورلي كل ذي حسد منازع بالسنان.

إني العبد الخديم سقط ضيفك يا أبي وبالعتق والإطلاق تقيني. إني العبد الخديم سقط ضيفك يا أبي وبالعتق.

خلاني قهار قلب كل غم لا تنازع وإن قاد الأمن نزع للبركة الله الرحيم نزع للبركة الله الكريم نزع للبركة الله الكريم ثم يشاء

كنا على غيظري قضاء من له البرايا والفعال والزمن الساق إلى مسرتي مالي النحام لكن يقود للرضا والمنحام لا أعطي القلوب والأبدان بمن في

كلا سواي لا ألاقي الشر هيت خالق البرايا والزمن وقادري بقدر ذاته الأمن من جاء بالحسنة فله خير منها ملك نفسي الخير ذو النفسية طيبة الفرح ذو السلبية نفع كل الله ذو المعاني كل معاني

أميا هبا ثواب الله زي الكلام نفد غيك نار كالملام غزيل من جاس عليه الفعل كمكن وصلك عندي يعلو فاد غير ذاتي أطلادك في فما لربنا أنداد يمحو تاسر ولا يمحو أسر لعث أو لسواء الأسر هدى لي صدق مع الأمانة كما له التبليغ لي أمانة هدى لي وجه ضد إله غير نبي وأنبياء ذي الإله يسمى لبشر يبدو على جميعهم عاد ينمي العلا رسله ويومه والقدر والكتب والأملاك منه صدر من قال لا إله إلا الله محمد أرسله الإله من قال لا إله إلا الله محمد أرسله الإله نبي الأقائد السنية ذا عمل بالطاعة مرضيا هذا بنية لإبليس بلا قيل لها عند إلهي قبلا الحمد والشكر لذي النفسية مع صفاته العلى القدسية من جاء بالحسنة فله خير منها

ألم تر أن الله أخزى بذكره مسيلمة الكذاب إذ جاء وشبه القرآن ربي سر قهر مزحزح ملاريه دع ليلا وكرها القرآن ربي سر قهر مزحزح مجاريه دعا زيلا ومكرها حكى الغمر ألفا أشعب فضوحه وأربع عن ذكر حكيم وكرها يطرده عبد الإله وجاره خديم الرسول الله طردا مستفها يطرده عبد الإله وجاره خديم الرسول الله طردا مسفها نحن بطرد مشيعا بتأييد الحزوم والكبر السفها هدمت بناء اللغو بالحق مادحا لذكر حكيم أنثر الحمق نزها هدمت بناء اللغو بالحق مادحا لكن حكيم أنثر الحمق نزها طرد مكاتبي قبل الغيب واللغى وربي هذا أمري.

لبقائي جرها نهاني إلهي أن سوى ما ارتضاه لي والعدا في البحر أرضيت مذرها هداني بالمحي المشيع في العدا وسلبي لله دون المرمتها أديم شكور الله شكرا مخلدا ولقد رب البشر والبشر منتهى واجهني بالبشر والأمان.

لكن ومني خدمتي قد قبلا تندر خدمة مدح والصلاة وصعني بربه عمن قلا أبط ربي عند من لم يعبدا وسيعبد ببحر أزبدا أجل ربي عباده الكريم.

حوري تكون زحزعا مكائد المدحوري يا صربي زحزعا لغيرين يسمني يا يسن ذا ضيرين أبا المكاريه مع

0: إلى سوادات الأذى فالذهبان ما تخير خلق ما لي الشهداء ما داق للإله عهدان نفعني النافع معل القدر بكونه إلي مع أهل البدر وجه الجزاء شكر وأجور أبي ولا يدحو جهاتي من يجور أيا الأكرم بالأماني خير رحيم الرافع الرحمن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. على الذي سمي ذا مكانا مع سلام والتنير مكانا ولالي والصحب وزد بروري بلا مشخة ولا غروري تواب صليا صلاة لتجر خير صفاء لرضاك يجر على الذي سميته ذا عزي مع سلام الأكرم المعزي وآله وصحبه وخير لي في كل شيء مالكي واحتر لي وصل كل لحظة يا منتقم على الذي لنفسه لم ينتقم وهو الذي سميته ذا فضل وسلما عليه يا ذا الفضل واشهد بكوني بك ذا استغنائي يا مذهب الأعداء والعناء وعندك اجعل ما كتبت فيهم خير جهاد فيك والتكفيهم وصل يا غفار ولتسلما على الذي به جلوت الظلما وهو الذي سميته مطاعا ولا لوصحبك ما أطاعا وصل يا رؤوف ولتسلم على وسيلتي إليك المسلم وهو الذي سمعته مطيع ولا لوصحب ومن يطيع وليهب في حركاتي والسكون ما لسواي أبدا ليس يكون من الثواب والأجور والأمن وليهب منك بشارات الزمن وليخط بخضر عظم الذات صفا ذوي الجنات في لذات وتل به كليتي طاعاتي لقالخ الأوخات والساعات وصل بالتسليم دون عدد يا مالك الملك على ذي المدد وهو الذي قدم صدق دعيا يا من به كتابه خد وعيا وآله وصحبه وملك خلك حبك بلا تصعلك وهب له جملة ما يريد في ملكك الواسع يا مريد ولتغنيه بك عن الملوك وبرسول الله عن سلوك وهب له تربية تقي المريض حتى يكون واصلا كل مريد وهب له ترقية تري الكبار زيادة تقودهم للاعتبار وهب له سياسة تنور عقول من قلقت يا مصور وهب له حبا يفوق أبدا حيث اختفى عن الورى أو قد بدا يا الله ذا الجلال والإكرام صل على درجة الكرام وهو الذي سميته برحمة ولا لوصحب وزده رحمة تقودها في جملة الساعات إلى ذوي الإيمان والطاعات وصل يا مقسط كل زمن مع سلامك على ذي الأمن وهو الذي سميته ببشرى ولا لوصحب وخلد بشرى له إلى دخوله الجنانا وصف سرمدا له الجنانا وصف عقدي مع الأقوال وجملة الأعمال والأحوال وصل يا جامع ولتسلما على الذي له صرفت القلم وهو الذي سميته بغوث نبيك الجال الأعادي الليث وآله وصحبه والإقماء كل عدو بالنبي قما ولتغنني بطردهم لغيري عن الملاخات وحل الميري وتل كتابتي يا شكور فوق العبادات لك الشكور الحمد لله بلا انتهاء من لي يقود ما له اشتهاء له شكوري وهو الغني الواسع الباقي هو الولي له خطابي وخضع حوجائي محققا بلا عن الرجاء غني صلي سرمدا وسلما على الذي قاد إليك العلماء وهو الذي سميته بغيثي كما به عني محوت عيثي سترت فصرلت لستر العورة لوجه باخ لي خاد ميرا أخفي إلى الجنان تفسير اللجا وهي في مغتير لي لن تلجا أذهب باخ لا يزال مائرا لجل سواي واشترب ضمائرا له شكوري على الأثمان إلى الجنان مالكا أزماني صل وسلم سرمدا يا مغني على الذي بربه يستغني على الذي سميته غياسا يا من به جعلتني عياسا على العدا معا بلا توجيه منهم لياد ليك الوجوه ولتغنني بك وبالرسول مع الذي اللي اخترته من سولي ولا توجه سرمدا لي اللجا يا من به لي أبدا لن تلجا ولا لما لاخترته وللثمن خلي الورد لي الدهور والزمن خولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله يقود لي ثمن لك بلا انتهاء باخ مصيري إليه دنتها إلي خاد المنتخى الأجر العظيم بمن عبدت حبل بالدر النظيم محمد صلى عليه الله في الآل والسهب ومن والاه أنا لني الله به ما لم يكن ولا يكون أبدا بلفظكم وصلي يا مانع ولتسلمي على الذي به محوت ألمي وهو الذي بنعمة الله دعي ولا لي والأصحاب آب البدعي يا من له اسم فاعل من ضري يا من محى مفاسدي وشري به وسخط لسوى نحو الكدر صلي صلاة لتنير الخدر مع سلام ليصفي أبدا عمري بشر وأمان لبدا على الذي هدية الله وسم ولا لي والصحب ولشكر ما رسم محوت كل ما توجه لي من المفاسد أطبت كليا بعصمة من كل كد وكدر إلى الجنان وليبشرني الخدر وصلي يا نافع أنفع السلا على الذي بخدمتي باها ملا وهو الذي بالعروة الوسقى بدت سماته كما به الصحب هدت وآله وصحبه كما مضت تخليتي به وأكدار قضت وصلي يا نور صلاة بسلام على منير نوره جل الظلام وهو المصمى بصراط الله ولا لي والصحب رجال الله وصلي يا هادي صلاة بسلام على الذي له جوامع الكلام وهو المصمى بصراط مستقيم كما به كفيتني كل سقيم هديتني بجائه هدايا لم تنهني من بعدها شكايا وصلي يا بديع ولتسلمي على مصف خلب ذي التعلم وهو الذي سميت ذكر الله ولا لي والصحب أسود الله وصلي يا باقي صلاة تبقى على الذي حوى العلا والسبقى وهو الذي سميت صيف الله ولا لي والصحب عباد الله يا من به وهبت لي خير الشكر في كل شيء يا حكيم يا شكر وصلي يا وارث ولتسلمي على أجل العالمين السلمي وهو الذي سميت حزب الله ولا لي والصحب محب الله كما به أورثتني خير علوم وغيرها من المزايا يا عليم وصلي يا رشيد ولتسلم على الذي تفضيله قد علما وهو الذي السماة نجم ساخب ولا لي والصحب ذوي المناقب وصلي أكمل صلاة يا صبور مع سلامك دواما يا كبير على نبيك رسولك العلم سيدنا محمد ماهي الألم وهو الذي سميته بمتبى ولا لي والأصحاب أهل الاتباع وهبت لي بجائه يا باري كوني باخيا بلا مباري فيك وقد نفعت بالإخوانا كفيتني الأسواء والعدوانا وصلي يا قدوس يا من جلا على الذي إليه سقط الفضلا خير صلاة قد تلازم السلام يا من لغيري به سقط الهمم سيدنا خير الورى محمد ولا لي والصحب بلا تعددي وهو الذي سميته أجيرا يا من به وهبت لي تصويرا خلت أجري كما قدست لي به سري وسؤلي قدت وصلي يا سلام سرمدا على من كان سالما وغانما على وهو الذي سمعته جبار كما لخير ينتهى تبار بك وآله وصحبه الكرم كما إلى الجنة تعطيني المرم يا من كفاني النار والعار معا وكنت لي يا من منى لي جماعة ولي قد رددت ما لاخترت إلى جنانك ولي قد خرت ولي قد رددت ما لاخترت إلى جنانك ولي قد خرت دنيا أخرى سالما وقانما وشاكرا يلازم المغانما وصلي يا مؤمن بالتسليم على أبي الخاسم ذي العلوم وآله وصحبه يا من جذب إلي خلب كل هاد فانجذب وجدت لي بسق والتوكل عليك يا من لي أنارك الكلي صلي وسلمن يا مهيمن على أبي الطاهر وهو الأمن وآله وصحبه ولي جدي يا من إذا منك طلبت تجدي يا حائلا بيني وبين الأشقياء حيلولة تديم بشر الأتقياء يا من تعالى عمنا من وسنه صلي بتسليم على ذي الحسنة سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي وليكن وكن معي في كل ما دخلت فيه يا كريم كرما وشد بأني عنك راض يا أحد يا شهيدا ليس له كفا احد قد قلت لي ما رمت عام عيشه كما احب ربي عمدك ششي طهرت كلي من الادران وفقت فيك جمله الاقران حفظت يا ربي فؤادي ابدا عن كل شيء قد يجرك بدا دام رسول الله نصب عيني بجاهي عني محوت الشيني جعلت بالمختار نظمي رضا يا من به كفيتني غير رضا لشد بأني ما رأيت غيرك يضر أو ينفع خست خيرك كفيتني الضر وكل ما إلى غيرك يهديني أدمت للإلى وهبت لي في الأرض والسماء وما بينهما ما لي يبيد الأقوما شهدت لي بأنني شرعت وبك بيع ما مضى قطعت وصلي يا عزيز بالتسليم على أبي الطيب ذي التكليم وآله وصحبه يا من ذهب إلى سواي ما نحاني من رهب بغير توجيه الليال منه لأبدا يا من رضيت عنه جبار صليا وسلم سرمدا على الذي به محوت الكمدا وهو أبو المحبوب إبراهيم كما به كفيتني البهيمة وآله وصحبه بلا انتهاء يا من له مع النبي سير انتهى يا من بجاه العظيم مني قد اشتريت وعفوت عني وقلت لي سمنا لك وسمنا ضمائري ولي وهبت الزمنا يا متكبر دواما صلي مع سلامك على المجلي وهو الذي سمعته مشفع ولا لي والأساب يا من يرفع وصلي يا خالق ولتسلمي على الشفيع المنتهى المكلم وآله وصحبه يا من ذهب بضرري ولي منايا خد وهب وصلي يا بارئ ولتسلم على الذي به هديت العلماء من اسمه الصالح والآل معا صحابه يا من دعائي سمع يا من به وهب للصلاح والعلم والعمل والفلاح صلي بتسليمك يا مصور على الذي به أتدني الصور وهو الذي به نحوصر غدا منك هنا بلا حساب وغدا سيدنا محمد من سمي بمصلح يا من أصح جسمي وآله وصحبه ومجدي يا خائدا لي فضة كعسجدي يا خائدا لي جملة الأغراض بلا مشقة ولا أمراض كما جعلت الشهوات شكرا ولا توجه إلي مكرا وسهم بيعت الذي اشتريت يا من كفاني كدرا أجريت لغير نحوي ولغير مالي اخترته يا من له آمالي وشب رضواني عنك أبدا يا خير معبود بخط عبدا ولي وهب في كل يوم وغدي بشارة فيك وخل الرغدي تبت إليك وعلي تبتا ولا تريني من يلاخي كبتا محوت عني الذنب والعيوبا وكلك لي تعلم الغيوبا وجهت لي الأجور والثوابا والعلم والعمل والصوابا محوت ما قد ساءني بالماهي وكنت لي بمحجل الرماهي لقدت سرا نافعا مصونا أحجل خوما لازم الحصونا عصمتني من جملة الأزواء في الأرض والسماء والهواء ومن أذى الدارين يا نصير يا من يجيء منه لنصور جعلت يا رب نظامي جنة عن الأعادي وسبيل الجنة أوصلت أجره إلى وسيلتي وللسحاب زايدا فضيلتي يا من رضيت عنه صل بسلام على الذي به كفيتني الملام سيدنا محمد يا من جعل خطي له بسن يدوم فانجعل وآله وصحبه والتشهدي لي برضاي عنك يوم المشهدي يا من كفاني العدا كالكدي كما عصمت خدمتي من ردي صلي صلاة لا تزال زاكية على الذي نفع عداك باكية وسلما عليه في الآل وفي أصحابه المرد الشرار الجيفي وصلي يا غفار ولتسلما على الذي علمته فعلما وهو الذي سمعته مهيمن ولا لوصحب ومن يهيمن واغفر بجائه لمن تعلق بي لوجهك فأنت المطلق كما عيوبك الكلي وجسدي محو تصارفا لغير حسدي وصلي يا قهار ولتسلمي على النبي المرسل المكلم وهو الذي بصادق قد دعيا يا من له ذكر بصدري وعيا وآله وصحبه وهب لي كوني فرحة لغر القبل يا خير مذكور بشكر حمدا قد صرت عبدك خديم أحمدا قهرت للعدا على ما طردا بلا لقا لقدت خيرا أرضا أبطل مكائد العدا وهنا فما توهنه إلهي وهنا أطلق وأعتق ولتوسع لي بلا جوار من لم ترض لي ولتقبلا غدا هواي تابعا لما تحب كما تحب لي تقود ما أهب وصلي يا وهاب كل لحظة على الذي عظمت فضل الحظ من اسمه مصدق وسلمي وآله وصحبه وكلمي وصلي يا رزاق ولتسلمي على خليلي وحبيبي سلمي من اسمه صدق وآله مع صحابه كما المنالي جماع بك بلا كد ولا مشقة وخاذ لي بك الرضا وحق ولي به جعلت رزقي للجنان زادا ولي تقول أفضل امتنان وصلي يا فتاه والمسلمي على وسيلتي إليك العالمي سيدنا سيد كل المرسلين وآله مع صحاب الأكملين يا من نفى به العداء ما يسوء لخير النهو يوم مني أيسوء وهبت لي فتحا مبينا هاديا بي جماعة نفيت العاديا إلى سواي فلتقبل شكري يا من كفاني العداء كالمكري وصلي يا عليم بالتسليم على ابن عبد الله ذي التعليم على إمام المتقين العالمي ولا لوصحب ذوي التعلم وصلي يا قابض والتسلمي على الذي أخرجتني من ألمي بجائه وقتني الأنوار كما به كفيتني البوارى القائد الغر المحجلين ولا لوالأصاب والأهلين وتقبض الأعداء واصرفهم معا لخير قصد الضرر والإقماع ولا توجه العدا والضراء إلا يوجعل ذا النظام برا زدني انقباضا عن سوى رضاك يا خير هاد أبتغي هداك وقيتني الحساب في أرزاقي يا خير مغن باسط الرزاق وصلي يا باسط يا ذا الأزمان على حبيبك خليل الرحمن وآله وصحبه ولبسطا ما شئت منك ذاردا ومقصدا بحق وجهك الكريم ابسط لي دنيا أخرى ما يود مثليا بسطت لي ما لا أزال أشكرك به عليه ودواما أذكرك لقد ما قبل طلبت منك كما أحب ورضيت عنك حبلت يا ربي كما رضيت وبالذي اخترته غنيت خافض صليا صلاة تجري مع سلام عازم من حجري على الذي سميته ببري ولا لوالأصحاب أهل البر واخفض بحق وجهك الكريم من لم يحبني وزد تكريمي رافع صليا صلاة الرفع على المبرد ذي الهدى والنفع وسلما سلم عليه بجميع آل وأصحاب له أنت السميع وليهب بجائه ارتفاعا يلازم الرضوان وانتفاعا معز صليا على الوجيه وسلما عليه ذا توجيه بك له مناه في العالي وفي سحابه المرد الأعادي الجيفي وكن معزني وهب لي وجها مبيضا بك وزدني النبها مدل صليا على النصيه حليلنا حبيبنا الفصيه وآله وسابه وسلمي وتلك أصياف السحاب خلمي فيما كتبت قبل فيك يا عليم وفي النبي به بصل علم وصل بالتسليم يا سميع عليه في الآل ومن يطيع شهد لله بأني بعت لجوى الضمائر وقد شرعت هو الذي من اشترى وخلت لله حمدي وما أخلت رضيت عن ربي وربي رضيا أني وخاض لي رضا قرضيا رجوته وحقق الرجاء وخاض لي بلنتها الحوجاء ملكني أعطخني أطلخني وسع لي بقدره رزقني ضمن لي توجيهه الأعداء إلى سواي سرمدا ودا أجابني بما يسر ومها قصد المكاره إلي فمها نفعني وكان لي وأغنى كليتي في موضعي والمغنى الحمد والشكر بلا انتهاء لله من لي جاد باللهاء لله رب العالمين الحمد هنمها خطأنا والعمد لوجهه الكريم صار كلي أعلى عبادة وجم خلي ذلك فضل الله نعم ربي نعم إلهي نعم خلي حبي يقول قلبي ولساني وجميع جواره نعم إلهنا السمع أغناني الباقي عن البكاء وعن مضرة وعن شكاي ناجيته وقبل التناجيا بكرم لم يعطه مناجيا زادي إلى الجنة مالي أباه ولي يخلد الأجور في المباء لي سلب اليمن وما لي اختارا إلى الجنان فائقا مهتارا فجاءني برمضان الأعظم بكن وباسمه العظيم الأعظم يقود لي كن فيكون للجنان ما شئت باخيا بجود وامتنان هذا محقق بلا ارتياب وفزت في الذهاب والإياب إلى سواي وإلى ما لم يكن لينتهى أذى ومفسد بكن لا يتوجه فساد أو لعين لجهتي بحفظ ربنا المعين خاد لي الباقي ثواب الصابرين من رشد دكسس وأجر الشاكرين رمت شكر الله بالذي ليا اختار للجنان ذاك سوليا آمنت بالله وبالرسول صلى عليه وحباب سولي أسكى صلاة وسلام أبدا في حزبه ومن بحقنا بدا نبينا سيدنا الخل الحبيب محمد لي خادم يهوى اللبيب عام فراقي العدا عفوت عنهم ولم أشرم وما هفوت إلى سوى الضر انتهى الأعادي وليس ينهو جهتي معادي مكارم محد فلا ألاقي سوى المنا وفست بالإطلاق دعاء يستجاب من لي قادا ما من خضر جوته فانقادا كليتي شاكرة بلا شمات عصمها باخ تعالى ممات سلام باخ لا يزال الملك على الذي سلب لي وملك شهدت أن الله رب واحد وليس يقصد إلا يجاهد ذكر الإله قاد لي مرادي وخادني بأفضل المرادي أجابني قبل بشهر رمضان من خاد لي ما رنته بفيضان لوجهه الكريم قاد للمنى بلا أذن وبيباهي الأمنا كليتي تابت لرب أكره إلى جنانه وإني أشكره أنا لني الباخي الذي كنت أود بخير مكر أو مؤد لقوت لخير ينتهت أيداي والفتون بمن يقود للشروح والمتون كفاني الله الحفظ كلما فيه أذن كما كفاني ألما تاب علي الله توبة محد جملة ما لم يرضه لي فمهت أسكى سلاميه على خير الورى رمت كما إلي خاد السورى بوجهه وجائه والكتب يجل خطي منه حقا باكتب وصلي يا سميع بالتسليم على النبي المبعوث بالتعليم وآله وصحبه يا من سمع تضرع الذي لديك حد جمع بصير صليا على وكيلي وسلما عليه يا وكيلي وآله وصحبه وحققي جملة ما رجوته يحققي وامه الذي فيه الرياء والحسد والعجب عاصم الفؤاد والجسد وامه الذي فيه العيوب خفيت من كل أعمال مضى ونفيت وامه ظواهر الذنوب كلها وتم عني كثرها وقلها وامه بواطن العيوب يا بصير ولتكفن العود لها أنت النصير وامه كبائري مع الصغائر يا عالما بظاهر وغائري وشد لي الدهر بأني راضي عنك وخذ لي برضا أغراضي محوت عني كل ما لم يحمدي من مولد للآن محو السمدي بدلت فضلا سيئاتي حسنات والمحسنين قلت لي والمحسنات وقيتني في كل شيء الضرر إلى الجنان والتقود للدرر وصلي يا حكم سرمدا على من اسمه أنك إلينا نقلا محمدا خير الورى من دعيا بالمتوكل فالله الأتقيا وآله وصحبه ولهكمي بما يسرني وخلبي فهمي واحكم بجاي قضى حاجي بلا تغرر ولا استدراجي وليهب توكلا عليك وارفع صلاتي هذه إليك صلي وسلما على كفيلي يا عدل والآل ذوي التفضيل وصحبه وهب لي العدالة في كل شيء واكفني الضلالة وليخذ بالفضل ما أشاء تكرما يا من له الأشياء وسعب بعدلك لغيري الضرر دنيا أخرى واكفني كل غرر لطيف صليا على شفيقي ولا لي وصحب ذوي التوفيقي وبنت فن الدهر وامح عني ما كان من خير ذاك مني من يوم مولدي لهذا اليوم وجل فطوري فوق كل صوم وجل بحق وجهك الكريم كليتي دائمة التكريم واعصم جواره من العصيان وكل يعصم من سوى رضواني خبير صلي أبدا على مقيم السنة البيضاء حبك الكريم وآله وصحبه وسلمي ولترني اليوم عن التهمم وجل كتابك خليلي للجنان وفي الجنان وكفني ضيق الجنان ولتغنني عن كل ما لم تضلي بك مع المهتال لي وفضلي والنبي أني أنفع العلوم وهب لي اليقين في المعلوم وهب لي المضي باليقين بلا تغرر ولا تهمين حليم صليا على المقدس ولا لوساب ذوي التلبس ولا تؤاخذني بشيء من ذنوب في عاجل أو عاجل ومن عيوب وطهرا كليتي وقدسي سري وصل قلبي عن التدنس واخرق لي العادات في الوداد دنيا أخرى والتدم رشادي عظيم صليا على روح القدس من قدمها عني كل ما نجس مع جميل آل والصحابة وهب لي الرضوان والإجابة وكلب جاهيته المقدمة خالصة مرضية معظمة يا من كفاني كل ما استكفيت كما تقود لي ما ابتغيت بكونك العظيم والكريم صل صلاة لازم التسليم على نبيك الرسول أحمد وآله وصحبه ذوي الهدى على نبيك الرسول أحمد وآله وصحبه ذوي الهدى غفور صل بسلام أبدا على النبي العربي أحمد وآله وصحبه يا من غفر لي ولا تفضي لنهو من نفر وهو الذي يدعى بروح الحق كما دعا إليك كل الخلق وليكن بما يصفي عقلي واغفر لوالدي يا ذا الفضل واجزهما عني خيرا يكثر واغفر لمن قد آمنوا وصبروا واغفر لكل مسلم ومسلمة بجاههم وليوجه كرما وجه لوجه المالك الرحمن بسن لصابه مع الردوان وسر لوجه مالك الرحيم الأولياء الفوز بالتكريم شكور صليا صلاة بسطي على الذي سميت روح القسطي علي يصلي بسلام صافي على الذي سميته بكافي وعلي وصابه وعلي شأني به ولي خل الفضل كبير صلي بسلام يقتفي على الذي سميته بمكتفي وعلي وصابه وكبري شأني دواما وجناب ينصري حبيب صلي بسلام بالغي على الذي سميته ببالغي وعلي وصابه وفضليا عن المناهي والتولى الشانيا مقيت صليا على المبلغ وسلما بحزبه وبلغ إليه خدمتي بشارات له بلا نهاية وخذ لي فضله بجاي وليكن وأنعمي ولي طيب مشربي ومطعمي وسلما عليه واجعل يومي وليلتي فائقة كل يومي وكل ليلة بلا تزلزلي يا من خراه لي صفا ونزلي حسيب صلي بالسلام كافي على الذي سميته بشافي وآله وصابه وكلي بلا حساب وبغير كلي جليل صلي بسلام حاصلي على الذي سميته بواصلي وآله وصابه وجللي خضر لديك وهمني عن عللي كريم صليا على الموصولي ولالي واستحب ذوي الوصولي وسلما عليه وطرد اللعين لغير ما يسد مالي يا معين رقيب صلي بسلام فائقي على الذي سميته بسائقي وآله وصابه واصمني من الغفول والتخلد أمني قد سقت ما لم ترده لي أبدا لغير النهو يا رقيبا عبدا مجيب صلي بسلام سابقي على الذي سميته بسابقي وآله وصابه وهب ليا إجابة يودها من قبليا يا ربنا صلي وسلم سرمدا على الشفيع ذي اللواء أحمدا وسيلة الذي أجابه الشجر ماشية إليه من غير الضجر بساقها فقط بغير قدمي وآله وصحبه وقدمي وخذ به إلي ما أروم زارني إلى الجنات يا كريم يا ربنا صلي وسلم سرمدا على المكرم الكريم أحمدا وسيلتي إليك من لست أمل بغيره إليك مذهب الخمول وآله وصحبه والتقضيا حوائجي بجاهه والترضيا
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ربي أحمد على محمد عليه خير الصلوات الصمد بارك يا اللهم في حياتي وجل فؤادي وطن الآيات برأتني ربي من الإشراك ليخلد اليقين زائد إليك.

عنه وعن رسوله ومن قلاني لم يعم ملك الكتاب فاحفظه بيا وهم يحفظ به يا ربيان إيا كتابك معي حيث أكون يا من له به إلهي الركون أنت لي قدت المصاحف الصحاح لي ولي قدت اليقين والصحاح نريت فقري لسواك أبدا يا خير مغن بافتقاري عبدان زينتك بعمري كما زينتني به

وبه ترقي حزبك الحفاظ. تتيل آيات الكتاب يغني عن المكاره بفضل المغني. إن التلاوة الكتاب صرفت لغاية الضرية العدا فانصرفت. لا ينتحي إلى حياتي سوء يسوء بصون ربي ولا مسيء. يقول الكتاب ما يسر بلا نهاية ولا أغتر. يسر عمري يا رسول الله عليه.

ثم لكم القرآن رب العالمين وقاده لي الأمين والأمين نفعا فاقا وقاد الإكرام والوفاقا خدمة خير العالمين السلبت لي الكرامات معا فانسلبت يقودني قود الكرام الجيم ولسوى نحو تحرجيم رضي عني الله والرسول وهو بدن

يقودني بعصمة للجنة، من صامني عن الأذى بالجنة، ربي أحمد على محمد من الوسيلة لرب الصمد. قاد لي النجاة حي لا يموت، قاد لي النجاة حي لا يموت، فمن قلاني كفه السطو الممين، إلي تنحو بشر القضاء وبالمنى فزت مع الرضاء، ليقود الله ما يخلد بشر

أعطاني الله بفضله الكتاب ولا يوجه للنحوي لعتاب تبت إليه وعلي التاب فني محا ما يوجب المتاب قيب آمال عداي أبدا ولي في ولي قاد المنى وأبدا فلغير جهة الشيطان وليس

أدخل وجهك الكريم ذاتي الجنات ذا اللذات ذاتي الجميل يا جميل السرمدا تذا خدمة بالعربي أحمدا نويتك.

ذاق وجهك الكريم هبري مرائر للصالحين قبري أرجو كتابك إلى أن تفتح بباب جناتك لي ولافتحا والله على ما نقول وكيل تواجه جزاء ربي وجزاء خير ورا فيما كتبت رجزان أجل الإله وجزاء الماحي خلقني يا عن الأرماح للمصطفى وجهت قبل في البري ما

المتوجة عند الداوم ما قابل المنى بلا تساوم. إلى النبي وجهت في لي بر ولي هدية عنها ولا كل ولي. ملكت خير الخلق عند بأفني سيرا به ملكت كل محفري. إلى النبي وجهت عند القلوى ما لسوى نحو يسر.

لجذب القادر والمقتدر تمالي به بشارة تبتدر وجهنا الله الذي هو الإله ما سرني بلا غرور أو بلا كتابتي مثل السنة.

الطريق لوصل باقي ثوابا وجزاء وخير أجر قاد من الرجزاء والله على ما نقول وكيل موافقا الظاهر بالمنقول وصارني الباطن بالمعقول أخر للشريعة المطهرة من قاد للحقيقة المنورة لمن حيك بهم أو عناؤك من عمل مني

كل أذن يا مغنيا أنهات ثم ددتني ما صامني عن افتراء ثم نحاني جدل ولم ترى أغنيت قلبي بالعلوم عن ضلال كبيت تمتد

أفرادي مقضي ضاق في أغراضي وفي بأنفع بقائك يا رافعا يرفع زرتقائي تلقنتني تلقين من تعالى تنصية وقدت الانفعالا رقيت فيك وفقني توفيق مغن أمحيل سيط لي سيصرفت لي أجلك من غير كيل وفقني توفيق مغن أنحيل تصرفت لي أجلك من غير كيل كن في

بالمعقول أقبل أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. أمن الباقي ليس يموت فإنه من لم يسابق لي يموت. قلبي قلب الأمير والخميس ثم الثلاثاء وفي يوم الخميس بر عن

طرق بمشرك ولا أمين. لا شك أن الله ذا العرش أحد، قوى الصمد الذي كفاني من جحد. أشكر

من قد بارز الله الأحد خلقا ولم يكن له كف أن أحد وتبع عزمة كأفضل الخيور كما تربي في البحور والبير أنقذي مدح الرسول الله في البحر من كيد ذوي الملاهي أنقذني مدح الرسول الله في البحر من كيد ذوي الملاهي نفعني النافع بالمشفع تصلى عليه بسلام الأنفع تنزعني الباقي من الأشكال نجاء ماع قد محى أشكالي كرمني من جل أن تسليسي تجاه من كب ذوي التسليس مدح رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاه نفعني في البحر نفعا عظما صرت به في أبد معظما إلي وحدي في بحور قادر مطلوب كل من هدى.

يقودني بالمصطفى الباقي الكريم. دنيا أخرى فائقات لا تنيم، عباد لباق لا يموت، غيمة الليل إذا يميت، لا تخف إنك من الآمنين. لمن حني إبليس في ذا اليوم وبعده أن جهتي ذا صوم، إذا سواه قد صرفت قلبي مولغي قاصدا بالظلم. ترسي عن الشيطان والأعداء إثنة باق صانني عن داء، خدمة خير العالمين منعت إبليس مني كل عاد امتنعت. فلغير جهتي الشيطان ولي صف المجلس والأوطان، إلى سوى مقتل لي دب اللعين، فردوا إلى سواك نحو المعين. نفعني النافع وهو الله، نعم ولا إله إلا الله.

وكامل بأنفع المعروف كرم لقاد منه الفضل ونسوى نحو الساق عضلان ما تكل له بخدمة خير البرية رسول الرحمن النبي أحمد صلى الله عليه بحسب اعتماه الله أمرنا المختار قادة للوفاء هو الصدق مثبا عدوا خوفا له صلاة وسلاما أطلب من نافع لي جاد منه السلب الله أنت خير مغل مرسلك أو السلامك لخير مرسل مد سلامي رافع اتباقك إلى النبي قدوة السباق نفعت

لبيت إبليس محل اللوم قرى سواي بائيا بالصوم عاجت وجهي لمن يختار توجهت وجهي لمن يختار لصمدا في

ولا قلم، قد يستيف التقي كل ألم، خلي وقت لي ربي في السفر، وحضري بيك وجد لي بالظفر، فضل عليك يا مختار، لحرمة المنجي بما أقطار، هي المكاتب به جميعا، يا خير مغن لم يزل سميعا، رضا كبيرا باقيات صالحات، ويتات يديك رابحات، وربك يخلق ما يشاء ويختار، وجدت بالله الكريم الأكرم، وجاء ما غمت وما لم أرم، ربي رباني بغير وهم، طند العدا وحدي أي مبهم، بالمصطفى المكرم المقدم، كرمني وأقتدي تقدمي، بألبذ جادلي بعيلمي، وراغ العدا وفك ولمي، فكفرهم عني ذوي التعظمي، وجادلي بجايهم بالأعظم، لقودي مخالي من نعمي، بكن دام النعم خير المنعم، خبرني بالنبأ المنكتم، فزت به مصحح مكتتم، له شكوري صرمدا بقلبي، والقلب والجسم وزال ألمي، قلت ما شكبت في تلك رمي، بعد فراقي ما اعترى من ألمي، مجاورا لربي المكرم وللنبي المشفع المكرم، مجاورا لربي المكرم وللنبي المشفع المكرم، أجابني الله على المعلمين، كان واحد المغني عن التعلم، يقود المغني بلا تعلم، كنا في علم مذهبا للظلم، فشكرته بجسدي ومرقمي، وصرمدا يعصمني من سقمي، شكرته بجسدي ومرقمي، وصرمدا يعصمني من سقمي، وزني على الفرد الوحيد العالمي، من علم الإنسان ما لم يعلم، أتني الغيت بعد مزمي، كشحت جسمي فأزال سأمي،

الخبير بالمنحتم أخاه من سره المنكتم تبتله ببعت ذات فهم قضاء وتراف الزال وهمي أقول رب الصل ثم السلم على قسيتي شفيع السلم أجعت ما رمت وما لم أرمي منك ومنك جاء بالمكرم ولي كليتي الله الكريم ولي بكم جاد وشكره أرم يقودني التوفيق والرضوان ولسواي انصار

شيء مصر قيس ويسنح يبتلى أو حصر لفعلي الخلق له والأمر لا سبب في طاب العمر العلم أنه العلا والقهر في يغلن قاد الخفاء والجهر هذه تبقي بها تقر هل وطى برضا مقر إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد إلى معيد كريم خير معبود أشكر بجاه شفيع خير مولود ناجيت طالبا من جوده ظفريك بدعو بخير غير محدود ناجيت هو آواني وكرمني ثم بعد كوني كعان عيق مجهودي الحمد والشكر مني والرضا أبدا كل من كان لي في البحر بالجود لو تعالى رجعي من عداي إلى دار السلام التي تبنى بالتشديد.

قل ذاق ذا قبول غير مردود هذا العذال والأرض العداء رضي عداء اكفنيهم يا حفيظ معا وتحني يا سرور غير مجحود ذات علو

بكل كل ما أهوى وكف أذى قل وأنت فؤاد الدهر مفقودي أسر جميع المناهي والمبيع بلا أدل إلي وصيرني بالتزهيد يغني فضلك ما أنسى جميع

في سفري أما التفاتي لشيء غير معهود. قل ما يستغط يوم مجتهدا خلق في سنة مختار ومحمود. تلك يوم قص أنه صرفت حبيب ربي يقنع والي ومصمود. دعوت يا صلاة بالسلام على فوزت خادم عبدا بمعبود. إن الذي فرض

مع رضوانك وطي وعد من كريم لإنجزي كل علي شكره بالرجزي ألا تحوز ما يفوق الظني ويا أخرى من غني نوني ضمني اليوم المختار مع كتابه بالافتخار أنا رضيت وبه أروم كل أخرى عزة تدوم وطي هو خير مكرم.

استجب لنا فإن بجاه المصطفى الهادي الأمين بعد الصلاة والسلام كل حين أقامتي فيما تحب بالأدب وتقني ما فيه سخط أو غضب لك السماوات والهواء وأنت فعال لما تشاء قل نسيتي أودي القلوب ذكر وطهرني من عيوب أبي دعوتك وإني

وردني عن الشغار للخيار، أجل وردني سريعا كاملا يا بغي اللي سيرد السائلان، أجل بجاه المصطفى قصائدي وزق به لي جملة المقاصد، نيت أن أكون

لقد جئت إلى مواطني، دخلت في خدمته لوجهك وخدمة المختار خير خلقك، دخلت في خدمته لوجهك وخدمة المختار خير خلقك، دعوتك اللهم أن تصلي عليه بالتسليم فاستجب لي، دعوتك اللهم أن تصلي عليه بالتسليم فاستجب لي، فإن كنت تسيري الكتاب ففيه كشف يكشف النقاب، قلت علي رب زدني علما وزهل لي الصدر وهب لي فهما، قلت هنا سعادة وفي غدي وهبة الولي الجد بالرغد، يقين اليقين من ذي الساعة نحجر إلى قيام الساعة، من علي بالفروض والمدد وليس كل منى بلا عدد، أنا سفي أعضاء طرا عاجلا وكل ما يسوءني وآجلا، أجب جاه المصطفى بعد الصلاة ما أستاني وتسق لي السلال، أي وسقي جنة الأغراض ونجني من الأمراض، دعوتك اللهم فاستجب لي بي وسلم بعد أن تصلي، واجهل الأكرم بالكتاب بلا وعيد وبلا عتاب، مدني الأكرم

كانت أسري سلي رافقني في البر والبحر وفي السر والجهر وصمت حيفي.

أيتني عند العدا بالخارقات، أغنيتني قبل أن الفئام تند الشرار الأغبياء اللئام إلي.

لقد تبين غدا الفجاري انك خلي وحبي جاري. لقد تبين غدا الفجاري انك خلي وحبي جاري. قلبي نورت جعلت فكريك محيط عند العدا لعسكري. أزلت كل ما نحى جنابي من ضرر الظفر والضر النار. أنتني يا خلفك رتلا في انقفان العدا وعتلان. أزلت كل حاكم نحاني ثم يسوء القلب من ألحاني. لينت لي قلوب أهل الخير ثم زحزحا من أمني بالضير. لينت لي قلوب أهل الخير مزحزحا من أمني بالضير. يقين يقين.

ما لم يكن للصالحين قبلي أخلهم كذب بالذكرى قن المكاره به والمكرى بهيت به حزبك بالكتاب فمن كفى للمكر كالعتاب وإلى غير جهة الشيطان قل استفد الممر والأوطان أنحني شيطان جن أو بشر والله لي قاد الأمان والبشر يا ربي أنت الوجوه

عن الوما فانا سياقين وحثت الاقوما طلال غي نفى الى غي امريك والوطن كل عدو وانار للعطم اتي عظم في خطي وفي تلاوتي مهدد مخوف اذهب كل ما نحاني قبل طبر ومنح نحوي كبل يزرق مخزي الكافرين الكافرين تلاس ويخاف مني الخاسرون اطلب ربي لوجهه الكريم كون حياتي حسنات لا ترين حكيم ليس له كفءا احد كمزحزح لغير بر من جحد ادامني سلامه وعافيه.

فساد هينتهي لجهتي حساد ولا شقاوة ولا إفساد لا تنتهي لجهتي حساد ولا شقاوة ولا إفساد على رأس العظيم وهبا تلي كتابا بعداية ذهبا هبا في رأس العظيم قد نفد كغي العداء وكل يستفد بارك لي في حركات الله وسكناتي حبذا الإله عبدت في البر وفي البحر معا ما الكون لعداية قمعا دفع لب ذني القطاعا موافق أمين المطاعا أكبين وأسأل الله الكريم رمزعة خيول لا تريم رب العين من له حيز في ابن هشام جنده مهزوم أبا أبو جل ومن والاه قد في الدب بمن تلاه نكس إبليس بالالتفات خلق من الدنيا للوفاة زين الكفار يوم بدين شيطانهم ضيعهم بالغد لو طعوا عقبة أو حكيما ابن هب ما رأوا أليما تعب من أراد أن يخفض ما رفعوا من

لم يحب ربه فاندمغا. يضرب نحوي وعرضي والبيان عن ذكر ربي لغو أهل الهجزا. كتابتي فر بها الشيطان كلا سوانا وصف الأوطان. وصلي ثمن ما قد بيعت وإنني في خدمتي الشراعة. أبن حني ولسيء حوني ليات قل بايع عني ورفضت بأيات. إلي قاد الله مالي رضيان من تأين

عياني ومنطقي لي حق قد عياني نحو إنها العرش والكرسي مرتقي مع السمى المخفي كفاني المستهزئين الله فر اللعين مع من والاه أو تبرب الله من كل اللعين طالما مثل خير حفيظ.

شعي لا أرى ما ساء تنسين عن الكفار والفساق كوكليك يا خير جار ساق إلى صدري صرفت كل من بازني ولي الطيب الزمن لكن صرت بالكتاب قارئا وليس إبليس لنحوي طارئا أوحني شيطان جن وبشر والبخل جنتي أحوي البشر نصيب بحق وجهك الكريم تغي العداء

ففي مواضعي توجد خيوري، علمتني تعليم من ما شان فعل، فمن صاحي أراد وفعل، فأتي بك بلا خناس، وصمت عمري عن الأدناس، أكنت إكرام

إلى سؤال قد نحى بسوء كل عدو ماكر يسيء فلقد حق مع من يطلب كما سألني وفلحي لا يسلب يقودني إلى الجنان من وعد ولي فدائي خيرا لا يعد كولي أسمان ما قد بيعت قبلي لوجهه شرعة إلا أفضل القراء والنزرة كنجمع عن الخلد يا من أنزل كوجه الكريم ليغزر زللا وعن يمحه والزحزح عللا قد مقدمات الجنات العلا قبل الدخول وهم راديك نزعلا إلى كتابتي بشر الأقلا ونعلي المنقول مع ما أقلا ولخطي ما يفوق عسلا حافظ بخطي كسلا يل كتابتي بمن قبلا من أخرى وبه تقبلا هب لكتابتي لوجهك الكريم سين عظيم يبنه قيس جريم هب للقراء منك وهب للنزلا ومنك هب الكتاب المنزلا ووصيم الإنسان بوالديه حسنا قلت وجهي لمن لي طيار وبداعيا لوالديات ويتوجي له بالحمد كذا توبة من خطأ وعمد صلي على خير الورى محمد وآله وصحبه يا صمد صلي عليه بالسلام واغفر لوالديك والحقوق كفر يا من حباني بالمنى فلتعف عن أبي وأمي بالذي التقديم عن تنجيهما من العذاب والحساب بمصاغب إليه الانتسام اكتب له خير الصلاة بالسلام باغي عنهما كف الملام أنت الغفور ليغفرا ولهما ولذوي الإسلام ولترحمهما لك توجهت أرضوء منك فوزهما وقد رضيت عنك لك توجهت أرغم منك فوزهما فقد رضيت عنك اكتب لكل منهما السعادة دائمة يا من له العيادة اكتب لكل منهما سعادة دائمة يا من له الإعادة نجهما يا قابل المتاب في القبر والقيام من عتاب سلهما معا من الأوجال في النشر والحشر ومن إخجال احرهما ربي كما قد ربيا كن يستغين بإمام الأنبياء نبيك الهادي الوراء محمد كل علي بسلام صمدي بجاه العظيم زدني طيا أغفر به لي ولوالدي وجه لوالدي خير مغفرة وخير إسعاد وخير تبشرة احرهما في القبر والقيام قوى النشر والحصر وزد قيامي لا قيام كل ليل بالصور ونجني من الغفور والخور دعوتك.

يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقريب ومجيب سميا، هب لأبي وهب لأمي سرمدا، مغفرة ورحمة بأحمدا، هب لأبي وهب لأمي سرمدا، مغفرة ورحمة بأحمدا، حط الحقوق والذنوب عنهما بجاه العظيم ولتكرمهما، شق الصلاة للنبي بالسلام في آله ولهما كن يا سلام، نقي صحيفتيهما من كل ما أجر ضيق امحه وسلما، أجب الجاه المصطفى وصليا عليه التسليم واشكر كليا. ويتوجي معمد مع توبة النصوح لغافل الذنب المنزل الفصيح.

فيه السر والجهر مع الهادي الوفي. طيب نفسي وأزال كربي وطيب مطمام القرب طهر ظاهري وباطي معاه. طيب لا كثير خيول

فشروا كلي بغير كسل كل خط نافع يؤصل مع الهو بالنبي عني كل افراد وحبا بالمن يمنعني من المناهب مانع ويكفيك مع منه الموانع لا يفيد رضاه في جميع عبادتي وعادتي وهو السميع كليتي له بتوبة النصوح ويتاليا كتابه الفصيح الحمد لله.

0: لافت بي وأطاب بالي مستغي به عن الأنبال ولين بالسيوف والمدافع قياخنا مغن رافع مدافع وجن ما يجب الزجارا أضري يا خير من أجارا منصرفين كلهم لنصرتي وليكن في غربتي وهجرتي فك فك بكل رقبتي وأطلقا كل وعنه عيوبي مطلقا كابي تجب أهب لي ما يفوق بحرمة المختار يا خير الرفيق أيب داعي يا مجيب بالمجال وكبي عني دواب الحجال ما يتجب وأعلي قدري بالعي وجاه أهل بدين نبت حول حولي ونبست قوتي لك في بشر سريعا إخوتي نبست حولي ونبست قوتي لك في بشر سريعا إخوتي العبا يا ربي تحت قدمي وثمد كل يا ذا القدم أكني القول في الأرض وفي سبع السماوات بحرمة الوفي أي بكل ما أشاء يا فعل لكل ما تشاء نجد بكل لكل ما تشاء يا فاعل لكل ما تشاء أجب وصلي بالسلام يا سلام على الذي بوته دار السلام أصليك الذي نبل خطوبا قول آلي وصعب وهب لي الطوبا هتك البعيد وخلت القراء وغني البارئ واهدي بالقرآن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا قد لرسول الله فرات كل عابد لله خير سلامينك حولك الشجر لو كما عليه سلم الحجر في آله وسبه وخذ له ثواب ما له نويت كله وخذ بجائه إلي النيل كل نهار ما وكل ليلة. يا ربنا صل صلاتك بلا نهاية مها سلام قبلا على الذي قدر الرسمت له بعد الخروب إسراء تفضله سيدنا محمد والآلي. يا من رددتني إلى مهالي ولي قدر ردت ما اخترت لي وسنت سري كما كنت لي وخذت لي ثمن ما قد بعت وفي السكور سارنا صرعت. يا ربنا صل وسلم حددا خلقك داهما على من سددا لسانه والقلب منه نورا. يا خير من هدى ومن قد صورا على النبي محمد خذ بالكرام ولا لي والسهب وخذ لي المرام وتكفيني أصل الذي مضى وما ياتي وما هان وخذ للأقوام ولي في اليوم ما يدرى به كوني خليم سلح للمسرى به. يا الله ذا المن الذي ليس يمن عليه كن لي بالنبي بخير من. يا الله ذا الجلال والإكرام سطول والإنهام للكرام أنت الإله لا إله خيرك فليأتني بلا أسن ما خيرك. يا سهر من إليك سلط جائي كن لي سهرا خاديا أو جائي وأنت جار المستجيرين مها كن لي جارا ومنايا لجمها أنت أمان الخائفين كن لي مؤمنا ودرجات أهليا. يا ربي إن كنت كتبتني في أم كتابك سقيا خديفي عندك وكتبتني مقطرا علي في رزقي فليغفر والسرى إن فيه قد كتبتني مطرودا. يا ربي أو محروما أو مردودا فمب به بعد صلاة وسلام عليه في الآل وفي الصحب السلام. أني ما من مولدي لليوم مني برا من موجبات اللوم وتل مكان سيئاتي حسنات وتل فيها لي كلها مستحسنات ومستخاوة نهدني يا عليم وتل فهادي مدينة حلوم ودمه أن يصدر مني الحرام وكل مكروه وكن لي باحترام وتقني الهجر إلى الجنات. يا واسع الكرم والمنات يا ذا الأراضي والسماء كن مطلقا عبدك سالما يحب مطلقا وتكفيه إلى الجنان كل من لم يرده له ورد له الزمن وتقيه إلى الجنان كل ما لم تره له صهيدا سلما. يا الله يا حق بفضلك العظيم يا خير من نوجي بالدر النسيم صل بتسليم على سيدنا محمد خليلنا مرسلنا وآله وصحبه وتقبلي كليتي ولي ستري أسبلي وصل لجنات النهيم السريا واقبل لوجهك الكريم بالريام مع طهرماني مع الإقدار والجهل والقربة والأسرار جعلتني عندك في أم الكتاب خير الصهيد دون سجل أو هتاب وفقتني للخير مرسوخا بلا نهاية كفيتني بك البلاء صفيت حمري عن الأقدار خربتني وجدت لي بالدار. أنت الذي تمه وتصبت كما في خير منسل أتانا محكما منك على لسان خير مرسلين عليه خير صلوات المرسلين في آله وصحبه بالانتهاء كما به قد قاد لي ما اشتهام يا باخين قد كنت لي بالأحسن صل على خير ولا المحسن سيدنا محمد وسلم ولا لوسب وحسن خلمي وانطرح على كتابته يمن الكتاب وعبد وجه لخير الهتاب أصبت حني سوى التكرم من نصف صعبان الحل المكرم ليلة نصفه التي تقدمت وأهيت وكرمت وحسمت أني كسرت مالكي ما أحلم من بلا خبر وما لا أحلم يا الله إنك الأحس الأكرم يا خير من يلمى إليه كرم من تقبل السكر صابلا رد فأنت خير من تقبلا وصلي الله وسلم سرمدا على الذي به محوت الكمدا ما أتعني ما احتراني من عذاب وعبدا لا لتوجه العذاب ما أتحني ما يجر للحساب ولي جهلتهم أفضل احتساب باقوة الله والرحمن سي الخلق والأمور والأزمان واقوة داهم الرحيم سي الفضل والبقاء والترهيم صلي وسلم وتبارك سرمدا على النبي ورسول أحمد وآله وصحبه وأيسا من سياتنا وكل أيسا من درر وإسواء ينهوم وللخيور دور دون در تنهوم وليهب رداك محرداهم في كل سيء كالكلي يرضاهم وتكفين السخط وكل خدب وسخ لخير دهر كل خدب وليهب بالنبي أبدا بخدمة حيث اقتفى أو قد بدا يا ربنا صلي صلاة ترخى بلا نهاية تسير سرخى مع سلام الداهم على النبي محمد سلفه والتجنب وآله وصحبه يا من حسم كل من الدر وجدت به سم وتل بجائه ته المقدمة خائدة لي جوره وكرم يا من له الملك بلا مشاركة ما أطحي بليلة المباركة فاقبل سكورها أنا وسدني ما يلب السكر إليك خدني خدني بما يسرني وينفهم إليك للجنات يا من يرفهم وليهب ولجميع المؤمنين والمؤمنات ما يسر المسلمين وليهب ولجميع المسلمين والمسلمات ما يسر المكرمين وليهب ولجميع المحسنين والمحسنات ما يسر المؤمنين واسعه صلي بسلام كامل على النبي ورسول الكامل سيدنا محمد والآله وصحبه ولستجب سؤالي واغفر لي اليوم سنوي بي يا غفور يا من لخير النفع كل كفور واسمع شكوري ودعائي يا سميع يا من به تنبى ذري الجموع باقي وجهك الكريم وصهن لي ممري وديوري تصهن ولتقن الهجر ما حتى ناصهن يا واحدا قد جل عن مناسهن ولي طيب سمني بصرف ما يسوغني ياس الاراضي والسمام وجلب جميع ما يسرني ليام بلا حساب للجنان ربيام ولي يجب ان اكون كائنا محل وراء انهم اليك بائنا وثبت توبتي من جمله ما لم يكن عندك الهي محتمام فلتكفنيه ابدا يا خادر يا من لما رضيته ابادر ولي يحقق توبتي واجعلها ربي نسوها ابدا واقبلها اليك تبت من جميع ما نهي ان نفلق في الولتس التنبهين لزاد هنا قولي ولجهل الكتاب وديحة والتقيني كل عتاب وكل مكر وخرور وحساب وجعل اياتي خير بر واحتساب قلت لوجهك الكريم راضيا انك بتوبه نسوه ماضيا استغفر الله العظيم واتوب اليه وهو لي يقود من يتوب يا غافر الذنب ليغفر كل ما صدر مني من هيوب كرما لسبب توبتي وتل وديعه او حب لي الباطن والسريع يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا سد قربنا الله رب العالمين ربي وهو ولي وهو خلي هبي عبدته ولم عبدته وخيره لم احبره ولسواي ساخ من لم يحبده والمصطفى حبيبه محمد صلى الله وسلم عليه السمر هو النبي وهو الرسول لي ولي به يجي اصول من الاله ذي الاراد والسماء صلى عليه بسلام خصما وهال بيني وبين ما يضر به ولخاذ الذي ليس يضر سبحانه ربا حفيظا حالا بيني وبين ما يسيء حالا رديت بالله تعالى ربا خاذ له كلي وكلي ربا وكان لي وسانني وطبا ابليس خبل ساخلا وصبا اصل ربي ان يسوقه الى خير جهادي ابدا ولي الى احمده سبحانه واذكره وباللسان وفهادي اذكره اكيم صلي بسلام هادي هل الذي سميته بهادي ولا لوسب كمالي الحكم وحبت والهلم وكن لي حكم ودور صلي بسلام يهدي على الذي سميته بمهدي وآله وصحبه وسلم وليهب وداد كل مسلم وتهني بنسع عن كل حسد وأصله الكلكل مني والجسد وبهدية النبي أغني وبهدية النبي أغنني عن الذي يهوقني عن سنني وتهني عن كل ما لم تقتري لعبدا ومؤيوب وسطر مجد صليا على المقدمين ولا لوالأصحاب واذكر خدمي وليهب بجائه مجاده مخدما عند سوي السهادة باحث صلي على حزيز ولا لوسع بسوي التعزيز وسلم عليه في الآل وفي سحابه يا من مها مخوف سيد صلي بسليم فاضل سهيد صلي بسلام فاضل على الذي سميته بفاضل وآله وصحبه والتصحر لبرد وفي سواه أسير يا صلي على المفضل ولا لوسع بسوي التفضل وسلم عليه في الجميع يا خير مخدنا فيه سميه وهب لي الحق وفضلني على جماعة ممن حوى بك العلام وكيل صلي أبدا وسلم على الذي بفاتهم قد علما وآله وصحبه وسدنيا توكلا عليك عبدا مسليا حيو يصلي على المفتاح كما يقول باب سنفتاح بجائه يوم يجي مستفتها وسلم المحكول لمن استفتها من آله وصحبه والافتها بجائه يا خير مبقن فتها وخبني على رداك وردا بجائه وقدله لسقطرام متين صلي أبدا وسلم على الذي مفتاح رحمة سماء وآله وصحبه وجه الجميع مقتط لي يا رباه يا صميم ولي يسلي وتسلم أبدا على الذي مفتاح جنة بدام ولا لوسب يكون وليهم ولي يجد بالحمل المرضيهم أمير صلي مدى الأسمان على المسمى علم الإيمان وآله وصحبه وسلم وهمد به سهي وخلبي حلما وصلي يا موسى على المصمم بحلم اليقين هو أصمع من كل مرسل ومن كل نبي ولا لوسع بسوي التجنب يا من كفاني در ما أحصيت وكنت لي بالحي ما وصيت لخط بسر ليس يحصيه أحد سواك صائخ لخير من جهد مبدو صليا على دليل بفضلك الخيرات سي تجليل وآله وصحبه والتبدي لما أصاب أبدا يا مبدي وسلما عليه وجه اليوم أفضل لي من أمس دون لوم مهيد صليا على مصححهم على صناعة عبدك المصححهم مهيد صليا على مصححهم على صناعة عبدك المصححهم وآله وصحبه وسلما وتخني إلى الجنان ألما وبدلن سيئات حسنات وقد قلامي لأهل الحسنات وصلي يا مهي صلاة ترقى على مقيل الحسرات الأتقى وآله وصحبه وسلم وتبقني بسن لكل مسلم مميت يا مقي من تساؤم يا من له الإهياء والإنساء صلي بتسليم على صفوهم عن جملة الصلاة سنفوهم وآله وصحبه وسلم يا من يوجه لغير ألم يا من مها أن يكل زلل كما به صفيتني من هلل يا حي صلي أبدا وسلم على مسنصي الأزى والسلم هل المسمى صاحب الصفاء يا رافعا يخلد ارتفاعا يا من حياتي جهلت النورا ورحمة تلاسم التنويرا وقد كفيت كل الخرورا كما جهلته رضا برورا سل بتسليم بلا انتهاء على الذي به صفا لهائي وصل يا خيوم بالسلام على الذي تنهوره أقلام وهو رسول صاحب المقام ولا لوسع بسوي المقام فيما تهبه وما ترضاه يا خاديا لي خادم أرضاهم وارفع مقامي أبدا بجاههم وسيلة لك حسيم الجاهم وصف المكسي بتلاوة الكتاب يا من به ينهو لخيري الحتاب وفي تلاوة يقض حلاوة وخذ لخيري السوي الشقاوة واجب صلي على من سميا بصاحب الخدم يا مكرم يا وآله وصحبه وسلم وبوجودك في كل السلام صلي على المخصوص بالحسايا ماجد يا كريم يا ملجأ يا وآله وصحبه وسلم يا من كفاني جالبات الألم ولي يا باقي سحر رمضان ويوم مولد النبي سي الفيضان واق شهبان واق رجب وحرمة المصطفى المنتجب صلى وسلم عليه اللهم في الآل والصعب ومن والاهم أن لا أريد خير ما اخترت ليام في أبد يا نافعا كنت ليام صلح على المخصوص بالمجد أيام واحد بتسليم يا مسك أيام وآله وصحبه وقلد لما يطيب دواما خلد وهب لي الإيمان والإسلام وأحسن الإحسان واستسلام سمد لي قد جت بالجميلة فعبدا لساهب الوصيلا أوزي صلاة وسلاما في جميع أهل وأصحاب له أنت الصميم ولياب فيك وفي خير الورى ما رمت منك وفهادي نورا خادر صلي على المصمم بزاهب السيف الخليل الأصمع وآله وصحبه وسلم يا من كفاني كل من لم يسلم وخذ لي المنى أنا وفي قديم وعبدا كلي بهيش رخدم صلي وسلم سرمدا يا مقتدر على الذي كرمه لي يقتدر وهو المصامى صاحب الفضيلة ولا لوسب وسط تفضيلا وتقن الحرام وهما صدر أني ولم يكن رضا مدير الخدر صلي وسلم أنا يا مقدم على الذي بان له تقدم وهو المصامى صاحب الإسار ولا لوسب سوي المسار ولي يهب بجائه تقدما دنيا أخرى وأموري خدما صلي وسلم أنا يا مؤخر على الذي به الهدى لي سخر قبل وماله لسوى يا برا ولا لي وسبب ومن تحبرا هو الذي لدى الإله دعيا بصاحب الحجة يا من دعيا وآله وسببه وآخره من الذي لم يكن خيرا يخرج وصلي يا أول بتسليم على السفيه الواهب المعلوم هو المسمى صاحب السلطان ولا لي وسبب وسن أوطان يا من كفاني اللهين والهلل وكل ما يجرني إلى الزلل وصلي يا آخر بتسليم على رسول المتبى الحليم خير برايا صاحب الردائم ولا يوسف سوي الأداهم وحسبي السكر الحكيم ظاهرا وباطنا وسبي المصاهرا وبصرنا أولا وآخرا برؤيتي وحبلي المفاخرا وصلي يا ساهر والتسلم على النبي سفيه كل مسلم أي صاحب الدرجة الرفيعة محمد سي البهجة البديهة وآله وصحبه والتدخل نسميه في قلب النبي يدخل وصلي يا باطن والتسلم على المكرم الكريم الحلم أي صاحب تاج وآله الكرام وصحبه ولي أوسل المرام والتجحل النساهر وباطن نورين وحسن بالنبي مواتم ووجه الشيطان والدجال لخير له يوفقني إخجالا ولسواء صحصه المفاسد ولا تسق إلى جنابي حاسدا وصلي يا والي صلاة بسلام على الذي أني يصحصح الظلام أي صاحب المفر والآل الكرام وصب وفيني جوالب الحرام وقل بحق وجهك الكريم بكوني المعصوم صاع تكريم وكون فطري فوق كل صوم وان يكون خير النفل النوم صلاه رب المتهالي بالسلام على الذي به حسمت من ملام اي صاحب البراهين بالال مهام سهابه وهو دعاء سمعام يا بر صلي مع تسليم على النبي سلهض المحلوم اي صاحب المهراج والال الحسام وصب والتحمد به اعطى النسام وتهي قلبي بتلاوه الكتاب واكتب لي الحسبه من كل عتاب وصلي تواب بتسليم على الذي بدت به علوم أي ذاهب الخبيب والآل النجوب وسب وسمك الكليم من الحجوب وتب حلي اليوم وكال توبتهم ربنا سوحن والتصف نوبتهم صلي وسلمنا يا منتقم يا من نهد بك لخير نقم على الذي كفيتني به الحدا ولسواء سقط كل من عدام أي ذاهب البراق والآل الرؤوس وسب من كلهم بك رئيس حفو وصلي أبدا بلا انفزام على الذي خام لوجهك وسام أي صاحب الخاتم والآل السراف وصبي يا خابر سن بن سيختراف ومتوجه الأصال نهوين يا مالك حبته بنهوين وبسواه من هلوم تنفهم وحمل إليه فدا يرفهم روف صلي والتسلم سرمدا على الذي به كفيت كمدا وهو النبي صاحب العلامة ولا لي وسبي وسد إكرام يا مالك الملك دواما سلم وسلم على النبي الخل وهو رسول صاحب البيان ولا لي وسبي سوي الحيان وتهبي اليوم بلطفك الجميل يا من إليك بنبيك أميل وليا في ملكك الحصيم خير كرامات محت تعصيم وليكن وتقضي هاج اليوم يا من إليه خسرت الصوم وخيره من جملة الحادات وبه صورة سيد السادات أيسو أكون والتدم لي توسيع يا واسع الذي يجود بالسهم يا الله ذو الجلال والإكرام يا من لديه أبدا مرامي صلي بتسليم على فصيهم بك اللسان الخارئ لفصيهم وآله وصحبه وابلي فصاحة تهجس من جاء قبلي يا فاتحا بصر بالجنان صلي على مطهر الجنان وآله وصحبه واعصمني في أبد وفي الرضا أقمني مقصد صلي والتسلم سرمدا على روف ورهيم أحمدا وآله وصحبه وصدلي بلعف قطحا ومنايا قدلي
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم توجهت وجهي لمن لي راضى أعداؤه وساق للأغراض هو القدير الأكرم المغني العزيز وليس ما رمت عليه بعزيز مصليا على الشفيع الأجود محمد مزيل كل أود مستغني به عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب نجاني السلام ذو الجلال من كيد أعدائي ذوي الضلال بعد بدر صحب عبد الحماد الصالحين الكرم الغر الكمال عني تولوا مدبرين الطراد وسيلاقون دواما ضران دعاهم الغضب في إمساك مصنوتي اليوم لاستمساك غلبهم قد قاد جل الناس إلى التنصر وللخناس.

هي أخرى وكبارهم صغار أجهم رجال بدر الكرام قد يخجل قد يسوق للمرام بهم يقين الله من تنصران مسخر له ومن قد حصران بقل يستدرجوا وغلبوا ويمت البلاد حمقا طلبون أن يزاله الكريم الأكرم بالبرين كرموا سلمي به وكان لي به وجادني تفضلا بحبه نهيت به والاستجابا بجاهه وزحزح الحجابا كي يسوق لي ما شفته في أبدي بجاههم بلا أذن وكبدي نهيت به سنين التائبا مبايعا

لله ذي الجلال والإكرام بالمصطفى وصحبه الكرام نجاة الشاكر بلا انصرام وقلت بعد الفوز بالإكرام

الأيمان ولعه ليك نعمة الأيتام لثمر السخي ذوي إجرام وتقني المكروه كالحرام وجهني الحلال ذا احترام عبدا شكورا

صل ربي بالسلام في الآل واستحمل وزد إعلامي رأيت ابتفيز العام يا مغني بالجود والإنعام وجهت وجيب القديم الباقي في الأرضين السبع والطباق يقي العداء مع الإملاق وجابلي بالعتق والإطلاق وجقلب المكرم الرزاق مستغنيا به عن الأرزاق

الإشراق فصيب إن كان ذا نفاق وقد تهيئت إلى آفاقي أرجوت من مكرم خلاق ما شئت منه وهدى أخلاقي حفظني من ضرر الفساق وجاءت البشر بالنساق أشكو راعيا وزاقي وككب لي قافعا وزاقي إيجاد بالفلك والمعناق وبحلال طيب وناقي من عري العام بانطلاقي ولأجود فيه.

أصطاد أهل الدحر بكلكلي وقلمي في البحر. نبينا شفيعنا ذي البر ونيتي خدمته في البر. صل علي صلوات تجري مع السلام بمناي يجري. صل عليه صلوات تجري مع السلام بمناي يجري. رب كريم ذو علا وقهري يرضي العداية كل الدهر. أشكره على رجال بدري من دوخوا الأعداء أهل الغدر. لو توجهت بهم في المجري وحدي مجاهدا وزال حجري. كيف طبيب وكافي البجري الواحد القهار معطي الأجر. هب لي يا وهب في ذا الشهر في السر فوق مطلبي والجهر. يا الله يا معين يا ذا النصر رضي عبادي وترد ليك عصري. لي جنابي وتخلد بشري ولقي حسابا يوم الحشر. ففي حياتي عن لغن والشر توصف كلي عن جوان والضر. ربيتني رقيتني بالذكر فنجني من الأذى والمكر. ملتي فوق مناي في ربيع قد أقول الذهب عني بالمبيع. نجتي في وطن الجميع تغيثي يا نصير يا سميع. يهطي في إبني تعسرات علي قبله فأمري يستراب. شفتي في وسقت في إلي ما قد كنت أصطفي. أجتي في

الجلب وجتوزي في الربيع الثاني تلك بالقرآن والمزاني هبلي فيه يا عظيم الشاني أقهري كل حاسد وشاني توقيتني فليرف شيطاني في البر والبحر وفي أوطاني أجري أمعة أنسانيك أدغره البحر.

والتي عصمتني من الخسران، هي خير باق حافظ حنان، هي خير محي رافع منان، ملك يمني وتطب جناني، قضي السر والجهر إلى الجنان، وعدت

الأواني وذنبا بي بشرا أقراني لك السماء والأرض كالبلدان والحمر والبيض مع السودان أطيب حياتي.

في البر والبحر وفي المغانيك، قد رجع كل من نحاني بسوء واقسم ليك للألحاني، لا أسهي القلب مع اللسانيك وإذنك أشكر بالإحسان، فوت بالأعداء

نجيت كلي من الخسران وليرت كل ذي كفران نجيت كلي من الأحزان ولي شكرت مالكي ميزاني يا مكاتبي حما جيراني ولي الأذى يا من له الداران كف لغينا أذى النيران ويغفر لغينا العاران تبت بها في كلكلي سبب بها في كلكلي إيماني وامضي العداء مع الأزمان وطير وزيرك السلطان فغتنة ربي مع سلطاني أجرتني من حجل الشيطان في البر والبحر وفي أوطاني لك توجهت فزد برهاني وبأن نوّر جملة الأزهان نوّر فؤادي.

الجناني صدق وصدق وطب الجناني لو بآله مع الإخوان اكتب سلاميك مع الرضوان وجهان لكل من جاراني من العدل كبت مع الخسران وجه سلاميك مع الرضوان.

وسيلتي كرب الإله والنبي وسيلتي صلى علي زائدا فضيلتي ملأت أفضل الورى في البحر قل إما أحدثك كل بحر نجيت في البحور ربي بالكتاب تناديا عني محا

فضلهم وجهه المختار عند البريك بدر ضيوعي أجل بري ملكته من كسس للدكسس هباه مثل ما مضى من جكسس لقيت في البر وفي البحر معاك هذه ما لي عداه قمعان بارك ربي في حروفي ومحام جملة ما ينده لي فمحام علمني وكان لي ورضياك عني كما عني محا مرضيا لا كلامي لخدمة الرسول كوني خديمه بمن يحبو بسول وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم قيته في

وصي ما بعت عن السلام الهكت بالنبي الكبلى بكثرة الشقاء والخبلى لك شكوري إذ نفيت الأزلات عني كما نفيت عني الأزلات أنت لي حطت عني الحملات فليكمل قبل رفع الأملاك فتبأنك تكف البسلات عني كما لي تسوق البسلات يسوق الرزاق منه أكلام حل الأسر في بدني والأكلام أشغل سكن يسير الأكلات إباة وكف عني

عنك رضيت عنك مزنيا مبتلا رضيت عنك مزنيا مبتلا فنهي الوادي بك والتلا تضل انت شكرا لك ينفي بطلا.

كل من ليس يكون مؤمنا يا ذا الزمن هدرت فورا لسوانا كل من ليس يكون مسلما يا ذا الزمن هدرت فورا لسوانا كل من ليس يكون محسنا يا ذا الزمن نفعت

صلاه الاصل العظيم الصمد على النبي وسيله محمد على النبي وسيله محمد ازكى على النبي وسيله محمد ازكى نافع الصل وتسلم في ابد على الذي لك يقود من عبد اكتب صلاه لجميع الانبياء واطب التسليم واشكر قطبيا نافع الصل وتسلم باحترام على النبي والال والصحب الكرام صلاه العصر العظيم الصمد على النبي واله والحمد رد مكائد العدا الى العدا يا من حباني بمخجل عدا اوصل لكل مسلم ومسلما كما يستوي الكل يكف الظلما لكل مؤمن وكل مؤمنا اوصل بشارات للصف مدمنا تمد لكل محسن ومحسنا اعلى بشارات ترى مستحسنا وجل امتي رسول الله قال خير الصلوات الله من يدرن متى يقول كن يكن يا من يكون منا لم تكن لقيتك اليوم بحمد وشكور في المؤمنين يا ولي يا شكور يقود ليكن فيكون حاجي منك بلا حقد ولا تحاجي نويت ابليس لغيري ابدا تري شهدا وكل من لم يعبدا وجد من قد امنوا واسلموا واحسنوا مخجلا

إلى سواهم سرمدا ودا نافع يا كريم يا مهيمن ليستجد وللذي يهيمن حفيص أمة خير مرسل عن الذين كفروا بالرسل خذ لهم النصر العزيز.

الحين ايت كل يوم وامس راجيا واللي قضيت دون الشك الحاجيا اوصل لأمة النبي احمد مصر علي في من حمدا نصرا نصرا عزيزا.

كل من قناري فهرب تمائسه دواما إذا كرب يا الله يا رحمن يا بصير قادر يا رحيم يا نصير نجيت من بيتعلق معا من الشياطين فشكر اسمعان وجيت شكري إلى الرحمن

طابا مع اليقين فؤادي طابا نصرتين فإنك النصير مع تعيبي إنك البصير صبر قد أوصلتني في رمضان ما أنت منك قبله بالفيضان هاتي في الذي أحببتان ليؤجل من أذى ضربتان أجبتني جواب من تعالى أنصرتني.

بشير كل أقرب وأجنبي مسلما على النبي بشير كل أقرب وأجنبي وليها المسلمين فرحا أنها عن الأذى والطرحة طمحوك ما علي مر من بلا أبن جميع خدمي تقبلا لدي عيال مستقبل.

فاجلينا سعدوا للخيل وبا أمدم يسعدوا بالطير وقمت الأبرار بالنعيل وكبت الفجار في الجحيل شيق لينا تأكل عباد تنادي من لم يطيع أبدا تأي من أراد أن ينقض ما تبربه من ضيفه لم يضما جزاه من باز والعرش بكى وكل من أبكى ذو الكرسي بكى إلا الذين كفروا وامتنعوا من دمة راعوا جزاء ما صنعوا بطولهم سكنها العقارب والكل من صديق الشام.

وإلهه هو الرحمن هو الرحيم وله الأزمان من لو أنفه حمد وشكور ذا خدمة للمصطفى.

بحق فزحق ولإله كتسقني دهق ملك ربي مالك كليتي حالي له كعملي والنيتي قلت أذت بالله وبالرسول من خالف الحق والانتصول برأ الإله من الشرك نور كل نفاق وسعادة ضمن برأني من عيب النفس بالنبي صلى عليه بسلام مطنب هو الذي لم أرى غيره ولا أرى في شيء هدى ولا محمد صلى عليه بالسلام وصيت له ولي هذا الكلام فرح الأكرم تفريحا يدوم.

جاني العليم والخبير وجاهد الواسع والكبير فرحنا الجميل نعم النافع أعلاني الملك وهو الرافع ساق مكاره لمن قبل نحال مدرتي من يقود المنحى من لك الملك والمليك والمالك الذي له التمليك أجرا كبيرا وثوابا وجزاء ووعد لي في رمضان نجزا أدري ما عنده لا ينفد وصلي وما اعتراه النفد خلت خير عالمين أحمدات عرف اسم كريم حمدا فرحت القلب والنفس طيبت أي مكاره لغيره ذهبت يصير خير عالمين قدمي عرف اسم مزيل القدمي للمصطفى وجهت ما لي قادا نفعا بلا نظرة فانقادا للمصطفى وجهت ما لي قادا نفعا بلا مضرة فانقادا هو الشفيع وهو الشجاع بمحى الظلم والأوجاع محمد صلى الله عليه الله في الآل والصحب ومن والاه محى بلائي ومحى أمراضي وبيضا تنقاد لي أغراضي نبينا المختار خير الأنبياء عارف اسم حبيبي ربي قلت له كليتي في العلن تبصر وهو لي قاد ولني رأت خدمتي إلى الوسيلة طلع عليه من أرى تفضيلا رأت خدمتي إلى الماحي السند ولسوانا ساق كل من فلن هو النبي والرسول والخليل هو الحبيب ويكثر القليل يسير باق لا يزال الصمدان على النبي والرسول أحمد أبقى سلامي الكريم الصمد على النبي وسيلتي محمد.

يقتدر يرى الإلي جوده يبتدر نيتك يومك وقبل اليوم ولو جعلت الفطر فوق الصوم جئت بقصيدي شاكرا لك لي وقبلي قدت فضلك جئت قصيدتي به شكورا ولم تزل يا مالكي شكورا جئت قصيدتي به شكورا ولم تزل يا مالكي شكورا أكفيك من ما شافعا وكل ما أردته منك انفعا

بالمعروف ملكني بكونك الكريما ما قابل التبشير والتكريما عظيمة أعطتني ما قد أنسى كلما قضى من الضر محوك الظلما كافأني من ماله كفءا أحد.

أني أنا كمد وجه الأكرم أنفع الكرم وذري بلا سبوة السرم أسلو كونتي القصيدة خارقة لعادة

جاك عبدك الخديم ذا صغار مستذنب الألام الزحزح القلاب كيقيني كتاب الله وهو مبين كم يدعي والخير لي سيبين خبعت كتابا نافعا قد يجود لي ما فاق ظني دهر حيث أبين لربي به قد تبت من كل ما سمي

معاطبي قد يعطوا بعد توبتي لكنني حكيم فيقي ويعي يا ما طلبت الغيب من مالك به أفل بعلم الغيب وهو معي طبي ما غاب عني وما اختفى وإني بي أحب الزجاء وأدي شكوري لربي بعد حمد المخلد وإني بي إن بلعين اتمدين إذا ما تلوت الآية ولا كأنه جريح بعيد القط وهو مدين وناجي به ربي ليجاد لي به كمالي لا أمالي في غير الإله عبور وقال به نورا تعالى تبدعي ودعويك نور الدجاء نورا لدي قرى.

من أتانا بالخفايا من العليم هو الصادق المصدوق ليس يمين لنا جاد بالإيقان والفيض والغنى وإمام سعيا وإعجامكم إضانكم أنا خير من يوم قد زحزح الدجا وأني محاك ما سأني وجود

وصيحا لديه مصول وتأسي المولى يقد ما طلبته بكلي وكلي قد تقي حصول إليه تعالى تبت من كل ما سمين ومن اشترى ما بعت وهو الدفين له جل كلي وهو لي راض من تغو ومن أتاني في البحور السفين قل العدالات لي العام بعدما يا بينات ما قدر وتلي دعوت لإلهي أن يستخر العدا قولي سبى الحرون يلين إلى كل آية أتت منه منطقي خجم أنه ما عشت وهو مبين أبيت عن المولى وعن خير خلقي عليه الصلاة لي الغيوب التبين قلت بكوني وعدي الجلالي حقا وارجو سرعة ارتحالي إلى ديوري به دار السلام وبلا عناء وللطوبة بالسلام صار تعميله عن غيره وفي مراستي بخيره بثير النصارى

مجاله من الشكوك لكونه مملك الملوك نبيه وسيلتي إليه صلى برسم على علي ويتوجي لربه به أبنده بيخدمه كصعبي عليه صلى الله ثم سلم بآله وصحبه وعظما دعوت ربي بجاه عظيم كوني سعيدا ذا نجاة ونعيم أزروك ورجوعي عاجلا بأسب من كوني كاملا لغت على البحر والجوار فمنشآت فيه بالتكرار راس درعي وافتقاري وإن طارت

قلب قلبه مع الكتاب وعبده رسوله الداعي المجاب. قلت مخاطبا لربي الداعيا وذاكرا والشاكرا وراضيا. قلت مخاطبا لربي الداعيا وذاكرا وراضيا وذاكرا والشاكرا وراضيا. ويتوجه إليه بالأمين مصر عليه ربي كل حين. ويسير تضرعي وارحمني والمسلمين وتجاوز عني. إيه كأدة الدعاء من ظهري فنجني من البلاء والمكر. يا ربي بحق يا ربنا بحق ما نجيت في كلمك الذي اصطفيت. عشان جنابي من الأعداء ولي الشق ما شئت من عطاي. فرضا علي بالتسخير وفق جنابي بجميع الخير. خيرون حسدي وحققي أجاء كل صالح ومتقي. فيرتقى لزومك للكريم كنيسة له مع التقي. فلبجاء اصطفى.

فاستجبت عاجلا له عظيت وردت أهله حيث ما قد مسه من ضري فجئت لك يا مجيب الضري لك جميع ضرري السريعة وصيرني مفلحا مطيعا أي إلهي البحر مثل البر والمنافي فوق القطر لك ليس بعزيز يا قدير عليك يا وكيل يا نعم النصير يا ربنا إنا بي خاطبت لا خيرك الذي أبردت يا ربنا إنا بي خاطبت كما لخليلك التي أبردت لقي كليتي وهب لي ما يفوق أني في الدائن من خير يروق كلي سخي الأعداء والبحور والجو والسفن والقصور أدعوك مضطرا

ويتوب إليك الداعية. هباتي وسط عنك الراضية كني ما أشكل والمنهيا، وكلما تركته مخفيا لجي جنابي سرمدا من أودي، وكف عني كلما لم يحمدي وجمنا

آل وصحبه الكرام. هديتي من الإله والنبي فرد حياتي وصف الطلبين كل يقاد ذو الجمال البدران كل سوى يحيي الساق الجدلان ذكر عقلي كاد مثل الوحي كما يقود لفؤادي المحيي.

متجه ويتوجه الصفاء والأمن ولا إلهي غير ما سر الزمن قادر باقي والنعم الملك مكانه لي لزيد أملك ولي الكريم أعطى الكتاب مفاتيا لغير ذات العتاب أنا لعب الأراضي والسماء فاقرا بي كتابه السماء لقد ربي لقد رب الله ذكرا لم يرى لغير ذاتي ولغيري لن يرى أجابني البديع عام الجمسس ثم بعد ما خاطبته من هيسس هاني الله الكريم بالنبيين بصف عمري وبصف الطلبين ويتكل لي برب الباقي كن عربين السبع والطباق وجدت كلي لرب الباقي كن عربين السبع والطباق إذ يقال الله ذكره الحكيم وبه يلقي كل

أنت وجمالك بالترك طعبي قد محى بالحركة إلى سواي زحزح العارين وما يؤدي ضرر النارين قادر ينفع

الحسن الطيب من سريتين لو مصيري مع البحور وفي الأرض تأذى أجور وولي ورجوك مني قوي رضي ورضيت عنه أن يكتب على رقيب ويا على رقيب وعكيم وتجرى لي إن ربي نشيد إني أقول باللسان كاتبان بقلمي ولا أزال تائبان إني أقول باللسان كاتبان بقلمي ولا أزال تائبان قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله بالله آمنت وقد رضيت قوي عن وبه غنيت تتبك لي له مع الكتاب تتبك لي له مع الكتاب ولنبه بالحديث من عتاب أسلوا خير الصلاة بالسلام للمصطفى بالآل والصعب الكرام لا خطابي خائفا وراجيا ولا أزال من عيوبي باكيا من غير طمح وعيبي كلين ويكون ناجيا

0: بسم الله الرحمن الرحيم أوصل سلاميك لسعد القلقي وآله وصحبه هذا القلقي نافع الصلي أبدا وسلمي على الذي بشر كل مسلمي وهو نبيك خطيب الأمم ولالي وصحبي ونوير هممي يا نور صلي أبدا وسلمي على الذي أخرجني من ظلمي وهو الذي بعلم الهدى دعي ولالي والأصحاب نافي البداعي وصلي يا هادي وسلم باركا على الذي في السبق لم يشارك سيدنا محمد والآلي وصحبه يا سامع السؤالي وصلي يا بديع والتسلم على الذي له وهبت قلما من المحرم إلى ذي الحجة بخدمة جعلتها لي حجة وصليا وسلما يا باقي يا ذا الأراضي السبع والطباق على نبي الله كاشف الكرب وآله وصحبه ذوي الخرب وليهب بدائعا مستحسنا ومني يرفع خدمتي كل سنة وجعل حياتي فرحة للمنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وجهت كلي بحمد وشكر إلى ولي المؤمنين والشكر كن يا ولي يا خدير يا نصير للمؤمنين إنك الهادي البصير أثب لغير المؤمنين كل من ليس يكون مسلما كل زمن نفعتهم بأفضل الإيمان فلتنفع الجميع بالأمان حفظتهم به وبالإسلام فلتحفظ الكل عن الملام قدمت سيد البرايا أحمدا والأنبياء ورسليا من حمدا خذ الصلاة والسلام أبدا لهم كما أخزيت من لم يعبدا إلى النبي قد الصلاة والسلام والأنبياء ورسل منزل الكلام على النبي محمد والآلي صل وسلم واستجب سؤالي للمنتخى اكتب ما يسره بلا نهاية وخدمتي تقبلا يسر لسيد الورى مختارا يا باخيا جعله مختارا نافع صلي ولتسلم في أبد على الذي لك يقود من عبد اكتب صلاة لجميع الأنبياء ورسل بالتسليم واشكر كتبيا نافع صلي ولتسلم باحترام على النبي والآل والصحب الكرام صلاة ذي العرش العظيم الصمد على النبي وآله والحمد رد مكائد العدا إلى العدا يا من حباني بمحجل عدا أوصل لكل مسلم ومسلمة ما لي سوى الكل يكف الظلمة لكل مؤمن وكل مؤمنة أوصل بشارات لصف مدمنة مد لكل محسن ومحسنة أعلى بشارات ترى مستحسنة وجه لأمة رسول الله عليه خير صلوات الله مدد من متى يقول كن يكني يا من يكون منا لم تكني ناجيتك اليوم بحمد وشكر في المؤمنين يا ولي يا شكور يقود لي كن فيكون حاجي منك بلا حقد ولا تحاجي نفيت إبليس لغيري أبدا في شهر ذا وكل من لم يعبدا وجه لمن قد آمنوا وأسلموا وأحسنوا محجل من لم يسلموا كون لأمة النبي صلى عليه بالتسليم رب جل إجابة تزحزح الأعداء إلى سواهم سرمدا وداء نافع يا كريم يا مهيمن ليستجب وللذي يهيمن حفيظ صن أمة خير مرسلي عن الذين كفروا بالرسل خذ لهم النصر العزيز عاجلا وبشرهم عاجلا وآجلا خذ لذوي الإيمان ما يزيد حبك يا من عنده مزيد أغن ذوي الإسلام عن ركوني إلى عداك وعن السكون على النبي والرسول الملتحد صل وسلم يا مبيد من جحد للمنتخى والآل والصحب الكرام أوصل سلاميك وجد لي بالمرام يا من له القلق كما له الأمور يا مغنيا أغنيتني عن الضمير ناجيتك اليوم وأمس راجيا ولي قضيت دون شك حاجيا أوصل لأمة النبي أحمدا مصليا عليه في من حمدا نصرا عزيزا يشمل الكبار مع الصغار رضهم من بارا سن الحديث والفروع كالكتاب عن الذين امتنعوا من المتاب رافع برفع الكتاب والفروع مع الأحاديث السحاه ذا بروع أعطيتني الجميع دون سلبي ولي تقود السؤل وقت الطلب لأوصل الذي أريد وانفعي بي الورى يا مهنيا أن مدفعي محوت قصد الضر لي بالمنتقى وقدت لي ما وده ذو التقى وجهت لي ما لا يزال عجبا في عبد للصالحين النجبا مددت لي مدد من لا يخفى عليه شيء جدت لي بالأخفى نفيت كل من قلاني فهرب لما يسوءه دواما ذا كرب يا الله يا رحمن يا بصير خادر يا رحيم يا نصير نجيت من بيه تعلقوا ما من الشياطين فشكري أزما وجهت شكري إلى الرحمن المالك الرحيم ذي الأزمان كرمني في موضعي وبلدي مكرم بالأمن صفا خلدي أكرمني الرحمن إكراما كفى كلية الضر وفيضي وكفى ناجيت ربي بشهر رمضان شهر الأمان والمنى والفيضان حمدته حمدا يسوق سرمدا لغيرنا إبليس استوقى نكمدا خلوب جملة العدا توجهت لغير الضر والمنى ليوجهت خلوب جملة الذين أفلحوا ليتوجهت وربي المصلح إن الذين ظلموا قبل نحر مضرتي كذاك الكبل أن انتفت مضرتي والبلوى بفضل مغن ليقاد الحلوى له شكوري إلى الجنات دار المنى والأمن والمنات يشكره كلي بالكتاب بلا معادات ولا عتاب ناجيته تناجي التكريم ولم يزل بنافع كريم إليه وجهت هنا خطابا مع اليقين وفؤادي طابا نصرتني فإنك النصير محوت عيبي إنك البصير سمر قد أوصلت لي في رمضان ما رمت منك قبله بفيضا رددت لي فيه الذي أحببت لي وجالب الأذى ذببت أجبتني جواب من تعالى عن سنة وخدت الانفعالا لوجهك الكريم أوصل فرجا للمؤمنين ولتحقق الرجا مصليا مسلما على النبي بشير كل أقرب وأجنبي وليهب للمسلمين فرحا يا من مها عني الأذى والطرحا محوت ما علي مر من بلا يا من جميع خدمي تقبلا نجي عيال المستوى بعد الصلاة مع سلام من عداهم القلا يسر لهم به الذي تعسرا فكل ما يسرته تيسرا ناجاك عبدك خديم عبدك مرتجيا نيل المنى من عندك فاز الذين سعدوا بالخير وباء من لم يسعدوا بالضير أكرمت الأبرار بالنعيم وكبت الفجار في الجحيم سيخ الذين تركوا عبادة لنار من لم يطع أبادا تعب من أراد أن ينقض ما أبرمه من ضيفه لم يضما جزاء من بارز ذا العرش بكى فكل من أبكاه ذو الكرسي بكى إن الذين كفروا وامتنعوا من توبة رأوا جزاء ما صنعوا بطونهم سكنها الأقارب والكل منهم من صديد شارب للمسلمين ولكل المسلمات نور الذي أذهب أهل الظلمات هم الذين في الجنان يخلدون وهم بما يسرهم مخلدون مناه مهتو بلا استلاب والكل بالبشر ذو انقلاب رجاؤهم محقق وملك في أبد ما لا يراه ملك بناؤهم يعلو وليس ينصفل أما مبارز العلي فمنصفل بالله آمنوا وأسلموا معا ولتحسنوا لوجه باق قما هو الإله وهو الرحمن وهو الرحيم وله الأزمان مني له أنفع حمد وشكر ذا خدمة للمصطفى العبد الشكور فارقت جملة من المباهي لمن كفاني ذوي النباهي أشكره وقاد لي أبدالا كما كفاني الحرب والجدالا سبحانه وهو الكريم والحميد وكل من لم يهوني فهو كميد تسليم من لي لا يوجه الضرر على الذي به كفاني الغرر جزاء من جل عن المثال لخاد ما غاب عن الأمثال الحمد لله بلا انتهاء على ابن عبد الله ذي البهاء براعة المختار ليست تخفى إلا على من بنكال يخفى للمصطفى وجهت ما قد صرفا لغيرنا إبليس وهو انصرفا هدمت باطلا بحق فزهق ولي إلهي كأس سقيه دهق ملكت ربي مالك كليتي حالي له كعملي ونيتي رددت بالله وبالرسول من خالفوا الحق ونلت صولي برأني الإله من شرك ومن كل نفاق وسعادة ضمن برأني من عيب نفسي بالنبي صلى عليه بسلام مطنبي هو الذي لم أرى غيره ولا أراه في شيء هدى ونولا محمد صلى عليه بسلام وسيلتي له ولي قاد الكلام فرحني الأكرم تفريحا يدوم بأنني خل وحب وقديم له خطابي ومحل أقدارا ولسوانا وجه الغدارا أيتنا على العدا فغلبوا ولسوانا ساخرين انقلبوا تسليم باخ خاد للثواب على الذي أورثني الصواب على الذي طلب كوني الخدم له سلامة للبرية القديم لمن له كليتي عبادة حمدي ومن خالفني أبادا ملك الذي ليس له مباهي لخار ما غاب عن المباهي ناجاني العليم والخبير وجادل الواسع والكبير فرحني الجميل النعم النافع أعلاني الملك وهو الرافع ساخ مكاره لمن قبل النهى مضرتي من لي يقود المنها ملكني الملك والمليك والمالك الذي له تملك أجرا كبيرا وثوابا وجزا والوعد لي في رمضان النجزا أجر الذي ما عنده لا ينفد وصل لي وما طراه النفد خدمة خير العالمين أحمد عليه تسليما كريم حمدا فرحت القلب ونصي طيبت وبمكاره لغيري ذهبت يسر خير العالمين خلمي عليه تسليما مزيل الألم للمصطفى وجهت مالي قادا نفعا بلا مضرة فانقادا هو الشفيع وهو الشجاع بهم محا ظلمي والأوجاع محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه محا بلائي ومحا أمراضي وبالرضا تنقاد لي أغراضي نبينا المختار خير الأنبياء عليه تسليما حبيبي ربي خدت له كليتي في العلني والسر وهو اللي قاد ولني رفعت خدمتي إلى الوسيلة صلى عليه من أرى تفضيلا رفعت خدمتي إلى الماه السند ولسوانا ساخ كل من فنت هو النبي والرسول والخليل وهو الحبيب ويكثر القليل تسليم باخ لا يزال صمدا على النبي والرسول أحمدا أبقى سلامي الكريم الصمدي على النبي وسيلتي محمدي على النبي وسيلتي محمدي أبقى سلامي الكريم الصمدي يا الله يا خادر يا مقتدر يا من إلي يجوده يبتدر ناجيتك اليوم وحبل اليوم ولي جعلت الفطر فوق الصوم جئت بذا القصيد شاكرا لك به وقبل لي قدت فضلك زنت قصيدتي تهي شكورا ولم تزل يا مالكي شكورا أكرمتني إكرام من ما شافعل وكل ما أردته منك انفعل أتيتني يا رب من لدنك ذكرا حكيما فرضيت عنك باركت لي يا رب في حروفي وغير غيرها وجدت بالمعروف ملكتني بكونك الكريم ما خاد للتبشير والتكريم أعطيتني ما القلب أنسى كلما مضى من الضر محوت الظلما كافأني من ما له كفا أحد بما لغيري ساه كل من جهد أكرمني بقل هو الله أحد ربي ولم يكن له كفا أحد ناجاني الله المكرم الصمد تناجيا به كفاني الكمد وجه للأكرم أنفع الكرم وضرري بلا ثبوت انصرم أسأله كونته القصيدة خارقة لعادة مفيدة يا حي يا قيوم صل بسلام على الذي جاء بأحسن كلام على الذي جاء بأحسن كلام صل وسلم والتقبل ذا الكلام من على خريض الحروف بما يفوق ظن من معروف لناظم الحروف خلد الرباه يا من كفاه ذا الغرور والنباه ولي يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم يا مكرم يا ناداك عبدك الخديم ذا صلاه مسلما على مساسه القلى محمدتي للأكرم الذي القدر منه على ما همها به الكدر ثبت توحيدي لواحد قهر ليلعدا من اختفى ومن ظهر لجنتي في سفري وفي حضر رمت سلامي من به أعلى مضر أسكى سلامي الذي ليبتدر كرمه على مبيد من قدر لمالكي وجهت توحيدا ظهر على إذا عدو منيرا قد بهر جعلني عبدا له خديم بر في البر والبحر الذي عدا تبر ناجيته والخلب مني قد شكر له ومات من قلاني ومكر ناجيته وهو الكريم ذو البشر وصرمدا يقود لي خير بشر هدية الذي كفاني من فجر ليتقود ما اشتهيت من فجر توجهي لمن كفاني الضرر كفى حياتي وكفاني الغرر أبقيت للباخي شكورا قد صدر من فيضه بين الخيار يبتدر له خطابي شاكرا ولي قهر من بمعاداتي أسر أو جهر لك بقائي أنت باق قد شكر كليتي وعند حزبه ذكر تاب علي خير غافر ستر محا عيوبي من جلا وما استتر يسر لي هاد بتعليم أمر بفيضه مهجل شمس وقمر وجه لي فرضا ضلالتي حسر وكب لي عدا وبعضهم قصر عنه رضيت وكفاني من نفر وبي يهدي نفرا بعد النفر دعوته وقبل لي قضى الحضر وليس ينحون بسوء ذو بطر اجابني من سر علم لبقر وبي يغني من له قد افتخر لطيب العمر ويهدي بالزمر حينا فحينا خير هاد قد عمر ملكني الملك محجل المطر منفعه وقد كفاني الخطر تقدم المختار افضل البشر كلا عليه من يقود للبشر تراه في عين كل من نظر عليه تسليم الذي الضر يحذر خلب للاعيان من لي بالدرر قد جاد لي مع النصوص والطرر وجهت كلي للذي له البصر مع الكلام وهداني والنصر ناجيت من له الذي مني صدر ذكرا وشكرا وعلى الاغنى خضر تسليم من تاب علي وغفر على الذي به كفاني من كفر جساه باخ لي يخلد النهر ساخ لغير جهتي من انتهر رم الذي في اختفى وما ظهر من جاد لي منه بنور قد بهر يقود لي باخ ازال بالحير فضلا به اكون دهرا داخير من علي بالكتاب ذي الخبر كسوا مكرم يزيد بالعبر نقى فؤادي ولساني من دعر من بيرقي كل مفلق شعر توجهي لخير مشتر أجر أطلقني ولا ألاخي من حجر حماني الباخي بما صفى وصر وصاص على عدى لغيري وبصر تقود لي أسمان لج خير السمر ومخجلا لمن نهى ومن أمر هداني الهادي وأرضى من حصر ومن أعانه كما ليختصر إلي خاد ذكر ما نخلي أبر من بسهاب المنتقى العدى أبر إلى سواي مال كل ذي ضجر وكل من فؤاده مثل الحجر لسقر الرحمن كل من أمر وكل ذي وزارة هدى قمر إلى سواي مال كل ذي أشر وكل مخلوق بسوء أو بشر نفى لغير الله كل من بضر يدب عند أهل بدر أو حضر هو الذي السماء والأرض فطر ولي يقول ما ببالي خطر إلى سواي من خلاني الدبر ولا يفارق قروحا كدبر رد للنهر أذى الذي قطر كاف كفاني قبل قصد النتر أشكره وأرض قلبي مخر لكي تجود للبرايا بفخر كرمني ميسر لي العصر وبيت قلبي نقيا قد حسر لي خادما كليتي كفدسر ما حي الضر ما بقي له أثر هدية الباخي الذي لي بالصور جاد كما أحسن فضلنا الصور أنقد عيوب صغري مع الكبر كما بها كلية الهادي جبر دعا الذي لي قادما كل نبر رفعا كما زجرا عداي قد نبر إلى شكوري بمخجل الدرر كما مها قصد جهاتي الغرر آيات ربي كفتني الشرر ولي ألعن كل صعب كيرر من علي من كفاني زمر إبليس بالذي عدا لي الطمر وجهت كلي إلى من افتخر له سواه وأطاب للمقر ظلم مها بنصر قاهر كسر سلاح من كان يباهي فانكسر له شكوري وأمات من مكر في جيشش وموته زاد الفكر ليس له سوى نكال وفتر بعد اجتهاده وعاقه الفطر هوله انتقام ربي وفر في البر والبحر وقانته النفر إلى النبي وجهت ما به اشتهر كوني قديمه وذلك ظهر تسليم من به انتصرت فنصر على شفيع قد كفاني من حسر للمنتقى وجهت في بحر وبر صلى عليه الله زائد عبر كرمني نور منير قد بهر كما به الله عداي لي قهر على النبي ذي المراتب المبر صلاة من نفع عدوي وخبر قلت وما أعماك مثل ذي بصر ولا ألاخي ضر حر أو قصر بذر لي جزاء باخ لي ذخر مختار لي وليس خولي بفخر بادر لي جزاء باخ لي ذخر مختار لي وليس خولي بفقر إلا يقاد الله ما إليه فر غيري من الخير والإنقاذ الظفر إلا يقاد الله في بحر وبر جزاءه وأجر عبده المبر لطيب البقاء باخ قد زجر كل عدو لسواي فانزجر لله شكري ومدادي ما صمر وخلمي لخدمة الماهي شمر ذكرت ربي وعدوي السهر وكل ما أذابه الباق سهر يقود ربي الذي كلي صبر عن كل ما لم يرض لي خير خبر ناجيته وللغوامض فصر وكل ما كشفه الله انحسر إليه بالمختار أنهيت السفر صلى عليه وهدى بي النفر تسليم معط لي يخلد الفجر على نذير قد كفاني من فجر تسليم من كرمه ليبتدر على شفيع قد كفاني من قدر خدت لربي شكورا قد صدر من فيضه بين الخيار يبتذر وجهت توحيدي لواحد قهر للعدا من اغتفى ومن ظهر الحمد لله الذي منه القدر وصلواته على ماهي الكدر
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى الله عاقبة الأمور. وجهت للإله ذا تبرع من قوتي وجهي بلا تجرع. إليه جلت تبت عام الجيسس عام كفى بحفظه.

فريتي ولا أزال تائبا من فريتي لو مسيري مع البحور وارتج الأوبة ذا أجور هو ولي ورجوت منه كوني رضيا ورضيت عنهم عنك تبا يا رقيب وعتيب.

محمد أرسله الإله. بالله آمنت وقد رضيت به وعنه وبه غنيت، تبت بكوني له مع الكتاب وللنبي بالحديث من عتان. أسأله خير الصلاة بالسلام للمصطفى بالآل والصحب الكرام. لا خطابي خائفا وراجيا ولا أزال من عيوبي باكيا، كن رجوت محو عيبي كله وأن أكون ناجيا بفضله. وجدت وجهي له مفوضا أمري إليه راجيا منه رضا. ربي

علي ذي الملك ذي البر والبحر وأهل الفلك لي جاد في البحر بخير بر ومتمن ذكره.

الأبدان نهو تحيى الفروج والسنن في وطن طوبى وفي دار المنن أصل ربي بأهل بدري أطيع عنهم وأنار بدري لسان صدق في جميع الآخرين ورضه لي جميع الكافرين فزت بالسر قل والله أحد أنفي بها كل مسلج جحد لصمد الفرد الذي لم يلد وليس مولود أميل خلدي كافأني بقل هو الله أحد جل ولم يكن له كفءا أحد تطله جل من افترائي بذكره وسنة الغراء جزاه جل وعز راضا في العدا والساق للأغراضا لا ضدي القهار في الخميس وهدي

كوني مع الرجال خذ لقاء المزحزح الإخجال خذ بكوني مع الرجال أزل لقاء المزحزح الإخجال يا رب اكتب الصلاة ورضاك لمصرى في الصحب واجعلني رضان لوجه يسامين معا في الآل هو الصحب وللعدق معا لا يكتب الصلاة والسلام كما به كفيتنا الظلام بارك يا اللهم في اغترابي وفي رجوعي وفي ترابي رغم بكونك الحكيم ما فسد ولا اشترائك مبيعا ما كسد بيعت لوجه الله 16 وأرجي منه سلازم البشر نبت يوم الأربعاء في صفر بعد شروعي في الذي فيه الظفر مؤكدا مجددا معاهدا مطيا عن مالكي مجاهدا تبت وبعت بعدما عاهدت ونزما أعداء

الله الأحد الصمد المبيد كل من جحل لا خطابي وأطاب خلدي ولم يكن بولد هب لي في توبي وبيعي يا أحد يا أكرم من ليس له كفءا أحد لسان صدق في جميع الآخرين وثبت لي جميع الكافرين يا ذو الأراضي السبع والطباق يا خير واجد قديم باق رب الهوى والعرش والكرسي كن في وجه اليوم بالمخفي يا من يكبر الذي لم يكن.

من الأضرائن قوينك اجعلني ضي الأقرائن أبتي إليك بالكتاب بعد قبول البيع والمتاب اكتب

منك آية وانشر علي بركات الآية أشري مني العصر بالجواري قوطي العداء ذوي الجواري نبت ستزن وجدت بالبدل فترمضن كلي وارضي ذا الجدل نبهت لي فصدت ذا انتباهي فترمضن ارضيك ذوي التباهي فصدت بأنك الإله هو الأحد وصمد الذي يبيد من جحد يا من غني عن ولد ووالديك يا من يجود لي بفوز خالد ذل إليك يا عزيز يا أحد يا صمدا ليس له كفءا أحد أذل رقاب أهل الفلك هذا الشكور والسنة.

أبدا بقلمي وجسدي فنجني من ألمي. قاتلني قراي في اغترابي ضاب لي الشكور في ترابي. يا الله يا كريم يا مكرم

لجتف الأعداء بالصبر الجميل وقت الجهاد والعهاد والخمور. كما تقدم بما أقول يا خير من جال له معقول للأراضي والهواء والسماء والعرش والكون.

أحد يا من لم يلد وليس مولودا سقيت المجتلد بحق السر قل هو الله أحد قبل بشارات لدى كل أحد.

فرمضان قلبي وسق لي غرضي كلي أشكرك من ذي الجمعة على الذي جودك لي قد جمعا وجه لي جودك مصدرا

رجعت تبت إلى الله وأشكو ما بي من كثرة الأكل مع الشراب. توبة عبد لا ينام الليل قبل تهجد

ليطفن ولا تواخذ بما علمت في باطنه مكتتما. خوين عليك يا قريب ما طرد من التخلي بالتحلي بالأدن، من عليه الدهر بالتبتل مع بصية وبالتوكل. عنفيا ضرب عينك والهوى والنفس والدنيا وأوله عوان. نقف عاد عن صدى الدسائس أطردات عن صفى النفائس. إليك لا إلى سواك أشتكي مستشفعا بالمصطفى الهادي الوفي. إليك لا إلى سواك.

من مصطفاك وسيلتي إليك جاء إليك أحمد المبكي وزاده أحمدك العلي جاء إليك أحمد المبكي

قيوت ذكر ذي الوجود والقدم قي البقايا ويزبط القدم إلى الذي وجبت المخالفة تهق عمري وسواه خالفا لمن له القيام بالنفس وجب كليتي ولي كان بالعين من الذي لوته والوحدة أمت ولي يقود سؤلي وحدا وليت ذا القدرة والإرادة والعلم والعلم.

الغوست ولذات من قدم صاحب الحديث كانت القصر فني والمماثلا كنات من سواه لن يماثلا جلبت فقرا وتعددا إلى

ولا صمم هبق من فتن فيها تكفى لغمم فمضائج يوسف في علو الممكن وثقوا عليه عبده كن دفعت سيدا له عن علة كالطبع والقوة خير الملة قل إله واحد المؤثر قناته الأشياء كل أثر واجحدوا حدوثا لجميع العالمين قل على الجميع أحمد الأمين أرجو له

ما لخيات وخف أن تكذبان على جميع أحد الكتمان ولم قد طردت هادي الرحمن أي على رسلي كل عربي كبش

المشفع قال خير الصلوات الأنفع بلائن الإيمان بالأملاك هو الكتب والرسل ذي الأحلاك إيمان مؤمن به وبالقدر ويوم الآخر يحمي عن كدر أخذ روطا تكون خيرا وطاطا شرنك فينا الضيران لا تشرك الدهر بربك ولا تعبد سواه أمه معولان لا رب غير الله في الدارين ومسوة به من العارين أصل من ليس عليه يخفى هي المفازي بالعظيم الأخفى أبني الله بحق الأعظم أبقى سعادة وكل عظم عظم بحق وجهك الكريم كل وهب لي أنفع التكريم لوجهك الكريم ربي ليغفر وكل

يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم كن مكرم يا هل رسول الله في تهي الحروف أبقى بشارات

الساق من لسواي الساق من أسان إلى سواق بانتحاء الشرك في توحيدي سواء والدرك أظن هو خوارق غديا ويت الخير حوى مرضيا مكن في الذكر وقول الخير ربي لساني صالما من ضير وطن في الواجب والمندوب ربي جوارحي مع التأديب راح ربي ليكون مصلحا عبادي عبدا قديما مفلحا نظر المفاسد مع المكاره فلغي نحوي مكرم لجاره يقيني الشيطان للجنان من طيب النفس مع الجنان نفسي أقودها لغير السوء هو لم يمل إلى مسيء مرافقين لله جند الله وقت مجاهدة كل الله جاهدت ظاهرا وباطنا معا جند العزيز والعداء لي قمعا أكرمني الله بأهل بدر في

ولساني والجسد فمن كفاني كل حاسد حسن ولك ربي بصدق ووفاء وصامني عمن قلى وخوفا إلى سهلتي انتحاء التعب وضريب

من هبي بأهله مع السحاب النجب له صلاة مع تسليم قدي في آله وصحبه يا صمدي أدم صلاة مع تسليم أبه على النبي أبي هب لي رشد هب لي النبي المصطفى خير الصلاة مع السامع به هب لي النجاة ودي صلاة مع تسليم حري إلى النبي المصطفى المبشر من كعوب

بالصدق جد ويكتب اليوم الصلاة والسلام عن من كتب يكشف الظلام يا ربي يا اللهم صل سرمدا وسلما على الشفيع أحمدا أجبره يوم يا إلهي خير صلاتك بلا تناهي نجي صلاة بالسلام من عيون ووجهنهما إلى الماح الحبيب.

خير مضر مستدما وتكفني شر البشر. حبيبي جاه المصطفى بعد الصلاة ما سا من عصمة من العصاة اجلب صلاة

طاتي واستلامي وسرا اطمئن بينه وهب لي فضلا من على المعي بأفضل الصلاة مع سامن بالجماعة التقان نعتك اليوم بأن أصليا مسلما على إمام الأصفياء نعتك اليوم بأن أصليا مسلما على إمام الأصفياء ويتوجه إليك يا جليل مصليا مسلما على الكثير يأتي صلاتك التي ليست تراب عديدها إلى الذي فاق الوران صلي صلاتك التي صليت قلي بالآل كما اصطفيت وللآل وللصحابة بصلاة تجلب الإنابة لا صلاتك مع السلام أجلب بلا حد ولا انفصام ويتوجه إليك يا بديع مصليا مسلما على الشفيع أي صلاتك

أبي وقالي بها فأفلح ولا أكتب لي ما صلاة تصلح قلبي وقالبي بها فأفلح مكن لساني وفؤادي والقلم من الصلاة والسلام يا حكم وجهت وجهي إليك يا أحد مصليا مسلما على السند اكتب صلاة وسلاما للشفيع طني منك وجبلي الفوز السريع اطلع اليك يوم مما قد مضى وجبت بقوة بشفيع المرتضى سميتني محمدا تفضلا فيها بجايه تقبلا ابن اديم سرا وجهات عبادة مقبولة دون اقتران عبادة نصوحا واتباع تمساوة سني به اتباع من علي بالصلاة والسلام وليها بجاهه

ثم أعمقنا لنظهر على منك برسول الله. قال خير صلوات الله أن تكتب الصلاة والسلام عن عليك فاشكر القلامان. ثم صلقت

خل رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاه يا معطيا لا يخلف الوعد جميع ما قد وعدته.

خدمي خاصة لك وعلى قدمي المتباخي البرايا أحمدك أرجي من خدمي والتحمدان والبشاة الكريم الصمدي كنا

أبيض عن سحاب المجتبى وكل من قربته بالاتبان أبلي فتح دون اللط يا رسق ما استهى في خطي أطلب ذات تزيد رغدا المصطفى يومنا تزاوى غدا عدل صلاة لا

نجي جميع من أحب المصطفى مجائه وقدهم ما يصطفى آمين. وعصم سلمدا خديما من كل مكر مخلدا تكريما إلى النبي في الآل والصحابة قد خدم الخديم لا صحابا من على خير وبكل ما يسره وصليا وسلما نافع السلم والتسلم دون عد على نبيك بشارات معد وآله وصحبه وقد له خير بناء مزيد جد له أحد الصلم والتسلم سرمدا على خيرك الحبيب أحمدا فاتم ليس يوجه الكبد يبدا على صور من عبد للمنتقى خير الصلاة والسلام. يا مالك يمتو

رسول الله يا ذا القدم ماسوري في جميع خدم وجه في البرايا العالم ما لا يزال فرحة بقلمي السلام العصر العظيم الصمد على النبي المنتقى محمد كل متبع قد ما يحب ما يحب السرمدا تاخر موت لا يزال صمدا كل متاخر صلاة بالسلام كما إلي قد أفضل الكلام مد سلامك بجاه المصطفى للمصطفى يا من هدى.

من جحل رافقني الالهام باق محيم فاغتدبري خير الوحي انت قصائد تدور بين العرش والكرسي تمحو المينا قصعدي تعبد ربي الشكور وانها تخدم عبده الشكور كتابتي بلا انتهاء.

والمكرم في الحال والمآل نعم الأكرم، نفى جلاله لغيره ذا اعتدال، وقاتل إكرامه من اهتدى، أكرم الباقي بأهل بدر ولهم إكرام معلي القدر، وجهت وجهي إلى فعال كما يريده قدير عال، إلا وهو المتعالي الوالي أقضي له والفعل كالأقوال، قلبي له كالخط والأوصال وخلقي وجاد بالإيصال، دعوت ذا الجلال والجمال وجادي مخجل الآمال، أثر الأكرم في الأقتال من يروضهم بلا قتال، أكرمني بصورة الأنفال وصورة التوبة بعد الفال، نسيم للجمال والجلال على الذي نفى به ضلالي.

الثقال دعيت في الأقتال بلا تنازع ولا قتال دعيت في الأقتال بلا تنازع

يا الله ذا الجلال والجمال سل بتسليم على الكمال دعوت من نجيت بانفعال أنا ربضا بعد كوني عالي الله ربنا هو الحق الصمد على حب المعلن الغني

محمدا أحمدنا المختار فاق الفائقين القدماء وخيار اللاحقين لم يأتي في الماضي وليس ياتي كأحمد المختار ذي الآيات محمد فرد يفوق تزنيا وأقدم عن والهدايا مغنيا نبينا رسولنا محمد رسولنا محمد نبينا رسولنا محمد قدمه على البرايا الصمد أحمد المحي محى الضلالا وزحزح الإشراك والإضلالا.

عمل سبع صلوات به عند الصمد أوصيك يا ابن عمتي وخالي ووسط بالإخراج والإدخال رجعه وهي لها مزيا في الملة الصحيحة المرضية هي تربي المكرم الأحد وجادلي بقل هو الله أحد هو الإله والبديع هو الصمد الرافع السماء من غير عمد كافته بقل هو الله أحد جل ولم يكن له كفءاً أحد الله لم يد ولم يولد ولم أثي لشيء وكفاني الولم نفلين صلسوك بالغدر أني بحزبه إجال بدر علي أسني وعلى المختار وآله وصحبه الأستار قاله أسني.

أشكره كلي بالصلاة. قال الشافعي الفائد الصلاة من غيره فر إليه عاجلا بالمصطفى قيل وراء وآجلا أزكى.

أفيد كرمني تكيم من ما شاء فعل وقني الباقي عندهم فعل ملكني مقالي في الأرض وفي اسمعي نعم جاري المرضي ثبت عنده فلاحي بلال أحيان عمري.

باقي اللهم في عاداتي وفي عباداتي مع السادات، وبتجب ولك وجه كلي بلا نهاية.

فبلغي ذاتي الأسقام وقاتلي ما عظم المقام أشكره اليوم وبعد اليومين ولسواي الساعة

oy sakatu man anni ma man mati yaqul kun yakuni sakatu man mati yaqul kun yakuni ali qad qadiri qadahu li bikuni ashkuru qalbi ولساني والجسد أبلي في مبيعي ما كسد آتي ذكرك يا مكرم وانقضي بك الهدى والكرم أتقبل يوم

أم الحور لم يحني وليس ينحوني الشقاء وليس قد نحت ذو الشقاء لك ثنائي وشكوري سرمدا تاخر معبود ومن قد حمدا هديت منك أتتني مغنيا عاصمة خائدة ومعليا كفكفيت الأعداء والأمراض أبيضا قط للأغراض نويت كل جانب للكظم

لك وشكرك وققت الحمد لك وشكرك لسواي الهمد وحفظا من كل شيطان مارد.

قني أذى والتصق لي فوق عماري أذنت نفسي وفطرت اليوم أقلى ندمي أخذ مني تقبل كل أعمالي أمر قطع يبدلها إليك أيضا أتى على العمر خيرات بإسجالي ملكني النفس وجل عادتي أبدا أبات الله واعصمني من أخجالي قبلت جملة ما لم ترد لي أبدا قيم كن لي وانصرني بترحالي كون رجوعي إلى طوبى تكرمة وصح يملي تكفين لي حالي يزقني علي أرجو بلا كلف ويزقن بيعي وانصرني بتر أشكالي يزقني علي أرجو بلا كلف ويزقن بيعي وصفني عن إشكالي يا بفجك يا وهاب يا ملكي ويا أخرى نوالا كل أشكالي شفيتني فلتقدني بالمنى كرما إلى بيوتي وإخواني وأطرالي يا من له القهر لقهر

علي أجل قلب العاديك يا قدير معا أرزي وترضي كل مختالي أيتك الله بالإيمان يا يقني بكرجك اليوم لي يا خير فعالي ملكني اليوم تصريفا بلا سبب واشكر بيوعي وأقوالي وأفعالي أسر جميعا لي أن ترضه أبدا أن أجلي بلا كسب بإيصالي ربيتني برسول الله سيدنا أيما أسرع به قلبي وأوصالي دعاكم طميسا منك الصلاة على خير غراب الملا يا الله يا والي لمثل هذا فليعمل العاملون كنا تبت من جميع ما صدر من عبا وكفاني لك در.

0: الرسالة الهدي الإله بالرسولين وإجاني ليقود السولين أسكى سلامي على المقدمين بأنتين على النبي المقدمين أكبر مفضل من إلهي العظيم أشكر عليه بالدر النظيم ذلك فضل من إلهي العظيم أشكره عليه بالضر النظيم إليه وجوده والقدم قد وجب كلي وتم الخدم وجعل إليه بقاؤه وجب مع المخالفة فضلا بالعجل لمن له القيام والوحدة قد أثنت نفسي برسوله فقد يقود القدرة والإرادة والعلم والحياة للإفادة أم لي يستمع له والبصر مع الكلام كالكلي يبصر ويلي لمح لله العدم وسنح إلى الوصف القدم ويلي لمح لله العدم وسنح إلى الوصف القدم ذات الحدوث والفناء لمن له التوحيد والثناء إن التباسل ما افتقاري لغير جاد بالوقار ربنا تعدد عرف وأيضا من كل ما ضدا ألف أطبه وإنه باق معين من كل سوء وأذى وهو يعين أقرأ إن شاء كتابه بلا لكن لوجهي وكلي قبلان أنك يعط ومن غروري لي وكان لي بالبرور لو إلى جناني كليتي وليقود مقرده نيتي وجهة حمدي وشكوري أبدا لا ولي كن فيكون أبدا لما يغي العيوب والقدر ولي وصل بشارات القدر
1: كم سنة الذي قبل خلر وساقه لخير نهيس الخلر أجابني خالق جن وبشر إجابة ليتخلد البصر يزوق لجل خيري الذي قهر وخاذ لي أفضل نور خد بهر ألالني خلوب من كل كفر من خاذ لي مخجل جيس ونفر ترى هداية وإليه مبتدر إقصاء باخ ما يخلد الكلر وجوه جملة هداية بقطر وسلة مسودة مها النطر نفع لخير الذي قبل خضر وصاح ذري إليه سو الخضر فجأني بما به فجانا باخ مميت والبقاء جانا حولي خول يخجل المرجانا والدر والياقوت والسجانا للواحد القهار من لبانا كوني له أمري بما اصطبانا الحمد لله الذي أعطانا الهم والحمال والأوطانا له سكوري وكفى الشيطانا كفاية الباقين ما حطانا حمدت عمد الحامدين الآن بالخلف خالق الورى مولانا مع الفرا وزاسح الفطانا وذكره الحكيم قد آتانا دعوته وقبل لي ألانا قلب الذي حسدني فلانا له كتابي ورم مشانا وصان لي عند الهدى ما صانا لك أوجه أنا إحسانا فأخ بدائها الفتى حسانا لك كتابي بحروف آنا لي بها فراقي الألحانا هديتني ولم تصل رحمانا وخطت للتقديم والأمانا أعطيتني الذي مها الأدرانا بصرت بالأوطان والأقرانا لي وحبت البسر والجيرانا كفيتني قوما هوى خسرانا لي اتصف في الهمر والجنانا تهب لي بلا حن الجنانا صللت من في البحر قد آدانا والبر يا من بالنبي هدانا يذكرك اللهم يا من دانا كلي به وبالنبي مصدانا نفيت حني قبل قتلا خانا وسيلاخ الوقد والدخانا جس البهار ريد لي من مانا بالمنتقى أتبت لي الزمانا جساء ربي راد لي السلطانا مع الأمير والمما أحطانا أذكره ولم يصل ديانا سكر الذين شاهدوا هيانا ناجيته وبالمنافجانا وبالنبي أن نستني مسجانا الحمد لله الذي هدانا لذا وبالأمير قد فدانا محمد وحب للقرآن سكري إلهي عليه آنا نفى سكوكي خاد لي تبيانا وزادني اليقين والبيانا أمنني وحب للإشكانا وطيب الفؤاد والمكانا له كتابي ومع الحسيانا كما كفاني من حوى الطخيانا خلبت لي يا مالك الأحيانا يا من مع القراء والنشيانا وجهت لي ما خاد لي برهانا يا من ينور بي الأزهانا مددت لي ما صادني إيخانا يا من كفى موتي لمن ألخانا أبخيتني طيبت لي الأسمانا ولي وابت الروح والجسمانا لجدت بالبقاء منتهانا من خلخل وكسر الألحانا سل رسول الله قد آوانا منذ الأمير أسهر الهدوانا أنت الذي علمت من هدانا بمدح من كتابه هدانا ليرد من سلمني فلانا ولانتقمت منه يا مولانا مد مكرسي ساحلا جسرانا وللأمير خلد الخسرانا يا الله يا من لم يسأل رحمانا أيا رحيم لي أدم أمانا نبيت من أخرجني مجانا بمدح من قرأ أهلك السجانا وصلي يا وارث والتسلما على الذي له صرفت حلما في البر والبحر بوجهك الكريم ولي به تقود كل مارم هو رسول الله رافه رطب يا من به كوني خديمه كتب وآله وصحبه كما ذهب بدرري ولي مرامي وهب وصلي يا رسيل والتسلم على وسيلة نور المسلمين سيدنا محمد هز العرب ولا لوسب كما خذ العرب وصل يا صبور والتسلم على الذي أصبع عني ولمام بك هو المختار صاحب الفرج ولا لوسب كما مع الحرج وهب له بسن نسامي أبدا خير بسارات وصفي أبدا واكتب له صلى عليه لهم مسلما بكل من والاهم حد أروف زائه النسام مسرة يا واهب الحسام وقل لسن نسام منك بركات وسكنا تسكر مهن والحركات وبسر المختار كل سهر وكل يوم مها كل دهر بخدمي لوجهك الكريم وليكن بالبسر والتكريم وجهت وجهي إلى الحكيم الرافع القادم ست حكيم.

قريبا يجيب من سأله قريبا هو القريب والمجيب النافهم هو الكريم وسكور رافهم ملكني عند الهدى منايا هو طهارة سرمدا غنايا إني يحبده قديم الماهيم سجود والكرم والسماهيم نبيه رسوله محمد صلى وسلم عليه سمري الحمد لله على كوني له عبد خديم من جلا تفضيله لله حمد وسكور مني وارتجي من حسن هذا المن أتى أكون في الجنان حبدا له قديم من هداه أبدا محمد وسيلتي وجنتي عن الحساب والحساب جنتي لأنه تربي على كوني له وللمختار خير الكون له خطابي شاكرا من بعد ما كان الذي يسوءني منعدما للأكرم المخن الغفور قولي منسلخا من قوتي وحولي أبلي يا وهاب كل يوم ما فاخصني وهمني عن لومي ربيتني رقيتني بلطفي فتصخني بباتني سي نطفي بارك لي اللهم في جملة ما صدر مني أبدا بالمحتوى بك تركت فلتقبل تركي ونجني من الشقاء والشرك إلى المسير فقصرني يا كريم وترجوه خير أجر لا يريم لجد بكون خربتي حسابي وترجوه أفضل احتسابي حنك رديت وحن الوسيلة فعاجلا ببصير الخبيل اترجوه لديوري بصرى للمؤمنين بالبصير البصرى ليسق دواما كل ما لي ينبغي وتكفني جملة ما لا ينبغي منح علي بفراقي ما لا تهب لي وكمل الآمال يسر لي الذي تهب وكفني ما لا تهب سرمدا وتصفني ناجيت حامدا مصليا على محمد بكل مؤمن على الحمد لله سكور رافهم مصليا على البشير صافهم نبيه وسيلتي وجنتي عن السؤال والحساب جنتي نبيه خير وراء محمد صلى عليه بجميع الهمد أصابه بجائه العصيم قبوله كلي بالتعصيم له خطاب اليوم وهو الأكرم وهو الأكرم النافه المقدم المكرم له كتابي شاكرا وراضيا ولي يسوق سرمدا اخراضيا سلمت لي هدايه يا قهار يا من له البحور والانهار يذكرك الفؤاد واللسان والجسم اسمك اتى الاحسان نبهتني فسرت انتباهي ولي يربط كل من يباهي سبحانك اللهم يا سلاس يا من له ما فوقه للفرس بكونك المغني والاكرم يا من بكريم واسع قد سمي قل لي في الدارين من امالي ما فاخصني شاكرا احمالي تفضلا حلي في الدارين بخير سؤل وقني نارين لسخر الكون وما حواهم وليزق فوق الذي احواهم ابلي تلاصم رداك الاكبر ومهيوب سخري بكبرين مد حياتي سات طول وصهم يا خير مهن قد وهبت توسهم ملك قواسهم فلي والسعطاء فيه كما اياي قد نفعتا نفعتني بسكرك الحكيم فليجد يا ربي بالتحكيم ناجيتك اللهم صار جائم منك توالى الهرسان نجائم أتي الحياة بالدوام العافية عبدا قديما بالخيول الضافية أعطيتني سيادة عن حسنى فهب لي اليوم المقر الأصنام لساخر النار بلبسكوني وسدكوني لك محسكوني حتى تحني جملة الخطايا فتى المكان كلها حطايا سهلي بكن فوق مرادي يا أحد إلى دخولي جنة من ذا الأحد نجح قائدي من الفسادين والنجي ما بهت من الكسارين أكرمتني يا خير من تكرم فنلت ما رمت وما لم أرم أصبت عني ستة ما حصر ففي سواها لي خلد البصر وجه بكل خيرها مما أهب في أبد والتقيمي ما لا أهب ليكن بكل يا ربي وجه الهمري جميعه رضا ويسر أمري أنت الخني والكريم المغني وبك ما وسيلتي أشتغني أعوتني لك به وبالكتاب فنجني مما يجر للهتاب كففت عني يا حفيظ عيديا من أسرق السماء فككر خيديا أنك رضيت يا كريم شاكرا من بعد أمدي لك ربي ذاكرا نجيتني من الأحاد والبلاء فسن نجاتي ومكاتي بقبلا أبلي خبول كل ما كتبتم وما سأكتب وما كسبتم إمو هيوبي والتبدل الجميع أكبر رضوان لديك يا سميع منح علي بالنجاتي من ألم موتي وفي ذريحتك فني السلام بكونك المغني يا أخني كلي بنفي عن مدرة وكن لي أن يقف رؤية النيراني وسائلين وحدي بي جيراني دعا يستجب بما فاخصنون وسد بتركي ما يسابه الجنون وجه لي السمن يا كريم وجه فائخ الذي أروم نبستها لوجهك الكريم يا مغني يجود للمحروم لبسر أن يقبل فأنت الباسط والخابل الهادي الذي أباسط إتي المباسطة الكثيرة عبادة المقبولة المذكورة يسر بها لي كل ما تحسر يا خير من كل حسير يسر سولي بها ما فاخصني أبدا.

0: ya khayr rabbin bi sukurin hubidan manama baba basirin karimin kurima bin basri wa bit takrimin anik bil asal si khat qulikha wa ma sayukhlaqu dawaman mutlaqan wajih li an nafal si khat hasalan wa ma sayahsul wa fawsi hasilan najitu mukhin mukhinan bi annaka al khamin wa annani bi an takuna li ghanim wa tahyubi wa fi ni khayr rida fi sirri wal halani bil hadir rida sayyidina muhammadin wa salliya alayhi bi taslimi wa skur kulliya ya rabbi habli an yakuna kulli akbar ridwan bihi wa kulli sukhli ya marumtu ma lam aruma bi kawnika al akram wal mukarrima abli busara dinta do mubahdi wal tadbi hanni rabbi kull buhdi ajib duhai wal yakhtar sarmada fi kulli sayhin wal takun li samara wajhtu wajhi ilayka radiya anka fasukhli sarmadan akhradiya abli al munamahan bila hisabin wa tajhali allazi mada hisabi mudda hayati bi allazi ahwahum warud li al kawna wa ma hawahum fika ayati afni abdan sakira bima yasurruni khadiman dhakira ya allah ya rahman ya rahim ya man bi khaniyin wa bi mukhlin summiya mudda hayati bi khinan wa bi saham wa tukhni anil asabi tawsiham ahni janabi ya anil baraya bika mahal mahi wa sidqi raya sakatuka allahum fil ahdain wa rabtahum li wa safai tabain tubtu wa bintu indahum fahablin fa khal munaya man fakak takablin abli ya fi dunya wa fi ukhraya karamatan tanmu biha bushraya tafaddal hala ya kull yawmin bima bihi akunu busral khawm utub li al khabwa wa shahada wa akbar ridda bi kharq al hada najif hadi wa tunaji badani min al asa wa tuhini bil khadani fusu bi kawnika al ilah wal ahad ya samadan laysa lahu kufuwan ahad subhanaka allahumma ya qudus laka hala ya sarmadan taqdirum abli najatan min jami'i al alamin dunya wa akhira wa jami'i sulamin min taqabbal ya mujibu khidami wa safi lil baqaya sal khidami qabahtu kawnaka dawaman li bikun fasar madan sukhli bihi ma lam yakun ilahu salli sarmadan wa sallim ala nabi ammi wa khalbi alim li abdikun min al hulum wa hamal ma hatta addu bil ladhi fa khalama dahatu qal yawm wa artajil munam qad falistajib ijaba al ummana wajih li al ijabata allati tudim li biha khair al hataya ya khadim najitu mukhinan fa salli bi salam ala nabi anni dawaman ya salam lillahi qad dahaltu kulli sarmada wa dahadan wa qad kafani al kamada alhamdulillahi bil intihai wa salawatuhu ala al bahai yaskuruhu subhanahu min al janan wa jasadi min hauna ila al jinan amituhu bil qamdi bil qalbi hamd al ummadi musalliyan ala nabi muhammad sindu qasaida li wajhi al karim tazarruhan ma sukurin la yarim nawaitu fiha wa ana was sahaba fillahi wa rasuli bil ijaba abli ya wahab kawni ya khadam fihim dukun wali ya khalid rakhadam munna halaya bisururin wa aman dunya wa ukhra wal tarud li as-saman isra jami'a ma yasu wa amin qabla al wusuli sarbatan bil man li yawsil allazi yasuruni bila tasabbubin wal taqmi kull balam fukka bi ja'il mustafa rahabati dunya wa ukhra la fahan martabati sidni hulum wal tasidni la wal tasidni amala wa adaban wa dumani lil kumala an yakufa fasahan wa wajala dunya wa ukhra wa jawan wa hajala اكتب لي الحسبه من جمله ما يسوءني في ابد بالمحتمام لابه بعد صلاه والسلام عليه بكل سرور بالسلام اكتب لي الامان والسلام وتقن الحساب والملام فالسخاوه ولها يقود اني وكل جالب الى الوقود بكونك الورود حبلي ابلي ودان وبالرضا الاكبر هم ريم الدان رد الذي خلق او سيخلق من در الحني يا من يخلق وجه دواما لي فوق السنين من الذي يسرني بالمن تفضلا علي يا قدير بما به تصابي الصدور تفضلا علي كل ساهم بما يجر للمنى لساهم لك مدد يا مكرم يدي مستصفيا بالمتبى المؤيد ودي الصلاه بسلامك له بآله يا هادي فضل لهم فتصر بدل اليه ما فاق المنام كما جعلته رئيس الامنا اكتب له ما لا يحد من سلام مع السلام والتحب لي الصلاه أبلي به من الذي لديك يا من توجهت به إليك ما فاخصني وصمون الناس وطحرني من الأدناس إمه يوبي يا خبير وكليم مكانا خير الدم ينجهل لعب من المواهب السنية والمنن اللطيفة السفية ما خاب في دارين عن أقراني وهو بلا إهادة أدراني لك السماء والأرض والكرسي ولو هو القلم يا علي اكتب لي القبول فيها وردا حتى أكون عند أهلها ردا أويتني إليك يا سل الأرض فليعف فيها قبولا يرضي كفيت الاحداء والاصواء فر لي الجميع والهواء تبت وبنت فما حوت حيبين كما استريت والتجد بالخيب ابلي كسوفا ابي كسوفات بلا مجاهد وابلي الوفاه في المعاهد اسف لي الخيوب والاسرار وارض لي الفجور والأشرار ذلك حي على القدير الواحد القهار في التقدير أصلك اللهم يا وهاب يا من له الإياب والصهاب يسرا وتوفيقا مع السعادة والاستقامة بخرق عدم يسرا وتوفيقا مع السعادة والاستقامة بخرق العدم وجه جميع ما أظن منك ليسر بدل يا من رضيت عنك مد حياتي سات النفي لجميع المسلمين يا خريب يا صميم كف عصاي عن جميع المسلمين دنيا واخرى وترد للمجرمين منح علي بوداد المؤمنين وجل هدايه لرداي المسلمين لرداي المسلمين اجل يا عبد القديم ابدا بصاره لكل شخص ابدا لجد بكوني للملائكه الكرام مسره وصحبه وصحبهم لي المرام للمستحق بالصلاه بالسلام باله وبالجميع يا سلام ذلي اليك سار حسي يا عزيز وليس بارمت عليك بعزيز يسر بكل جملة مطلوباتي ولي يسر ما فاخ مرخوباتي كوين لي اليوم النوالا يبقى به أكرم وأحوي سبقى نويت هني شك يا حفيظ يا من له المهنى يا من له مهناي والملفوس تفضل الحلي بالمكنون وم الذي مرى من الجنون مسقت بالقرآن ساتلاوة فلي فيه قلد الحلاوة تبت مصليا مع التسليم على النبي فسد به ألومي وجه دواما لي حلاوة العمل والهلم والأدب في كل أمل أنك رضيت وحن المختارين ولا لوسابي فسد أستارين دعوتك اللهم بالنسام والنسر ياسل منا لعزام وحتى يا كريم بالإجابة فلي في كل أدم إجابة نصف مكاتبي وصلي بالسلام على النبي أني بكل يا سلام.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني ذاهب إلى ربي سيهدين. الحمد لله الذي متي ذهب إليه ذاهب هداه ووهب. نحمده على الذي قد وهبا لما يفوق من الأرض الذهبا. نسأل

وإيابي وطوي ماذا الخلا عني وجد بعفوي عذوت كونك معي في سفري فاحقق الرجاء واقضي وطرين بك استعنت فأعني يا معين وكل من بك استعان فمكين بك استجرت فأجرني يا مجير وكل من بك استجار فأجير يا جامع الناس ليوم الحق بيني وبينك اجمعا بالصدق سقي فضلك للاستقامة وللعبور.

أحمد ربي جملة المحامد ثم صلين على النبي الحامد ثم جيت من ما عنده ليس يرين رب الذي أكرم من كل كريم ناجيته جل من المحرم بذكر الحكيم للمحرم أعطاني النافع نفع الباقي وقاد لي مواهب السباق كافته بذكر من شهر الصفر وشكري حامدا له إلى صفر قلي له جل وعز من جميع بالمصطفى خير الورى إلى الربيع عيته بذكر من جمادى والشكر والثناء إلى جمادى له مناجاتي من شهر الرجب بذكر والشكر معا إلى رجب كفته بذكر من شعبان والشكر والثناء إلى شعبان رأيته بذكره من رمضان وشكره سبحانه للرمضان جلسته بذكر من شوال وشكره معنا إلى شوال زنت لوجه الله من ذي القعدة قصائد الذكر إلى ذي القعدة يممت وجه الله من ذي الحجة بالذكر والشكر إلى ذي الحجة على طلب الله من يوم الأحد بالذكر والشكر إلى يوم الأحد له مناجاتي من إثنين له مناجاتي من الإثنين بالذكر والشكر إلى الإثنين مجدت ربي من الثلاثة بالذكر والشكر إلى الثلاثة حمدت من يوم الأربعاء سبحانه ليوم الأربعاء سميته جل من الخميس محفظ الأسماء للخميس رأيت ربي من العروب بالذكر والشكر إلى العروب يموت من بدء يوم السبت بالذكر والشكر ليوم السبت نفعني وكف عني الضرر فبدا وليسوق الدرر نفع لغير ذاتي المفاسد من لا يسوق لي أذى أو فاسدا جذب الباقي بلا انتهاء مسرتي والضر ذو انتهاء زنت مكاتيب لوجه الله ساقت إلى سواي كل الله يسوق من ليس له كفء أحد من غير ذاتي كل قال قد جحد

كافر أو زنديق، ربن حني كافر أو منافق لعلاجتي وسوقي نافع، ربن حني كافر والمنافق كلا جهاتي وسوقي نافع، ملك الألفاظ والمعاني بقٍ كفاني أن أكون عانيًا، حفظت ذكر من هداني فاسرًا لي سره كما كفاني الخاسران، سعادتي بلا محاء كتبت عند الذي من أم الضري كبد، نجيت من ليس له كفءًا أحد نعم ربي الرحيم الملتحد، يقود لي إلى الجنان غرضي بقٍ حماني عن عدًا ومرضي، وهذا غير السوء والمفاسد بقٍ لغيري يسوق فاسدًا، ما شكر من إلينا أرسلت خير الجزاء كما المزايا جمعان، ما شكر من إلينا أرسلت

وسأل جميع الأنبياء والرسل في السر والعلن خير مرسل يا خير من خدمه خديم أكرمني بجاهه القديم الإله بك قطعا نسلم أوجهنا أنت الفريد العلم لك لدى الله الكريم الأكرم ما لم يكن لأحد من كرم من ظن أنك تساوي أحدا من البريات فلن يوحدا حماك من رفع بالأذان سماك ما سماه في الآذان سأو من ليست يريك الضراء عليك يا من للأمانة جرى سأو من ليس يريك الضراء عليك يا من للأمانة جرى أنفعني بك الإله أبدا من عذابك بشري أبدا يقول كل الله ربي وحدا محمد زادي إلى ذي الوحدة خير شكر نافع قد أرسلان أنا محمدا ففاق الرسلا نبينا رسولنا محمد به محاضري وهو مخمد جزاء أحسن الجزاء الأحد في كل من لربه يلتحد هذا نبينا رسول الصمد في الحال والمآل نيلا يحمد يصنع عليه من أتاه المدد فجائه مع الرضا والسدد أحمدنا المختار عبد سيد نعم النبي والرسول الجيد لأحمد المختار صلى المفرد عليه ما لغيره لا يرد محمد هو الهدى والسند ومن أحبه فلا يفند حتى الإله كل ما لا يحمد بلغيك الإله أحمد سيدنا هو الدليل المرشد فمن أحبه أتاه الرشد نبينا في كل شيء يحمد بجائه حازت مزايا الحمد يخدم الفؤاد مني واليد إلى الجنان وهداه الأفيد نبيت شكرا من أذايا مخمد بي لديه وحبيبي أحمد ونبي أحمد وطبي تفسير الإله والرسول والجان البشارات يسول بركة المحي محد قبل الخمول ولجاد بظهور وجميل لكن ربي على حب الخليل محمد من لي بشك يشكر القليل لكن ربي على حب الخليل محمد من لي يكسر القليل لكن راسل على الهادي الدليل وجادني بما به أشفي الغليل أضلي الجميل أفضل السبيل بجاه من به

هذب قلب لن يقدم أحمدا على الورى وسعيه لن يحمدا سبحان من خلقه وصور أحسن تصريف تصوير وأعطى الصور نبينا رسولنا محمد صلى عليه بالسلام صمد.

نفعنا الكريم والمكرم وقادري تفسيره المحرم. جزاء باق لا يريني من كفر بشرني مؤمنا قبل السفر. هيئة التفسير من رب الولي فانقادري قبل الربيع الأول. ينقادري من القديم الآخر ماشطه قبل الربيع الآخر. أكان

أولي الأمانة والعجب والأجر والصفاء من قبل الرجل هباه وكونه ليبانا في هذه أبان في شعبانا سبحان من أكرمني بفيضان ولي قضى الحاجات قبل الرمضان نحكم العلي بإذن الوالي في هذه معا وفي الشوال يزي مع الصفاء وعدل في كلها ربي وفي

مصليا مسلما على محمد ومن قد أسلما. حمدت رب العالمين ذا الجلال مصليا على المزحزح الضلال، أكرم كل والد وولد عند حبيبه الذي لم يلد، ناجته سبحانه وأرتقي من يتعلم فتح المرتج، أجوت من بر رحيم مغني مطر عنه بما أستغني، بركة ورحمة مع الصلاح وعشمة بطول عمر وفلاح، بكوني الأكرم أرجو منه ما قد رجوت ورضيت عنهم كنزي.

وبيفرح كل من تأدبا، زدني تقى وعملا ونورا، زدني تقى وعملا ونورا، قلبي وبحفظ حفيظ الصورا، حفظا علي في حياتي كوني كالسحاب في الآيات، هب لي فيها عزة تدوم، يا خير مغن ملكه يدوم، على النبي محمد خير ورا، صل برسيبك يا من صورا، معظما بقدره العظيم والآل والصحب ذوي التعظيم، منك بجاه أروم يا شكور، كون حياتي خير حمد وشكور، حياتي فيك ربي فانيا كما

بعد الجماد في رجل قبل ولي كشفت ما عني احتجن فرس وقصدي اليوم شكر النعم كمئن من خير مغن منعم ويتوجي له بالذكر وحمدي سبحانه والشكر نيته من رجب إلى رجل فيتجاب بالشفيع المنتجل وسيلتي محمد وقلت مصليا وشكرا.

من بعد أن تصليا كربي على محمد وكليان لو بآله وصحبه كتبي خير الصلاة وتقبل كتبي أتمنه بهم وللرسل الكرام خير الصلاة وارزق لي مرام مد حياتي يا سلام بالسلام في وطني طوبى وفي دار السلام.

صل وسلم سرمدا يا ربي على النبي واصلي ثم الانبياء صل وسلم سرمدا يا ربي له بآله وصحبه ومن قضى بنسك الصلاة في زمن يا من لم منتقى سير انتهى وكنت لي بجائه بلا انتهى أكثر للورى الحبيب سيدنا

نجيب الجاه المصطفى وبالكرام كل وسق لي سرمدا فوق المرام وجهت وجهي لرب بري البحر ذات هيئ للبر أحمده سبحانه وأشكر وليرود كل شخص يكفر لسخر الأعداء وحدي وحدا ولأنجس غريبا وعدات حتى غدوت في اقترابي راضيا أنا بذكره بشكر

أرجو من الواسع في الدارين توسعة تقيني العارين، أرجو من الواسع في الدارين توسعة تقيني

وجهك الطيب صرمدا جناني يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اشكر كسبنا نجي من الأذى دواما كلي وليسق فوق المنى وكلي سبحان ربي العظيم البري تنبحي

ومن ازداد هدى وحقا بكونه الوهاب أرجو كوني هذه ذا بشرى وعند الكون بكونه الحفيظ أرجو الحفظ وحوصي المعنى به واللفظان كافته إطاب قلبي بالرجس كما أتى منه وعده نجس ربي رب الأرض والسماء والعرش والكرسي رب الماء بكوني القهار رمت روضة الماء لي بعد احتوائي فيضا بكوني الواسع

والأحاديث به بعض المتان. زدني علما وهدى يا أكرم، وعملا وأدبا تكرم. زدني يا فتاح كل يوم أساعة وبيبشر قومي. أطيك بايعا فيما مضى ثم غفرت واشتغيت فمضى. هبي في البعي وفي التوبة ما يسرني في أبد بالمعتمر. علي السلي ولتحقق للرجال مع سام ليسوق فرجا. من على اليوم باحتواء من قبل قد طلبت زرع واء. مع طفل العلم لغوا لغوي بانصراف. قل إليك بقصوري لا اغتراف. أخلق العادات في عقائدي والقول والفعل وزد فوائدي. بارك يا رب كلي.

وبكونك الدوام الملكي يا قاهرا قهرت كل ملك وثقت بالحي الذي ليس يموت الواسع المحيي البرايا والممين قيت دم وارتجي غدا وضع فوق المنى والرغدان وجدت وجهي له مصر

المستمكتب ولكل الأنبياء والمرسلين سرمدا يا ربي أزكى صلاة بالسلام والتهاب لي بهم يا خير مغن قد يا منايا في الدنيا وفي أخرى يا أذيك خدد سرمدا بشرى يا على نبي محمد والآل وصحب الصلي وسجب سؤالي ليقطب الصلاة والتزليما بهم وزدني به تعليما ليقطب الصلاة والتسليما بي وزدني به تعليما اخفض النبي واشتري المبيعا قول لي الشهور والربيعا ايقن في يوم الاربعاء بقضاء حاجي قطعا ورضيت بالقضاء لك متابي من المحرم والكره والمشكل في المحرم مصرفا عنها وعما بعت في الليل وفي الليل اخترت قد شرعت اي بحرمة رئيس المرسلين واقنمة الملل مفضلين سقي من اليوم للجنان قماشت منك وسط جناني لابكن فوق مرادي سرمدان حيث اكون وحيث

كمن دعاه يا من دعا كل مضطر يجيب لك شكوري وذكري ورضا في أبد فلي خير رضا لك خطابي يوم الأربعاء بالذكر والشكور والدعاء قبل ما فاق مرادي بكني يا من يكون الذي لم يكن ويعدى يوم روضا فاقا هني ورضي ورضي البحر والآفاقا بكونك الواسع هب لي توسع لغير ما قد بعته وما مع بكونه بكونك القادر قلب قلب من يحصني بضستي كل زمن حمدك اللهم حمد الحامدين بقلبي ناويا غشا

كصلاة بالسلام مرفعا لك مكاتبي وبهلي أنفعا لك توجهت من المحرم لشهر الحجة فخر الحرم مناجين بذكر والشكور يا خذ

قيادة جبريل الأمين بالسلام فوجبا أو حاله قال الكلام سلام العرش وذي الكرسي قال أمين وحيه القدسي لوجه الكريم

ضاع عام الجيسسي في عام تصندي من مسس صدق الأمير مع من والاه لغير ذاتي أبدا يا الله لقد تبين لكل جاحد كونك لي يا خدنا في واحد يقودني.

القرآن رفعني القرآن رفعا لم يرى قط لغيري ولغيري لن يران آيات العرش العظيم آيات العرش وذي الكرسي تقودني بسرها الخفي إلى فادي

يقرأ منطقي وقلبي يعقل خير عن جهل وشر يعقل يقودني التأويل من لا يخفان الإشيان واختصاصي أخفان إلي قارئ كل ربي سبقان وقد

والصمود رب لا شقاوة كليتين وخير عبادة الكرام كنيتين إلى جنان الجمال أبتدر ملاء عند مليك مقتدر زادني الباقي أمانا والصفا وبالجميل والمقيت وصفا التاب علي الله توبة محا عن عيوبي وعداي زحزحت هداني الباقي هداية تفوق كل هداية فوزي يفوق ملك ذكر حكيم الله فضلا ولا إله إلا الله ويات قلبي ولساني والبدن كان كفاني عداه موددا هو الذي هو الإله وهو الله الصمد الرافع السماء من غير عمل وهو لم يد ولم يولد ولا كمثلي شأن وعمري خولان علمني بقل هو الله أحد بأنه ليس له كفءا أحد لا يقطع بي وهو خير ملتحد بعد الفراق من قلا ومن جحن عذب كل ما يودي للحساب كلا سواي باق

تلقين ملهم وقم مجاهدة أي مبهم سكتني عند عبادك الكرام وقتلي مخجل سؤلي من مران يأستي ولي ما رمت يتام وكنت مع بأعدائي زان أيتي العظم في أقايدي هو القول والفعل فنعم قائدي وأذكر بشكر يرقى كل العرس والكسي نعم المرقى كلمتني خلصتني لنفسك أيتني قطعا بروح قدسك يحبني فيك العباد والرجال وقد

إنك المكرم أما أديه الضرري منصرم لك خطابي شاكرا وحامدا يا من أخلد له المحامدا.

والبدن يا من كفاني عداك موددا لك خط فادي واللساني والبدن يا من كفاني عداك موددا إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب إني أعوذ

من ذلك ليس بعزيز يا نصير عليك فارزقنيه إنك القدير فرضا علي بالتسخير في البر والبحر مع التيسير لك أعوذ أبدا من النفاق فكفنيها فكفنيهما مع السقاق أبي بجاه المتقي مكارما هل رجعي لقومي سالما بجاه سخر لي الأعداء بسرعة وزدني ارتقاعا بالعلم والعمل والآداب بالذكر والحديث والصواب يا بقد ذهبت للإجابة في عشر الأعوام زي النجابة فيأتي في عشر الأعوام سيدي وقد ذهبت بالأقوام لقيتني عشر سنين وحدي وبعده وبعدها كفيتني ذا جعدي رقيتني عشر سنين وحدي وبعدها كفيتني ذا جعدي ابن قلاني قد ذهبت ماضيا فلا أزال مصليا وراضيا كما سرقت لي بلا سلم كمواطني أبي ينفع الطلب كم يجعي عاجلا ربي بكم أنت متى تقل لأمر كن يكن ما يتعال بك ليس يقهر ومن خذلته فليس ينصر من أمكم لرغبة فيكم ظافر ومن تكون ناصره ينتصر نشت جوارحي إلى التهجد في كل ارتجم تعبدي كن جميع ما طلبت منك فإني جدا رضيت عنك كن جميع ما طلبت منك فإنني جدا رضيت عنك لك حياتي وماتي ولك ضعي وقوتي فهب لي نصرك أي إلهي بنصر يبقى

أمراني واسقي ولي يسق أغراضي كل مطلب هنا وفي غدي فيهما جديك بعيس رغدي لك رجوعي لقومي عاجلا لكوني بالعلوم كاملا بك تجنبي عن الحرام بك احتوائي جملة بك تجنبي عن الرذائل بك احتوائي جملة الفضائل بك تجنبي عن الرذائل بك احتوائي جملة الفضائل أبقني دائني كل ما يضر أي ما سقني.

وردني ورد عني من علي قد بغى نزين هي الدار به من اللغام ورد عني من علي قد بغى بتعرم كون من عاداني منصرفا عني بالإحسان استمرامي بجاه المصطفى وصن عليه وارزقني شفاء والله إني ستزحت حياي بك لعبي واستجب دعائي من علي بالكامل

ليكتب لي ما صلاة ليكتب لي ما بالانفصام أسكى صلاة منك بالسلام ليكتب لي ما بالانفصام أزكى صلاة منك بالسلام.

آيات بالمعي وجاهي وكن ليكم ليكم أحب ثرمدا بكن بجاهي سقي الصلاة بالسلام إلي بالآل وبالصحب الكرام وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وجب حمد الخالق الرحمن على عباده مدى الأزمان وجب حمد الخالق الرحمن

محمد ذي القدر وآله وصحبه وبعد، فللعلي أفضي أموري أغدون، ذاق فادي لأجل ذنبي فلك اغفر لي ذنوبي ربي، أصلح أموري كلها وزدني، يا من وللهدى إلهي قدني، من علي بالإقبال إليك سرمدا.

أقترب كما إلى حضرتكم أنجذب لا تمنعوني أبدا من خيركم لا تكلوني أبدا لغيركم لا تهلكوني أبدا لعدلكم بل ارحموني أبدا بفضلكم لا تعجبوني عنكم للذنب وقلة الحياة ورين قلبي هذا عبدا قد رجا هداك ولا سيرجو هاديا سواك أنت الذي لا يهتدي من يهتدي إلا إذا هديته للمهتدي نحن الذين نجتدي أن نهتدي بك ولا هدى سواك.

من العصاة اللطيف بطهب من تعلقا بي وبالأمة زدني ارتقا لين قلوبنا إلى الإسلام والاستقامة بلا انفصام لين قلوبنا إلى الإسلام والاستقامة بلا انفصام لست أفوض إلى غير الجليل أمري وما فعل بي فهو الجميل لست أفوض

أخاف الضر من سواه مسجلا بي بصير وكفاني وكيل قل اسمعت لغيره أمين حضور قوم يشرحا للدين والنور والإسلام كل حين أسجي من صحبتي لليسرى والمسلمين ربي لا للعسرى هذه صعوبة الصعاب أبدا حتى أقود المسلمين للهدى بكم أقيل وبكم أبيت وبكم أحيا بكم أموت بكم أقيل وبكم أبيت وبكم أحيا

فوقي أنا فما بين من التزبزب وعدم الحياة وسوء الأدب بجاه سيد الورى المختار وآلي وصحبي الأخيار أزكى صلاة الله والسلام علي معهم بلا اختتام لمن رب الحمد والشكر كما دم السلامان على من اعتمى وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد قد خطي إلى الملك ذي الأرض والسماء والملوك إلي زدت الحمد بعد الشكر ملكه وهو أجل ذكري إلي زدت الحمد بعد الشكر ملكه هو أجل ذكري فرحني كل الإله الواحد وكف عن قد أجاز الجاحد وفي المشكي شكايتي ولم أكل من نحى فؤاده الولم واجهني الواسع بالتوسعة وزدت ذا مرحمة وسعة ضيقني بالعدا في أول دخول الفلك وكامل الولين أيتمني العدا في أبدي من ستسترى وأنسى كبدي محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه رد به ستة ربي سرمدا كلا سواي وهو كلي حمدان يقودي الله بجاه المنتقى عاتس ماه خيرا ينتقى إلى ثمن

يصدر من غيره القضاء والقدر. الله ربي أحد والله أصمد لي هو الإله لا سواه وليس ولدا وكان لي ولي أطاب الخلدا لا خطابي وكفاني من جهد قطعا ولم يكن له كفءا أحد. هديتني بك الصراط المستقيم مصحا كل يوم تشفي السقيم هذا صلعتي لغيري يا كريم ومنك غير من الخير

خلدا رياء أخرى وأطاب الخلدا لوجه الكريم ليس يرجع لما اشتهيت لسواه ما رجعوا عنه على المختار صلي أبدا بقدر ذات خير.

0: قربة والدوران فلقد قدت القرآن ذا مسلمي مليك ملوك ألي أغنادي عن السلوك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وسخت بالله القدير سرمدا عبدا له خدمة لأحمدا مصليا عليه بالتسليم في الآل وصحب ذوي العلوم. أسألك اللهم كونك ليا في كل شيء بصفاك الكليا ذلك ليس بعزيز يا قدير عليك يا من بالإجابة جدير. اجعل خلامي كسيوف الصحب وبهم اسلكني خير اللهب لك توجهت بجاه المصطفى وجاههم فليهب رب اصطفى كف الأذى عني بهم واجلب لي نفعا بهم كما فككت كبلي على النبي صل بهم وسلمي من بعد آله وكل مسلمي لاكتب تصرفا بهم يبشروا وليهب حشرا بهم إذ نحشروا يا ربي لاستجب كما استجبت لهم وهب لي ما لهم وهبت انصر جنابي بهم والترضى عنهم وهب لي بهم ما أرضى ليهب بهم كوني في الدارين عبدا خديما واكفنا عارين لك توجهت بجاههم ما فسرمدا كن لي ودعوى يسمع هب لي في القرآن ما لا يحصي عدده خير الكريم المعصي بكونك الكريم كن لي بكرم في كل ما تهب لي يا ذا الكرم عنك رضيت راجيا كتبك لي عدد ما أطمرته في كلكلي زدني نجاة واعتلاء واكفني سوى رضاك سرمدا والتشفني يسر لي الذي على أقراني عصر واصمني من الأدران زدني دواما ما يسر قلبي ونجني بعد العطاء من سلبي اجعل علومي لي ربي نافعا ولي سواي بدوام العافية علي من بانسلاخي من عيوب نفسي بلا عود لها وبالغيوب لاكتب سلامة من المعاصي وسرمدا رض لي كل عاسي من علي الرب بالإطلاف وبشرني لدى الطلاقي اجعل حياتي ومماتي فرها لي وبي خير البرايا فرها نظف مكاتبي وبلغها له وزد بلا نهاية إجلاله نظف مكاتبي وضم الكل يا خير رافع شكور جل إلى مساعي السابقين الأولين وبهم اجعلني من المفضلين لهب بهم ما لا ينال سرمدا سوى الذين بايعوا محمدا له اكتب الصلاة والسلام بهم كما بهم جل الظلام هب لي به وبهم الآمال واكتب بهم للخرب والكمال عليه صل ولتسلم بهم وامنن علي بصفا حبهم ليهب فناء فيك بالمختار وآله وصحبه الأستار أنت الذي متى تقل للأمر كن يكن فكون لي ما لي لم يكن كون لي اليوم بكن كن يا خدم وليهب به سعادة تدوم ليهب به كوني ذا صلاحي في السر والعلن والفلاح ليهب به ما فاق ظني ظاهرا وباطنا عبدا خديما طاهرا شكرتك اللهم أنت الأكرم والنافع الكريم والمكرم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحفيظ وسلام سميا آويتني حفظتني سلمتني أغنيتني وسعت لي كرمتني قلبي وأوصالي معا وديعا لك فزني من النم بديعا دعائي يستجب بحرمة الأمين وآله وصحب رب العالمين يسر به وبهم

0: ومولي التحكيم والتأمير ربي عليه صل والتسلم بهم وبشر بي كل مسلم الحمد لله الذي هو الأحد الصمد الله الذي هو أحد نبهني بأنه لم يلد وليس مولودا فطاب خلدي نفع إداية ضعفا يوم الأحد عني ولم يكن له كفا أحد عنه رضيت وعن المختاري وأهل بدر مزغد أستاري دعا مدادي إلى مدح الرجال طردهم العدال لدى كل مجال دعوت ربي رضا أن يجري لأهل بدر ودوام الأجر تفضلا على رجال بدر ربي برضوان يتم بدري اكتب لهم لديك ما لا ينفد كما بهم سقرت لي ما يسفد للمصطفى اكتب الصلاة بسلام ولهم اكتب الرضا يا سلام شكرتك اللهم في أعدائي اسجدت لي بهم ببرء دائي هب لي في ذا اليوم يا وهاب يا من له الإياب والذهاب ولاية التقريب والإسعاد وليجد بأحسن المعاد ربي يجد لي بخرخ عادة في وطني والكشف والسعادة عنك رضيت ربي في الإثنين يا من وقيتني أذى الكونين نجيتني من الأذى عصمتني وعند جملة الورى عظمتني دعا لشكرك فؤادي والجسد أنك لي أصلحت كل ما فسد أصلحت عقدي وحولي والعمل وخلقي وسخت لي فوق الأمل لك شكري على الجميع يا خير هاد نافع سميع لك خطابي شاكرا وراضيا وبالمراضي لا أزال ماضيا هب لي في المختار ما أختار وفوق ما أختار يا مختار أخجل مالي السخط في الثلاثة اثنين والرباع والثلاثة ثبت سعادتي لديك يا كريم وسرمدا سقلي فوق ما أرم نجيتني يا خير من أغاثا ورط للأجدل والبغاثا أكرمتني بكونك المكرما ونلت ما رمت وما لم أرما عنك رضيت شاكرا متبعا وسخت للآمال يوم الأربعاء شهدت أنك الكريم الأكرم القادر المقتدر المكرم رضيت عنك وعن المشفع صل عليه وبه بينفع شكرتك اللهم في الخميس إذ رط للأمير في الخميس هديتني في البحر وحدي وحدك ولي أنجزت هناك وعدك ربيتني رقيتني وجدت لي وصنت لي سري وسولي قلت لي أعطيتني رفدا وزدتني سعى وسرمدا فيك تزيد توسعا فديتني من ابتداء حيششي بعد انخذ الحساب عام زيششي يشكر كلي الذي لي جمع فضلك في ذه ويوم الجمعة كتبت شاكرا لدى النصارى وأرتجي تبشيري الأمصار تسليم ذي الجلال والإكرام على الذي خدمته مرامي أحمد من قدمه المقدم وسرمدا تاتيه مني الخدم بارك لي اللهم في عقائدي والخول والفعل فأنت قائدي أنت الذي أحرجني يا ربي وبعده أدخلتني بالحب لك خروجي ودخولي يا جليل ولي وسيلتي حبيبك الخليل لك خطابي به يا أكرم يا بر يا رحيم يا مكرم هب لي بحق قل هو الله أحد هبات فرد خير معن ملتحد محا أذاي الله بالقدر العظيم خبل محرم له الدر النظيم حمدته حمد جميع الحمد مع امتداه المنتخى محمد رد توجه الأذى لغيري باق حباني بحياة خيري رفعني من غير خفض أبدا من بيباهي الصالحين العبدا ملكني ذو الأرض وسمائي تمليك باخ جاد بالنمائي صفى حياتي من لخيري ذهبا بمن خلاني والمنالي وهبا فزت بما يزيدني تبشيرا وبي يسر مالك البشيرا راض لي الباخي عدا قاصد إلى سواي ولغير راصد رفعني من في ربيع الأول أبدى رسول الله وهو للولي بارك لي في مدح خير مرسلي من لا يزال خير مولي المرسلي يقود للباخي الكريم نحلا ولا يريني من وشاء مهلا علمني العليم تعليم الخبير في خدمتي لمن له الأجر الكبير أنالني الإله فيه ثم في خير الورى ما لم يكن ولا يفي للمنتقى وجهت عام جيششي قدمة سرق اتخذ لدكسسي إلى النبي وجهت عام ديششي قدمة حق أهلك مشوسي وجه لي في جيشش خير الورى سحاحه ولي قاد السورى وجهت عام هشش للمستوى مثل فعال من هداهم يستوى لمنتقى في عام ويشش بدت مني قدمة هدية هدت رفعني في زيشش من جادلي بسلب وبعد سؤلي قادلي بايعته في هشش بقلمي كما بحيشش أزال ألمي يسر لي في طيشش وكشش وخاد لي جزاءه في أكشش أني نفى في أكشش عداه نفيا به لازمني هداه أكرمني في بكشش إكرام من له البرايا والفعال والزمن للملأ الأعلى معا بكرمه قد شهدوا في جكشش في حرمي إلي عام جكشش قد قادا فوق مرادي كامنا فانقادا خيب ظن كل من عاداني في جكشش وبالهدى هداني رد الذين قد قلوني طرا في دكشش لما يجر ضرا جزاء من مها إذا يفمها وصل لي ولا أرى من جمها من دكشس وصل لي أجوري إلى الجنان من علي مجيري الحمد لله على المقدمات النائرات بالمنى المعظمات دوام تسليم مع الصلاة على النبي المذهب القلات أزكى سلامي الذي له انتهى سيري على من قاد لي ما يشتهى أنا لن المغني أجورا تغني عن كل ما لم يرض لي بالمني لوجهه الكريم أنهيت الضمير من قبل دكشس وإنه القبير أجر الذي ليس له نهاية قد قاد لي الصفاء والدراية وجه لي من لا يكون فانيا ما لا يزال نافعا وباقيا أحمده بشكره مرتديا عنه وعني دون سخط رديا جزاؤه وأجره مع الثواب توجهت لي دون ضر أو خراب من عام دكشس توجه كما وصل من أول دكشس سماء أجر الكريم النافع المكرم الأنفع الجميع والمقدم دعاني الصفاء والتبشير لشكر باغ فضله كبير أنا لني الملك والمليك ما وده الأبرار والملوك إلا يفر ما إليه فروا من المناول سواي الضر للقاد من قاد له الأكياس من المناول إلي الباس ثبت أن الله عني مها من لم يكن رضا الإله فمها إلي وجه بقدر الذات كرمه الباخي في لذاتي نفعني في كل ما أباها لي بقدر ذاته رباها يقود للباخي بقدره البشر ولا يوجه القضاء لي الكدر هو الإله وهو الرحمن وهو الرحيم منه للأمان تكريمه في ظاهر وباطن لازمني فيما بدا والكامن رضي عني الله رضوان جميع عباده القر رضي عني الشفيع جذب للباخي المنافا جذبت لي بلا أذن وأمني قد ثبت بركتي واسعة وباقية بقى ملك ذي الهبات الصافية شكرت ربي بصلاة أبدا مسلما على الذي النور بدا على النبي عني يصلي بسلام يا من به لقط أفضل الكلام بحق وجهك الكريم خلدي له سلاميك والصف خلدي اكتب بشارات الجميل الأكرم بلا انتهاء للنبي المكرم نافع هبل المنتخى منافع في وكن لي عاصما ونافعا رافع صل بسلام حمدا على الذي سميته محمدا ملك صل ولتسلم كل حين على الذي لي جر حب الصالحين ضم بجائه صلاتي لفعال أصحابه يا من به يبدو انفعال اكتب صلاة وسلاما بلغا نهاية وللنبي بلغا نافع صل ولتسلم بالنبي على النبي وبشر النجنبي شهيد هبل المتخاخر الصلاة مع سلام مغنيا عن القلات وجه سلاميك إلى المختار وآله وصابه الأستار ودود خلد الصلاة للرسول مع سلام وبه جلي بسل إلى النبي قد ما يسره بلا مضرة مني وسعي بلا لك خطابي وأنت الوالي بشر رسول الله في توالي ضب لغير المنتخى إلى الجنان كل أذن بعد سلامي ذي امتنان وجه إلى خير خديمه الضرر ولتكفيه كل شقاء وغرر إلى النبي قد سلامي القدير وبكتابتي نوير الصدور لوجهك الكريم صلي بسلام على النبي ولتكفني كل ملام قد الصلاة والسلام أبدا للمنتقى الذي التقدم بدا على النبي والرسول صلي وسلما بمن له يا كلي دعائي يستجيب وصلي سرمدا وسلما على النبي أحمدا هب لرسول الله في قطيمنا يودها خير كرام أمنا أسلم ذي العرش وذي الكرسي على بشارة بني قصي ضب لغير المستباس والبشر بعد صلاة وسلام ذا البشر وصل بخطي للنبي ما يحب وصل بخطي للنبي ما يحب بعد صلاة وسلام يا محب وصل بخطي للنبي ما يحب بعد صلاة وسلام يا محب أعطي نبيك المنى عن الصلاة مع السلام يا بديعا قد جلا لوجهك الكريم بشر أحمدا بعمري وبشرني سرمدا حطني بلا مشقة ولا ملام إلى جنانك وبرفع الكلام جد للنبي بسلام مغني في حزبه وليكن والتغني جد للنبي بقلمي بشارة يا من له الإظهار والإشارة هب للنبي سنتي وشهري وهب له سري رضا وجهري تبت إليك توبة نصوها من كل عيب قلت للفصيها شهدت الشهور أن أحمدا فضله من لا يزال صمدا علم فضل المصطفى محرم شهد أنه هو المكرم بين تقديم النبي صفر نفى لغير قبله من كفروا إلى الورى خاد ربيع الأول خير الورى آخرهم والأول نور أحمد ربيع الآخر كماله قد جاد بالمفاخر شكرت الله جماد الأولى على النبي شكرا كفى دليلا هدت بأحمد جماد الثانية هداية أعطت قطوفا دانية رضي عن خير البرية رجب اذهبه له قاد العجب رضي عن خير ورى شعبان ردا به فيه بدا الخربان مدها خير الخلق شهر رمضان إذ فيه جاء ذكره بالفيضان ضيافة المختار في الشوال تشعر أنه حبيب الوالي إلى النبي خاد المناد القعدة أكرمه الله به وبعد نال بجاه المصطفى ذو الحجة درجة عالية وحجة سبحت لله العظيم النافع رب الورى البر الرحيم الرافع بحمده مصليا مسلما على محمد ومن قد أسلما حمدت رب العالمين ذا الجلال مصليا على المزازح الضلال أكرم كل والد وولدي عند حبيبه الذي لم يلدي ناجيته سبحانه وأرتجي منه تعالى اليوم فتح المرتجي رجوت من بر الرحيم مغني مرتضيا عنه به أستغني بركة ورحمة مع صلاة وعصمة بطول عمر وفلا بكونه الأكرم أرجو منه ما خذ رجوت ورضيت عنه كنزي وعزي كون ربي ربيا وكان لي ربا وذاك حسبيا رجوت منه جل بالمختار وآله وصابه الأستار بركة تفوق ظني والكريم من أمه فاز بخير ما يروم بكونه رب البرايا طرا وكون العبد له مضطرا أرجو قضاء حاجتي في باطني كظاهر والمكس في مواطني لك توجهت بآيتين لكل ما كتبت خدمتين عنك رضيت ذا اغتراب راجيا منك رجوعي في الديور الناجية زدني علما وهدى وأدبا وبي فرح كل من تعبدا زدني تقا وعملا ونورا خلبي وبفضي أحفظ الصورا تفضلا علي في حياتي كوني كالصحاب في الآيات هب لي فيها عزة تدوم يا خير معن ملكه يدوم على النبي محمد خير الورى صل بتسليمك يا من صورا معظما لقدره العظيم ولا لوصحب ذوي التعظيم منك بجائه أروم يا شكور كون حياتي غير حمد وشكور اجعل حياتي فيك ربي فانية كما طلبت في جماد الثانية يسرت لي فيها الذي تعسرا وسرمدا أمري يا ربي يسرا صفيت من بعد جمادى في رجب قلبي ولي كشفت ما عني احتجب فزت وقصد اليوم شكر النعم بمنن من خير معن منعم وجدت وجهي له بالذكر وحمده سبحانه والشكر ناجيته من رجب إلى رجب فليستجاب بالشفيع المنتجب وسيلتي محمد وقلت مصليا وشأنه بجلت سلم دواما بعد أن تصلي ربي على محمد وكن لي له بآله وصحبه اكتبي خير صلاة والتقبل كتبي اكتب له بهم وللرسل الكرام خير صلاة والتسح لي المرام مد حياتي يا سلام بسلام في وطني طوبى وفي دار السلام على النبي وارشد ثم الأنبياء سل وسلم سرمدا يا ربيا له بآله وصحبه ومن قد آمنوا سقي الصلاة في الزمن يا من له بالمنتخى سير انتهى وكنت لي بجائه بلا انتهاء اكتب لأفضل الورى الحبيب سيدنا شفيعنا الطبيب ليس العدا بحر الندى باد الجمال عزة كل الراكبين للجمال محمد والآل وصحب الصلاة ma salamin wal tajud li bisilat rabbi bi jayi khini tanazua wa suhli ghayri jihati al munazia sallim bi jayihi wa jayi al mursalin kulli waj'alni surura al akmalin li hab bi jayihi wa jayihim ma ما فاق ظني ودعاء يسمع يا الله يا رحمن يا رحيم يا من على مرباته أهيم نجي بجاه المستوى وبالكرم كل وصولي سرمدا فوق المرام وجدت وجهي لربي بري في البحر ذا تهيئ لبري أحمده سبحانه وأشكره ولي يروض كل شخص يكفر لسخر الأعداء وحدي وحدا ولي أنجز خريبا وعدا حتى غدوت في اختراب راضيا عنه بذكر وبشكر ماضيا معتصما به تعالى عبدا له ولي ما كان يخفى أبدا دعا الذي وجهه لي لشكر نعم النصير والولي والشكر لله رب العالمين الحمد إذ ينتفي بسوقه للخمد لكونه القهار راض للحرم ولي يصير النفور ذامر هو الكريم والحفيظ المغني ولي يسوخ ما به أستغني رجوته فحقق الرجاء ومنه أرتجي غدا النجاء بكونه الرحمن أرجو منه صلاح عمري ورضيت عنه بكونه الرحيم أرتجي غدا كوني معتوقا وعيشا رغدا أرجو من الواسع في الدارين توسعة تقيني العارين له قطابي مصليا على محمد بكل عبد قضى على محمد وكل الأنبياء ورسل والأملاك رب صليا أسقى صلاة بسلام لي تقول بها المنايا خير من قد يقول لخذ بجاه العظيم كلما يسرني مع الرضا مسلما من هذه الدنيا إلى الجنان وفيك طيب سرمدا جناني يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اشكر كسبنا نجي من الأذى دواما كلي وليسخ فوق المنى وكن لي
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأخذ

من تعالى عن العدد وحمدي له إذ كان لي وهو ذو مدد إلى الله قد فوضت أمري موحدا خديما لمن لي رم بالله ما فسد فرحت بأن الله باق وساق لي جميع المنى والبيع في الله ما كسد وقال الأذى باق كريم وكان لي بإكرامه المغني عن اللهو والأود وقاني سوى الرضوان باق مكرم وكليتي حق ولي قاد ما أود ضيافته تكفي جناب العدا معا وقد رم لي قلبي وقد رم لي الجسد إذا ما مدحت المصطفى فرز القلا قيل لمن أبدى العداوات والحسد ملوك

الأهل والولد. إذا مدحت المصطفى كف كل ما هجر إلي الضر، واليوم قد سعد لربي شكوري بعد حمدي مع الرضا. قال آخر ذكر للسماوات قد سعد

في قد وكت نبي رسول ليس يرضيها مادح بأشعاره إلا أوفى بما وعد إلى المصطفى وجهت مدحي مهاجرا لربي به من ذي القرابات والبعد لربي وللمختار هاجرت باطنا ولساق أسبابا كما ساق للوتد.

قد نفى قبل من عند على المصطفى أدمى سلامي مكرم مآل وأصحاب كفوني الذي صفد لمدح رسول الله فارقت غربة وليس ساق رزقا ما له الدهر من نفد.

نايت مدة من السنين طلق طيبا عند العدا ظنينا أعمرهم لي يا قهار يا من له البحور والأنهار.

بلا شريك فليستخر كل ذي تشريك لك خطابي مصليا على وسيلتي محمد باب العلام وقاني الحفيظ ما يضر وجادلي بكل ما يسر حفظني من كل سوء ولعين

وبالمجاورة والسيادة الحمد لله على الجواري مع الحرائر وبالجوارين ذلك تقدير العزيز والعليم أسره سيد الهدى مع العلوم تصله

قل لي بلا نهاية فوق المنى واعلمني من جلى أو كمنى دائم جلي بالدوام البشري

دام لمصراخه الصلاة تحسن كن لي بها في ابد فيحسن يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعزيز وعليم سميا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعزيز وعليم سميا من علي بجمال يبرع لازمه سعادة وورع وإنه لكتاب عزيز وجدت كلي لرب الأحد بعد فراقي كل جان ملحد فليمن وليسر وخير السدد في

هدى ورحمة بغير فند كما به قد جاء خير السند للمصطفى وجهت عند العبد مدحا بلا عداوة أو كبد كرمني مدح الشفيع السجد في أرضهم لم أر من لم يسجد أسير باق خير رب صمد مع صلاته على محمد أنسان امتداح ندب حتد جملة ما لاقيت نحو متد بجلني مدح النبي الجيد الفائق الجاد الأعادي السيد عند الأعادي غيبا أن محتد ومنهم أخرجني لم أحتد كنت قصائد دوزات عدد في وقع محابها تخددي يفوق كل ذكر ذكر الصمد المالك المكرم المعتمد ينت السلام يمن من الملتحد من به نديم ذكر الأحد وإنه لكتاب عزيز تنت

لك التجال تصل على مزدوج قد انتجى زاد إلى دوري منك قد فجى وإسلام كلما بالأمن جاء وإنه لكتاب عزيز قد توجي بتلاوة الكتاب كمالك.

وسكي الكريم الأكرم قلب باسط المقدم المكرم مدمي حفظ الصلاة الأعظم قال النبي المنتقى المعظم محمد قبل مني خدمي مقدما كليتي لم أندم عليه خير الصلوات الأكرم وآله والصحب ظرف الكرم أسعادتي كتبها ذو القدم وليس يمحوها وأعلى قدمي قلت خيرا للنبي الأكرم محمد حبيبنا المكرم وإنه لذكر لك ولقومك وقال المانع كل الضر ينهى لغير الضر كالمضر أطاب السر وأطاب الجهر كتاب ربي وأطاب الدهر ثنيت أتلوه ذا فصر وبي وجادني باليسر لقيت تناجي المضطر قول به وحصت ما للغر هداني الهادي بغير مكر ولا غرور عاصما من نكرك لمنزل القرآن ينحو ذكري مع رسوله وينحو شكري لقت ربي وحباب كسرك وللنبي نرني به والنسر كرمني حب النبي البر لمالك البحر به والبر أذلغ الله كل الشر مجائه وجاد لي بالسر لله كلي بصلاة الظهر والعصر والمغرب بعد الطهر كلية العشاء والفجر كالله

ربنا يسهل كما رمت بالمختار ربي يسهل نويت امتداع المصطفى البحر مدة ثم ادحله في البحر إيصار عدة وامتداعا بالتي في عظمت من الآي فالآيات بالسبق علما فلاح محب

الفلاس والناس والجنة والخناس نجاهم الحفيظ من تردد ومن شكوك ونفاق ودد إطاعة الرسول الطاهر.

تجبر لي الحلال واصطفي الحرام لم يقبل عملي على الدوام لجي بجاه المصطفى المغاني من فاسد مدى الأزمان لجي جنابيك من خفادك بارتفاع

للرضات وتفي من متبى سوء القدام. هاتك اليوم ولا حول ولا قوة إلا بك كل موئلا. وأنت في جيب النبي الطاهر صل عليه ثم زده الجاه. نويت أن أخدمه في طوبى فعنيك في الصرمدا خطوبا. نويت أن أخدمه

في كوفه ها هنا يا ربنا لأبثباتا ونباتا ها هنا بالعلم والعمل وارفع العنا اجمع نويت في جنب النبي بخمة له مع التأدب اجل يدرك مثلي من صحب تباتا وخدمة به الس

أبد تلا عدايه به هب للمدد هب للظاهر مع الباطن فجاي هنا مسجد كامل وجعل بالعلم يا إلهي في عد قلبي بلا تنايل وجه معلم من التكوين.

تقني بين غرورة واستدراجة ثم المكر والغرور وقد الحاجان أصبي أصبي أصبي جميع ما يضرني به قلب إليك ما يعينني به يقودني لكثرة القصائد كونك عندي مكثر الفوائد دمدي منك كل الزمن ما كلني إحصاؤه من منن يسر يسر علي الشكر بالمختار يسر علي الشكر بالمختار توصلنا

وجه نبي الملتقى ليس الحسود أهجل السمسم في سحابه الأسود أصحاب العظيمة ما ظهران يحزن صولة ليس قهران أصحاب العلي الكرام يوما بدي النصور قد أزالت لوما لهذا البدي عند رب الناس غلبة مخجلة الخناس أهجل أهل البدر اللعينان عتله من لم يزل معينا هرب

لفظا ومعنا خلقا وخلقا. إن ابن عبد الله فاق الخلق لفظا ومعنا خلقا وخلقا. لسانه الذكر وقول الخير فملازم ونعم أذن خيرك. سيدنا أحمد ساد العرب ومده قبل قضاء الأرب. ولم تدح معنا خناس إليه فر بإليك الخناس. قد مدحت من أنا خناس إليه فر بك الخناس. أحمدنا المختار أحمد التار خديمه فلم يلم ولم يعن. واجهه جزاؤه ووصلا خيره وما طلبت حصلا. إلى صانحه تنتحر فراق

تاريخ بالمرسلين باعتناق درجات الرسل رسل احمد لم يضاها قط عوضك كانت لا يضان سيدنا القائدك للجنات جف بها قدمك للمنات نفى اللعين ولا اللعين نفاه الله لغي فاز من والاه ونفق رئيس الرؤساء وابعد ابليس منه ييسان اخر ناس عظيم ابدا منصرفا منذ ابى ان يعبدا رميح نحو المصطفى والله تركه لغيرك من والاه لا ينتحل مدينه منورا سوى حماها ذو بقاء صورا لا ينتحل مدينه منورا سوى حماها

مضى رسول الله بالخير فجال قد قادرك مالك سؤلي فجال رأه أفضل برايا الحججات قد قادني ولا ألاقي اللججال مدح الليل أو سهداء والخزرجال فيا مدحي مدخلي أطراب المخرجال مدح الليل ليس يزال أبهجا صلى عليه خير

هذا قصائد لهاد توجا طلع علي الكفاني عوجا وجاءت عن ضاحي لمن للمنهجا قال ويستسلم كل منهجا للمصطفى وجهت مدحا اخرجا ابليس وضغ كل خرجا إن النبي وجهت مدحا مسجا فشكوه بالامان ابتسجا لم تداعي خير مدح زعجا من قد قلاني في عدا فانزعجا له ابتداعي والزقاق زمجا واركفاني حرجا وخمجا لم تداعي خير مدح زعجا من قد قلاني في عدا فانزعجا هديتني يا من بخيلك فجا يا من الي قتل

الناس وزحزحا عني قدر الخناس أدم ربي ملعين ولي حفر ومن قلال ومن وشاء ومن كفر سالمني كل عدو ودبر كلا سوى وبظهره دبر وتربي بالشكر يرقى للعرش والكرسي نعم المرقى قيم مصطفى وجهت عند المشركين بعث عن إله

للإفلاك. لقد تبين هذا المقربين كوني عبد الملك الحق المبين. أخفاني الباطل في البحور وقبل وقاد لي مهور الحور. هدمت بنية ذوي الملاهيك باب من الجلال رب الله محمد.

والفعال والزمن مضى رسول الله بالإله عليه خير الصلوات الله طاقة الأنبياء ورسل عليه تسليمات باق مرسل ربت في خدم خير السجد ربحا كفاني قبل من لم يسجد أخذ غري قدم المشفع كبد جملة ما لم ينفع وجدت خدمتي لمذهب الفند ما حل أذى نعم المكرم السند لغير سند لذي قبل جحد وساقوا لغيري الله الأحد أما إن باقي لي غاضان أبه وقاد لي أغرابان لو علي الشكر بالحسان قوة كان لي بأحسن الإحسان إلى شكري على

الأول عليه الحج بالسلام تربيان ملكت خير خلق والصحابة مطعم كفاني جولك السحابة علي من الله بامتداح من بصري بخير.

يوشك اللي يعترف رجما من فيده كي يغتيف شكته في البر والبحر معان ويكليهما العدا تليق معان لا في المحي بدت في البحر بغلي نفد عدا بالدحيك درجة المختار ليست تنسفي فمن يحاول خفضها كم منسفي أقول خدمة تدور أبدا لا وتغزي كل من لم يعبدا أتاني التوحيد من أنسلا غير الخلطة من لهم تلام علي من بالذي لم يكن فلا يكون للسواي بكني للمصطفى وجهت عند اليمين.

عند بافري لبيك لخمة الأمارة محفري للمصطفى وجهت عند قلوى أبكار خدمة كفتني البلوى كتابتي على مبارسي وبال ولا أخط

محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه عادت الخدمة عند المزبدك قبل ولي قاد أجور العبد أوان الله لدى البحور له ولي قاد مهور الحور.

أو دفعت جلبا نفعا وكفت ضرا فانقلبا. تسلمني الباطل والضرر وكان لي برغد والدرر جعلني خلا وحبا عبدا تنغي خير الخيور أبدا لا يطلب فيما سرا قل لي نفع لا ما ضرا أشكر شكرا لي.

ليغليك يا صفاء أبدا غرايب بالله وبالمشفع قلي أزكى صلوات الأنفع وجهلي ذكرا وشكرا والسلام قل سوان حي الساق الوزنان نفعني المغني الذي لم يلد اغنى أباق لي يصفي بلدي فجعل الكريم والمكرم إما بيك في أبد أكرم ضيافة المقدم المنان قل يتقود كرم العدنان ليقود ما يفعل

والصحبه ومن والاه. محمد صلى عليه الله في الآل والصحبه ومن والاه. نبينا رسولنا الصلاة

لا تلاح يا أدا زل جحدك قد وحدا لربي وحدين إلا بالماح النبي كليتي تند العدا وعملي ونيتي هذه أكرم بالأمين وجادلي باليمن والتأمين وجهلي ما لا يرى ولم يرى ملك المماليك العدا لي سيران أضيت عن صحابة المشفع على جميعهم إضاء أنفع ضيق معها بالله والرسول لا رجوع لي ونرتسول وقال الباغ اغترابا لا يعود لي وجاد بالديور للمعين عن دخل الخلق مدحا مبتدر من الجناي وكفاني من غدر راية بيني يجري القدر قبل والزحزح البلايا والكدر أدب ربي الذين كفروا كل رأينا من مكروا ونفروا شيخ الذين كفروا لغيري وقضي الأم واسم الخير كان قادري المالك أعلى رغد وامكن سني كيومي وبغد معاصي الله كل ما صدر كني سويد الذي يدير القدر أحمد بن المختار خير المصرين عليه السلام الله خير المنزلين هديتي من السناء والصلوات خاصة له

الوقود وجار الباقلي يحيي الوقود قل إلى جيرانه أنفاقود جهادي ينتهر والتجري رابع ولي لا يقصد كلب نابع وجات كل جمن كل جعل في خير البرايا فانجل هذا الذي هذا المنتبذ من

وحسني عليه السلم علم أن عسري نفعني النافع بالمنفوع خير براية فاضل المرفوع أعني بقي سرورا لا يريم بالمنتقى نعم نعم المكرم الكريم تمثل المحي سلاح من أبان قطعة من خلق أما وأبان عليك المغني له السجود قوض العدا ذوي الهجود الله ربي وله عبادا مني ومن نازعني أبادا لو عقائدي وقولي والعمل خطي فوق كل سعي فانجعل هي توجيه الإلهي وحده قوض من لم يفارق جحد جاءت

جاءت كل مشرك غبي أكرمني بأنني لم أشرك شيئا بي وراضني من أشرك لله بمنح الفرا كليتي عند العدا وعملي والنيتي كليتي لله بالمشفع عليه خير الصلوات الأنفعك مضي الكريم بالمختار وآله وصحبه الأستار مضي الكريم بالمختار وآله وصحبه الأستار غاب حزبه الكرام قبل كفضه ولي الساق الكبل للمصطفى وجهته خدمة.

كتاب غربتي هذا الأعداي أثر باخ أزال الدائي وجهري وجوره من دكسسي طلع ذا قد قادني في جيسسي أضيعني.

هو لي قد كان لي في خط طعني مها أذى بالحق تاب علي توبة غد غسل عني عيوبي كلها فنغسل وطري المغني قبل محان

جيسسي فبتقل جهولا غمران فبتسيب العلي للعمران فبكسير أكسس سوى جزاء كن يقاد بعد وعدا لجزان هدية ملاي والرسول أقبل تاليق ونلت سولي محمد صلى عليه بالسلام في آله وصحبه الباقي السلام فرق بيني وبين كل من حجدني قبل بربي إلى الزمن يقود لي في كل يوم من البشر وربه أعلى علي يمنه نشر يقود لي في كل يوم من البشر وربه علي يمنه نشر إن الذين شهدوا في المعركة مجاهدين كل آب مشرك لي قال ربي ما به يغبطني كل وكل زائر لوطني أكمل الباقي الكريم المنتحر مطره لغي النحو من جعل ناجيت من جل عن أهل وولد وكريم ما يطيب.

تونس ما نضر وقبيح خطي أحب للشكور الأكرم من خط غيري وإلى المكرم أرتزيز الذي نجح وصلني وقد جهاد الأحد جادي المضي يفوق السرمدى رضا ربي وجاهي أحد.

أهط ينحون فجأن البقي إذا البحور هنا به حفت مهور الحور أثن الباقي مهور الفائقات كالبارعات المفلحات الرائقات إليها درت وللرسول وكان لي به ونلت سولي زنت بالسر قل هو الله أحد قصائد التوحيد عند من جحد رافقني الإلهام والتوحيد قوم إذا قم لهم جحود هل تقوم ما بناه الجاحد بأن ربي الإله الواحد فرحيك من إله واحدان ولا أحب مشركا أو جاحدا أنباء خير العالمين التغني عن المدافع لفضل المغني في مدح المصطفى.

بالمكون وقد معا بالمنطقة تلوين اللاقوجة عند المزمن أكات حج أزالت كبدين أهلي أن أعاد الله فالعين مع من والاه فجعل الفضل يكون كالنفر فالأنفض بكون كنفر دفعا وجلبا ماكسا بعد السفر أكرني عند البحور المتبان يعني يكون لي ما يتبان سلم الحفيظ من تنصر ومن تهوج فطاب عصري أثاب قبلي أدا عدايا مع مغن قادني هدايا وجو صحب المصطفى قد أقبلا كل العدا قبل وكلا أخجلا أخذت حسبه منازل عدان فجئت احتمت عمن عدا عن قزائل عاد صرفا كل السحاب الحنفاء صيفا إجاد ربي بالمناسل لدان تغربي مطيبا للخلدان تغربي

ويطاف حوليا من أزبدان وقاي الباقي تكفى وقاية الباقي كفتني العاران عند شاهي إذ عروا إذ عاران وقاي الباقي

فالأذى عني قبلها اكتسي وحصل الفراق عام دكتسي هذا إلى سواي ما لم يرضني من جادني بخدمة المفضلين تدعي إلى سواي

يقيم الأحد خلا حبا طيب المختل والمختار نعم الربان هيب أسر العليم والخبير غيما قادنا.

السلام أنت سما حبيبي في الليام تمدني عند العدا كبجيلان ولكن صرت ولن أجولان هدية الصلاح والأمداحين تتغير قبل بها أقداحين ما توجه الأذى للصمد جل تعز ومحاه أحمد أزكى سلامين مقدم الأحد على أبي القاسم.

عليا من المحرم هدايا صافيا فاك بالصلاة من رأس رجا كن عبي الحجة خير منتجا فلحظ الخدم قبل المصطفى وصعبه صلى عليه المصطفى فرحت الخدمة قبل المصطفى وصعبه صلى عليه المصطفى أضيعن الله والمشفعون وصعبه بهم عداية

المجرمين نغرت فاني كل من لم يعبدين للمتبى وجهت عند الزاخرين لك صلاة خلدت مفاخرين هديتي عند البحور المغرقات لما صلي حباب الخارقات وليخبف عدا لي الصاران إذن وجان قاد ليك أنصاران عزل عسك والعدا يزل بين أخلاق هو المغلي المزل نبي المحي أذل للعدان نبي مزل مخزي من عدان آتوني تقودك كل ما يصري ولا

وجاه الباقي ثوابا بأجور ونبي الجاه من هو الهادي المجين أكرم الباقي ليجدين إكرامه يمن عن القديم وجاه الباقي من تزيد حبي له وعنده مزيد علي من إسراقي لا نزاع معزم عن الجدال والميزان محمد علي تسليم كريم قد الصلاة عنه ليس يريم محمد عليه التسليم الكريم على الصلاة عنه ليس يريم ليقاد من قاد إليه الغر ليس على حي العداء.

بيوم المحي عن الأسباب أرني الله عن الملوك بيوم المحي عن السلوك لأنا ربي بالسر المخجل كل ألاقي موجبات الخجل فهو ربي الضر عن توجي لولي سورز توجي أهلي قلوب قوم كابدون كي لا يصرف التكابدون لأن الجميل قلب كل من آمن

هدية الباقي إلي قد نهل ولسان في عداي زهزها ملقني الصلاة والمدح المليل مستغنيا عن الملوك والسلوك مدح النبي والصلاة والسلام أهيق على بشارات السلام غني بالله الكريم الأكرمين أصمي من العدل من العدل أرم رمين فرح القدم ربي ذو القدم بخدمتي ولي ثبت القدم أبي خدمة النبي أحمد قيد سماك تكون حمدا هواة الباقي لا يزال الصمد لينتع الماهبات أحمد أتبع لي الأكرم المكرم كامها عن الأذات مكرم وجهني جمال باق لم يزل ولا أواجه مكاره الأزل إلي تنحتحي بشارات القدر وسينحو لجهاتي من غدر ثالث ستة أحماها الباقين والأرضين السبع والتباقين جاء في ستة أحماها الباقين والأرضين السبع والتباقين أدى إلي كل خير لي رضين بلعن إلى الجنان الغرضين أشكره إلى الجنان بغرض بلا عيد ولا بلاء أو مرض عن رضيت حامدا وشاكرا.

0: لا تخيل العالمين ما يصر من خبر إن الجهاد قد أصر. الحمد لله الذي يسر ومن على سواي قد تعسر.
1: خير السدالك مد إلى جوارح الخيور تمنى والموضع والديور. نفعني بغير ضر ذو البشر ولي سواي الساق 19 ولا لي الباقي بالاحتجاب وكان لي بأعجب العجاب. نفع عن الباقي بالانتهاء وسفري إليه ذو انتهاء وإن لك لأجلا غير ممنون. واجهني الجزاء والأجور كمن كفاني كل من يجور. أكرمني الباقي المكرم الأحد وليس ينحوني بما ساء أحد. نفع عن النافع في الدارين وبهما عصمت من عارين. ناجيت ربي المكرم الكريم وقادري منه أجورا لا تهين. إلا قد أوصل

لو توجهت بالشكر إن يبقى بقى أصل ملكه وحسن السبقان إلي أوصل بلا حساب خير جزائك وإنما احتسابي جزاؤه كفاني المفاسدان وكل مكروه وذب الفاسدا أدى المكاره التي توجهت لسوايك ولغيري وجهت أكون ربي بلا كفران ولم يضرني ذوي الخسران غنيت بالله عن الأرباب وبوسيلتي عن الأسباب غنيت بالله عن الأرباب وبوسيلتي عن الأسباب يقود لله بلا انتهاء ما سرني بجاه ذي البهاء عضيت عن ربي وعن مخدومي وانقاد الرضا مع التقديم ملكت خالق السماء والأرض والبر والبحر أجل قرض ملكت التوحيد والشكورا ولم يزل منفردا شكورا نجيته إنني لا أحصي ثناء من هو الشكور المحصي ويرسل البرايا البشرى بخدمة له تدوم بشرى نفعني ولي كان بالأجور ومن لسواي من لسوا ذري الساق من يجور نفعني ولي كان بالأجور من لسوا ذري الساق من يجور وإنك لأجرا غير ممنون وجب خالق الورى خير الورى ما خلقه وخلقه قد نورا إن أبا القاسم لم يبارى في الخلق والخلق ولن يبارى نبينا أحمد لم يضاهى في الجود والبأس ولن يضاهى نبينا المختار لم يجارى في العلم والسعي ولن يجارى لم يدمس المنتقى قط ولا يبدو لدى باق عليه أولا كتابتي له لدى أهل الكتاب ليسلبت نور اللسان والكتاب لأن يقود الله في اللسان ما رضى ما غاب عن إنسان إذا كتبته تز عرش ربي وصبح الجند الخليل الحب إذا كتبته تز عرش ربي وصبح الجند الخليل الحب جزاء ربي وجزاء المقدم فرافق لي وقاد خدمي رفض عرس له خطي بلان أدن وإنه حياتي قبلان أقدام خير العالمين غسلا عيوب النفس وحياتي عسلان غسل عني الله ما لم ينفع مذ قاد لي مخجل كل مدفع يسر خير العالمين قلمي ولسوا جسمي زب ألمي أرافقني في النحو والعروض تحذر من لي كان في قريدي مدح النبي المنتقى مع الصلاة عليه الزحزح لغيرك من قلا مدي المختار من إلهي ما لسواي زب كل الله مدي المختار من إلهي ما لسواي زب كل الله نح اللعين ونح الدجال غير كذا من بالفساد جالون وصلي جزاء ربي وجزاء خير البرية ووعدي أنجزا نفى خالق الورى خير الورى وكله بنوره قد نورا وإن لك لأجرا غير ممنون من يتوب كرم تداحي قبل فمن به انتحى لغير الكبر أيقنت أوزان تدوم بشرى كان به الله حياتي بشران نحيي النحى مع العروض للنبي سيد كل أقرب وأجنبي نحيي يرتقي مع العروض هيئة الملهم في قريدي أن تنحيي غواية أو هيمان في كل واد أو فرا تفني الزمان كتابتي ذكر وشكر وسداد الله أرشد قلامي والمداد لم تطب القلام بالمداد لغير فيض الله ذو الأمداد إذا كنت ابتسم السجاع وهرب الخب له أوجاع جعلت خالق الورى لي جنا
دون اللعين وحبا بالجنة جعلت خالق الورى لي جنة دون اللعين وحبا بالجنة عدي طلب الورى ورضيا أبو الورى عني فذاق غرضيا أي تربي لدى اقترابي وقادني به إلى ترابي غنيت بالله عن الأرباب قطن وبالماحي عن الأسباب غنيت بالله عن الأرباب قطن وبالماحي عن الأسباب يصرخ العالمين خدمين قيسا للبقاء والقدم هذا المعيد لي المعيد للمعاد هذا لي المعيد للمعاد متغين به عن المعاد مدري المغني دواعي الشكور وقادري سنة عبد وقادري سنة والعبد الشكور مدري اللوحة ومدري القلم مع ضلالي وملهب الألم وتشكره شكورا يرضي وقد يفضى جزاء قرضي وصلي سؤلي وما فاق المرام وضري بلا رجوع ذو انصرام نال غير الأذاك والكبل لمن له وجهت كلي قبل وإن لك لأجل غير ممنون وجه رأس العظيم أحمدان كما يلبس القتون أحمدان أحمدان المختار ليس المجرمين كما وجه ربي وغوث المسلمين أحمد بن المختار ليس المجرمين فلوجه ربي وغوث المسلمين نبينا أحمد لن يضاء في الجود والبأس ولا يضاء نحاصر الله ما لا ينفد نفد من ما عنده لا ينفد للمنتقى قادمنا لا تنتهي من الذي ما عنده لا ينتهي كتاب المختار أغنت بعدها عن الكتاب وأبقت رشدها فكونوا رئيس الرؤساء نقص إبليس ومنه يئسا أبا أبو جهل تقدم النبي سيد كل أقرب وأجنبي أبا أبو جهل تقدم النبي سيد كل أقرب وأجنبي جر أبا جهل تكبرا إلى براس جند الله واهب الإله هذا نصيحة وقال بل يرد بدن بالسيك رفيع ينفرد أعطنا ساقه لي إلى القريب عطله دعا به نسى الحليب أجب القريب من استكاء وعطش بالويل ذا بكاء يلومه الصديق والفاروق يا من عظيما ينجلي التفريق فما هدى الله تعالى ورضاه واهتديان ورضيا بما قضى مد إلى عثمان نورين ففاس وقال صحبه علي للمفاس مد رضا والخير للصحابة مغن بهم عن ضرر السحابة مد رضا والخير للصحابة مغن بهم عن ضرر السحابة فرسول الله صلى الله عليه بالتسليم قد أعلاه والعلاه لسوى الخديم وقاده إليه بالتقديم نفعه العصي العظيم أحمد يا من يلبس الفسرور أحمدا وإنك لعجل غير ممنون وضعه كونك أحب أحب أبدا لذي الورى من الورى لهم بدان أنت لي مثلك ما تولدان قط والشروى كالنساء لن تلدان لا قيمة تروم الرشدا لك من الرشيد يا من أرشدا نوى خديم كله بك اهتدى قضى عبادك وصنه مقتدى نوى خديمك الذي بك اهتدى قضى عبادك وصنه مقتدى لك انتحت خدمته موحدا لربه فتك به من ألحدا كرمته تقيم هادي في ندا فلا يكون أبدا مفندا لا تقود ما يصفي الخلدا إلى الجنان وينير البلدا كلا سقط من تمرد وثمدا لنحوه لن يردا جعلته عبدا خديما عبدا أبا الورى وغيره لن يعبدا هذا ما لجهتي قد قصدا
من الأذى لم ينحني من رصدا أيري بك حفيد معدا كغير عدا وكل أسعدا غناي معك بالإله مغدا كليتي ولي أبقى رغدا لقي جنابي الحفيظ الحسدا بك في سلعي لم تكسدا أدت لي مقتر لي وحمدا كل عليك الله مدحي حمدا أي تقبك وارتزق لي من وارتزق من عندا لقي نحوي واكفني من فندا مع صدري محوتك كمدا قصدني بمن دعاك أحمدا لقيت من حسدني واطردا لقي ضري صرمدا فانطردا وجهت لي ما لا يزال أفيدا من غيره من خير مغن أيدا نحمد من أنت الأحب أبدا إلي من غيرك حمدا أبدا وإنك لعلى خلق عظيم وثقت برب العرش ذي الجود والعفي مع المصطفى والله لي مخلد صفي وثقت برب العرش ذي الجود والعفي مع المصطفى والله لي مخلد صفي وثقت مع المختار

فجط باق صرت عبدا له به خديما لخير الخلق بالمكر والصف أو مرضاك من كل الدهر يكلأ لأصحاب من قلبي هواه ويملأ إله ارضى عن سحب النبي قائدا لهم صور المتي ينتقي مدحيك مطرئ أحبتي الدارين سحب النفى بهم إلهي لغيري كل من ليس يبرأ.

وكل شجاع رأس ذي الكفر يجزأ وزود المتى يقتل لهم ذو تجرؤ يهو جبان يبكي ويمحى تجرؤ أيا خادم المختار لا تنسى صحبه فمن ينسهم فالمدح مدح مخطأ أبو بكر الصديق ذو الصدق والوفاء رفيق النبي المصطفى الغار أنبأ أبو حفص الفاروق شرواه نادر بيعتز دين المصطفى.

أبو سبط المختار وهو ابن عمه علي على فختير نعم المجرأ أصحب رسول الله إني خديمه محبا لكم في الله والله يكلأ نهاني حب الله نعم المهيمن عن الميل أما اختيرا والحق أقمن نبذت اللغى عبدا لمولاي وحده خديما لمن عن تركه كلا تلسن نسفت بنا المين بالحق مادحا لفرد على خلق وأنا عنه ديدن نويت الدوام الذكر والشكر خادما لخير ورى نعم الحسين

تقي صالح وهو مصلح بشير لمن لله بالحق يذعن نبيه أديب ذو حياء مهذب نير لمن بالكفر والشرك يعلن نصيح بلا غش عليم معلم سخي بلا من كلاما يلين نجيب عجيب ناصب وهو ناصب.

نبيه شأن عظيم مبين، هو المصطفى المختار وهو المعين. نبوته قبل البرايا قد انجلت، لو السبت حين الجد في طين يغزن. نجيد مجيد موصل من له انتحى، معلم ومفضال ومغن ومعلن. نفالي وإبقائي وفوزي.

من مصطفى تتبين نصيحته في السر والجهر لي بدت في قاد للرحمن قتلا يحصن نوتيد الرحمن في خدمتي لمن إلى غير نحوي ساقب من ليس يزعن نفى لسوانا بالنبي الله حسدا وصيق إلى غيري يتكهن نال واحد القهر.

من الله طهرت وسنته إن شاء ربي أبين نزلت بكوني عبد ربي خديمه وصفى به عمري والدار ووقت لا يتجمع الاختير شكرا بخدمة لخير نعم المقف المعين كذبت وكلي فارق الذنب والشرك وقبل استرى ربي الذي بعته تركا كلامي والنيات وفعلي توجهت لمن إلى من كفاني السوء والضر والشكا كلامي والنيات وفعلي توجهت إلى من كفاني السوء والضر والشكا كفاني حفيظ مانع جملة العدا وليقاد أحبابا بهم أزر النسكا كتبت وقضي يقول ربي مخاطبا لمن حبوا عنك الكلي زحزح الضنكا كرمت وفقت الكل يا خير مرسل عليك الصلاة.

لقب العدا زحزحت والجهل والإفكاء كذبت كمان أطعمت للعقر جايعا ومن قبلي خلصت يا خير من فكا خيرت الدجا قلبي وكل حميته يحفظ لي مهما اشتكى مشتك أشكى كوسك تسقيني بهذا بشارة ولي قلت فيضا أخذ

لمولاي حمد وهو عني محل كبلا وليقاد فيدا أخذ البحر والوبلا له الحمد والشكر الذي لا انتهى له هو الواحد المغني الذي كسر القلا له الشكر مني بعد حمد مخاطبا لمن جوده ليقاد ما أخذ الهتلا لك السبق والتقديم يا خير سيد هذا الواحد القهار رب الورى جلا لك العلم والأعمال والخير كله عليك صلاة الله يا من على الأصلاء لك الفضل يا مختار يا سيد الورى عليك سلام الله يا من محى الذلا لأنت إمام الرسل قد جاء أنهم فلا يقلق في الإسراء والكل قد صلى لبست ثياب المجد والفضل والعلا أفيك من الأخلاق ما أعجز الكل لقيت من الأعداء ما دلنا معا على أنك الليس الذي حزنهم فلا لمن جاء يبغي منك نيلا مع الهدى عطايا بشير تدفع الفقر والمحلى لمن قادوا يهل لكم ذو تجرع عذاب شديد يورث الفقر والقرى.

بالمصطفى الشرعى توكلت عبدا خادما لا أرى صرعى على اعتمادي راضيا عنه خادما لعبد به أسرى وقد جاوز السبعى على المصطفى خير البرايا محمد صلاة الذي لي قاد ما خلد الوسعى عليك صلاة الله يا خير متبا باسمي يا من

واسع الباقي الذي خلد الرتعى علو تعتلى أن لا يجاريك غير من لاسقة قد توجب اللعن والدعاء عذاري لمن أعلاك عبدا وسيدا خليلا حبيبا قاد لي ذكره قطعا عطاياه في بر وبحر تقودني كلا شكري مز طيب النفس والمرعى عجائبه في البر والبحر لي بدت بكونك

عنائي محو الله عني محوته وصفى حياتي من لغيري كفى صرعا ربي البرايا وحده قد نحى كل

له الدهر أمداحي خديما مخاطبا وإن قعد في أمداحهم أرمح الحلي لك المعجزات الغرض يا خير سيد عليك صلاة الله يا جامع الشمر لقد كنت صبارا شكورا وناصحا عليك سلام الله يا ماحي الجهل لك المعجزات الخارقات التي بها على القول من غير مرا جملة الرسل لك الصرح قد سالت مساق بدعوة كمن شق بدر شاهد سمى بالفضل لمن أنت الآية التي قتني بها كتابا عزيزا بين الحق بالفصل لساني والأرض

اترك لي، لأنت الخليل الحب يا خير الشافع، وشرواك لم يخلقه باق حما كلي. يزورك مني حيث ما كنت يا محي، فؤادي وروحي بالبشارات غطي، يعد مساياك التي لا انتهى لها، مديح الذي ألزمته النفس بالسعي. يقيني يقيني ترك أمداح سيد، كفاني بالباقي بالظلم والغي. يميني عليها دين خط هوارضا، بخدمة قلي ذي المدينة زاهدي. يصلي بتسليم عليك الذي نفد بي قبة منك الأعادي بالرمي. أيكم مني كل وقت وساعة إضاء وسكل رافق الحب في الحي. يصلي بتسليم عليكم بآلكم وأصحابكم باق حباني بالوحي. يبشرك الباقي بخطي كرامة، وإن كنت عن أرض المدينة زانئي. يوجه ربي كل ما لا أحبه لغيبك الدارين يا جالب الوقي. يوصل الباقي بشارات نافع بك الدهر يا ذا السبق والفضل والولي. يبدل كله كلك اليوم ما غد، وإن شاء ربي لا أرى الدهر زاوني. يؤكد كلي حبل حبي وخدمتي، لمن قاد لي خير المقامات بالطي. خرجت بفضل الله مما يوبخ، وينحو لقوم فارقوني موبخ. خرجت بفضل الله من كل باطل، إلى الحق والإيمان بالله يرزق. خزائن ربي فتحت لي وزحزحت لغير الأذى دنيا وأخرى وبرزخون. فيشكر مني أعرف مبشرا به المصطفى يا خير هاد يشيخ. خلت مع الماحي بربي من الأذى، ولا ينتحي نحوي لي يتبزخ. خطابك يا خير البرايا سعادتي، يؤمن كل يوم في الصور ينفخ. خلت العدا عني والزح زحت من تغو، إلى غينا والكل قد كان يبلخ. خديمك راد عنك فاقبل شكوره، لوجلي من حبه فيك ينسخ. خطيات عن المحب بعد توبة، لباق له عبد إلي تأوخ. خذ العام يا مختار لله خدمتي، عليك السلام من به فيك أتنخ. خرجت من المتروك بالله وحده، وبعيد بيع به ليس يفسخ. خروجي بربي معك من قبل هكتس، وينهو لغيري على نحوي موبخ. قل ربي خروجي مع دخولي بمنزلي، ما قبله ما قد مضى من تزلزلي. لأشكر أيضا بعد حمد مخلد المصطفى خير البرايا المفضلي. لربي تعالى صدت عبدا مخاطبا، ينفضل بعد لدى ذي تعقلي. لقد جاءكم قد جاءنا مادحا لكم من الله ذي العرش العظيم مفضلي. لقد جاء في القرآن ما دلنا على تقدمك المعطي العطاء المكمل. لأنت الذي أعطيت قدم النبوة، وآدم بين الماء والطين ينجلي. لكل من الأخيار فضل ورتبة، وما كن عبد الله عبد لدى العلي. كل من السادات جاه وحرمة، ولكن جاه المصطفى البر يعطلي. لئن جاء بالآيات رسل تقدموا، فنعلوا بك الآيات من ذي التفضل. لذي العرش قد أسلمت كلي بجاهكم، وزادي إلى جناته خير منزلي. لكم رمت من ربي سلامه سرمدا، مع الآل والأصحاب يا خير مرسلي. ربي الذي راض العدالي بجاهكم، ذكوري بعد الحمد دون التزلزل. قد انصرفت حاجي إلى فاتق الردق، وإني له عبد ولي جاد بالعتق.
قيل من عليها دين الشكر له على فراقي بلا لقلا ذوي الجود والفسق فلعن الإشراق لي قعد كلما هيوت إني ذو شكور على الفرق قل ذوي العدوان سيقت لغيرنا كأبدان والله في مسكني يبقي قصدت شكور الله شكرا مطيبا خاطب خير الخلق بالخلق والخلق قدمت بالتقديم العلي يا رسولنا وعطي العلا يا ناصر الحق بالحق قدمت لآيات لك الله قد نفت كغير سوى من خاضهم لي من الخلق قاطب يا على القلاء وهي جنة بأعصار الباقي وعلى

واقيت بالشكر بالفعل واللطق قاس بها عينا وللنفس طيبت وصلت بها لله ذي الفتق والرتق قد الله حاجاتي بمن جاءنا بها واني بها عبد خديم مع الاتق علمت واني بالفيوضات مبدع بأن البديع ليدع الدهر يردع علمت يقينا أن ذا العرش قادر على كل شيء وهو للدهر

بإذن قيام في الخلائق يشتع عنائي بإذن الله عني محوته كما قاد لي ما كنت أرجو وأطمع عليك السلام من هداني وصالني بكونك خلقا جملة الغر يبرع عهدت شفيعا منجيا ذا إغاثة بك الله لي قاد الذي الدهر ينفع علومي وإرفاني بك الله قادها إلي فأنت المنتقى وسميزع علي لوجه الله جل جلاله لك الدهر أمداح مزاياك ترفع عيوبي جمت قبل لكن محوتها وقلت لما حل العلي أتضرع عفوت عن الأعداء طرا لوجه من

علمت يقينا أن مولاي كان لي وأن المقفى من قلاني يرضعون قلاني اصطفها مجيد مشدد قل غير عد من غير لقيا تشدد هيت الأعداء قبل مجاهدا خاطبا عن العدا كان يدلغ هو رسول الله لي قاد للمنى وقد كان عني كل سر يشدد أثرت وبالآلاء إني محدث بكوني خديم المصطفى وهو يحفظ رميت وجئت البحر في البحر خادما لما نقل الياقوت ما كان

معنى وجهت قبل للنبيين وكل ما فاق المنى صار يدعون أن تحتوائهم كلما أمت بالصفا وربي لغيري سائق ما كان يبهر ماء الذي ينحو مقفى ذماء من يروى بإطعام قبل بشر يلحظ وام الذي ينحو لما حل رام من ينور قلب منه والرين يعكر.

مع فؤادي وجثتي حما إلهي عن أذى معيا غي يبص امتداحي جملة حاز النبي من النفع وهو البحر ذو الجلب والنفي يبني النبي في عطايا الاجتداء عليه الصلاة الله ذي العطف والهدي يسأل النبي في خفايا الاعتداء عليه السلام الله كافي ذوي البغي يجايره كلي خديما له به بست ذا قرب وقد كنت ذا نهي يصيرني كالآل والسحب سرمدا ولي قاد سرا غاب عن غيره المحي يصيرني كالآل والسحب سرمدا ولي قاد سرا غاب

فقرعي يقول لسان الحالي ليكن خديم من حماك عن أكداري. بالله ذا رأيي يقيني إلى الجنات باق يحبني إذا بالمختار كليتي يحيم. ملقت بربي محقن الموج واليم همدح الذي أنسى على الفلك قلغم. مرامي وحاجاتي لربي توجهت بحمد وشكر وهو لي كان بالشكم. مرادي كوني عبد ربي خدم من أخاطبه بالشكر والحب لا عزمي. مزاياك يا كلي لدى الكل قد جلت ولكنها جلت عن الشعر والنظم. مقامات خير الخلق عن غير ربه مغيبة فلتقرأ سورة النجم. مقامات خير الخلق عن غير ربه مغيبة فلتقرأ

المظلومين محمد المعروف يمانح وبالعز مخصوص مصون على الوصم مجيب مجاب مرتضى مهلك عدا مبيح ومبعوث إلى العرب والعجم مجيء جلا عنا دجانا محلل مليح ومعصوب من الناس والوهم مجيد علم مرتجا منة لنا جريء ومنج من ذنوب ومن ظلم محى الله عني بالنبي كل فاسق.

0: أعطى المشعرات بالآيات والسور لذات بكوني عبد المحسن الشوري أعطى المشعرات بالآيات والسور لذات بكوني عبد المحسن الشوري يا أعطى البشارات بالآيات والسور لسعد بكوني يا عبد المحسن السور لسعد بكوني يا عبد الله فيك بلا حس ولذهب بأني تبت من قوري شاق فعل للرب لا شريك له أعطى البشارات بالآيات والسور لذات بكوني عبد المحسن السور يا أعطى البشارات بالآيات والسور لذات بكوني عبد المحسن السور يا
1: من أعطى من ضرر الأعداء حين سطوا بصحب منج نذير شأنه عظما من التزمت له دين

0: نستنا بصلاة في ديورها منصورا ومنتظما دعا مدادي وأقلامي لخدمته هوزي لديك به ما حازه الكرماء وسخت بباق قاد فضلا لأحمد عليه سلاما من به الضر أحمد كرامات من يهوى المقفى مدامة إلى جنة فيها سفى العمر أبدا سلام إلهي سرمدا عن صلاته على من له القاد ذو الفضل مذبدا شكوري إلى الجنات من عام وخشش يكون رضا الباخي سرورا لأحمد رمنا شكور الذي بالكاف والنون ما شاء يفعل من باد ومكنون بالله جل هو الرحمن مقتدر وهو الرعي معتسامي وهو يغنيني به غنيت عن الأرباب في أبد وأرتجي منه أجرا غير ممنوني إليه قد تبت ذا بيع وزحزحني عن المناهي وعن أفعال مجنوني وجهت وجهي له بالذكر ذا خدم لمن أتانا بمفروض ومسنوني زدت القصائد للوهاب أشكره بها ولي ساق ما قد فاق مظنوني عن نافع قادر بر رديت هنا وجاد لي بعزيز منه مظنوني ناجيته مستغيثا وهو ذو كرم وحبل أنقذ ذا الوادي وذنوني يا الله يا حي يا قيوم خذ بيدي واعصم جنابي بسر منك مكنوني أنت الحفيظ الذي أبقي وقايته فلتكفني كل مخلوق يقاسيني ناجيتك اليوم يا من كنت لي كرما يا مغنيا جوده بلواي يمسيني أنت الكريم الذي تعطي بلا سبب يا خير الشاف شفى كلي بتحسيني شفيتني العام فاقبل ما شكرت به اطابت النون قبل الفاء والسيني كفيتني جملة الأعداء يا ملكي يا من عن العار تحميني وتنجيني رضيت عنكم رضاء لا يفارقني لرقموا أهل الزقوم والسجين نفيت عني من غروا بجيفتهم وأخرجوني كماسور ومسجوني أني فرادي ومسني أكبر وهم سم وبكم وعمي كالشياطين منعتهم من جنابي بعد سروتهم يا مالك الملك يا رب السلاطين تنفيهم الدهر عن ضر وتنصرني بهم عليهم وفوق السؤل تعطيني كتبت في البحر أني لا أمد يدي إلى النصارى عبيد الماء والطين إن شاءه من به أبقي السكون به دنيا وأخرى بتصحيح وتوتيني لله جل يدي والخلق معبدني وساق لي فوق ما عند السليطيني لراد في البحر أعدائي وللتزموا والكل فيما مضى قد كان يعطيني توجهي للذي مهما اشتكيت له أشكى ولقاد ما أهوى بتكويني يقود لي كل ما أهوى بلا سبب أكرم به وبخير الشكر يحنيني أعاذني وحماني من عداي معا ومن مريض رجي من كاد يغويني نعم الحفيظ الذي مهما استجرت به أجارني وكفى قتلي بتليني أني جلا ظلما كانت تعوقني وبالهدى جاد لي حقا بتبيني محا عيوب التي كانت تزلزلني ولي يعين خيرا كل تعيني توجه القلب مني بالشكور له بخدمة المصطفى والشوق يكويني عليه صلى بتسليم بجملته وجاد لي منه تكريما بمخزوني لهب كونك وهابا منايا معا يا خير مغن بإعطاء المخازن يا الله يا بر يا رحمن سق رضي ما عشت لي دون كسب غير محسوني يا خير بر رحيم هب لعبدك ذا أن لا يحاسب في يوم الموازين وجه لوالدتي ووالدي كرما وعن يجزهما خيرا بتنزيني على النبي صل بالتسليم بالحنفاء يا من كفاني عدوا كان يخزيني لك الثناء والرضا والشكر في أبد يا خير رب مرب قد يرقيني أشكو إليك الذي في القلب منكتم كم المراد بتمليك وتلخيني وجه إلي الذي أرجو بلا كلف وكف عني فجارا تلاقيني أنت القدير الذي لا شيء يعجزه فرد بقهرك لي كل الدهاقيني لرب قهرك من قد ثلثوا صمدا سما وبكما وعميا كالمجانين دعوتك اليوم يا قهار يا ملكي يا من شكوري له والحب يضنيني يا خير مغن غني لا شريك له في الملك والحمد ينجيني ويغنيني يا مالك الملك يا من جل عن ولد رد لي ذوي الفسح طرا وسعانيني وجه لي اليوم أسرارا تلازمني ولتكفني كل شيء قد يعانيني أجب دعائي بما فاق الظنون هنا يا مغنيا جوده ياتي بمظنوني نجوت من فتن الأعضاء إذ قصدوني بالمدافع طرا والسكاكيني أنبت إذ واجهوني بالأذى لكم ورثتم الكل لي مثل المساكين تسكيني على النبي صل بالتسليم بالكرماء ولتقر ضيفك دارك بتسكيني مد الحياة بما فرضاه من عمل ولتهي قلبي بإخان وتمكيني لك انصرافي بقرآن أرتله وبامتداه رسول من كماموني صلاة بر رحيم بالسلام معا على الذي قد كفانا كل تخميني أعلى البرية عند الله منزلة محمد من ببشر من ببشر جا وتاميني لله أقبلت والمختار واسطتي وأرتجي حوز غثي خير تزميني حاجي لدى الله بالمختار قد قضيت صلى بتسليمه عليه آميني إن كنت ذا وطر أو كنت ذا وجل ناديته وهو يغنيني ويحميني توجهي للذي يعلي المقام بلا إجالة لجهات الشام والصين رب يجود بطي قد يقي كلفا كما ينجي بلا سيف وتحسيني دفت الكريم الذي يقري بكن وله حمدي وشكري وفي الدارين يعليني إني لضيف لعلام الغيوب هنا وراض لي كل ختل كان يخليني هو القدير الذي طيا يوصلني إلى مرادي دوارا كل ما هيني وجهت بالشكر وجهي للكريم ولي يسوق مرحمة منه من الحين أرجو برحمته المهداة سيدنا زوري مدينته دار الرياحين دار أمتي ما يزرها زائر لهدى يسر هي الدار دار الحق والدين خبأت كوني عبد الله قادمه وكونه لي يوم الحشر والدين لله أقبلت بالمختار ذا خدم وقد كفاني به ما كاد يرديني نويت شكرك في ذا اليوم يا سمدي يا الله ذا العين قبل الرأي والشين يا من يكون ما قد شاء بلا سبب كون مرادي ولرب ما يقشيني بالطي والجذب هبل سول دونعنا يا خير مغنم رب قد يخليني ربيتني فلتوسع لي هنا وغدا بلا حساب وكن لي استحليني هبوتني بالذي قد فاق مطلبتي فلتكفني كل حين كل ملعوني مني تقبل وزد شكري وزد مددي وتل شكري بشرى حورك العيني توجهي للذي فرضاه من عمل ومن مقال وكل سوء تكفيني كفيتني ظمأ والعري ما سغب وبالكتاب الذي أنزلت تشفيني فجرينا بأمعاء الخيب في خلدي واعصم لساني من لحن أظنني يا رب صل بتسليم على سندي والآل مع صعبه الشم العرانيني عليه صل وسلم بالجميع وقل نيل البقيع الذي ابتدى بمضعوني بالطي جدلي ورضلي كل ذي حسد منازع بسنان الشرك مضعوني أنت المجيب الذي نجيت من غرق نوحا بفلك عظيم منك مشحوني دعاك من قبل ساداتي فكنت لهم فليستجب يا مجيبا كل ممحوني كون جميع الذي أهواه في عبد فكن ورد لي من أعدائي بتمريني إني لعبد خديم صرق ضيفك يا ربي وبالعتق والإطلاق تخريني لكن بكل سرمدا واجعل المسير يذا جوف الفرى للورى مثل المحاريني صرفت حاجي لمن يقضي الجميع بكن وأتوصل بالممضوه في النوني أعلى البرايا وأخشاها وأكرمها عند الذي جاد لي بالميم والنوني لمن كساني ورواني وأطعمني يراعتي شاكرا كاللوح والنوني حبي وودي ورضواني ومحمدتي لمن حباني بما قد فاق منوني يا ربي صل بتسليم بلا عدد على بشير نذير منك ممنوني نبيك المستوى بالصالحين معا وكن بكن لي في بعد ومكنوني
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى

إذا ما مدحت المتبى كبكب العداد، ومدحيله في البحر لم يبق الدبيحات. نفى من قلاني الله نفى.

وقد قاده إبليس مزحان تطيعا كريم متين تمدحه يمدحك ربه فمن لم يحب المتبى مات متروحا لخيل وراد بحر الندى عند ربه مقام فمن لم يهوه مات مقروها على المنتقى خير البرايا قد انجلت فمن لم يلف ما جلى صار مرجوحا لقد بان لي في البر كالبحر سبطه خجم في الدار لي خلد الجوحا أرى انجداح المنتقى في تغربي غيوبات

لقد جاءكم قد صار كل مجمدا وحي علوم الدين نصا ومشروحا قلوب ذوي الايمان لله تنسني بخطي وقلبي للهدى صار مشروحا عن الله والمختار قد صرت راضيا وقد خاب من قد أمن بالسوء مرضوحا هو النبي المنتقى قاد الانتقى وقبل نفى الشيطان في البحر مفضوحا يميني عليها بس من يقود من

وإنك لعلى خلق عظيم. وضوح حصفعي بالذي الدهر ينشؤون، مرادي بربي قد بدا لي وأنشؤون، إلى خدمة يدعو قلامي لجنة، نبي له أعلى الجنان أبوئون، نويت امتداح المنتقى البحر مدة، ومدحي له في البحر قتلي جزاؤه، نبي رسول وهو عبد وسيد، ومدحي له قبل مجاري يزعزئ، كفاني إلهي بالمقفى العدا معا، ولم ينحي إبليس والحرب مطفئ، كفاني إلهي بالمقفى العدا معا، ولم ينحني إبليس والحرب مطفئ.

إذا يلتح لم ينحني منه إرهاب خبيئات الدارين كون الإله لي قل كان باقي منهم إنقاد أنجاب قي إنقاد أنجاب يفوزون بالمنى وما عاقني عن شكر مولاي أسباب قد انقذ ضري الذي قبل قد نحى

محمد المختار لم يبد مثله هو المنتقى المحذي حقق الرجاء وإنك لعلى خلق عظيم وداد لرب قادر خير فعال أصح فؤادي مع كلامي وأفعالي إلى الله قد وجهت حمدي بشكره قلبا محاكد الأعادي بإبطالي نبي جمل الله خلقه وأخلاقه والجود مثل لحطالي نبي رسول سامني عن مضرة وليقال سرا مخجلا كل أبطالي كتاب رسول الله وردي وراحتي وعضبي من صان كلي بأزيالي وخير وراد بحر الندى طارد العدا من السر ما يكفي بي كل أقيالي علي لوجه الله دين امتداحه فامدحه عني ما حد قبل أو جالي لخير وران إني خيور تسره عليه السلام من حماني أن أخجالي إذا الضر عم الناس طردا كفيته وينحو لغير الهول في كل أهوالي إذا الضر عم الناس طردا كفيته وينحو لغير الهول في كل أهوالي خرجت من الأهوال مع كل سقوة ولا ينتعي نحوي على كل مختالي لقد رم لي مدح النبي كل فاسد ولي رم أخلاقي ولي راض أقتالي قلوب العدامات لما سرني به ولي راض صعب شاهد أي أزلالي على خير خلق الله أبقى صلاة من حماني به عن كل مفض لأشكالي ظهرت ظهور الشمس يا خير مرسل عليك السلام من تعالى أنا أشكالي يبشر خير الخلق خطي لجنة طبع ذني عن كل مفض لأنكاري محمد الهادي هداني مصححا لي العقد كالأقوال فضلا وأفعالي وإنك لعلى خلق عظيم وعلى المصطفى وعن الخلق يرتج فأمداحه أحلى وأعلى وأنتج إذا المرء بالأمداح قد صار خادما أتاه من الوهاب وهب يفرج نفى المصطفى الأعداء نفى المصطفى الأعداء عني وأدبروا ورافقه في النف أوس وخسرج نبي رسول قد نفى كل باطل هو روح النبي لله اليوم منهج كيم متى تمدح يمدحك ربه كيم متى تمدحك تمدح يمدحك ذو الورى هو المنتقى المبدي والمبهج له الصدق والتقديم والفضل والعلا فقد دائما هداه تبهج على المصطفى خير البرايا محمد فاضلها ينكب واش ومخرج لقد جاءكم قد جاءنا في امتداحه عليه السلام الله نعم المفرج أدى في امتداح المصطفى آي ربه بيضاه أسال العلا وهو يعرج خلق بأم إسلام عليه بذكره فأمدحه من آي مولاه تخرج لنا بانا أن المصطفى خير سيد عليه من الأولى سلام مؤرج قلبنا بالأنوار في السبق وافقت وقد جاءني عند العدا من أمه

في الكون قد بدا، في الكون قد بدا، وما لسوى مقتلي فيه منهج يعد قراني مع مدادي الذي احتوى سريع كفى

0: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال يا باق زحزح الضر والتبر تغير بالمختار أغنى عن السبب إلى غير ينتف البلاء لا إلي ما بدا كون ربي الورى وهو لي وهب نهى الله عن كل الأذى منذ كان لي كلا غير الشيطان بالكيد قد ذهب نفى الله بالقدر العظيم العدام عن إليم بهم لأليك ولي مطلبي جذب كفاني كفا كاف كفاني كاف عمت الخير نافع ولي برسول الله مختير جذب في انقاذ نفع قصفا عن مضرة ويطرقي من يودي إلى تعب على المنتقى أذني ثناء مجملا ومن قاده الباقي إلى الشكر لم يعب لحمد ورضوان وشكر تجملت داعي باق بالنبي للمنايا إذا ما صارت الخط بالمدح للنبي أوجدت الباقي حباني وبالذهب خطت سناء يرضي البرايا مخلدا هذا من عيالي قد كفى الهول واللهب لربي جعلت المنتمي لي وديعة وعني يكف العار في اليوم والرهب قد انصرف الضر الذي كان قاصدا إلى غيرهم والكل ينجو من الوصب على المنتقى أزني ولي وجه الندى ولما يجر البشر والأمن قد نصب هو لرسول الله صلى الله عليه من إلي الكتاب الجامع الخير قد سلم يقود لي الآمال والأجر والمنى ولي خبد التأمين مغن عن الطلب يقود لي الآمال والأجر والمنى ولي خلد التأمين مغن عن الطلب محمد المختار يأبى مطرتي لغير بي الباقي محى الضر والتبب وإنك لعلى خلق عظيم. وجدت أذكار أمداحي لمن شرحا فضيبي الله إن البحر فانشرحا أصني على المصطفى البحر مرتضيا أليق كفانيك من حوى مرحا نجا عيالي ربي بالنبي وزري صلى عليه كما أعدأه جرحا نويت مدح نبي الله سيدنا محمد المسطى وقد قد قرحا كلامتي مثوبة من قد ساق لي غرضي بلا أذن بالكفاني كل من قبحا لمن كان العلاق في البحر مغتربا هيئة البحر بحر الفاق ما صبحا عظامة المصطفى قد كبكبت ديفا ولو فرادي أمثين لم تدع شبحا لو خطابي في دوري وكرمني حتى تفارقت من عادى وقد نبحا أنت رسول الذي ما مثله بشر كان به البيع في أعداء قد ربحا خذ السنان من خديم لا يرى ضرر فتمضي بك يا من كف مع ضبحا لكم تداعي بأنفك قد نزلت كان محاضري يا خير من مدحا قلبت مدحي إلى خير وراء به كفاني الله في الدارين ما فضحا علم وسعي وآداب ومعرفة لقدها يا بشيرا قد مل القدحا هي ابتجاذك للباقي بلا نفج صلى عليك الذي قد قادر الفرحا يا سيدي يا رسول الله خذ كتبي على القول وبشر بالملل ملحا مكنتني في ديوري فكفها أبدا ما سيأفني ما ليس منشرحا وإنك لعلى خلق عظيم. وجدت أبكارا يمدحي لمن فضلا قال كرام الخيار السادة الفضلا وجعل المصطفى ومدح رافقني في كل شيء بحبل البصير قد جدلا نبينا المنتقى ما إن يمازله في السر والجهل شيء قد يرى بدلا هو تداعي رسول الله في أبد إلى سوى الأذى تقليل
1: لزهد بكوني عبد المحسن السوري يا ظل بشعارات بالآيات والسوري لزهد بكوني عبد المحسن السوري يا ذا البشارات بالآيات والسور لسعد بكوني يا عبد المحسن استوري لسعد بكوني يا عبد الله فيك لدى حسن ولذهب بأني تبت من قواري ساق فعل لرب الله شريك له في الملك والحمد رب الجن والبشر لا كنت ضيفا كريما قد يبصرني في السر والجهر بالإحسان ذا بصري فجاتني يا خليلي بسرور هنا بلا هدى في قرابي فانتفى كدري فقلت والقلب مني طيب بردا
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجهت وجهي لمن تكرمه بانا في سهر مولد من في البحر ربانا لله شكري في سهر ربي هنا على ابتداء الذي لخار قربانا قد أقبل الخير ممن لا شريك له في الملك والحمد إسرارا وإهلانا دعوت برا رحيما نهما كرمنا في البر والبحر نهما الله مولانا كوين بكل لي في سليوم توسعة حتى أقيم لدين الله أركانا ربيتني فتحب للهام يا سمدي إدمان خير وإسهاد وإسكانا ربيتني بعد إفهام وتربية عن يوم تربية إسلوك صديانا مكنتني بعد ضيق سقط لي هللا موسحا بعد ما قد حفت أريانا ناجيتك اليوم يا من أمس كرمني وسقط لي اليوم إيقانا وبرحانا إسرب قلوب النصارى يا خدير إلى نسري ورب لي من قد حس أوهانا بكونك الواحد القهار منفردا لخرهدانا على بسراء إدمانا نبهتني أمس تنبيها أرى عجبا أنت البديه الذي ما سال رحمانا يسرت لي أمس هدي يوم توسعة بها ألاسم ما ترضاه إحسانا أعويتني بعدما داخل فهاد أصلا فسرمدا ليرد جنا وإنسانا عزمت وجهي إليك اليوم ساخدا من لمن خدوت له كحبا وحسانا دها مداري قدا هاجي لخدمة من تفسيره ضرر الأحداء أنسانا محمد خير خلق الله سيدنا صلى عليه الذي أدومه تبيانا وجه صلاة بالأسلمين له أبدا ولي بيانا وحني كفا حسيانا حملتني ربي بتكريمي دون هنن في البر والبحر سدرسا وتقلانا ملكني الهام يا وحاب فوق رجاء إيوال ترد لي أهدائي ومسلانا لجد برزق حلال طيب وقني ما لست ترضاه إسرارا وإهلانا ناجيت برا رحيما مخنين وله أمري أفوض أرجو نصره لنا أذكر سقوري وسهلي هنا وخدا يا واسحا مخنيا ما سال ديانا أبلي بكونك وحابا منايما أتا أكون بماه الخيب ريانا مكين ووسيل ومكسيال بتوسيات كليلة القدر أحيانا فأحيانا في كجهل المكسسافا بلا زلل وكملا بي أعيانا فأعيانا يسر لي الخير واسمي وسل رصدي يا نافعا لم يسل برا ومنانا إليك قلبي وجسماني كساك يدي يا هاديا لم يسل ربا وحنانا لجد بلقياس والليمان في عجل حتى تبصر من قد كان حسنانا بكونك القاهر الجبار رمت هنا أن لا أناسها جبارا وسلطانا رد لي صلاتين يا قهار في أبد والتحميني وكفني مكرا والشيطانا رجوت أنك تحميني وتنصرني نصرا حسيسا بنيلي منك رضوانا وقيتني مكر أهدائي ومن معهم فلتكفني سرمدا حقدا وهدوانا اغفر سنوبي وحبل اليوم مطلبتي بكن ورم به لي سرمدا سانا إلي حب فراخ الذي لم ترضه قلقا والتمهني يا قفار ما سانا بهرمة المصطفى من سرت قادمه بالنسم والنصر سجحا ثم ميسانا حجي بقلبي تقبل وفكني خطها والتمهشيني وكملني بما سانا ربي استجيب والتكمل ما نويت لدى توبى الذي بك تبنا فيك بنيانا وجهت وجهي يوم السبت مرتديا الى الذي سرمدا ان خالكم كان رب كريم حفيظ واسع صمد وابتغي منه تيسيرا واسكانا سدهم يوم سيدا قد يبصرني فتى وفيتا ورد لي دهر سجانا قدير قهار يا جبار يا خرضي رد لي الذي يغسل الاموال مجانا ناجيتك اليوم يا برا حلي له سكر يخجل يا قوتا ومرجانا أنت الحليم الحسيم الحضر يا عملي أنت الحليم الحليم البر الرحمن أبلي بحقته الأسماء قهريا من أمسى يكابد أهل الحق أسمانا من قلت مسلتي لسي أعطيته صلحا أتى به قهر الأهداء إدمانا ملك ني اليوم يا وهاب مطلبتي والتكفين كيد من للحس خدما ناجيتك اليوم سافق إليك فكن لي مخنين وافتح لي اليوم بيبانا افتح لي اليوم بالمختار سيدنا أباب خير تجر سخيبانا ليكن بجود وإساج ومرحمة وبالبصارات يا من فضله بانا طيب حياتي بلا موت ولا ضرر وتل بفضلك مكسي رب قربانا يسير جميع الذي أرجو وأطلبه أتى أكون خرير الحين جسلانا يا رب قد لي في الدارين كل منا ولتكفيني أبدا مكرا وخسلانا بين لي الحق كسفا لا يفارقني كما كسفت لأهل الله تبيانا اسرق قلوب الأهالي أن أسايا مهن لنصرة وهدي بي سيبا وفتيانا تركت أمس الذي قد بهته ومضى فالدهر بدل وهني كفا خسيانا وجه لي الكسف والتسخير دون عنا ولتكفيني سرمدا جهلا وخسرانا فتاه أبلي فتحا قد يريح حجبا يا غير هاج هدا قبرا وحيرانا دفت الكريم الذي يقري بكم أبدا وأن أهاون في توبا يقت آنام دفت الكريم الذي في البر كرمني والبهر إساخ لي بالفيد قرآنا له خطابي يوم السبت في وطني وبان لي أمس ما خسار برحانا نبهتني أمس ستفيدا ومعرفة وسرمدا بي النبي الرب أسانا اهترجوه إلى قومي سعادتنا وتكفنا يوم جمه القلق نيرانا أبي بفضلك كوني سرمدا فرحا للمسلمين وخلد فيك بشرانا ملكني اليوم صيحا لا يفارقني من البصارات في دارين جيرانا عليك أسني بأبكار أجيء بها من الفيود التي تنصب ميدانا لسق دواما فتوهات أكون بها بصرى لمن بهدى الإسلام خدانا أنت الحليم الذي علمت حسبك ما فأخو بتيك ميدانا فميدانا كوين لي اليوم تيسيرا يسحل لي سحبا بإيجار ما خد كان فقدانا سبد جناني وسدد منطقي وخني لهنا بإهدام ما خد كان وجدانا يسر لي اليوم يا وهاب جملة ما أرجو وهب لي تقليما ورجحانا ربيتني ربي في الأهداء مقتربا حتى رجو هي للأوطان قد آنا ملك بيدك ما يختار من قبلا مكر ولا سلب وجهه مسانا ملك يا ربي ما فاخر منا كرما يا من يسير من قد جاء سبحانا ناجاك مرتجيا أن لا تقيبه وتكفيه يوم بحث الخلق ميسانا خيب رجاء الذي يقليه في أبد من هامه قوى كان الحج ميسانا لو اكتب الهام أجرا لن قطاه له في كل ما فيك ينوي من هدى سانا خلب قلوب الهدى ترا لنصرته في البر والبهر يا من انت لندانا ناجاك مرتجيا ما رام في حجل يا خير من أمه من كان حجلانا أنت المهد الذي أبقي البقاء به دنيا وأخرى فحبل الحوض مولانا تركت ما كان لي بالبيه متقيا ما هند من لي يقضي هاجتي لانا فتاه وحاب يا رساق يا ملكي ليفتح وحب لي وارسقني بكن لانا ديخي أسل عاجلا بالبسر محمد أتى أقيم لدين الله أركانا يسر جوهي لتوبى وهمي وقني أصل ورا والتطيب لي سمى إسكانا لك السماء والأراضي والحواء بلا مسالك لي ربما سدكه بانا أجيب وصلي بتسليم على سندي محمد والتهب لي فائخا بانا أصني على من بفتح الخيب يفضيني وأرتجي منه بسرى سورة التيني له كلامي وسنتي وهو يلهمني وبالبصارات دون الكدياتيني له كتابي وأخناني وأكرمني وكونه لي أنساني بساتيني أبلي بهرمة لفس الله كن أبدا يا خير مفتن بكسر منك تفتيني كففت خبر الأسى عني بكونك لي وسق مرادي لي بالكاف والنوني نجيتني اليوم من حولي إلى سلع قد بهتها بخفين منك مكنوني فجرينا بها ماه الخيب يا سمدي في القلب مني وسدني فوق مسنوني يا أكرما لم يصل برا ومقتدرا يا من له تقل من أفعال مجنوني كونت لي كل خير كنت راجيه بلا حساب ولا لوم وتخنيني وجه لي اليوم كسفا لا يفارقني وتخن مكسي بمفروض ومسنوني نبهتني فلتصد علما ومحرفة وتل حياتي أجرا خير ممنوني مرامي عند الله أحويه سرمدا بجاه الذي أهلاه أهني محمدا أزوني عن الأهداء والنار والبلاء سناهي على من صحصح الدير أحمرا مدادي وأقلامي لربي ولنبي أجاري بها من أخلص الصحيح همرا متى ما أحد للمتي والسكر خادما يجد بالمنا والهود ما صال أحمرا دعا يستجب بالمستبع ربي سرمدا ومني تقبل ربي مسايا وحمرا يا جملة قد سلسوا بدلالهم من لم يكن ولد له أو والد أخرجتموني ناتقين بأنني عبد الإله وإنني لمجاهر وسننتم أن المدافع عندنا والكل منكم ساخلا ويهاسر وما قالكم حق فإني عبده وخديم عبد الله وهو الحامر وما قالكم إني أجاهد سارق إني لوجه الله جل أجاهد إني أجاهد بالعلوم وبالتقى عبدا قديما والمهيمن شاهد إني له عبد قديم للنبي وهو المقدم وصفيه الشاهد صلى عليه بآله وصيابه بسلامه رب إله واحد صلى عليه مسلما وأحازني من ختلنا إبليس وهو المارد وأقامني سبحانه بالمصطفى فيما به تات المنى وأشاهد وبه كفاني أهل كتب قد تقوا والكل منهم بتناسي حاسد سيف الذي يفري طلا من سلسوا توحيده فهو الإله الواحد تبا لقوم سلسوا بدلالهم من لم يكن ولد له أو والد أفن لقوم أسرقوا وسكورهم خلف وكل جباء ومكابر أكرم برب لم يواقصهم بما كسبوا هنا وهو الصبور الماجد نهم الذي يخصى الإله موحدا ويروم ما يرضى وبيس الجاهد ومرى فيه التي بها أنفي العداء وبها يفارقني حنيد قاصد سكر حكيم أحكمت آياته ممن يسنسه ما يريد المارد وبها يدمدم لي على من أخرجه دنيا وخرافه رب ماجد وبها نجاتي من مكائدهم محن وبها ليالي في السلام أكابر أكرم به سكرا حكيما جادلي ربي به وهو الكريم الواجد أما رماه فالأحاديث التي وردت عن الماهي ونهم الوارد وبها أسنسه بالحزن قد أحدثه وبها يلاسمني سهيد عابر وبها يفارقني خرور يخطفي وبها يلاسمني ارتخاء خالد أكرم بمن قد جاءنا بنصوصها نهم المجاهد في الإله العابر نهم المصفهم في الخلائق كلهم يوم الجوانهم الصفيه الخائر نهم المقدم في الكرام جميعهم وبه يفارقني عدو راسد صلى عليه بآله وسيابه من ليس يهجسه كنود سارد بسلامه وبه أداني بالهدى أتهتلت بي أمنا والوالد أما الفروه فأصهم قد هددت لحديثه إن الفروه سواهد وبها أسنس سائلا من صبحة عن جانبي إن السهام توارد أما الذي يتجسس الأسرار لي فتصوف صاف جلاه أماجد أن ناجس الأصلاف خيرا ربنا يوم الجسى فهو السكور الماجد أن ناجس من بينه بنصيحة ما فيهما وبدت بساك فواهد ينفي الهدى أن الذي لا أبتغي بدلا به فهو الحفيظ الطارد وهو الذي قد كان لي وأحاسني أبدا به ممن خلا ويهاقد قد سانني دنيا وأخرى آمنا ويقود لي ما قبل منه أراود إن كان للأهداء أصلحة بها خيفوا فأصلحته وأجاهد وبها يفارقني سرار صلصوا وتناسه والكل منهم هاسر وبكون ربي لي أكون موحدا من لم يكن ولد له أو والد يا الله يا رحمن يا رب الورى يا من له كلي وفيك أواعد كن لي بما فاخصنون تكرما وقني الذي فيه البلاء وصدائد وتقنني دنيا وأخرى يا هليم يا من له مني تجيء خساهر يا خير مقنن بالكتاب هديتني وبسنة الماهي الذي هو آمر لسد بسكري سرمدا لك محردا وإلي منك طرائف وفرائد يا رب سقلي سرمدا فوق الذي أرجو وإني في محلي قائد يا خير مقنن أستغيث بفضله يا من له مني أناك مساجد ليحجل النصر الذي أرجو هنا أتى يلاسمني أنالك ساجد ليحجل النصر أسيسا هؤنا أتى يفارقني كفور جاهد وأدم صلاتك بالسلام على النبي في آله وسيابه يا واحد لما هن بصير سان كل محرهيم مديه مع الآداب والهلم والسعيم خلامي عليها دين متهن لسيد أتانا بقرآن حكيم من الوحيم دهاني إلى متهن نبي سيد بسرهيم وفي أكبر الردوان محبسره وهيم جرى للسي فر البرايا له به من الخير مخبوطا لدى الأخص والجريم أتاني أمان من بلاء وفدنة كفيت السقاء كالجوه والفقر والهريم إذا ما مدهت المنتقى قاد لي به وداد وصف رافقا أنفح الدريم كريم متى تمده يمدحك ربه وفي متنه فارقت سكا مه القيم محمد المختار سادي لمالكي عليه الصلاة والسلام من رحيم رسول كريم من كريم مكرم عليه السلام مصيب السلم والغيم سلمت من الأهداء والمكر والأصاب بجاه الذي يغني به الله عن مسيم ودادي لمولانا وللمصطفى النبي وللآل مهمن فارق القصة بالقسيم لقد جاءكم أصنع على خير مرسل أمانا به الباقي أن يستقفي والوسي مع المصطفى خص الأهدي لجانبي وإني على خير كثير محل وقيم نبي نبي جمل الله ساته كما أحسن الأخلاق بالطهر والرقيم على نلي القهار بالمصطفى النبي قلوب الورى حمد له ما لحنه نويت شكر الله شكرا مخلدا على من به كل يسفي كما يهيم فرحت بأن الله باق ومالك وبالمصطفى أخنا عن المين والرئيم سألت بوجه الله ربي وكان لي فراقي بلا حوض له صنبك السهيم كفى الله كلي كل ما لم يهب لي براق على كل الورى أفضل الهليم محمد المختار باها بي الورى عليه السلام خير من جار بالهليم على الله أصني سا صلاة مسلما على من به ذري لدى الله سوفني سمام ورى حصري لدى الله في يدي وما رمته من مالك خارب الأنيم يميني على الأحداء سيف مهند فمن لم يسالمني يمره سوقسيم سمام سوي الإسلام فيها فمن أبا مكوسي في الدنيا أسلمها الجسيم علي لوجه الله دين السلام أماني به الباقي عن المكر والبخيم لربي سكوري بعد عمدي على النبي ولا تنتهي نهوي سوى سطري بالتقيم يصفي لي الخيرات ربي بجاهما كفاني به الأهداء طرا بآلئيم أديات ربي قد هدني وصفيت وخطي يري الغراء الخصي والنهي مدادي وأقلامي لربي ولنبي عليه السلام هافز جل حنسيم إلى بس خير الهلم في صدر مهتد أدى الله كلي والمبيعات كالنسيم علي التواليف التي يهتدي بها إذا سعى ربي خير من فاس بالوهيم نوى القلب مني بس علم يقول صد التعلم والتعليم لله سدهي تحيات باقت قد حول كون ملكه على أحمد المختار من متهوسيين توجهت بالمختار والسابي مدتا لمغن به لجار بالسكر والطيم مع الله بالماهي إسابي مصحيحا وإني بماهي الخيب سبته والريم أزوني عن الأحداء والداهي والأساء سفيه الذي كلي يتسان بالهيم رباهي كتاب الله والسنة التي أحاديثه تفسيره لسسا حزيم يقود لي الباقي بقرآنه المنا ولي بارك الوهاب في العين والعصيم سراتي سرات المستقيم الذي به قسمنا من الأكدار كالميل والخصيم علي لوجه الله ترتل ذكره قديما لمن أخنا به أن أصل المسيم لمن خاد لي أبكار علم وخيره سكوري قديما للذي نهج سوقفين يدي مسقدمت المستباسات الرفعة قسمت من الأهداء والرحد والصفين كفاني إلهي بالنبي المكر والسخاء وصافي فيود الله في القلب سوخرين ما الله قصد الدر نهبي بجائما قد أدفع نارا قد نهر قبل بالوريم بجائما حاس سيدا بعد أسناهم نلنا فلاحا وخير الدين أسناهم أفضي سكوري ربي بعد محمد الدين على الذي قد هوى في سول أسناهم ليخاد ربي الذي قد جاهد الكرماء به وهدى كلي وأنماهم محمد قد جرت نهبي مناقبه عليه من ربه الباقي سلاماهم وجهت أبكار متهيل الذي أبدا يقود لي كل ما أرضى وأشهاهم محمد أخجلت أنواره قمرا وكل سمس هوت في الدوه أبهاهم نبينا لم يكن ثرواه في القدماء ولا يرى سروادا في الخلق سرواهم يزني بذلك أقلامي عليه بهم كأنني عند ترب فيه مهواهم نبينا خاذ لي ما أستبد بهم مهد جماعة فضلا من مساياهم رسولنا أحمد المختار قدمهم باق قديم هددهم رعاياهم آيات أحمد لي خاذت مواهبه ولي تقلد ما أرضى وأهواهم واجهت ربي بمده المستوى سمنا وانخاذ لي كون ربي لي بجدواهم فر اللهين لخير سرمدا وجلا وليس ينهو جنابي دهر مسعاهم رمى الإله الذي لا شيء يهجسه صحيح من أما دريهان منهاء أما جهاتي مغن قد مدت يدي له وأخنا به كلي وأهلاهم يهمي جنابي للجنات رافعهم بالمستوى خير من أبداه مولاهم محمد خاذ لي ما لا يفوس به خير من الله من أبدا وأخفاهم فرحت خير ورافي خدمتي ولهم قتي بتمليك باخ فيه صفاهم أقسمت بالله إني لنبي أبدا خل وهب وما آباه ياباهم نبينا المصطفى خير ورا خرطي في كل صيح وما ياباه آباهم تراق صاهد توهدي لمالكنا صواهد الحق منعة لمن باهم والله إني يقل الإله به ابن له دون قصب فيه أجساهم لخير الدري جرى إبليس مقتهبا مؤيسا من جهات الله أقصاهم لقد تبين للأهداء مستمن أني حبيب لمن ندهم بي اللهم ولو فراد ومسلم مدبرين محا لخير الدري أنهم الواهد اللهم أكا سلام كريم لا يقيب من بلا سرم تؤلم جنجا بذكراهم فوصي بذكر عكيم لا يفارقني مها به المنتقى أصني ببصراهم خرايا آي كتاب ليس يقربهم إبليس قطعا بمن قطاب مصراهم لله سكري على خير الورى وحلا أهلا كتاب بوحي الله مجراهم أجي خذ الله بالمقتار دون فرا ينخذ لي كل ما لله يرضاهم سأشكر الله للجنة مرتضيا أنه ولي خار أنه ولي خار إبقاهن وأمباهم بناني الله إسن مانهن وله أمدي وشكري على من منه أبداهم يرى لي الله كوني دهر ساكره وخاد لي خير مكتوب وأجداهم أردي إلهي وأردي المصطفى بتلا وتلك الكتاب الذي قد جل معناهم لكم خطاب يا أهل الحرس جملتكم بفضل من سؤلنا آتا ونلناهم ليسدوا دهر أني مؤمن أبدا ومسلم محسن ما حسبي اللهم هو الإله هو الرحمن خالقنا هو الرحيم الذي من سا أهلاهم له الوجود الذي قد سانه قدم مع البقاء الذي أبقى من أبقاهم الله أرسل خير الخلق أحمدنا لم يخله خير من مولاه أشقاهم إرسال أحمد لا يخفى على أحد إلا على أحد يقصيه مولاهم لأحمد المنتقى ما لا يرى أبدا لخيره فاسما لله وآلاهم الله فضل له قدما وقدمه ومن أبى ناجه بالحصل قلاهم هو النبي رسول المهتمى وله تاوي الأكابر من والاه اللهم إن الرسول لنور يستنار به دنيا وأخرى فمن هاداه أراهم له خطابه في سهر ربيه ولا ينو جهات الذي بدر هاداهم لك الوسيلة يوم الحصر من ملك اختار كونك سابق وأجراهم إليك تنخاد يوما يفي مصفها جميعهم يا بصيرا نلت بصراهم أديتي يا رسول الله آكبلا رد وكن لي يا من جاءه الجاهم ولي الله أنت دهر واسدتي يا من بك الله ما لقطار أن جاهم حوصي بربي وهو الواحد الأحد من اللهين كفاني سر من جهدهم لله قد تكر من تنبي ومنه وجيم وهو المكرم منهم الفرد والسمر يسوق ربي ما لم يرضي أبدا لخير نحوي لا ينهوني الكمر هدية من إله دهر صافية ولا أسأل عليه دهر أعتمد تصيم مقدن كريم نافي سمد على نبي به لله ألطهد وجهد كليتي لله ساقد من للمصطفى من هو المختار والوهد كتبت للسكر أني لا أمد يدي إلا لمن لم يكن كفأن له أحد كتاب ربي كفاني كل مفسدة قبل التوجه لي فانقاذ للسدد للأكرم الواهد امتد يدي وله أمدي على خير من يهدى به المدد توبي إلى الخافر القفار تحرني كليتي بنبي المنتقى رشد ولاني الله هو المختار في أبد فضلا وفصل بما قد وده الحسد إبات ربي كفدني كل محلوكة يسوى جنابي بها والقلب والجسد وسقت بالأكرم المهتي بلا هود وساق فضلا لخير دهر من حسد رب الإله وخير الخلق واسدتي وانقاذ لي خير من قاذ له الأبد بالمنتقى حتى ربي ما حلي مهن وانقاذ لي أجر من بالحق قد حبدوا بالمصطفى لي بنى الخدوس مدرسة بها يزول الأسى والجهل والكبد أسقى صلاة بتسليم على سندي محمد النور من بالخير قد سعدوا للمصطفى في جميع آل قدس صلاة تن بالسلام من الباقي بمن وحدوا أني إلهي بالماهي أخوخمها من حق من قربوا مني ومن بحروا رديت عن مالك مقرن يبصرني إلى الجنان بخير لا تنال يدهم سكرت برا رحيما لا يوجه لي إلى بصارات حسنى لا صمت زيدهم أخناني الله أن مكر وأن أسد أتمهتني قمات النفس والخود لانخاذت النفس طوحا والحياة ردا أتمها أن جنابي له والأود هني عفى الله بالمختار سيدنا أفن به ليس ينهو نهوي السفد سلم مها برسول قد ما أثني ببسر من ليس يهرو ملكه نفد ينهو لخير يظلم كالسلام مهن بمهو من هو رب الحرس والسمد ملكت خير صلاة بالسلام لمن هو الوسيلة من باق هو الأهد اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبصره صلى الله تعالى عليه وسلم بهذه القصيدة وعبلي فيها ما لم يكن قط لغيري ولا يكون أبدا لغيري من القوارق والعجائب والكرامات واجعلها لي أمانا من مكاره الدنيا والآخرة وتقبلها مني بقدر أسمة صادقة وبمقداره صلى الله تعالى عليه وسلم بلا سيه يسوءني أو يضرني في الآل والمهال آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. واجهني جزاء صبر وجزاء شكر بلا ضر.

ما يودي للحزن لغير ذاتيك من له الشكر اتزن نزعني من البرايا الصمد ومنهم نزعني محمد نفعني كوني عبد الله خديم عبده ابن عبد الله كتبتي سعد الله الأحد مثل عبادات وزبت من جحد للمنتقى وجهت مدحا قد جلب ولي رضاه ولي اليمنى سلب عبادتي بالخط والتلاوة خلدت الصلاح والحلاوة لله قد أوصلت توحيدا يهب لي المنى بلا عيدا ولا رهب الله جل أحد والله الصمد الذي انجلت علاه خاب مسلس الذي لم يلد وليس مولودا وطاب خلدي لم نحيا العين قد رصد من بعد ما باء بما به قصد قلت ولا انحو لذاتي كل من يسقه ضري ولي طاب الزمن علمني بقل هو الله احد ربي ما ساق لغيري من جحد فيمحى بلا بقاء ازري لا يمحي المانع المؤثر يقودني الى الجنان البشر وطاب للطي وطاب النشر من لك يجزى صبر وجزى شكر إلهي ووعدي نجزى وإنك لعلى خلق عظيم وجه خير الخلق للخديم جزاهك مع جزى القديم أزكى صلاة بسلام سرمدا على الشفيع ذي المزايا أحمدا نجابة المختار

الجرات كرم خير خلق مثل الجود نحى لمن عبد ذا سجود لطف ربنا بالجاه المنتقى بكل من يهواه من ذوي التقى عليه أفضل الصلاة والسلام كما عن الخديم زحزح الملام له البراعة بالسبق والعلان خلق غيره به باق على أعلاه مولاه كما حلاه أعطاه مولاه كما والاه خدمة خير عالمين أحمد صلى عليه من كفاني كمدا خدمة خير العالمين أحمد

من أحب من لم يحبه لنار كب محمد ما في الورى شرواه صلى عليه مشبع رواه وإنك لعلى خلق عظيم ودي لربي المكرم الأحد من كونه لي بدا يوم الأحد أشكره اليوم شكورا عجزا مثلي عنه لي وعدا أنجزا نبهني بقل هو الله أحد بأنه ليس له كفءا أحد نبهني بأنه لم يلد وليس مولودا والصفا خلدي أكرمني بكونه إلي الصمد وقادني به إليه أحمد لم ينحني وليس ينحوني اللعين في الحال والمآل زبه المعين عبادي ربي بمدح أحمد زحزح إبليس لغيري مكمدا إبليس قد ندمت من توجه يرضي بمن له توجه خاب العين بائيا بالندم من البراس خائفا من خدمي للمصاوجة مدحا دفعا إبليس للبكاء وهو اندفعا قلت إلى المختار مدحا قد سجب مدحا قد سحب لغير ذاتي اللعين فانسحب قلت إلى المختار مدحا قد سحب لغير ذاتي اللعين فانسحب عدت لخدمة النبي المشفع وقادني مخجل كل مدفع ظلني حب الإله والنبي وخلق العادة لي في طبي يؤمني إلى الجنان ما يسر ولا يستر القدير ما عسر مع سوى ما سري عني الأحد قادره لي قادا من يوم الأحد وإنك لعلى خلق عظيم وثق بالله العلي مع الكتاب وكان لي بلا أذن ولا عتاب أشكره على النحاء الضري والتعبي

زانا وبالشكور رفع الميزانا. كتابتي أحب لله الكريم من كل ما له ثواب لا يرين، إلا قلصت توحيدا يدور من خياره الشموس والبدور. علي من بثبوت القدم من أطرار ذي البقاء والقدم، إلا أوسط وللرسول ما يأذن به بخير السول. خذ جميع العالمين أحمد صلى وسلم عليه الصمد، فكون الله رب العالمين وأنه قدم أحمد الأمين. لم يخف كون الله رب العالمين وأنه قدم أحمد الأمين. قدم أحمد على رقاب من مضوا ومن ياتي ومن في ذا الزمن. أبط ربي بخدمة الشفيع والقاضي به صيت رفيع. رضي رسول الله عصمت من حر والضر لله.

صحبك في الحال وفي المآل اللهم افضل الصلاة والسلام للنبي قادنا الله الكلام كبت ربنا العيد عدوي فانكبت من مصطفى الذي تقدم السبت للمنتقى وجهت ما أعلاني قيابت وكب من قلاني أن يثنى قبل ذوي الحميم بخدمة المشاهدين.

قيسنا يا خير من أعلاه بق هداك والمنى والاه لك شكري أبدا على فراق من لم يحبني ونيل العلم راق قدمك القديم يا مقدم فمن حبني إليه الخدم عليك سلاك سلام من جعل خطي سورك دواما فانجعل عليك الصلاة بسلام من جعل خطي سرورك دواما فانجعل ظهر لي كونك خير العالمين أنت النبي والرسول والأمين أدل عدادك العلي من قبل أن أراهم الدهر وكل با وأن وإنك لعلى خلق عظيم خذ النبي والرسول أحمدا فبل غيري كل ما لم يحمدا إن ابن عبد الله فاق

الذي أخزى به الفجاران كتاب أحمد بن عبد الله قد حال بينكم وبين الله لأحمد المختار طور ساطع لغيره فر العين القاطع علم إبليس بأن المنتقى خير وراء فخاف منه باتقاء للمنتقى أشد كل مشرك كمغذي العدا مغيب لم يدرك أبا أبو جهل تقدم الرسول أبا أبو جهل تقدم الرسول عالت سمات معتي خير سول خاب أبو جهل وناداه القليل لقماط بها تنسى الحليل لم يبحث كذاب أي مسيلما أثوكة لمسلم ومسلمة قاد هدى الله أبا بكر إلى خدمة دين الله عبدا زائلا عمرهم عزته والنور عثمانهم ثم علي صور ظهر حق الله أما الباطل فجده قيم بدر عاطل الذي لي أراده الله بلا منازع لمن أباه كبلا مدح النبي والرسول أحمدا زب لغيره كل ما لم يحمدا وإنك لعلى خلق عظيم

نبينا أحمد نور الرسل عليهم أزكى صلاة المرسل. نبينا أحمد نور الأنبياء عليهم أزكى سلام ربيا. كتاب أحمد سواه نسخا وإنه بغيره لن ينسخا. للمنتقى الذي تقدم السبق ذكر حكيم منه إبليس أبق. أليس الله بسلام سرمدا للآل والصحب وكل حمدا. للمنتقى الإله الواحد نور ينير قلبك غير جاحد. أن يشك أحد في كون أحمد المختار نور الكون. خدمة خير العالمين فهمت تضرقت صدري عوما نافعات أفحمت. خدمة خير العالمين فهمت هذه علوما نافعات أفحمت. لم ينحل الشك ولا توهم ولسوى قلبي ينحو الوهم. قلبي صانه الجميل عن قبيح وليقود النور فيما لي يبيح. علمني من لوحيك والقلم من ليقود

أمري عاداني لأنه بارز من هداني ظلم نفسه الذي عاداني لأنه بارز من هداني يعصمني الباقي من الأكدار في دار الدنيا وتلك الدار مع نبي المنتقى المنير غاب قلبي وحباب النور وإنك لعلى خلق عظيم والله أن المتبى قد فتح ما كان قبل مغلق.

صلاه من يسوق لي مرامي. قال النبي درجه الكرام صلاه من يسوق لي مرامي، لمن يجود لي بالمرامي سقي على درجه الكرام. ان الذي كتبت في البحور جزاء فيها مهور الحور، إن الذي كتبت في البحور جزاؤه فيها مهور الحور. خطئ ضعن الإله والسرور للمنتقى الذي كفاني الغرور، ليبان أن الله قد كفاني بالمنتقى العدا كما شفاني. قد التزمت لجماد الثانية من المحرم امتداح أغانيا، علي المختار خير الصلوات، علي المختار خير الصلوات، مرجما للختم دون هفوات، ظهر لي في خدمة المشفع ما غاب عن غيري فضل الأنفع، يقود لي كن فيكون السرمدا، جود المكرم وجود أحمد. محمد لي باب خير فتحا، هل عليه من هدى فانفتحا، وإنك لعلى خلق عظيم. وجدت محي إليه نحى الحمام، وقفوا إلى العداق نعم الإمام. أكل من الباقي الذي ليس يموت، وكل من قصد ضري يميت. نويت شكر الله بالتأليف، وأكشف المخفي كالمألوف. نويت إحياء علوم الدين لوجهاد بالنبي يهديني. كرمني العليم.